0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

سعد الله مساكم كل خير مستمعين الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. بداية أسبوع جميلة بإذن الله تعالى نحلق معكم فيها من خلال أثير إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي اللي يستمر معكم لثلاث ساعات متواصلة إن شاء الله في أرجاء هذا الوطن الغالي، دائما وابدا معكم من خلال هذا الأثير ومن خلال برنامج هوا بلادي منكم وإليكم. دائما وابدا في هوا بلادي لدينا الكثير من الفقرات والمعلومات والأخبار الحلوة وضيوفنا حصاد مراسلين هنا وهناك، الزملاء والزميلات دائما ما يحاولون أن يقدموا كل جديد. الهدف هو إرضاءكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض وكذلك مستمعي تحديدا برنامج هوا بلادي. طاقمنا طاقم في حماس، يعني في بداية كل انطلاقة في حماس وروح جميلة. شايفين من المخرج محمد الحماضي، يعطيك العافية محمد، إلا يعطيك كلمة كذا ويذب عليك كذا، بس إنه يعطيك حماس، روح جميلة، روحك جميلة محمد، يعطيك العافية أنت والزملاء. من الإعداد أيضا زميلتنا عايشة الزير وهبة العمران، يعطيهم العافية. معكم إن شاء الله خلال هذه الثلاث ساعات في التقديم ظافر الخثامي.

الله يا محمد يا أخي يعطيك على جوك والله. مخرجين معنا في هوا بلادي صراحة يخلونك تستمتع بالبرنامج أيا كان. يعطيك العافية يا محمد. اليوم مشاركتكم معنا إن شاء الله في الساعة الثانية بإذن الله تعالى. نستقبل مشاركاتكم من خلال رقم التواصل 011-4053-011-4033-33. بيك تسجل هالرقم وتشاركنا. موضوعنا اليوم شيق إن شاء الله. في تمام الساعة السادسة نبدأ استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، لكن الآن محمد لا يروح من يديكم مرة، خلوه اليوم ينطرب باتصالاتكم، كل واحد يتصل عليه وشاركنا في موضوعنا. موضوعنا وش يقول محمد؟ موضوعنا يقول دائما نسمع هالمقولة، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. يعني دائما هذا المثل متداول عند الآباء والأجداد ودائما ما يعطونك إياه، لكن حنا سؤالنا مختلف معكم في هالموضوع وفي هالجانب تحديدا. هناك عادة أو موروث انغرست فيك، يعني في عادة من العادات القديمة أو موروث من الموروثات الشعبية انغرست فيك وصرت يعني تحاول أنك يعني تأخذها وتورثها أيضا

لأبنائك أو أحفادك، وبالتالي هذه العادة وهذا الموروث لا زال متأصل فيك من أجدادك وأخوالك وأعمامك وما زلت متمسك فيه لليوم. نبي تقول لنا وش هالعادة وش هالموروث اللي لازال متأصل ومتمسك فيه أنت عزيز المستمع أو عزيزتي المستمعة، لأن عاداتنا كثيرة وموروثاتنا كثيرة في مناطق ومحافظات المملكة. فهل فعلا تتمنى أنه يستمر لأحفادك وأحفاد أحفادك؟ وهذا اللي نبيه أيضا أنك تعطينا في هذا الجانب. شاركونا على رقم التواصل، سجل الرقم معي عزيز المستمع عزيزتي المستمعة، 011 40 33 33 3. من الجوانب الحلوة لما ننطلق من مكان إلى مكان ومن الرياض إلى جنوب المملكة العربية السعودية، نحلق في أجواء حلوة وممتعة وجميلة ورائقة. ناخذكم من أجواء الرياض اللي توصل للأربعينات، ناخذكم إلى أجواء توصل إلى 27-25 درجة، أحيانا إلى 18 في الأماكن المرتفعة. فناخذكم تبردون، تستانسون، تسهلون، تنبسطون. اللي يعني باقي ما قد أخذ إجازته ويبيروح يروق هناك، الأجواء حلوة وممتعة، أمطار وعلوم زينة. واللي بيجيب لنا العلم زميلتنا نورة مروعي. نورة مساء الخير. ما قد جات نورة؟ أجل والله هي مسفلة في الجوهي ما بترد عليك. طيب خلونا أجل على بال ما تجهز زميلتنا نورة وتشاركنا هالأجواء الحلوة في عسير. أجواء عسير والجنوب والمنطقة الجنوبية في هالأيام ما شاء الله تبارك الرحمن أجواء حلوة وأجواء يعني لازالت في أجواء البرودة، برودة الطقس والأمطار الحلوة. اليوم السوشيال ميديا مليء بالمقاطع المتداولة من المناطق الجنوبية وأماكن السياحة والسفر، وأحيانا بعض المقاطع توصل يتحدث لك عن مكان من الأماكن اللي الشخص قام بزيارتها في المنطقة الجنوبية تحديدا. فهي أجواء ممتعة ولكم أنه تتخيلون هذه المواقع الحلوة في المنطقة الجنوبية.

من الأشياء الجميلة اللي دائما احنا نركز عليها، فتعتبر طبعا القرى السياحية والقرى الريفية في المناطق الجنوبية والسياحة الريفية هي أكثر المناطق جذبا للمواقع السياحية، واللي تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع التضاريس. لذلك يعني في محافظتي العارضة وفيفا في منطقة جازان واحدة من المناطق اللي بدأت فيها السياحة وتألقت فيها السياحة الريفية. لذلك مثلا محافظتي العارضة وفيفا يمتد الطريق لنحو 20 كيلومتر بين المحافظة ومحافظة العارضة وفيفا، لأنه تبدأ هذه القرى فعلا في استخدام هذه المواقع الطبيعية الجميلة الحلوة المتدرجة بالسفوح، المزارع الحلوة، الأودية، المرتفعات الجبلية. مشهد يعني فعلا في تفاصيل حلوة، يعني ما بين كل موقع وموقع تجد أنه في تفاصيل حلوة. لذلك السياحة الريفية في هذه المناطق بدأت تتألق لأنه تزداد الخضرة فيها خلال موسم الأمطار، وتتداخل السحب من القمم الجبلية وتتحول من خلالها رحلة إلى تجربة بصرية سياحية قائمة بذاتها.

ومن أيضا خبر المواقع السياحية والريفية في منطقة جازان تحديدا، نروح إلى مشروع الابتكار ودعم الابتكار، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج مدينة تيك. طبعا هذا الابتكار مشروعات تدعم البيئة الحضرية بالمدينة المنورة، هذا ما أطلقته أمانة المدينة من خلال برنامج مدينة تيك. طبعا يوفر هو بيئة تجربة أو بيئة فيها تمكين للمبتكرين رواد الأعمال، سواء كان من تطوير واختبار حلول المدن الذكية في بيئة واقعية، أو يسهم أيضا كذلك في تطوير الخدمات البلدية، تحسين جودة الحياة في المدينة المنورة. لذلك أمانة المدينة أوضحت أن البرنامج يهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص ابتكارية، وهذا هو المطلوب، هذا هو الجمال بحد ذاته. وبالتالي أمانة المدينة تستقبل المشاركات وفرزها وتقييم الحلول فيها.

اختيار الحلول الواعدة، وهذا هو الأهم، لأن هناك تجارب واختبار ميداني أيضا، وصول إلى قياس أثرها وإمكان إمكانية تطبيقها والتوسع فيها. فجميل جدا من خلال أيضا اهتمام أمانة المدينة، من خلال خفض تكاليف الحل الواحد وتحويل التحديات إلى فرص، والأجمل هو تقليل المخاطر قبل التوسع ورفع جودة الخدمة. وهذا أيضا ميزة أخرى من المزايا الجميلة، لأنه فيها تعزيز لمشاركة المجتمع وتمكين رواد الأعمال.

ومن الأشياء الجميلة أيضا مبادرة رامكو في حفلة الختامي من خلال ما أعلنه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء للدورة السادسة من مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة. بحاجة أن ندعم المسرح، بحاجة أن نركز على المسرح، عندنا مبدعين ومبدعات في مجال المسرحيات القصيرة. ولذلك أعلنت عن الفائزين بجوائز المسابقة. هناك منافسة كانت لخمسة أعمال مسرحية ضمن مسار العروض المتنافسة على سبع جوائز. لذلك الجوائز شملت أفضل سينوغرافيا وأفضل ممثل وممثلة، أفضل نص مسرحي وأفضل إخراج مسرحي. لذلك الأجمل أنك تشارك المبدع والمبدعة في مجال المسرح والمسرحيات القصيرة تحديدا من خلال عرضها على خشبة المسرح، اهتمام الجماهير والحضور الجماهيري بقطاع المسرح والفنون الأدائية، فهذا شيء يعطي حافز من خلال تكريم المبدعين والمبدعات. لكن الأجمل كان أيضا من خلال إعلان المركز أيضا خلال هذه الدورة عن تكريم الدكتورة منى كنعو اللي تكون الشخصية المكرمة لهذا العام في النسخة السادسة من مسابقة إثراء المسرحية القصيرة، لأنه لها دور فاعل في الحفاظ على تقنيات العرض التقليدية وتطوير أيضا للتعليم المسرح الحديث في لبنان والمنطقة. لكنه الأجمل هو دعم هؤلاء المبدعين ومبدعات في مجال المسرح والمسرحيات القصيرة، لأن عندنا مبدعين ومبدعات في مجال المسرح. نذكركم موضوعنا ومشاركتكم معنا مستمعين الكرام في سؤالنا اللي في ساعتنا القادمة إن شاء الله. دائما نسمع من أبائنا وأجدادنا تحديدا العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهناك عادات وموروثات موجودة في بلدنا ومحافظاتنا وفي مدننا توارثناها عن الأباء والأجداد وانغرست فينا. دائما ما نركز أنه نحاول أن نبرز هذه العادة وهذا الموروث أيضا من خلال حديثنا، من خلال الاهتمام فيها. أنت عزيز المستمع والمستمعة، وش اللي انغرس فيك من الطفولة من العادات والموروث ومن يعني أجدادك أخوالك أعمامك وما زلت متمسك فيه إلى اليوم وتحاول أنك تعطيه لأبنائك حتى من خلال حديثك لهم، من خلال اهتمامك بهذا هذه العادة والموروث؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: إلا ما خلينا بخاطركم والله ولا خاطرنا إن نبي نبرد عليكم الجو. إلا حنا مصرين إلا نبرد عليكم الجو، ما فيها كلام. هذه قلنا لطائرتنا في هوا بلادي لازم نحلق من الرياض إلى أبها البهية، وأصرينا على أن الرحلة لازم تمشي، ما في كلام، رغم أنه الأجواء والشبكة وكذا والظروف، لكن إلا ما زميلتنا نورة معنا. مساء الخير نورة. نورة إيه راحت نورة، عنا كلها المقدمة يا نورة. يا نورة مساء الخير.
1: يعني
0: إيه أسمعك الحين. يا نورة لا تقطعين الحماس اللي فينا الحين.
1: لا لا صراحة المفروض الحماس ما ينقطع.
0: إيه بس عاد أنا
1: مختلف.
0: إيه لأني أنا في بداية الحلقة قلت حنا الحين بننطلق ولا مع زميلة نورة مروعي من عسي، جبنا المقدمة
1: حطت رحال الطيارة الحين.
0: إيه دوب الحين عاد يعني يلا رغم الظروف الجوية. طيب يا نورة يمسيك بالنور والرضا والعافية. من وين اليوم الجولة الجميلة من أبها البهية؟
1: ظافر الجولة اليوم من موقع جميل جدا. أنا صراحة أول مرة جي معاكم، ترى أنا جاي استكشف معكم. كل مرة أفتح صفحة جمال وطبيعة ومناظر وفكر واعي في قرى ومراكز منطقة عسير لوجهات سياحية متعددة.
0: يا سلام.
1: اليوم احنا في هذا المكان شعف جارمة من مراكز محافظة أحد الفيدة وعلى الأطراف تقريبا
0: ما شاء الله،
1: في مكان ومنتجع جميل جدا يحتوي على عد ويعني المرافق الجميلة التي تبهج الناظرين. أنا سعيدة جدا بوجود المستشار الدكتور مشبب مقبل القحطاني، رئيس جمعية قمم السياحية، وأيضا من زملاء هنا موجود في المكان، وجميل أن صادفناك.
2: يا هلا حياكم الله، أهلا وسهلا. حقيقة لو عشت الشعور هذا اللي نعيشه بين الضباب والرذاذ أتوقع تحزمون حقائبكم وتجون إن شاء الله.
1: ما عاد في إجازة، بيقطعوا لي
2: أخذون اضطراري لأن المكان يستحق. إحنا في موقع يعني قرية قديمة طورت إلى أن أصبحت مساحتها 50,000 متر، فيها 5,000 شجرة ما بين تين ما بين رمان، ومن جمال صاحب الموقع لا يريد والله المكسب أبدا، وإنما جعلها كمرفق خاص، فالأكل من الفواكه، الحضور، النهر الصناعي، البرك، كلها موجودة، وبرامج اللي يبغى يمارس الهايك والهواء الطبيعي بس يشرفنا في شعف جارمة.
1: مستشار مشبب، القرية جميلة، حتى الطريق لها ممتع، يعني ما شاء الله رصف الحجارة يعني في الضيعة. أنا بصراحة
2: نعم.
1: أنا في الضيعة
2: نعم.
1: وحرصك الكبير ضافة، ترى متصل علي يوم الجمعة يقول لي تعالي لا يفوتك المكان ذا
2: جداً.
1: أعطيني المرافق الموجودة هنا بالتفصيل.
2: الحقيقة البرنامج أو الموقع يعني كلف الكثير والله من التعب ومن الجهد النفسي والمالي والمادي، لكن والله صاحب المكان صاحب رؤية ورجل من الطراز الأول. ليس هناك أي أهداف مادية. ستأخذين جولة أستاذة نورة وتقطفين الثمار وتشوفين التنوع والحياة الفطرية.
1: كيف قارب هناك؟
2: وفي قارب بحر، وفي
1: يعني عندنا بحر،
2: وفي بحر، وفي شلالات ايضا. الجو هنا يا جماعه جو استشفاء، السياحه الزراعيه، السياحه الطبيعيه، جو استشفاء غير طبيعي، ويمارس فيها كثير من يعني من الفعاليات، وحدث ولا حرج. على بعد كيلومتر ينقلون بسياره مكشوفه قديمه جدا الى القريه الاثريه التي تمتد الى الاف السنين، قريه ال الشيخ وقصر معاطي. هذا له وقع يعني وتاريخ سنحكيكم إن شاء الله عنه بإذن الله عز وجل. هنا تنوع نباتي، يوجد ما يقارب

0: 5000 شجرة. الممرات واسعة وجميلة وكلها مبنية من الطبيعة حقيقة، اللي يمر ولا يخرج بانطباع وروح عالية أنا أتوقع أنه
1: يعالج نفسه.
2: هو بيعالج نفسه مع الأجواء ترى يعني أستاذ مشهب.
0: والله أن الكلمات تتعثر، أن ننقل لكم الشيء اللي نشعر به هنا حقيقة.
1: طيب المباني هنا صراحة في مزج جميل جدا. أنا أرى هناك بيت طين. نعم. تمام، وهنا بيت شعر. نعم. اللي هي النطاق الصحراوي أو لمنطقة عسير السهول. وهنا أكواخ ومودرن والجو جميل. نعم. ومنظر الطاحونة يعني صراحة أنت تنقلني في أجواء مختلفة.
0: أستاذ
2: راح الصوت
0: والله تعجبين. هذا المخيم الضخم هذا مفتوح للضيوف، والقهوة والشاء على مدار الدقيقة. الهدف أن, أن, أن يبرز هذا المكان وهذه المنطقة لأنها مناطق بكر قادمة بقوة في برامج الإرشاد السياحي والسياحة بما تحتويه من عدد من المنتزهات البكر التي لم يصلها بشر.
2: طيب نورا ترى يعني في خلال حديثكم ترى ينقطع الصوت ونظرا يمكن للظروف الجوية يعني أحيانا يختفي الصوت، فيعني بنحاول إن شاء الله أنه لو كان الأستاذ مشبه بيكون معنا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وعذرا على هالخلل الفني لكن إن شاء الله تكون معنا إن شاء الله في قادم الأيام.
1: عندنا فعلا شبكة هنا ضعيفة.
2: أي نعم، فنحن يختفي الصوت أحيانا من حديث الأستاذ مشبه، لكن إن شاء الله نعيدكم، وأنا الآن مع الزميلة نورة إن شاء الله أنه يكون اللقاء معك أوسع في هذا المجال وفي جولة إن شاء الله تكون قريبة بإذن الله. ترتبها نورة إن شاء الله. اي راح الصوت خلاص باذن الله تعالى. اذا شكرا الزميله نوره مروعي من منطقه عسير، طبعا الظروف الجويه في عسير وايضا قطاع الشبكه نظرا لانه في مكان سياحي جميل ممتع من ابها البنيه.

رجعت طائرتنا بدري رجعت طائرتنا بدري من أبها البهية إلى الرياض، لكن عموما كانت أجواء حلوة وممتعة، وإن شاء الله أنه نعد بالقادم من أبها البهية مع زميلتنا نورة عسيري في جولة ممتعة. معكم مستمرين في هوا بلادي، لكن ذكركم موضوعنا في ساعتنا الثانية. موضوعنا يقول: موروث أو عادة لازلت متمسك فيها من الآباء والأجداد وانغرست فيك وتحاول أنك تقدمها لأبنائك وأحفادك. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: حياكم الله مجددا في هوا بلادي. لكن الحين القهوة تستنى للناس اللي يحبون القهوة ويقدعون بالتمر، العلوم الزينة. والتمور عادة تكون على القهوة بأنواعها وأصنافها المختلفة. بناخذ معلومات أيضا عن موسم التمور وموسم تمور الربوة والعلوم الزينة والعلوم الغانمة مع زميلنا حمود العتيبي. حمود، مساء الخير.
1: مساء الخير ظافر، ومساء الخير لمستمعينا الكرام.
0: يا هلا وسهلا.
1: يعني اكيد اجواء الصيف ما تحلى الا بنزول التمر والرطب
0: والاشياء. اي شايف القهوه والعلوم الزينه طال عمرك عصريه.
1: طبعا الرياض يا ظافر مثل ما تعرف في اكثر من موسم بالتمور، اللي هي يعني موسم الربوه وموسم الريقه ومواسم كثيره في الرياض.
0: ما شاء الله.
1: يعني نتكلم اليوم احنا في موسم الربوه التمور، واللي انطلق أمس تقريبا ويمتد إلى حد يوم 28 تقريبا من شهر سبتمبر. يعني بتفاصيل كثيرة بتواجد اليوم زوار، وأكيد فعاليات مصاحبة وأشياء كثيرة داخل الموسم مختلفة عن النسخ السابقة. إذا بتسمح لي
0: تفضل حمود.
1: نأخذ معنا ضيفتنا السادة الجواهر الحميزي، وهي مدير إدارة التسويق للشركة الوطنية للخدمات الزراعية. حياك الله السادة جواهر، معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك اليوم عن تفاصيل موسم تمور الربوة 2026.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، يعطيكم العافية. أولا، موسم تمور بالربوة هو تجربة متكاملة نحتفي من خلالها بالتمر السعودي وبقيمته الاقتصادية والترافية. هذا العام حرصنا أن يكون الموسم أكثر تنوع، سواء من خلال المشاركة من منتجي ومزارع التمور أو المنتجات التحويلية، إضافة إلى مطاعم ومقاهي، بالإضافة أيضا إلى فعاليات ثقافية وتراثية وتجارب موجهة للعائلة.
1: جميل استاذ جواهر، يعني ما ذكرت ما شاء الله تجارب مختلفه، لكن نتكلم عن ابرز الاشياء اللي موجوده من خلال الفعاليات اللي موجوده في الموسم، او حتى التفاصيل من خلال الشراكات اللي موجوده.
2: حرصنا في المشاركين يكونوا متنوعين من خلال مستوى المملكة. استقطبنا مزارعين الجوف، الحسا، الخرج، وبالإضافة إلى المنطقة الغربية من المدينة. جميع المشاركين متنوعين من جميع مستوى المملكة، بالإضافة إلى المشاركين من الصناعات التحويلية. استقطبنا صناعات تحويلية من المعمول، من الخليجة، بالإضافة إلى أي منتجات أخرى لها علاقة بالتمر. أيضا كثير من المشاركين أصدروا عطر، مثل عطر النواة اللي هو المستخلص من نواة التمر، إضافة إلى عصير أيضا من مستخلص من عصير ومستخلص من منتجات التمر.
1: جميل.

0: الظاهر نتكلم انه في نسخه مميزه مثل ما ذكرتي اليوم، اختلاف وجود صناعه تحويليه مرتبطه بالتمور والاشياء هذه، ايضا وجود المزارع، وايضا وجود مثل ما ذكرتي مناطق مختلفه من مناطق المملكه متواجده. اليوم في ايضا فعاليات مصاحبه، انتم ركزتوا على جانب الطفل في من خلال تواجدكم في موسم التمور الربو.
1: صحيح، السنة الماضية الحمد لله حققنا أكثر من نصف مليون دائر، وهذا أعطانا دفعة أو دافع أكبر أن نكون تجربتنا هذه السنة مختلفة وبشكل منظم أكثر. ركزنا هذا العام رفع جودة التنظيم، تنوعنا المشاركات وإثارة تجربة الزائر من خلال الفعاليات. هذه الفعالية اللي موجودة داخل الموسم تكون متكاملة، ليس محددة فقط للطفل، لا هي مستهدفة للطفل والعائلة. في جزء منها ورشة عمل من العائلة والأسرة بالتعاون مع بعض يكونون وجبة أو تجربة مختلفة من مكونات التمر.
0: دائما الناس يتكلمون عن الأسعار، هل لكم أنتم دور في ضبط الأسعار في مثل المنتجات أو تختلف من حسب المزارع والإنتاج والمحصول؟
1: تختلف، هي على حسب المنتج وعلى حسب نوع التمر وعلى حسب أيضا المزارع المستقطب من هذا التمر، فهذه مسؤولية المزارعين وهم اللي يحددون الأسعار.
0: بالنسبة للمبيعات اليوم الأول كيف كانت؟ كيف ردود الفعل عليها من أمس يعني لحد اليوم ما بديتوا فيها؟
1: الحمد لله الإقبال مرة عالي وجميع المشاركين راضين من المبيعات كأول يوم بدون أي إعلان كبير للموسم. الحمد لله حققنا نجاح من زوار كبير، حققنا من المبيعات بشكل عالي وكبير، اللهم لك الحمد.
0: اللي يبغى يزور الموسم كيف آلية الزيارة؟ مواعيد الزيارة؟ وش اللي يكون يحصل داخل الموسم؟
1: الزيارة مفتوحة لجميع الزوار من الساعة 8 صباح حتى الساعة 11، وبالعكس احنا نستقبلهم ساعة رحب والمكان مكانهم وينورونا بأي وقت. من بداية بدأنا من أمس من 15 أغسطس، إن شاء الله مستمرين إلى 28 سبتمبر.
0: لا أتكلم برجع الموسم أستاذة جواهر على الشركات، هل في شركات معاكم مع الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص من خلال تواجد موسم الربو للتمور؟
1: نعم الحمد لله، بفضل التنظيم العالي والجودة المرتفعة في موسم التمور وما حققنا نجاح من النسخة السابقة، هذه السنة من الشركاء اللي معنا هيئة فنون الطهي، هيئة التراث، بالإضافة إلى جمعية سقيا كانوا هم مسؤولين عن ضيافة المياه، أيضا ماي تيب المسكوا منطقة المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مجدوعي كان هو الشريك لجوائز السيارات.
0: شو الرسالة اللي بتودينا لمستمعينا اللي يسمعون ومهتمين بمجال التمور؟
1: الحمد لله احنا مكاننا ومكانهم مفتوح لهم باستقطاب جميع المزارعين، والمكان بالعكس يرحب فيهم، واحنا الحمد لله منطقة متكاملة لجميع المزارعين واصحاب رواد الاعمال الناشئة، بالاضافة الى الفعاليات الموجودة نستقطب جميع الاسر والزوار.
0: يعطيك العافية استاذ.
1: الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا حياكم.
0: نضاف هذا حديث عند الموسم تمر الربوة مثل ما ذكرت الأستاذة جاهر الحميزي وهي مدير إدارة التسويق في الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، يعني تكلمت عن جزء مهم جدا لما تجي على أرض الواقع جدا مثل ما ذكرت وأكثر بالتفاصيل من تواجد شركات، أيضا الحرفيين، الأسر المنتجة، الفعاليات المصاحبة للأطفال، منطقة المطاعم، المزارع لبيع التمور سواء الرطب أو حتى المكنوز، من بداية المكنوز من التمور. في أيضا شاهدت على أرض الواقع في وجود صناعات أخرى مثل ما ذكرت الأستاذة جواهر، اللي هو وجود يعني مثلا منطقة خاصة بالسبح بالعود، وأيضا وجود بعض يعني الأشقاء من دول الخليج، شاهدت عمانيين وأيضا بحرينيين وكويتيين
2: ما شاء الله
0: تواجدهم وبيعهم للمنتجات الأخرى مثل الحلوى العمانية وأيضا العود والسبح والأشياء أيضا التي تدل أيضا على كرم الضيافة من خلال التمور، من خلال ما تقدم أيضا من خلال الأشياء الأخرى المرتبطة مثل ما ذكرت أيضا وجود الأسر المنتجة، بعض الأسر المنتجة الخاصة بصناعة الفخاريات وأيضا الخوص اللي موجودات فيها للحطب والتمور على طريقة قديمة ظاهرة.
2: الله يعطيهم العافية إن شاء الله، وشكرا لك يا محمود وشكرا لضيفتك الأستاذة جواهر، مزيد من النجاحات لمثل هذه المبادرات الجميلة والنوعية اللي تقدم أيضا نموذج من نماذج الاهتمام بالمزارع في في في المملكة العربية السعودية في مدننا ومحافظاتها، وأيضا كذلك الصناعات التحويلية للتمور. فشكرا لك حبيب محمود وشكرا لضيفتك.

0: من الأشياء الجميلة لما نتحدث عن أرضنا وبلادنا وما يدور فيها أيضا، والاهتمام بالمزارع والاهتمام بالمزارع أيضا بجودة المنتج، جازان واحدة من مناطق المملكة الزراعية لأنه تكتنز مقومات رائعة جدا من خصوبة وتنوع. أيضا المناخ يساعد في زراعة محاصيل مختلفة، وتظهر تجارب زراعية تحمل لون آخر من هذا التنوع من بين الموز الأحمر وتجارب أيضا الموز الأزرق. ما شاء الله، أنا أول مرة أعرف أنه في موز أحمر وفي موز أزرق، لكن متعرف أيضا على هذه التفاصيل وهذه الأصناف اللي تختلف في شكلها وخصائصها وطرق العناية فيها مع الأستاذة زليخة الكعبي، صاحبة أشهر مزرعة في المملكة لزراعة الموز الأحمر والأزرق في جازان. حياك الله أستاذة زليخة.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا وسهلا، ويسعد مساءك ومساء كورت.
1: مساء النور والسرور، حياكم الله.
0: مرحبا. يا هلا وسهلا. أنا أول مرة أعرف إنه في موز أحمر وفي موز أزرق.
1: في موز أحمر، في موز أزرق، في كمان بطاطس بنفسجي.
0: ما شاء الله.
1: في فراولة بيضة.
0: طيب.
1: يعني سبحان الله كثير ماذا، بس إحنا يعني نصل العلم عنا.
0: طيب.
1: إذا الواحد يعني بدأ يطلع حيلاقي أشياء جديدة وجميلة.
0: صحيح. طيب أستاذة زليخة، متى بدأتي تجربة زراعة الموز الأحمر والأزرق في جازان وفي مزرعتك الخاصة؟
1: والله بدينا زراعة الموز أيام الكورونا، يعني تقريبا 2019. ما شاء الله تبارك الله، كانت بداية صعبة جدا جدا جدا.
0: ليش؟ إيش السبب؟
1: لأنه كان ما في عمالة، وتعرف الكورونا كان حجر.
0: الله لا يعيدها من أيام.
1: كانت في جازان وبيتي في مكة، كان عندنا 24 ساعة ما في، فاضطريت إني أنا أخذ أمر وأجي جازان وأستقر في جازان فترة الكورونا إلين يعني عدينا الحمد لله، ونجحنا نجاح جدا قوي أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم حكومتنا الرشيدة ما قصروا معانا الصراحة
0: الحمد لله. الاختيار هالأصناف ايش اللي شجعك فيه أستاذة زليخة على زراعة هذا الصنف تحديدا؟
1: والله يشوف، أنا إنسانة يعني من أول أحب
0: التحدي، تحبين يعني التحدي.
1: أيوة، أحب أشوف أشياء جديدة، يعني أنا الآن في راسي أشياء جديدة ما حصلت في جيزان نهائي ولا في المملكة، اللي هو صناعات تحويلية من الموز، اللي هو دقيق الموز، أنسجة، شنط، أشياء يعني أشياء مرة جميلة جميلة فقط من مخلفات الموز.
0: الله، هذه الأفكار أحيانا تولد لحظتها ولا من خلال دراسة واستقصاء؟
1: أنا ماني حرمة حق الدراسة.
0: سلام عليك، أنت أنا حق الجد وأبدأ خلاص، ما عندي
1: الشيء اللي يدخل في مزاجي أسويه.
0: الله يعطيك الصحة، هذا هو العلم الأكيد.
1: والله أنا ما عندي شو.
0: الصوت راح بعيد، تعيدين أستاذة زليخة.
1: عمري الزراعي الآن تمام، ما عندي خبرة في الزراعة، ولكن الآن لو أشوف شجرة الموز من بعيد أعرف إذا كانت مصابة، إيش مرضها، إيش فيها وإيش تحتاج.
0: طيب إيش الفروق بين الموز الأحمر والأزرق؟ إيش اللي فرق فيهم في حتى في الطعم أيضا والجودة؟
1: في الطعم، في الفوائد، الموز الأحمر مفيد للقلب، للكلى، للكبد، يعني يساعد على الإقلاع عن التدخين.
0: حلو.
1: يعني الموز الأحمر فيه فوائد جدا عظيمة، طعمه يعني زي كده على مزازة كده، زي التوت كده مع ليمون.
0: يعني حامض شوي، يعني في حموضة. أيوة. شوي.
1: لا مو حموضة، يعني بعد ما يستوي مرة يرجع سكري جدا، بس إنه في البداية جدا، بعدين ترى مفيد لمرضى السكر.
0: حلو.
1: هذه حاجة. الحاجة الثانية الموز الأزرق. الموز الأزرق هذا كأنك تأكل سكريم بالفانيليا.
0: يا سلام، والله في ناس يبون سكريم يبردون على أنفسهم ترى.
1: أيوة، ولكن الإشكالية في جيزان. الآن الموز الأحمر يعني النجح، لكن الأزرق التعرض لي يعني لكوارث، عشان الشجرة طويلة وهي والموز الأحمر طويل، بس الشجرة حق الموز الأزرق طويلة بس نسبيا ضعيفة، ومجرد ما تجينا العواصف في جازان تنكسر على طول.
0: بس يبغى له عناية خاصة أعتقد، يعني أستاذة زليخة في هالمجال
1: يبغى له. أنا ما عندي الإمكانيات، أنا شخص ماني شركة، يعني الحمد لله نجحت هذا النجاح وأنا فرد.
0: الله يوفقك يا رب.
1: إمكانيات الشركات وإمكانيات الأفراد. يعني أنا عشان أسوي مثلاً أزرع الموز هذا في صوب حيكلفني أقل شيء مليون شوية.
0: طيب
1: حالياً.
0: جميل. طيب.
1: إنتاج ما هو ذاك الجزء القوة اللي تخليني أغامر هذه المغامرة.
0: طيب الإنتاج كم يبدأ مرحلة أو كم تحتاج شجرة الموز للإنتاج عموماً؟
1: بالنسبة لأشجار الموز العادية لما تزرعها أنسجة تأخذ 9 شهور وتنتج.
0: طيب.
1: إذا كان أمهات تزرع تأخذ سنة. لكن الموز الأحمر والموز الأزرق 18 شهر.
0: أوه أطول.
1: يطول. وإنتاجه مرة واحدة.
0: إنتاجه مرة واحدة.
1: أيوة الموز الأمريكي لا على طول ما شاء الله طول الوقت. وهذه ميزة ترى في جيزان ما هي في أي دولة ثانية. إنه الموز ينتج طول السنة.
0: طيب.
1: الموز برا الدولة مواسم موسمين في السنة. إحنا من فضل الله عندنا الموز بينتج طول السنة. يقل شوية في الشتاء لكنه منتج.
0: طيب عمليات التسويق أستاذة زريخة، يعني في جدوى اقتصادية حلوة ممكن إنه في عملية التسويق الموز الأحمر والأزرق؟
1: والله صلى على النبي. يعني كتسويق إن الموز الأحمر يعني مكلف في الزراعة، مكلف في كل شيء، يعني 3 أضعاف الموز العادي. فأنت لما تيجي تبيعه إحنا نبيع الكيلو ب50 تمام؟ ففي ناس كثير ما هي متقبلة سعر ال50.
0: يعني إيه لأنهم يشوفون السعر عالي. يشوفون السعر عالي فشوي يعني.
1: أيوة. ممكن يكون في مناسبات، في أشياء، في مهرجانات، في لكن ترى على فكرة الموز الأحمر غالي عالميا. مو بس عندي أنا، يعني لو أنت رحت مثلا مصر الموز العادي ب7 جنيه ب10 جنيه. الموز الأحمر يوصل عنده 250 جنيه.
0: ما شاء الله. عاد هذه يحتاج لها والله وقت للحديث معك فيها، لكن إن شاء الله أستاذة زليخة أنه يعني يكون قدامك فرص أيضا جميلة، وأيضا تكون أيضا الشركات جانب من الاهتمام في هذا الجانب أيضا لعمليات التسويق معك وعمليات أيضا بإذن الله تعالى.
1: أنا سعيدة أني أنا كلمت معاكم، وراح أقول كلمة واحدة اليوم. يا بنات يا شباب لا يوقف قدامكم شيء، ما في أبدا شيء اسمه مستحيل. أقسم بالله ما في شيء اسمه مستحيل عند الشباب ولا عند أي بني آدم عنده طموح. إحنا لازم نكتفي ذاتيا باحتياجاتنا، ما نحتاج إننا نجيبها من برا.
0: أي والله صادق.
1: والله فعلا يعني بغض النظر عن الموز، أي منتج زراعي في جيزان والقصيم يعني ما شاء الله تبارك الله. إحنا مشكلتنا إنه إحنا ما نبغى يعني للأسف نسلم عقولنا لناس ثانية من برا، يعني ناس أجنبية تقول لك لا ما ينجح لا ما تيش. والله أبدا أبدا.
0: ولا الفرص موجودة، الفرص موجودة. وانت قلتي ما شاء الله في بداية الحديث انه في حتى موجود الفراولة والوان ايضا مختلفة.
1: أينا.
0: أينا. والبطاطس البنفسجي، فكل هذه أينا. اشياء ممكن الشخص انه يبدأ. ويعني
1: انت لو دخلت حتلاقي مصر الان قاعدة تشتغل على البطاطا البنفسجي.
0: الله.
1: طب ايش يعني احنا عندنا شباب، لكن احنا مشكلتنا نحن نحتاج كليات زراعية في جيزان.
0: لا ان شاء الله.
1: يعني ايوه منطقه زراعيه زي هذه لازم يكون فيها كليه زراعيه.
0: لا ان شاء الله باذن الله. وليش لا باذن الله تعالى يكون الاهتمام قادم ان شاء الله في هالجانب. شكرا لك والله استاذه زليخة الكعبي، والله انا فخور فيك وفخورين فيك الحقيقه انك انت مزارعه ومبدعه في مجال الزراعه بانواعها، فشكرا لك.
1: اهلا وسهلا. انتوا اولادي، وابغى كل سعودي يكون قدام بيته شجره
0: باذن الله. لا بالعكس، لا مخرجنا عنده اشجار في البيت ما شاء الله.
1: ممتاز. انت عارف لو استعملت السطوح، استخدم السطوح، ازرع اشياء بسيطه حتاكل من شيء انت ضامن انه ما في اي مواد ولا اي اشياء ضاره.
0: صحيح. ويسمعك الحين يقول ان شاء الله، يقول بخليها مزرعه الان.
1: خليه يجي انا اجيب له موز، اجيب له بابايا واجيب له اشياء.
0: بس عاد لازم نجرب الموز الاحمر ترى يا استاذه زليخة.
1: اهلا وسهلا.
0: باذن الله. شكرا لك. شكرا لك.
1: لكم محل ما
0: انتم. الله يحفظك، الله يحفظك ويطول في عمرك يا رب. شكرا لك وحنا فخورين فيك. الله يحفظك، حنا فخورين فيك. الله يحفظك. الاستاذ الزلخ الكعبي صاحبة اشهر مزرعة في المملكة لزراعة الموز الاحمر والازرق في جيزان. يا سلام، هذه الأجواء الحلوة والممتعة، وكنا في جهزان الحين تنطلق إن شاء الله بعد قليل ساعتنا الثانية. لكن نذكركم موضوعنا، نبيكم الحماس مليون، الحماس مليون، خلوا محمد يتعب اليوم مع بداية هالأسبوع الجميل. موضوعنا يعني عادة أو موروث انغرص فيك من الطفولة واخذته من أجدادك، من آبائك، من أعمامك، خوالك، فلازلت متمسك في هذه العادة وهذا الموروث، وعرفنا عنها هذه العادة وهذا الموروث على 011 40 33 33 3.

انطلاق معكم. ساعتنا الثانية هي مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام للمشاركة معنا على رقم التواصل 011-43-33-33. وموضوعنا اليوم اللي حنتناقش معكم فيه عن العادة والموروث اللي انغرست فيك منذ الطفولة، لأنه دائما يعني في عادات وموروثات انغرست فينا وصارت واحدة من اهتماماتنا اللي نحاول أن نناقشها معنا. فدائما نسمع الآباء والأجداد يقول لك العلم في الصغر كالنقش الحجر، فبالتالي هناك عادات وموروثات انغرست فينا منذ الطفولة وأصبحت يعني رمز مهم بالنسبة لنا ومتمسكين فيها، متمسكين فيها لليوم. نحاول إن نقدمها بصورة جميلة، ونحاول إنه أيضا أنت مع أبنائك، مع أسرتك، مع أحفادك، إنك تقول هذه العادة وهذا الموروث تمسكوا فيه، لا تخلون هالعادة تروح من بين يديكم، حافظوا عليها. إلا ما في عادة وموروث متمسك فيها إلى اليوم، ما في حد يقول لا ما عندنا عادات ومتمسكين فيها، ولا عندنا موروث ومتمسك فيه إلى اليوم منذ الصغر، لا، موجودة. ونحاول نقدمها بصورة حلوة وللأبناء للأحفاد. فشاركنا عن هذه العادة وهذا الموروث اللي انغرس فيك منذ الطفولة، واخذته من أجدادك، أخوالك، أعمامك. يعني هذه العادة وهذا الموروث مستمر معك اليوم. شاركونا على 011-43-33-33-3.

والله هي طفولتنا مليانة عادات وموروثات، يعني أحيانا يقول يا أخي أنا متمسك في عادة مثلا الكرم. الكرم متأصل فينا عموما يعني، وكل الشعب السعودي ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن في ناس متمسكين بكرم مثلا جدة شاف أن هذا الكرم عنده أساس، لما يجي حتى لو طفل صغير يدخل بيته إلا أنه لازم يوجب ولازلت متمسك فيه.

يقول يا أخي أنا عندي أهم شيء الأشياء القديمة، هذا موروث من موروثاتنا أو تراثنا، حاول أني أقول تمسكوا في هذه الموروثات القديمة، خل بيتك لازم يكون عندك شيء من الأشياء القديمة. فينا أشياء كثير، والله في أشياء لو تتكلم عن هذا الموضوع تتعب. فأعطنا عزيز المستمع مشاركتك معنا في هذا الموضوع، عادة من العادات أو موروث الموروثات متمسك فيه إلى اليوم منذ الطفولة وتعلمته من أبوك من جدك من خالك من عمك، وتحاول أن تورثه أيضا لأبنائك وأحفادك في المستقبل. مشاركتكم معنا إن شاء الله على 011-40-33-33-3. نبي مشاركاتكم، نبي حماس الناس اللي يسمعونا في الطريق، نبي مشاركتكم، نبي تعطينا عادة من العادات أو موروث من الموروثات اللي لازالت مغرسة فيك إلى الآن. في ناس يقول يا أخي أنا مثلا العرضة الشعبية، يعني أنا لو يجي زواج لأحد أبنائي أو أحفادي لازم يكون هذا موجود، نبي نأصل هذا الموروث موجود، ما بيندثر هذا الموروث. فبالتالي هذه بعض الأشياء اللي نحاول نتمسك فيها من خلال موضوعنا أيضا اليوم في برنامج هوا بلادي.

ولأن دائما نحلق معكم في أجواء حلوة مملكتنا الغالية، الحين نأخذكم في جولة ممتعة كذا من أجواءها وبلادي. نبيكم تستمعون لها الجولة بعناية وتستانسون تنبسطون، وبعدها نرجع نأخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم. لا تنسون رقم التواصل 011 40 33 33 3.

اللؤلؤة، جوهرة البحر وحكاية الأجداد. قبل اكتشاف النفط وقبل أن تتغير ملامح الحياة الحديثة، كان البحر مصدر الرزق الأول لكثير من أبناء السواحل الخليجية. وبين أمواجه الزرقاء بدأت حكاية اللؤلؤ، تلك الجوهرة الثمينة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة وتراثها الاقتصادي والإنساني. في أعماق البحر حيث يخفي المحار كنوزه الطبيعية، كان الغواصون يخوضون رحلات شاقة بحثاً عن اللؤلؤ، متحدين الأمواج وقسوة الظروف أملاً في العثور على حبات نادرة تساوي ثروة كبيرة في ذلك الزمن. ومع شروق الشمس كانت سفن الغوص التقليدية تبحر حاملة الرجال الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، ليقضوا أشهراً طويلة في رحلات الغوص واستخراج المحار. وقد شكلت هذه المهنة مدرسة للصبر والشجاعة والتعاون، ورسخت قيماً اجتماعية ما زالت حاضرة في ذاكرة الأجيال. وتعد صناعة اللؤلؤ جزءاً أصيلاً من التراث البحري في المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي، حيث أسهمت لسنوات طويلة في الحركة التجارية والاقتصادية، وجعلت من اللؤلؤ الطبيعي سلعة مطلوبة في الأسواق العالمية. واليوم تحرص المملكة على المحافظة على هذا الإرث التاريخي من خلال الفعاليات التراثية والمتاحف والمهرجانات الثقافية التي تستعرض أدوات الغوص التقليدية وقصص البحارة والغواصين الذين صنعوا صفحات مشرقة من تاريخ الوطن.

يا سلام، يعني من هذه الجولة الممتعة في هوا بلادي إلى أن مستمرين معكم في استقبال مشاركاتكم إن شاء الله على 011 40 33 33 3.

0: عاداتنا كثير وموروثاتنا كثيرة انغرست فينا وتأصلت فينا وصرنا نحاول نتمسك ومتمسكين فيها، مو إن صرنا متمسكين فيها ونحاول نقدمها بصورة جميلة للأبناء والبناتنا والأحفادنا أيا كان هذا، يعني هذه العادة وهذه الموروث اللي دائما موجودة في كل منطقة مناطق المملكة ومحافظات المملكة. فما هي هذه العادة وهذا الموروث اللي لازلت متمسك فيه منذ الطفولة إلى اليوم وتحاول أنك توصله لأبنائك وبناتك وأحفادك؟ شاركنا عزيز المستمع الكريم، عزيزة المستمع، على 011-40-33-33-3. نأخذ مسفر. مساء الخير.
1: الحمد لله والله بخير.
0: يا هلا وسهلا يا مسفر، حياك الله حبيبنا.
1: الحمد لله.
0: من وين تكلمنا؟ والله بخير. من وين تكلمنا يا مسفر؟
1: أكلمك من الرياض.
0: من الرياض، هلا والله. أنت رحت الإجازة هذه تمشيت مكان؟
1: أي والله تمشينا بالواحة.
0: بالواحة. أيوة. سلام، ما طلعت من الرياض يعني بعد؟
1: يعني رحنا الطائف.
0: أيوة. الباحة. كيف الطائف وكيف الباحة؟
1: والله حلوين يعني.
0: أي عجبتك الأجواء؟
1: ودي أقعد هناك.
0: أوه. ليش؟
1: الرياض متعود عليها، حافظة.
0: اي حافظة خلاص، تبي الأجواء هناك باردة وحلوة والأمطار ها؟
1: مضبوطة، هنا حتى بالليل حر.
0: طيب يا مسفر، خلني أسألك كذا يا مسفر سؤال، وش العادة اللي انت حبيتها من أبوك أو الموروث اللي يعني تحس أنه متمسك فيه أنت وعجبك؟
1: والله العفو عند المقدرة.
0: يا سلام عليك، العفو عند المقدرة. يعني اليوم يا مسفر لو في أحد غلط عليك تقول تراني عافي عنك وخلاص.
1: يا سلام، لكني مسامحة.
0: هي مسامحة، يصير هواشات بينك وبين أخوانك وتسامح.
1: يا سامح، كل مرة سامح.
0: أنت أخذتها من أبوك العادة؟ هي
1: أخذتها من أبوي وجدي وجدادي.
0: يا سلام يا سلام، يهاوشك أبوك ويعفي عنكم في الليل ولا في وقتها؟
1: يعني إذا كان
0: معصب
1: ما يعفي.
0: إذا كان معصب ما يعفي ها؟ سلم لي على أبوك. يا الله حبيبنا، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك على تواصلك يا مسفر يا حبيبي. يا هلا بك. يا هلا والله، هلا. السلام، أحلى اتصال مع بداية الاتصالات. مسفر الله يعطيك الصحة والعافية مسفر، عجبني أنه قال أنه عادة من العادات اللي أنا أخذتها من أبوي وهي وجدي اللي هي العفو عند المقدرة. يا سلام، والله صراحة جميل أن يطلع ابن يقول أنا أخذت هذه العادة من أبوي. طيب نأخذ أبو سميح. أبو سميح يا مرحبا فيك أبو سميح.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا أبو سميح.
2: السلام عليكم، السلام على الحكومة الرشيدة والشرب السعودي، الله يعزاكم على والله عند المقدرة ها.
0: يقول مسفر يا عم
2: عن كل واحد.
0: إيه ابو سميح مسفر. نعم. هل ابن الجميل يقول انا تعلمت من ابوي عادة ومن جدي عادة حلوة، العفو عند المقدرة.
2: تعلمت بالعادة الحلوة اول ما علمنا ابوي الله يغفر له بالوصول والقرآن والعلم الطيب. يقول ألم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 4 مسائل، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا الكلام الطيب الله يحفظ.
0: الله يحفظك إن شاء الله يا أبو سميح، إلا أن نحن تعلمنا. الله يحفظك أبو سميح، سلمت يا حبيبي، الله يحفظك ويطول عمرك.
2: هلا هلا وغلا.
0: يا هلا بك. إلا تعلمنا دائما من أبائنا بعض العادات الجميلة. أبو سميح يقول تعلمنا يعني أنه العلم ووصول الدين والأمور هذه عادة من الأشياء الجميلة اللي حنا يعني أخذناها، وبالتالي مسفر يقول أخذت عادة من أبوي وجدي اللي هي العفو عند المقدرة. والله في عادات عندنا وأشياء جميلة مو مرتبطة فقط بالموروث والأصالة والثقافة، لا، في عادات حلوة وجميلة متأصلة فينا، الكرم، الطيب، النخوة، الشهامة، هذه من الأشياء اللي انغرست فينا ولازلنا متمسكين فيها ونعلمها لكثير من مجتمعنا وحتى الأبناءنا. يعني حتى اليوم لما أنت تعلم ابنك بهذه العادة وهذا الموروث وهذه الأصالة وهذه الثقافة وهذا التاريخ، ترى شيء جميل جدا، وهناك عادات كثير يعني لازلنا متمسكين فيه ونحاول نعلمها. هذا موضوعنا اليوم معكم إن شاء الله من خلال تواصلكم معنا على 011-40-33-33-3.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى. الله الله.
2: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: تتمسك فيها، كانت معك منذ الطفولة وإلى اليوم متمسك فيها، تحاول أنك تقدمها لأبنائك، أحفادك، بناتك، لازلت أيضا تقدم هذه العادة والموروث في كل مكان، يعني عادات في الأخلاق، عادات في الاهتمام بالضيف، أيا كانت هذه العادات، وأيضا الموروث بمختلف الموروثات اللي موجودة في مملكتنا الحبيبة. شاركونا على 011 40 33 33 3. موسى، يا موسى حياك الله. يا موسى
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: الله يحييك أخوي.
0: حياك. من وين تكلمنا يا موسى؟
1: كلمك من الرياض أخوي.
0: يا هلا، حياك الله يا موسى. ها قلنا يا موسى في موضوعنا، عادة أو موروث انغرست فيك من الطفولة ولازلت اليوم متمسك فيها.
1: والله أخوي كان أبي الله يرحمه يعني أمامنا يجلس يقول الله يرحم أبوه يرحم أمه، يعني يترحم على والديه، فهمت؟ فأنا الحين بعد ما أخذها عادة عنه أن أنا أترحم على أبي أترحم على أمي حتى بعد ما ماتوا. هذه عادة أن أنا أخذتها من أبوي.
0: ما شاء الله. وهذه من العادات الجميلة والله يا موسى، أنك تدعي لوالديك، وهذا ثمرة هذا يعني حصاد ما قدم يعني والدك ووالدتك خلال هالسنوات من تربية جميلة.
1: اي اكيد، وانصح الناس انهم يكونوا يتكلموا بالكلام قدام ابنائهم بحيث لما يموت الاب ولا الام يعني يكونوا ترحموا عليها.
0: هذه ما يحتاج، هذه من الاشياء يعني الاشياء الاصيله اللي في الشخص الاصيل، لكن اليوم انت تحاول انك ايضا تقدمها لابنائك في المستقبل وتحاول انك تعطيهم بعض الاشياء الحلوه، صح؟
1: أي أكيد، وكمان في يعني حب الخير، حب فعل الخير بالحاجة البسيطة، ولو بالحاجة البسيطة مثلا بالشارع في إنسان مضايق يبي يدخل مخرج يبي كذا توسع له، أنت حاسد أقرك على الله، يعني ما هو أي إنسان تضيق عليه ولا.
0: يا سلام. طيب من الأشياء اللي تعلمتها موسى في الأشياء خلينا نقول من العادات والموروثات القديمة اللي يعني في باب الكرم، في الموروث تحاول انك يعني تتحافظ عليه، من الاشياء الجميله في الاشياء القديمه اللي تحاول انك متمسك فيها حتى اليوم.
1: والله ان انا احاول ان انا مثلا مساعده الناس اذا في واحد عزيز نفسه مشتاق مثلا.
0: طيب تحب الاشياء القديمه، الاشياء التراثيه القديمه تحاول انها تكون عندك في البيت؟
1: اي احب الاشياء التراثيه انا، وازور لما اكون باليمن مثلا ازور انا الاشياء الاماكن القديمه والتراث.
0: تحب المقتنيات القديمة، تقتني أشياء قديمة؟
1: إيه أقتني مثل عندنا نفس الخنجر اليمني نفس ال.
0: إيه هذه كم أسعارها عندكم في اليمن؟
1: والله كلنا على حسب، من 1000 ريال، من 100 ريال سعودي لين 2 مليون 3 مليون ريال.
0: ما شاء الله. وهي تتعدد الأصناف على حسب النوع وحسب الجودة بعد، صح؟
1: ايه في صيفاني في عزيري في صيني في انواع.
0: يا سلام عليك والله يا موسى، حبيبنا يا موسى، سعدتنا والله بالمشاركه الجميله، شكرا لك وشكرا للاتصال الجميل يا موسى.
1: شكرا لك.
0: يا هلا بك يا موسى، حياك الله.

من الأشياء الجميلة جدا لما تتحاور مع شخص يعطيك ثقافة ومن ثقافة وعادة من عاداتهم القديمة. عاداتنا حلوة وأصالتنا حلوة، وجميل جدا نتعرف على الأشياء الحلوة والجميلة من خلال اتصالاتكم وتواصلكم معنا في البرنامج على 011-43-33-33. كثير من الأشياء اللي تمسكنا فيها من أبائنا وأجدادنا ونحاول اليوم نقدمها بصورة جميلة، نحاول نقدمها باهتمام، ببالغ اهتمام كبير جدا، لأن اليوم لما تتمسك بعادة من العادات، من كرم، من أصالة، من أخلاق، من مساعدة، من شجاعة، من عفو عند مقدرة، من عادات حلوة يعني أخذتها من أجدادك وأخوالك وأعمامك، هذه ثمرة هذه العادة الجميلة. وفي أيضا اهتمام بالجانب الموروث ما بين مقتنيات قديمة، موروث ثقافي، موروث تاريخي، أشياء تحاول أنك بيوت قديمة تحاول أنك تحافظ عليها وعلى أصالتها وعلى اهتمامها من خلال اهتمام أبوك وجدك وخالك بهالأماكن، تحاول أنت أنك تحافظ على هالأماكن. فهذه من الأشياء الجميلة وموضوعنا الجميل اللي نناقشه معكم أنتم مستمعين

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو

هو السلام. بعد كل فريضة، هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
5: منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كدي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب. ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا مئات الآلاف من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين عليه. فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم، من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات

0: لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن دون أن يفقد زمزم مكانته الروحية التي ظل يحتفظ بها عبر القرون. وهكذا تواصل السعودية كتابة فصل جديد من فصول خدمة الحرمين الشريفين، حيث تتحول قطرة الماء إلى منظومة متكاملة من العمل والإتقان، تبدأ من بئر زمزم وتمر بمحطات الفحص والتخزين والتوزيع لتنتهي في يد حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئنا، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة، كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض وتجسيدا لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام وضيوفه.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة الأدب تطلق مبادرة دعم الطباعة. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الثانية من مبادرة دعم الطباعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق النشر والطباعة في المملكة وزيادة مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني. وتهدف المبادرة إلى تمكين المطابع والناشرين السعوديين ودعمهم للنمو والازدهار من خلال العمل على خفض تكاليف الطباعة داخل المملكة وجذب دور النشر للاعتماد على المطابع المحلية، بما يسهم في بناء منظومة تنافسية مستدامة. وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من خدمات الطباعة المنخفضة متاحة لدور النشر السعودية والوكلاء والوكالات الأدبية شريطة امتلاك التراخيص اللازمة التي تشمل سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ورخصة نشر الكتب أو رخصة وكيل أدبي سارية المفعول للوكلاء والوكالات الأدبية. ومبادرة دعم الطباعة تأتي بصفتها إحدى المبادرات النوعية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لتمكين قطاع النشر في المملكة والمساهمة الفاعلة في تنمية الحركة الثقافية وتطوير قدرات المطابع السعودية لتقديم خدمات تنافسية عالية الجودة. هيئة المتاحف تقدم برنامج تدريبي متخصص في الباحة. نظمت هيئة المتاحف بالتعاون مع غرفة الباحة اليوم برنامجاً بعنوان إدارة أقسام المتاحف وتشغيلها على مسرح الغرفة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع المتحفي. وتناول البرنامج محاور تخصصية شملت مفهوم المتحف ونشأة علم المتاحف وسياسات العمل المتحفي وبناء القيادات وإدارة المجموعات وأسس العمل الميداني، إضافة إلى أساليب العرض المتحفي التي تدمج الرؤية الواضحة والإبداع. واستعرض البرنامج آليات إدارة الموارد المتحفية وضمان استدامتها والممارسات المهنية لتشغيل الأقسام وتنظيم أعمالها ورفع الوعي بدور المتاحف في حفظ الموروث الثقافي وتقديمه للزوار بأساليب مهنية تثري تجربتهم.

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مسابقة حرف. أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الرابعة من مسابقة حرف للطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربية في مبادرة نوعية تتيح المجال لمتعلمي العربية من الجنسيات المختلفة لإظهار إمكاناتهم اللغوية ضمن بيئة تنافسية. ومسابقة حرف تمثل إحدى المبادرات الفاعلة في تعزيز حضور اللغة العربية لدى متعلميها من غير أهلها وتعميق صلتهم بها علماً وتعلماً وأداءً وممارسةً، وتأكيداً لعناية المجتمع بتقديم صورة معاصرة لتعليم العربية تقوم على التنافس المعرفي والثقافي بين متعلميها حول العالم. وتهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية وثرائها الدلالي بسياقات معرفية وأدائية متنوعة تعزز ثقة متعلميها في التعبير بها، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية تصقل الحس الإبداعي لدى المتسابقين وتفتح أمامهم آفاقاً للتميز في مهارات العربية المختلفة. وتأتي المسابقة في إطار جهود المجمع لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية بما يسهم في تكوين شبكة من سفراء اللغة العربية الذين يحملون أثرها الثقافي من المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم المختلفة. فعالية ثقافية في أبها تستعيد تاريخها وتحولاتها الثقافية. استعاد مؤرخون ومختصون بتاريخ منطقة عسير ملامح من التاريخ الاجتماعي لمدينة أبها وما شهدته عبر مراحل زمنية متعاقبة من تحولات أسهمت في تشكيل هويتها الثقافية والاجتماعية، وذلك خلال ندوة ثقافية بعنوان أبها الماضي القيمة الجمال الأهمية نظمها أدبي أبها في مقر ساقية الفنون. وتناول المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة والأديب أحمد عسيري خلال الندوة جوانب متعددة من سيرة المدينة عبر قراءة تاريخية وثقافية واجتماعية استحضرت أبها في الماضي وما ارتبط بها من أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وصولاً إلى ما أصبحت عليه اليوم من مركز حضري وثقافي وسياحي بارز في جنوب المملكة. وتطرقت الندوة إلى القيمة التاريخية والثقافية لأبها وما تمثله المدينة من محطة مهمة في مسيرة التراث والعلم والمعرفة بمنطقة عسير والدور الذي أدته بوصفها مركزاً إدارياً واجتماعياً وثقافياً ارتبطت به حركة المجتمع وتطورت مؤسساته وتنوع نشاطه الثقافي والمعرفي. هيئة التراث تسجل أصولاً تراثية عمرانية وترفع حصيلة السجل الوطني. أعلنت هيئة التراث تسجيل أصولاً تراثية عمرانية في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها. وتوزعت الأصول المسجلة في المرحلتين على عدد من مناطق المملكة. وأكدت الهيئة على أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بصورة مستمرة يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها ودعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة. كتاب قصتي مع النوم. في الإيوان لا نقرأ الكتاب من صفحاته فقط، وإنما نحاول

0: أن نعرف الحكاية التي جاءت به إلى الوجود، كيف تولد الفكرة، وكيف تتحول الخبرة إلى نص، وكيف ينتقل الطبيب من عيادته وممارسته المهنية إلى عالم مختلف تحكمه اللغة والسرد والقارئ والناشر. ضيفنا اليوم طبيب اختار أن يضيف إلى سماعته الطبية قلماً، وإلى سنوات الخبرة في طب النوم تجربة في التأليف والكتابة والنشر، الدكتور أحمد سالم باهمام استشاري طب النوم، يلتقي معنا اليوم للحديث عن كتابه قصتي مع النوم. كيف بدأت فكرته؟ وكيف كتب الطبيب تجربته؟ كيف تعامل مع اللغة حين أراد أن يخاطب القارئ خارج العيادة؟ في هذه الحلقة من الإيوان نقترب من تجربة الطبيب الكاتب. رحب فيك دكتور أحمد.
1: أسعد الله مساءكم والسادة المستمعين، وشكرا للاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور أحمد. دعنا نقف في البداية عن علاقتك بالكتابة، كيف بدأت، وهل كان هذا الاهتمام لديك قبل أن تصبح طبيبا؟
1: نعم، كان اهتمامي بالكتابة قديم، يعني من أيام المدرسة في الصحف الحائطية. أيامنا كان الصحف الحائطية، وبعد ذلك في مجلة العلوم في الثانوية كنت محرر للمجلة، وكنت أيضا أكتب في الصحف وأنا في الثانوية. ويعني من المفارقات أن أول مقال كتبته مقال علمي في صحيفة الجزيرة عام 1401 كان عن مشاكل النوم، فهذا من المفارقات يعني الغريبة. واهتمامي باللغة العربية يعني قديم وحبي لها كبير، فهذا يعني موجود من القدم ولله الحمد.
0: جميل. كتاب قصتي مع النوم، من أين بدأ وكيف بدأ، ومتى شعرت أن هذه التجربة الطبية تستحق أن تتحول إلى كتاب؟
1: طبعا هو طب النوم يعني تخصص حديث، وبدأنا في المملكة في نهاية التسعينات تقريبا أن نبني هذا التخصص، لم يكن موجودا بالمسمى المعروف كتخصص طب النوم. فتراكمت التجربة حوالي 30 سنة من العمل في بناء التخصص، من بداية مركز أكاديمي متخصص إلى تطوير البحث العلمي لرفع اسم المملكة، جعلها من دول متقدمة في أبحاث طب النوم. بعد ذلك بدء الزمالات وتدريب الأطباء، السعودية أيضا من أوائل دول العالم، ثالث دولة بالعالم تصنف طب النوم. فتراكمت الخبرات حتى انتقلنا إلى المستوى الآسيوي، وعملنا لهم المنهج الآسيوي، وعملنا لهم أيضا التصنيف الآسيوي بناء على التصنيف السعودي. فكان كثير من طلابي من الأطباء، وكثير منهم الآن ما شاء الله في مراكز قيادية عليا في القطاع الصحي، كانوا دائما يطلبون مني أن أوثق هذه التجربة، وأنا كنت يعني أتثاقل الموضوع، لأن جمع الخيوط مع بعض ووضع الهيكل العام والتصور العام هو الصعب. لكن مع ذلك مع دعوة الزملاء تشكلت الفكرة وقررت أن أكتب الكتاب.
0: جميل. عادة يعني الكتب العلمية تكون يعني مبنية على حقائق، على أبحاث، عادة يكون أيضا مجموعة من الدراسات. لماذا اخترت أن تقدم الكتاب بصيغة قصتي بدلا من تقديمه ككتاب طبي متخصص عن النوم؟
1: حقيقة يعني هدف الكتاب كان بالنسبة لي مختلف تماما عن الكتب العلمية. أنا كتبت كتب علمية كثير والله الحمد بالعربية وبالإنجليزية، لكن كان هدفي أن تكون رسالة لكل شاب سواء طبيب أو غير طبيب، مما لديه طموح ولديه رغبة في التطوير أو بدء مشروع جديد، أنه يبدأ ويتوكل على الله بالعمل المستمر. الرسالة الأساسية أن العمل المستمر المتواصل والنية الطيبة هي التي توصل بمشيئة الله، لأننا في بيئة الحمد لله بيئة الوطن يعني مهيئة لكل العاملين والراغبين في التطور. فكانت الرسالة هذه فإيصالها بأسلوب سردي أفضل من إيصالها بأسلوب علمي، لأن الأسلوب العلمي أحيانا يكون جاف قليلا وثقيل على غير
0: المحتوى، قد لا يصل عند يعني لأفهم الناس جميعا.
1: بالضبط.
0: فكرة الكتاب، عندما بدأت الكتابة هل كنت ترى نفسك طبيبا يشرح المعلومات، أم كاتبا يحكي تجربة، أم من الاثنين اجتمعا معا؟
1: يمكن الاثنين اجتمعا معا. أنا حاولت أن يعني أترك يعني عباءة أو قبعة الطبيب وأكتب بأسلوب القاف أو النص الأدبي، ولكني طبعا أنا كل كتاباتي ونشري علمي، حتى أنا أكتب يعني في الصحف في جريدة الرياض من حوالي 20 سنة بانتظام صفحة طبية، لكنها تكتب أيضا بالأسلوب العلمي. لذلك أنا حتى في مقدمة الكتاب يعني اعتذرت من القارئ وذكرت أنه يعني كل ما كتبته طوال

0: شخصيتي كانت أوراق علمية محكمة تتبع منهجية البحث. ففن السرد والرواية بالنسبة لي جديد، لذلك أنا اعتذرت من القارئ في البداية في المقدمة وقلت يعني بالنص فليعذر القارئ فليعذر الباحث الكامن داخلي لو تغلب الكتابة الأكاديمية علي، لكني حاولت أن أبقى في النص الأدبي بقدر الإمكان.
1: جميل جدا، يمكن هذا يعني يقودني لسؤالك عن رحلتك مع الكتابة. هل قمت بالتخطيط الكتاب بشكل كامل من البداية، التصور، الفكرة، وضع الفصول؟ هي الكتابة الأدبية كاملة بكل طبعا جوانبها وبكل أركانها، أم أنه يعني موضوع الكتاب نوعا ما كان أخف وأهدى، لذلك كان الكتاب يعني اكتشف شكله أثناء الكتابة؟
0: لا، الكتاب حقيقة أصعب بكثير علي من الكتابة العلمية. الكتاب العلمي أسهل علي بكثير جدا، وأصعب جزء في الكتاب كان وضع التصور العام للكتاب، وضع التصور العام ماذا أود أن أوصل للقارئ، وكيف أربط الخيوط مع بعض، وكيف أضع الهيكل العام والفصول والأهداف لكل فصل، الأهداف التي أود أن أوصلها. بعد ذلك كتابة كل فصل بعد أن وضعت التصور العام والأهداف. الكتابة طبعا صعبة، لكن الكتابة أسهل من وضع التصور العام وربط الخطوط وماذا أود أن أوصل للقارئ، بالذات الشاب الطموح في دراسته في بداية عمله، سواء كان طبيب أو باحث أو ممارس أو غير ذلك. فكانت جهد كبير، يعني أخذ مني عدة أشهر حقيقة في هذا الموضوع. أيضا التوثيق كان مهم، إيجاد الصور التي تدعم من الصحف أو من غيره أي خبر نشر، جمع المعلومات أيضا أخذ بعض الوقت. وأتمنى أن يعني يليق بالقارئ ما يقرأه.
1: كانت هناك مرحلة حذف وإضافة أثناء الكتابة؟
0: طبعا يعني كثير من الحذف والإضافة، وأنا يعني أرسلته لكثير من الزملاء وغير الزملاء، يعني أنا حاولت أستهدف جميع الفئات العمرية في مراجعة الكتاب، من عاصر الرحلة من طلابي من الأطباء الآن، حتى أعطيت أبنائي يعطون بعض من زملائهم الذين هم يقرؤون القراء جيدين في مراحل صغيرة بالسن، مرحلة الشباب سواء في الجامعة أو كذا، حتى يرون هل الرسالة واضحة وماذا يقترحون للتعديل، هل هناك نقاط لا يرونها مناسبة، هل هناك نقاط توقعوها ولم يجدوها. وجمعت هذه المعلومات يعني على مدى عدة أشهر، وكنت أعدل يعني نسخة وراء الأخرى، حتى يعني وصلت إلى نسخة أعتقد أنها جيدة. وطبعا والكمال لله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
1: عادة دكتور أحمد، الكاتب يرى بأن كتابة أو نتاجه الأدبي هو بمثابة طفلة، فيتعامل معاه بكل رفق واهتمام من خلال طبعا الإضافة، التعديل، لكن هناك عناصر خارج هذا الإطار اللي هم المحرر والناشر. كيف كانت التعليقات والتعديلات؟ هل قبلت بسهولة التعديلات على هذا النص الذي عكفت على كتابته أشهر؟
0: سمعت أول سأعلق على تعليق أنه كل نتاج علمي هو يراه الكاتب من الطفل، هذا كلام حقيقة أنا أذكره لطلابي، فشكرا لك أنك ذكرت هذه النقطة. والكاتب دائما يرى، أو الأب أو الأم دائما يرى طفله جميل.
1: صحيح.
0: حتى لو لم يكن جميلا يعني.
1: هذا هو.
0: دائما نتاجه جيد، لكني كنت متخوف قبل النشر. أنا طبعا كان هدفي من الكتاب أن يصل للجميع مجانا، لذلك عندما بدأت في موضوع الناشر وجدت أنا طبعا يعني خبرتي أكثر مع الناشرين العالميين، عندي كتب فيه مع ناشرين عالميين كبار، أو أنشر أيضا مع جامعة الدول العربية مجلس وزراء الصحة العرب، فخبرتي مع الناشر التجاري محدودة في العالم العربي. لذلك عندما بدأت أتواصل وجدت أنه قد يكون هناك تقييد للكتاب، وأنا ليس هدفي تقييد الكتاب، هدفي أن يكون الكتاب مجاني للجميع. لذلك قررت أن أكون أنا الناشر للكتاب، ووضعته برابط مجاني. جميل. على مواقع التواصل الاجتماعي جميعها، بحيث يستطيع أي شخص تحميل الكتاب مجانا بدون تقييد للكتاب، ولا يكون مقيد تحت أي ناشر يعني يتحكم في موضوع أنه التوزيع.
1: جميل الحقيقة، هذه خدمة للبشرية، يعني الجميع لا يكاد يخلو من مشاكل النوم عموما، يعني فيحتاج أنه يطلع على كثير من المعلومات بأسلوب سردي خفيف يستطيع طبعاً الوصول إلى أفهام وأذهان الناس.
0: الحمد لله. يعني أنا كانت الرسالة اللي يعني أحد الرسائل الأساسية في الكتاب أننا في المملكة نعيش ولله الحمد في نعمة كبيرة. صحيح. يعني أي مميز مننا، وأنا شخص أحد هذا الأشخاص، أقول دائما أنه يعني إذا تميزت هذا نتاج طبيعي لما لقيته من دعم.
1: صحيح.
0: من تعليم جيد على مستوى عالي في المدارس ومجاني، تعليم مجاني على أعلى مستوى في الجامعات، وابتعاث إلى أفضل المراكز البحثية، ثم العمل في بيئة أكاديمية طبية بحثية مثل جامعة الملك سعود التي هي الجامعة أنا يعني تخرجت منها وأعمل فيها الآن، تبنت طموحاتي ودعمتني. فهذه الخدمات التي تقدمها لنا هذه الدولة الرشيدة حفظها الله، يعني أقل ما نقدمه أن يكون هناك تميز. والله الحمد جعلنا المملكة متميزة في طب النوم، وصلنا إلى المركز الخامس عالميا تصنيف 2025 بين باحث طب النوم، كانت ملك شروط المرتبة 18 على مستوى العالم في النشر في طب النوم، نقود الجمعية الآسيوية.
1: جميل.
0: نقود البرامج الآسيوية في الزمالات وفي التصنيف، والآن أيضا نشارك بقوة في الجمعية العالمية لطب النوم من ناحية أيضا وضع البرامج التدريبية. فلله الحمد، هذا يعني هذا هو حقيقة ما يسعدني، أني أرى اسم المملكة دائما الحمد لله يعني جزء من الدين علينا، أن نرد جزء من الدين، نضع اسم المملكة في المكان الذي تستحقه.
1: صحيح. بفضل الله طبعا دكتور، ثم بفضل جهدك وجهد كل من يستمع إلينا ومن أراد فعلا أن يجعل المملكة العربية السعودية دائما في مقدمة الدول في كل المجالات. دكتور، الحقيقة عندي سؤال حول ردود الأفعال بعد نشر الكتاب، كيف لمست رد فعل القارئ من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الأشخاص اللي عادة يعني تحتك فيهم أو يكون بينك وبينهم نوعا ما حوار، كيف كانت أو قست ردود الأفعال على الكتاب؟
0: والله والله الحمد، كانت أنا كنت متخوف أول ما أطلقت الكتاب.
1: طبيعي.
0: ولكن ردود وصلتني سريعا والله الحمد، يعني ردود جميعها الحمد لله مشجعة. على تواصل اجتماعي، على الواتساب من أرسلتهم النسخ، يعني من الأمور الطريفة أن أحد الزملاء هو طبيب أستاذ كبير أرسلت له الكتاب، فذكر لي أنه أنا بدأت أطلع على الكتاب، يقول فسرق قلبي قبل أن يسرق عقلي، يعني بهذا النص يقول أكملت الكتاب في ساعتين، يقول لم بدأت فلم أستطع أن أترك الكتاب. ووصلت كثير من هذه التعليقات. من الأمور الطريفة والجميلة اللي لعلي أذكرها للمستمعين، أنا ذكرت في الفصل الأول كيف أني كطفل كنت أشاهد أستاذنا الكبير الدكتور زهير السباعي، رائد التعليم الطبي ورائد التفتيش الصحي ورائد تعريب الطب في المملكة والعالم العربي، أطال الله في عمره وحفظه. اتصل بي شخصيا بالهاتف عندما طلع على الكتاب ورأى تعليقي على وضعت صورة للأستاذ الدكتور زهير السباعي، وهو معروف للي هم في جيلي، قد يكون جيلكم ما يعرف الدكتور زهير.
1: معروف.
0: اتصل بي، ويعني عندما اتصل بي يعني عندما سمعت صوته نفس نبرة الصوت، نفس فصاحة الصوت، نفس مخارج الحروف الجميل، عادت بي الأيام إلى أكثر من 45 سنة وأنا طفل أستمع للدكتور زهير بالتلفزيون السعودي. فالحمد لله كانت ردود جيدة جدا، وأيضا الزيارة يعني للموقع التحميل، يعني أنا وجدت أنه وصل تقريبا إلى يعني على الأقل عدد اللي رأوا التعليق وصل إلى 100,000 أو أكثر من 100,000. فالحمد لله يعني كانت ردة فعل طيبة. وأنا كما ذكرت هدفي من الكتاب فقط أنه أشجع الباحثين وأنقل التجربة بشكل جيد، وأفتح للباحثين طرق البحث والصعوبات التي واجهتني. وذكرت في الفصل الأخير، يعني حتى الفصل الأخير أنا عنونته قطرة الماء والصخر، يعني قلت لو سألني أحد ما هو السر أو ملخص الكتاب، ملخص الكتاب أن قطرة الماء مع الوقت تحفظ في الصخر. فالمحاولة والاستمرار بدون تدمر وبدون شكوى وبدون استعجال النتائج.
1: دكتور أحمد، يعني في ختام هذا اللقاء بحب أسألك، هل هناك كتاب أو فكرة جديدة يعني تفكر بها الآن بعد تجربتك في قصتي مع النوم؟
0: أنا طبعا لا الحمد لله عدة من الكتب كبيرة، عندي كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله، وهذا للناشر اللي هو مجلس وزراء الصحة العرب، مكتب تعريب العلوم الصحية، وهو أيضا أنا أحب التعامل معهم لأنهم ينشرون الكتب مجانا أونلاين. الكتاب هو موجه للغير المختص عن الساعة البيولوجية، وعنوانه حتى جميل نسيت العنوان، لكن بين اضطراب الساعة البيولوجية والصحة الحياتية نتحدث عن الساعة البيولوجية لغير المختص من ناحية انضباط النوم، انضباط الأكل، الوجبات، ما يسمى بالتغذية الزمنية بشكل بسيط، ومتوقع إن شاء الله نشره نهاية هذا الشهر بمشيئة الله.
1: بإذن الله تكون لنا فرصة ونقرأ الكتاب بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية الدكتور أحمد سالم بهمام، استشاري طب النوم، كنت ضيفا معنا في برنامج الإيوان. أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا للشباب، حفظكم الله.
1: الله يحفظك.
2: فن العرضة الجنوبية، لوحة إبداعية تجسد ثراء وتنوع الموروث الشعبي. تمثل العرضة الجنوبية أحد أشكال الفنون الأدائية التي تكمن خصوصيتها في صلتها المباشرة بحياة الناس، ونوعاً من الإبداع الذي يعبر به عن المشاعر والتراث، ولغة لها أبجديتها المستمدة من الإيقاعات وأوضاع الجسد ومن إيماءات الأطراف. العرضة الجنوبية موروث عمره قرون، يحاكي تراث وهوية مجتمع لا ينفك أسلافه عن توريثه إلى أخلافه، مر بعدة مراحل عبر السنوات حتى وصل بهذا الشكل النابض بالحياة، ويزدان بجمال الأداء وسحر البيان الذي يختزل التقاليد ويصور بلاغة نظم الشعراء. يتم العمل حالياً على توثيق وإعادة إحياء كل الفنون المندثرة من صنوف العرضة الجنوبية، وينظم لها مهرجانات وفعاليات خاصة تعيد حضورها واستمرارها في المناسبات الوطنية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة. تعتمد العرضة الجنوبية على تناسق الأداء والزي وقوة الحضور لدى المجموعة، وتقوم على أساس وجود شاعر أو أكثر بمصاحبة الزير حولهم. في صفوف العرضة التي لا تتقيد بعدد محدود يحملون السيوف كذلك أو البنادق أو الخناجر أثناء الاستعراض، ويتم المشي بخطوة موزونة وبطريقة ثنائية الحركة، كل اثنين بجانب بعض في حركة دائرية لا تلبث أن تعود لصف واحد دائري الشكل، بالإضافة إلى المواجهة في وسط الميدان لمتابعة الموزعين ومحاكاتهم في حركات استعراضية. يصاحب العرضة جماليات إبداعية، حيث دخان البارود يغطي السماء ويشكل لوحة إبداعية جميلة تتناغم مع الزي والأداء الاستعراضي، فيما يؤدي الشاعر دوره البارز بالقصائد الحماسية في ساحات العرضة، ما يبث الحماس والنشوة في نفوس الحضور والمشاركين.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج شوق الحربي. دمتم في أمان الله.
3: الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
1: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
10: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
11: الإذاعة زمان.

أسرة البرنامج اليوم تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات وأحلاها. من الإعداد روضة الجرف. الهندسة الإذاعية سليمان رشيد. تسعد بصحبتكم من التقديم مريم الغامدي. تحية لكم من المخرج حمد رشيدان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والوفاق، وأهلا بكم إلى مشوار اليوم. نبدأ الفقرة الأولى ويا هلا. وجهة نظر. أيها الأعزاء، كلنا يشعر أحيانا بأنه خائف متردد في أماكن لا يعرف فيها أحد، ولكن هل سمعت عزيزي المستمع بالقول تظاهر بالشيء حتى يصبح واقعا؟ هذا صحيح، فمن المجرب أن نتبني موقف واثق والتمرن عليه يجعل الإنسان يبدو متلبسا متقمصا لدوره، واثقا من نفسه وطبيعيا. فإذا حدث وأن كنت في موقف متردد، فما عليك مستمعي العزيز إلا أن تمثل الدور الذي تريد أن تلعبه وتتمنى أن تكون فيه. إن التصرف بمثل هذه الطريقة يعطي النفس مزيدا من الاحترام والثقة والشعور بالاطمئنان. تجربة الحياة والحب والزواج. أيها الأعزاء، قالت إحدى الكاتبات: نحن نكبر دون أن نتعلم كيف نفرق بين الحب والرغبة في أشياء كثيرة، وغالبا ما نعتقد أن الحب هو أسرع وأفضل وسيلة تخلصنا من الشعور بالوحدة والقلق، وأنه الطريق الوحيد الأكيد الذي يجب أن نسلكه في سبيل تحقيق السعادة التي نصب إليها. ويدفعنا جهلنا بالمشاعر الإنسانية إلى تشجيع الزواج بوصفه العقار الوحيد المهدئ لمن يعاني من مثل هذه الأعراض، رجلا كان أم امرأة. ربما نستطيع الآن أن نضع تعريفا للحب من خلال حديث تلك السيدة التي التقيت بها يوما بعد مرور 25 عاما على زواجها. قالت تحدثني وهي تجلس وسط أبنائها: الحب يا سيدتي هو نجاح تجربتك مع الرجل الذي تزوجتي وعشت معه حياتك. طفلك، متى تكلفينه بعمل وكيف؟ أخواتي المستمعات الأمهات، الأمهات اللواتي يعفين أطفالهن من كل مسؤولية ولا يكلفنهم بأي عمل، يحسبن أنهن يحسن تربية أطفالهن وأنهن يساعدنهم على التمتع بطفولتهم ويوفرن لهم وقتا لأداء واجباتهم المدرسية، بينما هذا في الواقع يؤذي الطفل. أيها الأعزاء، يؤذيه إيذاء غير مباشر، لأنه يعطل بناء شخصية الطفل ويجعله معتمدا على غيره دائما في قضاء حاجاته، ويحب

عزيزتي الأم، عليك أن تكلفي طفلك أو طفلتك بين الحين والآخر وحسب سنه ببعض الأعمال المناسبة والتكاليف التي يقدر على أدائها لتساعديه على بناء شخصية ناضجة له مع الأيام، وإليك هذه الإهداءات في هذا السبيل. أولاً، اختاري التكاليف أو الأعمال المناسبة لجنسه من حيث الذكورة والأنوثة، فمثلا الأعمال داخل المنزل تناسب الفتيات، وتكاليف العمل خارج المنزل تناسب الأولاد. اختاري التكاليف المناسبة له لسنه حتى يستطيع القيام بها بسهولة. احرصي على التدرج في عبء الأعمال المكلف بها، فابدأي بالقليل والسهل حتى يتدرج إلى الأكثر والصعب. لا تعني فيه إذا أخطأ حتى لا يسبب له ذلك إحباطا شديدا ويترك أثرا سيئا في نفسه، بل بيني له خطأه بهدوء واطلبي منه إعادة عمل ما كلفته به بصورة صحيحة، وأفهمي أننا جميعا نخطئ في بداية تعلمنا، وأن الخطأ لا يعني العجز والفشل. راقبيه وكوني معه في البدايات حتى لا يصاب بمكروه، أو ساعدي على إتقان عمله لتجنبيه الإخفاق من البداية. لا تكلفيه عملا في وقت غير مناسب لطفلك. أخيرا عزيزتي الأم، شجعيه قليلا إذا أدى ما كلفته به بعبارة مثلا أحسنت، أجدت، أنت طفل شاطر يعني ممتاز وما شابهها، لكن لا تبالغي في ثنائه ولا تكافئيه، ليعلم أن هذا واجب عليه ومطلوب منه. ابتسامة مشرقة. كيف تحصلين عليها؟ يا صديقتي لابتسامة مشرقة، قللي من شرب العصائر والمرطبات الغازية بحيث لا تزيد عن 3 أكواب يومية، حيث تؤدي هذه المشروبات إلى تآكل مينا الأسنان التي تصبح عرضة للتسوس. ومن العصائر العصيرات السيئة على الأسنان عصير الليمون والبرتقال والتفاح والكولا، لذلك لا تنسي غسل أسنانك جيدا بعد شربها. يا صديقتي، اجعلي الحيوية تدب في وجهك في 10 ثوان، وذلك بوضع أحمر شفاه ذا لون مناسب لك، لأن الفم هو الأكثر ظهورا من بين ملامح الوجه.

ويا صديقتي اللي جعل ابتسامتك أكثر إشراقا، فاجعلي لسانك وراء أسنانك الأمامية أثناء التبسم، هذا يجعل زاويتي فمك تتجهان نحو أذنيك، أما الابتسامة التي تتجه لأعلى نحو العينين فتجعل الأنف ينحدر إلى أسفل، وكأنك تشمين رائحة سيئة.

0: وما زال لدينا أيها الإخوة والأخوات هناك تحذير خاص. إن إبقاء العدسات اللاصقة أثناء الليل يؤدي إلى التهابات خطيرة في العين، على حد قول الباحثين في أحد المستشفيات، فقد وجدوا أن الخطر يزيد بنسبة 8 أضعاف إذا نام المرء والعدستان لا تزالان على عينيه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

أيها الأحبة، في كل لقاء نتجول في واحة المشاعر وروضة العواطف، نقتطف منها بعضا مما يعتمل في النفوس وتنفعل به الخواطر وتجيش به القلوب.

إن الخروج من نفق الحزن أمر طالما حاولت أن أدفعك إليه دفعة، لكنك يا عزيزتي تأبين إلى الخضوع لسلطان الحزن يدفعك إليه وهم الاعتقاد بخيبة الأمل، فلا تستجيبين لنداء طالما أعلنته بأن القلب الذي يهواك لم ينبض بالمودة لسواك، وأن الوجدان الذي يضمك في جوانحه لم يخفق لغيرك، وأن القلب الذي يهواك لم ينبض بالشوق إلا إليك. فمتى يتحقق حلم خروجك من نفق الحزن؟

لست وحدي التي انضمت إلى قافلة الباحثين عن اليقين، ولست وحدي التي أضناها التفتيش في زوايا الذاكرة عن المواقف الجميلة، ولست وحدي التي تصدمها الإحباطات كلما حاولت تجاوزها، لكني وحدي الأكثر تأثرا حتى بأبسط المواقف إذا لم تنسجم مع الأحلام والأماني ولم يتناغم إيقاعها مع ما نتوقعه وتتوقعه أسماعنا من أعذب الألحان.

ذهبت، ذهبت ولم تلمم ببيت الحبائب، ولم تشف قلبا من طلاب الكواعب. نعم، إن في الإبعاد للقلب راحة إذا غلب المجهود من كل طالب. وإني لصراف لقلبي عن الهوى إذا حنت حنان المخاض الضوارب. هي الروح من نفسي وللعين قرة، فداء لها نفسي وعيني وحاجبي. فإن يك عني وجهها اليوم غائبا فليس فؤادي عن هواها بغائبي.

صبا شوقا، صبا شوقا فحن إلى الديار ونازعه الهوى ثوب الوقار، وهاج له الغرام غناء ورق هواتف في غصون من نضار. صدحنا غدية فتركنا قلبي وكأن الطود كالشيء الضمار. رويدا يا حمام بمستهام مشوق منه طول السفار، براه الشوق بري القدح حدا فغادره بقلب مستطاري.

الليل ومثلي يسهده، والنجم ومثلي يرصده، تفنى الأيام ولي نوح ورقاء الدوح تردده. عجبا أشتاق إلى رشأ مرعاه حشايا ومورده، وتظل النفس تحن له ويظل فؤادي مرقده. كاتمت الدمع هوى فوشى، والدمع كذلك أعهده.

رأيت الهلال على وجهه، فلم أدر أيهما أنور، سوى أن ذاك بعيد المحل وهذا قريب لمن ينظر، وذاك يغيب وذا حاضر، وما من يغيب كمن يحضر. ونفع الهلال كثير لنا، ونفع الحبيب لنا أكثر.

0: تنكر حال علتي الطبيب وقال أرى بجسمك ما يريب. جسست العرق منك فدل جسي على ألم له خبر عجيب. فما هذا الذي بك هات كلي؟ فكان جوابه مني النحيب. فقلت أيا طبيب الهجر دائي وقلبي يا طبيب هو الكئيب. فحرك رأسه عجبا لقولي وقال الحب ليس له طبيب. فأعجبني الذي قد قال جدا وقلت بلى إذا رضي الحبيب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.

0: مسيك الله بالخير يا عمو ابو علي.
1: يا هلا ومرحبا، حيا الله عبد الهادي. وشلونك وانا عمك؟ وشلون الوالد؟ وعساه طيب ونشيط.
0: الوالد ابشرك بخير ونعمه، والنشاط ما هنا يعني ذاك النشاط الواجد، لكنها الحمد لله يقوم ويمشي ويصل المسجد والحمد لله.
1: الله اكبر يا الدنيا، من يصدق ان ابو عبد الهادي اللي يشيل النقله عن البعير الحاله يصير كذا؟ اعوذ بالله يا الدنيا.
0: هذا حال الدنيا يا عم ابو علي، هذا حال الدنيا.
1: بشني ولا عيال غيرك؟
0: والله من الوالده ما له الا انا واختي اللي تزوجت، ومن امرته الثانيه لها 3 عيال، عنده سعد وخالد وبندر.
1: طيب يا ولدي
0: سم،
1: وشلون اموره؟ وشلون يعني دنيا علم؟
0: ما عليه يا عم ابو علي، عنده راتب هالتقاعد وحنا من وراه ومن دونه، ولا عليه قصور.
1: شف عادي عبد الهادي
0: سميب،
1: شف يا ولدي
0: سم،
1: ترى ابوك غال عندي. وشف
0: سم،
1: انت اننا محتاجين شيء ولا سبحان الله افتراي مستعد بله يبي، ولا تقول اني قلت لك الكلام هذا. شف افهم الكلام هذا اللي انا قلت لك لا يدري عنه.
0: مشكور يا عم ابو علي وما قصرت، وبيض الله وجهك.
1: اسمع
0: سم،
1: لا تخلي علمي ورا ظهرك. اسمع يا حويدي
0: سم،
1: وترى يوم اقول لك الكلام هذا ترى من غال والد الله يخليه، ابوك غال عندي. فاهم الكلام هذا ولا ما تفهم؟
0: فاهم فاهم الله يسلمك. والحقيقة صراحة أنت ما تغلي إلا لإغليك يا عمو بعلي.
1: زين، أجي أسلم لي عليه وافهم، افهم اللي أنا قلت لك يا عبد الهادي.

0: جهير يا جهير،
1: خير خير، وش تبي؟
0: أبشرك صرفونا الانتداب وطلع لي حوالي 5000 ريال غير اللي سددت فيهن زميلي اللي يطلبني فلوس.
1: الله يبشرك بالخير.
0: زين، وش رايك عادي لا تغدينا نروح للسوق ونشتري لك فيها طقم ذهب، منها انك يعني تلبسينه قدام الناس، ومنها انك يعني نحن اذا احتجناه نبيعه ونتصرف فيه.
1: والله اللي تشوفه يا عبد الهادي.
0: خلاص اجل، استعدي نروح اليوم ونشتري الطقم.
1: والله ما تخليها لبكرة.
0: بكرة خير، وش عندك اليوم؟
1: اليوم يبي يجونا زوار يا عبد الهادي، وبكرة ما عندنا أي شغل، يعني واليوم وبكرة واحد.
0: خلاص اللي تشوفينه، باكر باكر على كيف تسجهير اللي تامرين فيها بعد عمري.

0: ها يا جهير، عسى ما عندكم عزايم اليوم.
1: للأسف عندي.
0: خير، وش عندكم بعد؟
1: الوالدة الله يطول بعمرها داقي علي وتقولي إن خواتي كلهم مجتمعات عندها، وتبيني أجي معهم يعني.
0: طيب والسوق متى تبين نروح؟
1: يا ابن الحلال، السوق خلى بكرة ولا عقبة، بس تكفى أبيك توديني البيت أهلي، كود تسير على أبوك وأخوانك وتسلم عليهم، وإذا طلعت تمر وتأخذني طال عمرك.
0: الله يهديك يا الله. إلا طيب، وش رايك أوديك العصر البيت أهلك، ولا صليت المغرب مريت وخدت ثم رحنا ولحقنا على السوق قبل ما يعزلون؟
1: خلاص، وأنا موافقة يا عبد الهادي.

0: أيوة، وشلونك وشلون أخواني كلهم؟
1: كلهم بخير، وأنا أبوك يا الله لك الحمد على العفو والعافية.
0: طيب يبا، وين أخواني سعد وخالد وبندر؟ ترى يعني ما شفناهم ولا شفت أم مبطي.
1: والله سعد خد 500 ريال وراح يصلح السيارة، وبندر يلعب على السيكل، وخالد راح يذاكر عند زميله.
0: ايه، على طاري زميله يبا، ترى قابلت من كم يوم صديقك ابو علي، وتراه يسلم عليك سلام كثير ويسألني عنك.
1: الله يسلمك وياه، وشلونه؟ عساه نشيط؟
0: هو يا يبا ما تغير وعلى خبرك.
1: ايه، هالدنيا الله يكفي شرها، ولا من كان يصدق

0: لي أنا وأبو علي نبي نقعد حول السنة ما شاف واحدنا الثاني. إيه دنيا عسى الله يعين عليها بخير.
1: هذا لون الناس يا يبا، هذا لون الناس كلهم، مو بنت لحالك. أقول يا يبا
0: سم،
1: خط الله عمرك، هذولي كم قرش يمكن تحتاجون شيء ولا؟ سبحان الله،
0: عندي يا وليدي، عندي خير.
1: يا يبا الله يخليك لي، تفضل خذ، وأنا داري إن عندك خير، وهذا رزق من الله، وأنت عارف إن إخواني مصاريفهم واجد، وتوهم صغار بعد يا يبا.
0: قل يا الله يا وليدي إن الله يرزقك ويخليك ويخلي لك عيالك ويهديهم ويوسع في رزقك ولا يحوجك لحد ويخلف عليك عجل ما يبطيه.

0: وطلعت من عند الوالد وهو يدعي لي، ومريت واخذت جهير حسب وعدي. وفي الطريق علمتها اني رحت للوالد واعطيتها كل المبلغ اللي معي، وفعلا صارت على اسمها. وقلت هذه الساعة المباركة، ولو تبي زوجي عبد الهادي فخذ من ذهبي وبعه واعط ابوك واخوانك. ورحت للمكتب ثاني يوم، وجلست على مكتبي وانا افكر في الموقف الممتاز اللي حصل من زوجتي. وما دريت الا بالموزع جايب لي دفتر التوزيع ويسلمني خطاب مختوم. ويوم فتحته وقريته لقيت فيه شيك مبلغ 20,000 ريال مكافأة انتاج من الشركة، ومع خطاب شكر من المدير. وكل هذا من بركات الله ثم بركات دعاء الوالد. عسى الله يطول لي في عمره ويخليه لي. وصحيح ان رضا الوالدين ودعاهم ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
4: صباح الأرواح الهادية، صباح السكينة التي نبحث عنها بين ضجيج الأيام. هل سألتم أنفسكم يوما أين يختبئ الهدوء؟ نحن نعيش في عالم سريع، كل شيء فيه يجري، مهام لا تنتهي، أخبار متلاحقة، وتفكير لا يهدأ. وفي خضم هذا كله ننسى أننا نحتاج إلى لحظات نتوقف فيها لنلتقي بأنفسنا. كثيرا ما نربط الهدوء بغياب المشاكل، نقول سنهدأ عندما تنتهي الضغوط وسنرتاح عندما تستقر الأمور، لكن الحقيقة أن الهدوء ليس وضعا خارجيا بل حالة داخلية نصنعها. قد يكون حولك ضجيج كبير، ومع ذلك تشعر بسكينة عميقة.

وقد تكون في مكان هادئ لكن داخلك ممتلئ بالفوضى. الفرق ليس في العالم بل في طريقة تعاملنا معه. الهدوء يبدأ بلحظات صغيرة، عندما نبطئ خطانا قليلاً، عندما نأخذ نفساً عميقاً، عندما نقرر ألا نحمل أنفسنا أكثر مما تستطيع. هي تفاصيل بسيطة لكنها تصنع فرقاً كبيراً. ليس كل فعل يستحق ردة فعل، وليس كل ما نسمعه يستحق أن نحمله في قلوبنا. أحياناً أفضل ما نفعله هو أن نتجاهل، أن نتجاوز، أن نختار راحتنا. الهدوء لا يعني أن نتوقف عن الحياة، بل أن نعيشها بوعي، أن نعمل لكن دون أن نستهلك أنفسنا، أن نهتم لكن دون أن نفقد توازننا.

جربوا أن تمنحوا أنفسكم وقتاً قليلاً كل يوم، دون هاتف، دون ضجيج، دون مقاطعة، لحظات بسيطة تجلسون فيها مع أنفسكم فقط. قد تبدو عادية، لكنها تعيد ترتيب كل شيء في داخلكم. لا تنسوا أن بعض الأشياء لا تستحق قلقكم. هناك أمور ستحدث مهما فعلتم، وأخرى لن تحدث مهما قلقتم. فلماذا نتعب قلوبنا بما لا نملك تغييره؟

هدوء أن تؤمن أن كل شيء سيأخذ مساره، وأن ما كتب لك سيصل إليك. الهدوء هو أن تترك الأشياء لله وتكمل طريقك بقلب مطمئن. تذكروا أن الهدوء ليس رفاهية بل حاجة، وأن راحتكم ليست أمرا ثانويا بل أساس لكل شيء آخر. اختاروا أن تكون أهدى، أخف، أقرب لأنفسكم، ولا تسمحوا لضجيج الحياة أن يسرق منكم سكينتكم.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل،

فالطفل نتاج بيتي الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة.

صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

0: هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. الرئيس الأمريكي يرحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني مستجدات الأوضاع الإقليمية. وزارة الحج والعمرة تبدأ الاجتماعات التحضيرية لموسم حج 1448 للهجرة مع أكثر من 75 دولة حول العالم. 50 فريق يتنافسون في هاكاثون إمارة منطقة تبوك للابتكار الرقمي. الرياض القابضة تطلق مشروع ساحة الورود، وجهة حضرية جديدة في حي الورود. أمانة منطقة الرياض تطرح 55 فرصة استثمارية في 23 حي بمدينة الرياض. أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل حديقة بحي الدفاع. رابطة العالم الإسلامي تدين

الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لإنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية على مصادر تهديد الحوثي تسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير معدات وأهليات ومخازن أسلحة. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وروسيا عبر مطار دمشق. أمطار غزيرة في فنزويلا تتسبب في فيضانات وتودي بحياة 3 أشخاص. انتهى الموجز في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم يوم الاثنين ولا سفروا بيوم الاثنين. إيه يوم الاثنين، ما أدري في علاقة السفر بيوم الاثنين، لكن فعلا تبدأ دائما السفرات يوم الاثنين لأنه ما يوافق مديره مع الإجازة تبدأ من الأحد. الله يصبحكم بكل ما تحبون أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات يا سادة. وصباح الخير بدرية.
1: وصباح الخير فهد، وصباح الخير يا الرياض، وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بصباح يليق بوطن خلى من الحلم إنجاز ومن الطموح واقع نعيشه كل يوم. صباح الأمل اللي تشرق شمسه من ربوع المملكة العربية السعودية، وصباح الفخر اللي في كل خطوة تنموية، في كل خطوة إنسانية، في كل خطوة حضارية تسير فينا إلى في هذه البلاد المباركة إلى المستقبل اللي هو أكثر إشراق. اليوم صباحنا مختلف. اليوم أنا طلعت من طريق الملك خالد، كنسلت طريق الملك فهد عشان بس كذا الشمس تصير في وجهي.
0: الله،
1: شمس مختلفة،
0: شمس مشرزة.
1: اصبر، محمرة كذا أورنج على حمرة، طالع مع شوية بينك وجايتك السحب، يعني حقين التصوير يا سلام. اليوم صباح مختلف، احنا نعيش هذه يمكن بداية من هذا الأسبوع ويمكن على الأسبوع الجاي لما يبدأ فصل الخريف زي ما قالوا لنا المختصين في الأرصاد انه يبدأ في 1 سبتمبر. فإذا احنا عندنا في هذه الأيام القليلة من شهر أغسطس راح نستمتع بشروق الشمس المختلف.
0: الله.
1: شروق ايش يسمونه، شروق الشمس اللي كذا على برتقالي وأورنج، يجي شيء مختلف، الألوان فيه خرافية.
0: طبقات عصير،
1: طبقات والله انك تحس انه عصير كذا، تطلع الصبح وانت تستمتع فيه. وصباح الخير من هنا من صباح المملكة ومن إذاعة الرياض على وجه الخصوص صباح المملكة اللي يعد فقراتها هناء الصباغ وعمر العتيبي وبشراف أكيد فهد حساني، معانا وحش المكسر عبد العزيز الجربوع، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي. وننطلق في أول وقفاتنا إن شاء الله.
0: الله يصبر.
1: يلا هيا بنا.

وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعت يا ناسينا يا ناسينا.

0: مستوى. الله الله.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين 17 أغسطس استمرار الأجواء الصيفية الحارة على مناطق معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية خاصة أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وقد تمتد إلى بعض المرتفعات المجاورة. كما يتوقع أيضا ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المنطقة الشرقية وبعض مناطق ووسط المملكة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مناطق المملكة: مكة المكرمة 45، المدينة المنورة 44، والرياض أيضا 44، المنطقة الشرقية الدمام 46، القصيم 45، حائل 42، تبوك 40، الجوف 40، عرعر 42، جازان 38، نجران 40، الباحة 35، وأبها 31، والطائف 36 درجة مئوية.
1: طيب، مثل ما عودناكم مستمعينا كل حلقة يكون عندنا عنوان أو موضوع نتكلم فيه ونتناقش وناخذ وجهات النظر ونشوف كيف الناس تتصرف في حياتها، سواء مواضيع اجتماعية، مواضيع مثلا اقتصادية، مواضيع يعني بما أن جبنا طالع الاقتصادية يعني كأننا حواليها يا جماعة، يعني جماعة نتكلم عن إحنا الحين نص الشهر، نصف الشهر والليل من فاروق
0: عاشو.
1: ما معك الحين نصف الشهر يا عزيزي، وش يقول لك؟ شلون الراتب؟ شو وضعك المالي؟ كيف وضعك الاقتصادي؟ هل هو ما شاء الله اقتصادك منفك بسم الله عليك ما شاء الله ومزدهر، ولا الاتجاه هو نحو الطريق المنحدرة
0: تقريبا؟
1: يعني هذا هو الوضع. كيف يعني هل الواحد لسه قاعد متزن واقف على رجوله، ولا بدأ ينهار، ولا ها وده يشتري شيء بس خاف يتوهق، ولا خايف انه في خاطره سفرة مع الشباب الويكند ذا الجاي بس يا ولد انا لو سافرت طب تدري خلني استانس وقعد مطفر باقي الاسبوع في البيت. هذه
0: وجايين ترى يا فهد من اجازات ومن سفريات ومسفرين العيال، وبعدين الحين الاسبوع الجاي مدارس، ورانا تجهيز مدارس.
1: لا
0: يعني فعلا الراتب يصيح، جالس في الزاويه يصيحي.
1: المدارس الاسبوع الجاي،
0: الاسبوع الجاي بالشركة العوده، هذا الاسبوع المعلمين،
1: الاحد الجاي
0: للطلاب
1: نصف الشهر
0: نحم كلها بقوه بعد. فالراتب في معركه شرسه الان
1: يا ساتر،
0: بين مقاضي المدارس وبين تكمله، ها يتنفس لين اخر الشهر.
1: يا ساتر يا ساتر،
0: اصعب اسبوع هذا الاسبوع
1: يا لطيف،
0: اعتقد على الجميع اصعب اسبوع
1: ترى. والله يعني والله صدق يا جماعه، لا صدق يعني خلينا نتكلم بعقلانيه. اوكي بيجيني شخص يقول لا والله انا اقسم راتبي وهذا، اوكي احنا نعرف، بس احنا نقول طيب، نقول لا سمح الله انضغط، جاك ضغط، جاك ظرف، فزعت، اضطريت انك تدفع، صار شيء عندك خرب واضطريت انك تصلحه، سافرت، شلون تتصرف؟
0: أيوه.
1: في هذه التذبذب،
0: أيوه. في عندك خطه، تعال قول لنا.
1: ايوه التوتر، اعطونا الخطط هذه اللي تطلع فيها حلول اقتصاديه ماليه، ما بقول لك اللي تغنيك تخليك هذا، اوكي اذا في خطط تغنيك هات، ما يضر يعني، أيوه. بس لا، انا اللي شيء يصبرك تمشي عليه لين نهايه الشهر. يعني
0: اليوم كم؟ اليوم 17، كم باقي على 27؟ عشر
1: أيام
0: باقي، يلا وش الخطة اللي الآن أنت مصلحها علشان تكفيك العشر أيام، وحط في بالك تجهيزات المدرسة
1: الله
0: جاية في الطريق.
1: يا سلام،
0: فوش تعال بصراحة، تعال كلم له بصراحة، ما نبي تنظير، قل لنا وش سويت، وش تسوي هذه الأيام،
1: كيف بتعيش حياتك طبيعي، ولا تقضي خبيث تميز تغميسة نهاية الشهر،
0: ليه دولة قرص في البيت
1: الله. والله العظيم يعني ترى الموضوع أبدا، هو إحنا قاعدين نحاول نلطفه، ندري وقع شلون في البيوت، ندري، بس شر البليتي ما يضحك، إنه فعلا لأن كلنا نمر بهذا. أول ما تشوف 17-18 تروح على طول تشيك على الحساب، لأنه فعلا ما ننتبه، نصرفنا نصرفنا نصرف لين آخر كي 18، أو كم باقي في الحساب أبو محمد.
0: لا وراجعين من عطلة يعني مفرفشين ومستانسين، ما حطينا في بالنا أنه الدراسة قبل الراتب بأربع أيام خمس أيام.
1: يا الله،
0: هذه ما ضبطناها زين، فتعالوا قولوا لنا على 011-40-53 وش سويت وش الخطة، وهل راتبك يعني يكفيك يعني لآخر الشهر؟ قلنا مع الالتزامات هذه ودخول المدارس ويعني قلنا إلى ما يجي الراتب وش خطتك؟ يلا سليمان يسعدنا صباحك.
2: هلا وسهلا، صباحك بالله بالخير
0: يا صباح النور.
2: عودا حميدا يا فهد، انا امس بغيت اقول ضغط زر يقوم فهد بس خفت بدري تزعل.
1: وشو؟
2: ما تبغي ما تدري طبعا
0: ما سمعت الحلقه خلك
1: وشو يا ابي قاعد
2: نطقن عليك بعد الهواء. الله يوفقك اول شيء شكرا على الموضوع اللي حقيقه يمس شريحه كبيره من المجتمع، ولكن انا اقول اليوم الاذاعه تقدم رساله لكم يا الجيل القادم يا الموظفين الجدد، حنا راحت علينا. انا اتكلم عن نفسي ما اتكلم عن المذيعين. صدقني اذا ما ترتب نفسك من البدايه وتبرمج نفسك وتبرمج راتبك ما راح تشتري لك بيت، ما راح تتزوج، ما راح تكمل. لازم من يوم اول راتب تعمل لك خطه، عود نفسك. اول شهر تغلط، ثاني شهر تغلط، مو بعد 40 سنه تقول في شهر 17 خلص الراتب. متى بتكون نفسك؟ متى بتبني لك بيت؟ متى بتعتمد على نفسك؟ بتعتمد على السلفيات على القروض؟ ما توكلك عيش، صار طول عمرك مديون. اليوم الإذاعة قاعد تقول لك يا ناس برمج نفسك وأوزن ميزانيتك على راتبك، حيث أنك يجب، اسمع ركز على يجب، أن تدخر جزء من راتبك. لا تقول لي احنا شوف فيه كاس شاهي بريالين وفيه كاس شاهي 60، بتبقى على هالشيء. كل شيء موجود،
0: وفي كاس شاي مجانا موجوده في المطبخ يعني اختار.
2: يا سلام عليك، بحبه لبسه تحطها ولا حبه تدروجه عشان ما تسوي دعايه وتسوي وتصلحها بيتك ما تكلفك قرشين،
0: نظيفه وش زينها وتاخذها معك وانت طالع.
2: بيت القصيد اليوم اذاعه الرياض تقول يا ناس وفروا، يا ناس لا تقعد تشكشكون تونون، احنا نون معكم عشان نشارككم عشان تفضفضون، ولكن اليوم لازم الواحد يعمل له ميزانيه. بما ان الموضوع اقتصادي انا اتدخلت، يعني أنا أحب صراحة الاقتصاد، ركز على الادخار، وإذا تقدر تدخل وتستثمر برافو عليك. يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله عندك فرص استثمارية كثيرة. اليوم سوق الأسهم مفتوح بشكل عام، من ريال السهم إلى 400 ريال. وش يعني تخيل تشتري سهم بريال ولا شيء؟ والله
0: إيه، بس انا بسالك الادخار علشان الطوارئ، يعني مثل القصص راجعين من اجازه وداخلين على مدرسه، ففعلا في هزه قويه للميزانيه.
2: حتى السفر يا بدريه، انا اوفر من راتبي جزء اقص. ترى احنا بنحط مثلا 3% عشان سفره الصيف كل شهر، 3% تصير 30% اخر السنه أو في الصيف. مين سهلة 3%؟ صح. لما تكون 10 شهور 30% تصير 30% مين بشوية تمشيك، أو 40% أو أقل، أو أني باخذ قرض مثلا مبلغ قدرج أحط نصه مثلا للبيت المستقبلي ونصه مثلا للسفر. في ناس ترى تقترض عشان تسافر كامل المبلغ، وبعدين يبدأ كل شهر يقص 15% عشان يسدده. يا أخوي اليوم أنت ما أقولك لا تسافر، سافر واستمتع، بس اعمل لك ميزان ما يعلك، ما يخليك طول عمرك ما تزوجت طول عمرك ما فكرت تشتري بيت. لا يروح عليك العمر، العمر يجري بسرعة. صحيح. واليوم الحمد لله الوظائف والرواتب عالية جدا ما شاء الله تبارك الله. اليوم إذا كنت متميز في دراستك، متوفق في دراستك، محقق لك شهادة عليا في في في في في, في شيء يخدم الرؤية، صدقني والله طقون عليك الشركات، طق عليك القطاعات، وراتبك يكون عالي وتستمتع. فاليوم الجيل اللي ما بعد خلص دراسة شدوا حيلكم واهتموا، والله الطريق قدامكم مفتوح.
0: الله
2: احنا يا ابو جيل الستينات ترى نقول لكم السلام عليكم.
0: اي والله
2: الله يحفظكم.
0: يعطيك العافيه سليمان، هلا بك، شكرا لك مشاركتك.
1: طيب
0: انا فاطمه.
1: فاطمه
3: فاطمه، السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
3: صباح الخير.
1: صباح النور، يلا حيها ان شاء الله.
3: كيف الحال
1: عبد الحميد؟
3: الله يسلمك.
1: انت اجازتك من كله؟
3: اي والله توني اليوم اول دوام بعد اجازه 3 اسابيع.
1: ما شاء الله دري. أيوة. ما شاء الله، والعاده ما هي مختفيه
0: عودا حميدا. تاخذ اجازه من كل شيء.
1: يلا حيها.
3: لا موضوعكم جاع الوتر الحصه.
0: اي والله اي والله.
3: الله وكيلكم 3 اسابيع بدون مبالغه، ما بين تخيلوا 3 اسابيع الى 3 مدن سفرات، سفرة سياحة سفرة مواجيد سفرة علاج. يعني عرفت اللي الثلاث الأسابيع حسيتها ثلاث شهور من جد من جد من جد. فإذا بتسألوني عن وضع الاقتصادي فهو باتجاه
0: الطريق
3: المنحدرة على دولة أخوي
1: يا ساتي.
3: والله
1: طيب شلون
3: تسألوني عن الخطط؟
1: أيوة
3: خططي الاقتصادية ما في غير السلف ولا شيء غير السلف إلين الله يفرجها.
1: يا ساتر
0: يا ساتر تسددين شهرين ثلاث شهور قدام تسددين.
3: والله للأسف يعني هي كانت ثلاث أسابيع سبحان الله غير مخطط لها. هي ثلاث أسابيع على أساس أنها سفرة سياحة ومواجيب فقط, فدخلت فيها سفرة علاج. فعرفت لي ضغط ضغط ضغط ضغط مادي يعني. فلما داومت اليوم بداية دوام صراحة أحب أقول لكم يعني فتحت إذاعة الرياض صد مشتاقة لكم. أنا إذاعة الرياض مرتبطة عندي بالدوام.
1: ما إن شاء الله نفنا طيب على كذا.
3: والله فلما فتحت الإذاعة عرفت اللي قلت موضوع يلامسني. لا مو وقتكم يا إذاعة الرياض
0: جدك الصيحة.
3: مو وقتكم تقلبون مواجي.
1: توني راجع وهذا موضوعكم يا أخوي إيش فيكم أنتم؟ ما عليه ما عليه ترى والله كلنا بنفس المركب يعني للأسف.
3: أيوة والله بس الحمد لله باقي 10 أيام أنا أشوفها سهلات يعني.
1: تمشي تمشي تمشي تمشي حتى السلف ما يكون ثقيل يعني.
3: لا الحمد لله.
1: يا سلام يا سلام يعطيك العافية.
3: أشارك معاكم طول عمرك
1: يا هلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا
3: يا هلا والله.
1: بعد ما شاء الله 7:30 الأدم بدري مرة طالب
0: واضح
1: راجع الحماس الحماس بعد الإجازة.
0: أبو سلطان
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يصبحكم بالخير.
0: هلا بك والله.
1: الله يصبحك برضا والنعيم.
4: والله بالنسبة للاقتصاد قد اللي راتبه من 4000 وحول ما أظن إنه يبي يقتصد مرة نبت. أنت معي ولا لا يا.
1: الله الله معك أبو سلطان. بس إن نقول يعني هو بغض النظر عن راتبه 4 10 30 ونصف الشهر الحين اللي واصل يعني اللي وضعه مثلا الاقتصادي الحين مضارب, شلون يتصرف لنهاية الشهر وش يسوي يا أبو سلطان؟
4: والله لازم اللي راتبه 4000 ما توقعنا انه يقتصد لانه هو شيء بيشدده بهالكهرباء بيشدده الجوال بيشدده الموية الغاز مصاريف البيت وش تسوي له مع الغلاء ده؟
1: أيوة.
4: فما هل يشتغل دول الشغلة الثانية مع الوظيفة؟
1: أيوة
0: يا سلام.
4: إذا بغى يقتصد لازم يدول الشغلة الثانية.
1: عز الله عز الله والله بيني وبينك حتى الحين حتى
4: نعم أما اللي راتبه طال عمرك يمكن من 8000 وفوق من 10 هذا لا يمكن صح يقتصد. أيوة. لكن أنا أعرف لك ناس معهم الجامعة منهم مبني معها الجامعة الشغلة في الشركة راتبها 4000
1: ما عاد بها اقتصاد.
4: اي نعم ما هذا ما اعتقد انه مرة تنبت بيدخل شيء مرة تنبت
1: صادق صادق
4: في وقتنا هذا
1: صادق صادق
4: خاصة الرجال المتزوج
1: اي التزامات وشغلات ومشاغل لكن فعلا الواحد يشوف له شغلة ثانية مصدر دخل ثاني
4: اي ما نعم يدور شغلهم ما يبقى قاعد على الراتب ما رايح يستقر مرة
1: عز الله عز الله. سلمت سلمت يا سلطان وصباحك سعيد ونالك يوم جميل حبيبي.
4: في شوية ملاحظة عندي فهد.
1: سم سم سم سم لب عينك.
4: في طال عمرك كان طال عمرك اللي ما ممنحينا راضي طال عمرك على فريق الدمام شرق الرياض.
1: اي
4: الكهرباء والموية وننتظر لهم يفسحوا لنا نعمر من الهيئة الملكية لمنطقة الرياض ومنطقة الرياض. ولا يسمحون بس نعمر بيوتنا وحنا نشتري لنا مكان ولا نجيب طاقة شمسية.
1: وصل.
4: وشاكرين
1: يا طويل عمرك يا سلطان. وصلت الملاحظة وإن شاء الله صوتك مسموع وإن شاء الله مثل هذه الأمور إن شاء الله تزين بإذن الواحد الأحد.
0: ايوه بس بقول لك شيء يعني ابو سلطان قال موضوع مهم يقول احنا اللي دخلنا مثلا 4000 3000 ما نقدر نلحق لكن اللي دخله مثلا 8000 فوق هذا يقدر يلحق. صدقني كل ما ارتفع راتبك زادت معه المسؤوليات الانفاق.
1: اي زادت الالتزامات
0: طلع لك بند جديد تنفق فيه.
1: ايه؟
0: يا تاخذ لك بيت وتقعد تسدد اقساطه يا تاخذ سياره لك ولا الواحد من العيال وتقعد تسدد اقساطه. سبحان الله كل ما زاد الراتب زادت المسؤوليات والاقساط زيادة.
1: اي والله لو راتبك 60 تلقى في ناس يوزع 60 على الشهر كامل وفي ناس لا والله تعرف تقتصد. والله العظيم ما اعرف ناس ما شاء الله تبارك الله رواتبهم على 45 هذا يا جماعة الخير. والله والله يجي آخر الشهر إنه يدور سلف.
0: شفت؟
1: يا أخي أقول
0: إذا ما كان في خطة مالية
1: بس
0: ولا فعلا تزيد نفقاته ولا يعرف يتصرف فيها. لا تفرحون بالراتب العالي. إذا نقول 011-40-53 وش أخبار الراتب الآن في قبل ما يوصل نهاية الشهر موعد الراتب الجديد؟ تعالوا علمونا وقولوا لنا هل عندكم خطة في العشر أيام الجاية ذي لما ينزل الراتب؟ يسعد صباحك يا نورة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يسعد إذاعة الرياض ويسعد القائمين عليها والمستمعين لها.
0: الله يحفظك يا رب.
5: بالنسبة للراتب أنا غير موظفة بس زوجي يعني عنده راتب حول 7000 والحمد لله يقدر يمشي ما شاء الله تبارك الرحمن ويمشي إلى آخر الشهر. إذا ما شاء الله تبارك الرحمن عنده الكهرب وعنده الغاز وعنده الماء وعنده إلى آخره فيمشي إلى آخر الشهر فالحمد لله جاب الملتزمات الدراسية وأموره تمام
0: ما شاء الله. وش طريقته يعني وش هل هو يقسم بنود؟
5: لا لا الحمد لله بس إنه ما يجيب الأشياء الرفاهية والأشياء الجانبية ويحاول إنه الأشياء الضرورية فقط.
0: أيه. يعطيك العافية يا نورة وشكري لك اتصالك هلابك والله.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
0: أيه. فإذا معنا يقول عايض استقبل أنت الاتصال.
1: شو يقول عايض؟ شفت كيف؟ أعرفك زين أصيدك.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لنصف الشهر والآن يبدأ السؤال يطرق أبواب الجميع بلا استثناء، كيف حال الراتب؟ هل ما زال صامد؟ هل يؤدي مهامه بكل ثقة؟ هل بدأ يشعر كذا بالتعب وبكثرة الالتزامات والمصاريف بين فواتير وطلعات ورجعتوا من الإجازات الصيف والحين داخلين على تجهيزات المدارس، ويا ساتر سباق ما في زيه سباق. يعني اليوم نبي نفتح هذا الموضوع ونسألكم وش أخبار الراتب، صمد ولا ما صمد؟ بقى 10 أيام على الثاني، فقولوا لنا هل عندكم خطة وتكنيك للعشر أيام ذي؟ شاركونا على 0111 40 53. من معنا
1: قاعد ينطبخ
0: ينطبخ
1: بهر بهر بهارات،
0: زيد ملح، كثر شطة.
1: الله الله الله الله،
0: يسعد صباحك يا ليان.
2: يسعد صباحك
1: وسلم.
0: إيه لا تكنيك عندها، تكسر الصوت بسرعة.
1: إيه يا شباب،
0: لا عشان ما أقول شيء.
2: يا مرحبا، والقلب يهلي ومسرور بجمل صباحات السعد والوناسة.
1: ناسة
2: اللي معاها أحرص أسجل لي حضور هذه الصباحات اللي تطرب للشاعر إحساسه.
0: يا سلام
1: الله حشاشة الله شغل
2: ما ثماش؟
1: آه ثماش، وإنه ما ثماش.
2: كم مرة أنا ذكرت إحساس الشاعر في قصائدي؟
1: كم إيه؟
2: كم مرة ذكرت إحساس الشاعر يعني في كل القصائد اللي قلتها في الشهور والسنوات الماضية؟
1: والله أنا ما أدري إيش تعشيت أمس.
0: هي تتعب وتسوي لك إحصائية وكل شهر تجيب لك إحصائيات، ما تقدر تحسب لها كم مرة قالت إحساس الشاعر؟
1: أنا ما عندي.
0: مرة صعب ترى أنت والله.
1: أنا ما أحسب. ما احسب، ما اقدر، ما اعرف.
0: تحسب فلوس بس ما تحسب شيء.
1: حتى ليته اقسم بلا شيك عليها، ما في، طالع الرصيد من في الحدار، ليتني احسب
0: لو ليل 3 ريال
1: والله. لا تني مثل الوجع لما يكون في رقم غريب مو صحيح كذا، طالع 43. ليش 43 اللي مو 100؟ لا 102. طيب
0: 102 ليش الاثنين؟ طيب قولي لي يا ليان، أول شيء يعطيك العافية على هذه القصائد الحلوة اللي كل ما لها تتحفنا بقصائد أحلى وأحلى. معانا يا ليان.
1: ليان كالعادة.
2: إيه معكم، الله يسلمك.
1: مستحت استحت.
0: وما ثماش وما ثماش وما ثماش، يلا ها.
2: إيه كثري منها.
0: أنت قهوة اليوم ولا شاي؟
2: شاي.
0: يا سلام. عشان كذا يروق.
1: عرفتينها والله.
0: قولي لنا تشاركينا في موضوع اليوم.
2: إيه طبعًا، أنا كل شهر عندي خطة يعني من ناحية المصروف، كل شهر أحط 100 ريال من مصروفي عند أختي.
0: ما شاء الله.
2: عشان هي تقدر تمسك الفلوس، أنا صراحة أحس يدي تحكني ما أقدر يعني. إيه لازم أشتري، لازم أطلب.
0: أنا زيك في تجوري عند صديقتي، كل دولارات السفر أعطيها 100 دولار. أقول لها
2: لو أطلبها لا تعطيني.
0: إيه.
2: وصراحة من فترة فادتني، عشان خرب جوالي فجأة. ما فادتني إلا التجميعات هذه.
0: يا سلام، ترى في تطبيقات البنوك أحيانا تعطيك هذه الخدمة اللي حساب المستقبل يسمونها، يقتصون من راتبك كل شهر كل شهر المبلغ اللي أنت تبينه، أو من لو بتودعين فيه إيداع، فيصير يشيله لك، ما يطلع أبدا إلا إذا طلبتيه يعني بصعوبة إنه تسحبين وتاخذينه.
2: إيه بس عشان إحنا عندي في البيت يعني، وفي بعدين تطلب تعويض، والشاعر دائما يعني يهدي قصائد.
0: الله يسلم. يا سلام، شد العالم.
1: شغل
0: اثنين.
1: والله لا لا.
2: وشارب سليم.
1: سلام كليم.
2: شكرا لكم.
1: يا هلا وسهلا يا صاحك سيد. الله الله، يعني نصف الشهر.
0: لسه باقي تغني له مطول، 10 أيام باقي.
1: اسمي اسمي اسمي اسمي، سوي مجنونة،
0: سوي أي حاجة ثانية لأنك تفكر في الراتب.
1: إيه غض الطرف، تجاهلي تماما، سوي كذا، عرفت؟ ما عادي.
0: نام
1: عادي، وعينك كذا على المطبخ، عرفت؟ فيه
0: ما في شيء. طيب المطبخ
1: إنه في شيء ولا لا باقي.
0: طيب احنا نستناكم على 0111 40 53، تعال قول لنا وش اخبار الراتب، هل جملك لاخر الشهر ولا لسه؟ يعني قل لنا برضو وش طريقتك، يعني هل في تكنيك معين؟ في بعض الناس زي ما قالوا لنا، يعني زي ما سليمان قالنا، قالنا في شيء اسمه ادخار، لازم تدخر، لازم تستثمر جزء من مبلغك يعني في أسهم، قلت بريالين بأربع ريال أسهم، تستثمر وانساها خلاص، حطها على جنب وانساها، أو سوي زي طريقتي أنا وليان، نعطي أحد المبلغ ونقول له خلاص نوزع على هذا، نسلف ذا ونسلف ذا ونسلف ذا، وإذا احتجنا استعدنا المبالغ يعني. فأنت قل لنا وش طريقتك على آخر الشهر، هل في تكنيك معين؟ كيف وضعك مع التجهيزات حقة المدارس؟ تجهيزات المدارس الجاية، هل أنت جهزت زي نورة جهزت ما شاء الله وخلصت؟ قل لنا وش طريقتك على 011-40-5-3. وأيضا تعال إذا فيه تكنيك معين، يعني خطط مالية، فينكم يا حقين المالية؟ تعالوا قولوا لنا فينكم اللي تديرون الأموال وكذا، عندكم خطط مالية تعالوا شاركونا، يعني بشوية أفكار نقدر فيها نختصر أو نحافظ على الراتب، إنه تقسيم الراتب أحس إنه صار دقة قديمة، ولا إنك تقسم راتبك هذا للطوارئ هذا المدرش، وبعدين ظروف ظروف ومدرش.
1: والله شوفي هي تنفع، بس في نفس الوقت يعني بتعيشك في ضغط مرعب، يعني ما راح تقوم، يعني هو أفضل حل وأفضل شيء ممكن تسويه صراحة مع الوضع الحالي ومع الدنيا والروح والجية والالتزامات والمواجيب والعزائم والهذا، حتى لما في عزائم والله أنا أشوف أنه لازم يكون عندك مصدر دخل آخر، والله لازم،
0: لابد،
1: والله العظيم يا رجل خذ لك ثلاجتين شاي وروح اشتغل، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم أي شيء ما أمزح ترى، قسما بالله يا جماعة الآن ماني توك على قولتهم.
0: نقول 011-40-5-3. يسعد صباحك يا سلطان.
3: أرحب صباح الخير.
0: هلا بك
1: نور،
3: كيف الحال؟
1: خير مع العافية.
3: يا الله يسلمكم، والله جبني موضوعكم صراحة بيت أشارك معكم.
0: هلا بك مسلم. والله
3: والله شوف موضوع الادخار وما ادخار صراحة، يعني من عام 34 تقريبا وأنا متوظف، ما في شهر بحياتي وفرت حتى 500 ريال.
1: أيوة.
3: يعني واحد لازم يضغط على نفسه.
1: فجت
3: محاولات كثيرة ولكن للأسف يعني نبغى فكرة تخلينا ندخر يعني.
1: طيب أنت طيب شلون تدخر يعني؟ طيب معلش متزوج ولا أعزب؟
3: لا أعزب طبعا.
1: طيب اقنعني شلون تدخر.
3: يا سلام
1: اقنعني.
0: سلف الناس.
1: اذا انت عزابي واحده من الثنتين، باول شيء بتعطي من غير مشاور اذا احد طلبك، ثاني شيء السفره عندك على قولتهم هبريح يا رجال. هاي ثالث شيء الاستراحات والديوانيه والجمعات وذي يا وجه الله تدورها دواره.
3: يعني ما يحتاج هي تجينا الطيب والعزايم
1: بالضبط، فهذا هو بالسلاطين، فهذا هو ترى انت عزابي ترى لازم تقمع نفسك شوي، لأنه صعب تدخر إذا ما قمعت نفسك، وبعدين متعزب فعلا ما عندك أي مسؤولية إلا أنت فقط، وإذا كنت حتى في مكان غير مكان أهلك أو ما تساكن مع أهلك ولا شيء، بس أجارك صلى الله عليه، وأجارك حتى مو مشكلة دام أنك لحالك،
3: جيب الأجار ولا شيء، ألف ريال ولا شيء يعني الحمد لله راتب كويس، لكن يعني ودي يعني فكرة أو شيء يعني خلينا حنا ندخر يعني أقل شيء لو 300 ريال كشهر يعني المنجيها.
1: طيب معليش بقول لك على شغلة، هل فكرت طيب أنت الحين راتبك مثلا بالقيمة الفلانية تمام، ليش ما تقنع نفسك أنه راتبك ناقص 500 وهذا هو راتبك الأساسي وهذا راتبك كامل، والمبلغ الناقص اللي أنت شلته ما كذا مجازا أرمه في الحساب ولا تطالع فيه، أرمه في أي مكان، في حافة محفظة، في حساب آخر، والله العظيم تضبط معك. ترى انا كنت اكثر انسان ما اعرف
0: الدخل. يعني وخره عن عيونك، ما تمسك يدك،
1: لا تطل فيه، لا تطل فيه. إيه؟ وشوف ايش الاهم اكثر، شوف ايش الاهم والاكثر احتياج اكثر من الرغبه، لانه الرغبات اللي ضيع الراتب، انا كنت اطاوع رغباتي قسما بالله ما يجي
0: نفسك.
1: يوم ايش اللي في نصف الشهر يوم 11 انا مطفر
3: أقسم بالله العظيم إنك صادق، والله ما أدري صغات 15 أيام يعني ما أدري وين يروح، ويعني الحمد لله يعني ما في قروض يعني علي عالية مرة يعني الظال يعني مبلغ كويس، ولكن بس فوق هذا كله أشتغل يعني على السيارة بعد، أودي مشاوير أجيب طلبات أي شيء، بس إني ما أقعد.
1: هذا هو أبو سلطين تكفى، هو قضية الرغبات. في شغلات أنت تهواها وتحبها، أساسية في البيت، أساسية في حياتك، هذه تجيبها، لكن في شغلات كذا أهم فالمهم. شوف أنت إيش اللي تحتاجه وبيفيدك الآن. هل أنا لو أخذت الآن بيكون بيفيدني بيضيف لي شيء الشهر ذا؟ لا والله يقدر يتأجل، خلاص أجله. والله العظيم ترى كنت أنا طال حتى اكتشفت أنه عندي مستودع أشياء تافهة، قسم بالله قسم بالله. أقول له شلون شريت هذه وين عقلي؟
3: والله في أشياء كثير أبني أنا شريت، اللي مرة جربت على بي سي ومرة جربت على ما أدري وش ومرة جربت، وأخذيني ما استفدت منها، إني أنا أصلا ما نرى الأشياء هذه، ليش أشتريها ماني عارف.
1: إيه يا رجال وسع صدرك الواحد، وسع صدرك والله، وسع صدرك بالسلاطين. ترى الواحد يرى يشتري ويروح ويخلي ما يشيله بخبط لين يجي وقت وسبحان الله يصير عنده هذا النوع من الادخار المفاجئ فجأة فجأة كذا من الله، يجي باكج كذا الحالة.
0: يعطيك العافية يا سلطان، وحاول جربها. مثلا أنا طريقتي $100، أخذ $100 خلاص صعب إني أروح مرة ثانية وأحولها ريال.
1: وتتكلم بالدولارات؟
0: إيه بتكلم بالدولارات.
1: أيوة كاج،
0: حطها في التجوري وانساها. هم اللي رجعت برضو من سفر، الدولارات اللي جتك بقت معك من سفر حطها في التجوري، ما تدري اللي معك ما شاء الله كم مبلغ وقدره واستثمر فيه.
1: إي والله.
0: يعطيك العافية سلطان. 0-1-0-1-1-4-5-3-13 كذا الحكي في الفلوس.
1: أنا وصلت مرحلتك، شريت تجور قريب.
0: آه ما شاء الله. وش بتحط فيه؟
1: الله شو اسمه، حطيت والله فيه شغلات كذا.
0: أحس مدم بيحط.
1: لا لا هو الجواز والدنيا وشغلات وهذا وش اسمه والله مصالح حبيب. وش بعد يعني بعض
0: دولارات.
1: نعم دولارات.
0: جرب حط دولارات بس تخليها في ظرف إيه وخرها شوي.
1: في لا في عملات مختلفة.
0: فيه
1: ما بس ما ادري كيف تجيب.
0: ايه نقول 0-1-1-40-5 نرجع نتكلم في تجوريك بعد شوي.
1: ايوه رهيب رهيب
0: شكل في كنوز. 0-1-1-40-5-3 من معنا عبد الله، يسعد صباحك.
4: صباح الخير،
0: هلا
4: بكم.
0: هلا بك والله
4: يا رب. الله يحييكم، شلونكم ان شاء الله بخير؟
1: خير الله يحييك.
4: الله يسعدك. معكم عبد الله من البحرين.
0: يا هلا بك والله.
4: يا هلا هلا بكم،
0: نورتنا. تمام.
4: الله يحفظكم الله يسلمكم. أنا عجبني الموضوع وبعطيكم تجربتي.
0: يلا.
4: الصراحة أنا من الناس اللي كنت أقرأ كثير عن الاستثمار والادخار وما تمكت بما أشتري كتب على أهمية الاستثمار إلى آخره، لكن الصراحة كنت أمر يعني بداية حياتي، يعني خلينا نقول على مرحلتي، المرحلة الأولى اللي هو قبل الزواج والأسرة فكانت الفلوس صراحة تضيع، يعني كان راتبي 600-700 دينار، بعدين صار 1000 نفس الشيء. فالمهم فأقول حق والدتي قالت وين تودي الفلوس؟ قلت لها والله ما أدري. قال تدري أنا كل شهر راح أخذ منك مبلغ.
0: يا سلام.
4: فالشاهد الله يسلمك تقريبا ثلث يعني تقريبا الراتب الوالدة تأخذه وتخليه عندها إلي ما تزوج. طبعا هالطريقة أن وجود طرف ثاني أو التزام ثاني لك يجبرك على الادخار هذه أفضل بكثير من أنت بنفسك يعني.
0: يا سلام.
4: بعد الزواج يعني طبعا صعب ان اقول والدتي تعالي ادخري، لكن سويت طريقه ثانيه كان مع البنك انه يسوي اقتطاع مني مبلغ كاجباري يعني كانه نفس الدين وينتقل لحساب ثاني، حساب من غير بطاقه بنكيه ولا كذا، حساب بس موجود باسمي. فانا اشوف ان مثل ما يقولون ان النفس اماره بالسوء. لكن اذا في طرف ثاني يلزمك بالادخار هذا افضل شيء.
0: صحيح
4: والله العظيم يعني.
0: وانا مجربته يعني كنت اذا مبلغ السفره اجمع له اعطي الفلوس صاحبتي، خلاص هي اللي تجمع لنا المبالغ يعني الجروب كله. صحيح. تصير تجمع الين ما نكمل مبلغ السفره ونسافر، نكون ما ضغطنا نفسنا. فحلوة مثل هذه الأشياء أنه شخص يجمع لك مهما أنت انضغط في الشهر ما تقدر تروح تاخذ الفلوس من عند ذاك.
4: صحيح.
0: ايه. فحلو أنه
4: أو جهة أو أي شيء، المهم أنه أنا أشوف أنه يدخل طرف ثاني يلزمك بالادخار هذا أفضل شيء، أن بدل ما تدخر من نفسك لأنه مش كل من يقدر يدخر.
0: الله يا سلام، يعطيك الله العافية يا عبد الله. ونبي نسمع صوتك كل يوم إيلا
4: ان شاء الله. ان شاء الله يسعد صباحك.
0: الله
4: يسعدك. مع السلامه.
1: يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا.
0: و 0-1-1-40-5-3 وطريقه عبد الله صراحه من الطرق الجميله. ام حازمه يعني ام حازمه. نطلع فاصل راجعين الى

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وعودة لكم أصدقاء الصباح، وأكيد مكملين معكم، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. وفقرة صحتي اليوم من إعداد زميلتنا هيفا سليم اللي أعدت لنا موضوع يمكن مختلف، وخلونا نمهد لكم إياه شوي. إنه في كل مرحلة من مراحل العمر لها تغيراتها الطبيعية، واليوم زي ما نشوف كثير من الأشخاص لما يفقدون الوزن أو حتى مع مرور السنوات نلاحظ ظهور ترهلات في منطقة الذراعين، وممكن إنها تأثر على شكل القوام وأيضا تأثر على الثقة بالنفس. وبين الحلول الرياضية والحلول التجميلية تبرز عمليات شد ترهلات الذراعين كأحد الخيارات اللي يلجأ إليها البعض للحصول على مظهر يمكن أكثر تناسق. لكن متى تكون هذه العملية مناسبة فعلا، ومتى تكون يمكن النتائج المتوقعة منها أفضل، وأيضا هل هي خيار، هل نقدر نقول إنها خيار تجميلي ممكن تسهم في تحسين الراحة والحركة في بعض يمكن الحالات؟ وأيضا في تساؤلات كثيرة نبغى نطرحها على ضيفنا اليوم الدكتور أحمد سعود الشمري، استشاري جراحة التجميل. رح نتكلم معاه حول هذا الموضوع وكل ما يتعلق بشد ترهلات الذراعين، وأهم ما ينبغي معرفته قبل اتخاذ يمكن قرار الجراحة. ونقول لك يسعدنا صباحك دكتور.
1: صباح مستمعينكم الكرام،
0: حياك الله. اليوم يعني ذراعين مشدودين وقوام يمكن أكثر تناسق، هذا حلم يراود كثير من الأشخاص، وخصوصا بعد فقدان الوزن أو مرور يعني سنوات في العمر. كيف نعرف أنه ترهل الذراعين وصل المرحلة تستدعي عملية شد؟ ما هو مجرد ترهل ممكن أننا نحسنه بالرياضة أو بالطرق غير الجراحية؟
1: يعني ترهل الذراعين هذه مشكلة شائعة خاصة في المجتمعات العربية، يعني فيها حتى عامل جيناتيك، عامل جيني أكثر، يعني نلاحظها أكثر من المجتمعات الغربية أو الآسيوية. غالبا لو تلاحظين المجتمعات الغربية والآسيوية تكون الذراعين عندهم حجمها أصغر، لكن في المجتمعات العربية لا، ومجتمعنا الخليجي تحديدا لا، الذراع غالبا يكون يكتنز كمية من الدهون. لكن متى نقول أنه نحتاج التدخلات الجراحية؟ لما نستنفذ دائما الحلول الغير جراحية. فإحنا دائما في العيادات ننصح السيدات بالذات، هم أكثر مراجعة للأمر هذا، فننصحهم دائما بأنه أول شيء لابد أن تكون كتلة الجسم نحيفة، يعني ما يكون فيه سمنة. والأمر الآخر استنفاذ الحلول الغير جراحية مثل الرياضة أو التمارين.
0: يعني الآن مو كل شخص يا دكتور عنده ترهل ذراعين العملية مناسبة له، هل في شروط معينة لابد أنه تتوافر قبل ما نتخذ القرار؟
1: نتوافر الشرط الأول أنه يكون عندنا الوزن لابد أن يكون مناسب، بحيث أني أعرف إيش ألغي عامل السمنة من الموضوع هذا، يعني أنه ما تكون

0: ضمن محيط الزند الطبيعي، وبعد كذا نفكر في حلول الحلول الأخرى، بالذات اللي هي التدخلات الجراحية. وبنتطرق للتدخلات الجراحية لأنها حتى هي على عدة أنواع، تبدأ من التدخلات البسيطة إلى حتى الشد الجراحي.
1: يعني هي عملية الشد، شد الذراعين كيف تتم؟ يعني فيه ندبة، فين راح تكون الندبة، وكم يحتاج لما الشخص يرجع لحياته الطبيعية؟
0: حلو، في عندنا خلاص إذا دخلنا الآن في مرحلة اللي هو لازم يدخل جراح التجميل في الموضوع، فبيكون في عندنا نقسم هذا التدخل إلى قسمين: غير جراحي اللي هو يشمل عمليات الشفط والشد بالأجهزة الحرارية، وعندنا كذلك الآن اللي هو التدخل الجراحي الكلاسيكي التقليدي الاعتيادي اللي يكون فيه إزالة للجلد وبيكون فيه ندبات طولية. بالسنوات الأخيرة بدأت تقل عدد العمليات التدخل الجراحي بالندبات، ويبدأ يرتفع معدل عندنا العمليات اللي هي اللي يكون فيها تدخل جراحي لكن من غير شد وإزالة جلد، اللي هي يكون فيها شد للجلد باستخدام الأجهزة اللي تشد الجلد من غير الجراحة،
1: زي الليزر مثلا. الضرب بالليزر أحيانا يكون غير جراحي.
0: لا، الليزر ما ينفع في الحالات هذه، ولا حتى الأجهزة الخارجية. لا، هي للتدخلات اللي نسميها من غير شد جراحي، اللي يكون فيها شفط للدهون، ندخل نسحب الدهون، والجلد المترهل هذا فيه أجهزة شد حراري تكون تحت الجلد، يعني يتم تمريرها من تحت الجلد خلال العملية الجراحية، غالبا تحتاج تخدير. فهذه الأجهزة تسوي لي انكماش وتحفيز لطبقة الكولاجين، ويرجع الجلد يعني باستخدام اللي هو الشد الحراري، طبعا شد حراري لكن ضمن يعني بيئة متحكم فيها وموزون، حيث ما يصير في عندي حروق، يكون لا الجلد كذا ينكمش ويشد على المنطقة الفارغة بعد ما نسحب منها الدهون.
1: ويكون في ندبة صغيرة اللي هو مكان اللي دخلت فيه الأجهزة.
0: صحيح، ثقوب نسميها، على أساس إن حتى يكون الفهم واضح فيها نسميها ثقوب، حتى ما نحب نسميها ندبة، لأن فعلا هي بيكون في عندي خرم أو ثقب، تمام، يتم سحب الدهون، وكذلك يتم إدخال الأنبوبة اللي هي تعمل شد غير جراحي. بينما لو كانت ترهلات كبيرة أو كانت طبيعة الجلد ما هي كويسة، بالذات نلاحظ طبيعة الجلد اللي يكون فاقد جزء من الكولاجين بعد التكميم، أو مثلا بعد ما يعدي العمر المتوسط اللي هو عمر 40-45 وطالع، يصير هنا بالعادة على الأغلب حيكون خيارنا شد جراحي.
1: برضو لو فيه ندبة جراحية ممكن إنها تنزال بالكريمات التبييض أو إنها تنزال بالليزر بعد الندبة اللي بعد عملية الشد.
0: صحيح، وكذلك بالسيليكون اللي هو لصقات السيليكون تعطي نتائج جميلة فيها.
1: برضو نبي نعرف، يعني كثير إحنا نشوف مشاهد فيديو إنه ما نفعت العملية، فإيش يعني أبرز المخاطر ولا المضاعفات المحتملة، وكيف يستطيع الشخص أنه يتأكد أنه جسمه بيتقبل هذه العملية وأنه القرار آمن، وأنه الطبيب أيضا والمركز بهذه الخبرة بحيث أنه ما يصير فيه مضاعفات؟
0: صحيح، هي تعتبر من العمليات الآمنة لبعدها عن الأعضاء الحيوية، فهي تعتبر من الإجراءات البسيطة اللي هي شد الذراعين. لكن مثل ما تفضلتي، ما في أي إجراء جراحي ما يحمل نسبة مضاعفات، مثلا حصول عدوى بكتيرية، انفتاح للجرح، توسع للندبة. موقع الندبة مستمعين الكرام جدا مهم، موقع الندبة، لأن موقع الندبة أنت لما تكون الندبة في موقع ظاهري للناس، ونحن نعرف أن الزند هذا هو المنطقة الحركية وغالبا هذا ظاهر للناس، لبس البادي، لبس التيشيرت، ما انت حاب انه الكل يعرف انه انت مسوي عملية جراحية، او الندبة هذه ظاهرة في جميع المناسبات، فموقعها هذا جدا مهم. لذلك مثل ما تفضلت بداية سؤالك، اختيار الجراح المؤهل المتعود على هذه العمليات امر جدا مهم. الريبيتيشن اللي هي سمعة الجراح، نقدر نتابع مثلا التراك حق اللي هو سجل عملياته، نقرأ النتائج اللي هو

0: عملها، نسأل أن التأهيل حقه جدا دائما، ونحرص على اختيار الجراح المؤهل الحاصل على البورد. البورد هو أعلى شهادة علمية، فنتأكد أنه دائما أن هذا الجراح مؤهل بأخذه لشهادة البورد. هذه كل الأمور مهمة جدا، بالإضافة إلى اللي هو الخبرة، ونتابع سجل العمليات اللي هو عمله والنتائج، لأن الفروقات البسيطة في عمليات سد الزند هي اللي تصنع الفارق ما بين عملية وعملية. حجم الندبة، طولها، موقعها، نوعية الخياطة، دقة الخياطة، الابتعاد عن منطقة الأعصاب، فكل هذه الأمور هي اللي تعطيني الفروق ما بين عملية وعملية.
1: واليوم مع تطور أجهزة وتقنيات شد الوجه، هل ممكن أنه تغني الطرق غير الجراحية عن العملية في بعض الحالات؟ ومتى تكون الجراحة هي الخيار الأفضل؟
0: صحيح، أنا زي ما ذكرت قبل شوية أنه الآن بدأت تنخفض اللي هو معدل أو نسبة العمليات الجراحية اللي يكون فيها إزالة للجلد لصالح العمليات. عمليات برضو هي تحتاج تخدير، لكن ما فيها إزالة للجلد وما فيها ندبات بسبب تطور الأجهزة. الآن كل 3-5 سنوات بيطلع لنا جهاز وفعلا يكون فيه تحسين بسيط عن الجهاز اللي قبله، لكن تراكم التحسينات هذه لا، هي خلت الآن العمليات الشد أقل من السابق. طبعا الزيارة للطبيب هي الأفضل، لأنه في عوامل عديدة هي اللي تحدد هل أنت من الأشخاص اللي راح يستفيد من الجهاز ولا لا بد من الشد الجراحي. هذا القرار على قولتهم الذهبي لا بد أن يؤخذ في العيادة، لأن العوامل كثيرة. أنا ما أبغى أن يخلي المراجعين يعني زي ما تقولوا يعتمدوا بشكل كبير على تقييمهم الشخصي، لأنه صراحة لا، يبغى لها ممارسة، من ناحية أنه مثلا ما في أحد يقدر يعرف سماكة الكولاجين أو طبقة الأدمة عنده أكثر من الجراحين، بحكم أنه طبعا شافوا مئات الحالات. فنتأكد من طبقة الكولاجين، من نوعية الجلد، من عدم وجود التشققات، مقدار الترهل، لأن الترهل عبارة عن 5 درجات، فيحطون المراجع أو المراجعة في أي درجة من شدة الترهل، وكذلك الموضوع العمر. فكل هذه الحسابات العوامل ويتم ضربها في العمر، يطلع لك هذا الشخص هل بيستفيد من الأجهزة ولا هو غالبا عملية شد جراحي.
1: أيضا في عندي سؤال أخير دكتور، هل بعد الشد إذا أهملت المريضة أو المريض، هل ممكن يرجع ترهل مرة أخرى في حال سمنة وبعدين رجع نحف مرة ثانية، هل فيه إمكانية الرجوع هذا الترهل مرة أخرى؟
0: في إمكانية، لكن اللي يحب طمن المشاهدين إن المستمعين عفوا أنها صعبة جدا الرجوع، صعبة جدا إلا الحصول سمنة مفرطة. ما أتوقع أن الأغلب يوصل لهذه. يعني مثلا لو فرضنا أنه مراجع أو مراجع دخل العملية على وزن 75، إحنا يبغى لنا عارفة أكثر من 20% من زيادة الوزن علشان نبدأ نشوف بداية وليس ترهل، بداية للترهل. يعني نسهلها بالأرقام، وزنك 75 ودخلت وحصلت زيادة 20%، يعني 7.5 7.5، يعني يبغى لك زيادة 15 كيلو، يعني لابد أنك توصل لوزن 90 وأعلى علشان نبدأ نشوف بداية ترهل. صعبة جدا.
1: استشاري جراحة التجميل الدكتور أحمد سعود الشمري، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة اللي أوضحت لنا يمكن الكثير من الجوانب المتعلقة بهذا الإجراء، وأيضا ساعدتنا أن نفهم الفرق بين القرار الطبي المدروس وأيضا الرغبة التي يرغب فيها المريض. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك يا دكتور.
0: الله يسعدكم وصباحكم جميل أنتم والمستمعين الكرام.
1: حياك الله. حياك
0: الله.

فإذا دائما تبقى عمليات شد ترهل الذراعين خيار طبي وتجميلي يحتاج إلى دراسة متأنية وأيضا استشارة مختصة ومؤهلة. نجاح أي إجراء لا يعتمد فقط على التقنية الجراحية بل على اختيار الحالة المناسبة ومعرفة الفوائد والنتائج المتوقعة وأيضا التحديات المحتملة خلال فترة التعافي. كل الشكر للدكتور أحمد سعود الشمري على هذه المعلومات اللي أعطانا إياها، وأكيد يعني كل الشكر أيضا لمعدتنا هيفا سليم اللي ساعدتنا في معرفة الفروقات، وأيضا أخذنا هذه المعلومات الجميلة حول شد ترهل منطقة الذراعين. فاصل قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
5: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. وفي هذا الوقفة بنقول لك شيء ما تعرفه.
1: لقلك شيء
0: ما تعرفه. وش الشيء اللي ما نعرفه يا بدري؟
1: اليوم مملكتنا الغالية تزخر بكنوز طبيعية وجيولوجية تحكي قصص امتدت لآلاف السنين. وأيضا عندنا في محافظة تيمة بمنطقة تبوك فيه عندنا صخرة اسمها المتوأمة. سمعت عنها؟
0: لا لا لا.
1: هذه صخرة مختلفة. كنت شفت صورها؟
0: لا لا لا.
1: شيك شوف صورها الحين.
0: وش اسمها؟ صخرة صخرة متوأمة.
1: فيه ليزر إذا ما كنت أنا غلطانة. تحس في ليزر كذا قاصها بالنص.
0: المتوأمة.
1: هذه في في أوه. في تبوك فيها تكوينات صخرية.
0: إيه قد شفت هذه.
1: ورني شوف.
0: إيه هذه.
1: أيوة شفت كيف كأنه ليزر شاقها بالنص. كذا مرفوعة عن الأرض في في قاعدة تحس إنه كأنها قاعدة منضدة كأنها قاعدة
0: وسبحان الله يعني حرفيا ما هي صناعة بشرية واضح إنها منحوتة من المياه والهواء.
1: أنا أقول وش اللي شقها بالنص ذا؟
0: أنا أتوقع
1: الموية والمطر والهواء ولا وشو؟
0: لا
1: الرياح؟
0: لا لا لا سياف نادر.
1: هو شك تحس إنه ليزر
0: ريوي تينكاي
1: ستار مدري إيش. فهذه صخرة المتوأمة يعني أبدعتها الطبيعة عبر الزمن. ومن بين هذه الـ يعني تلفت النظر بشكل مميز تكوينها الاستثنائي زي ما قلنا لكم كده تحس فيه شيء مقسوم بالنص. هي صخرة مقسومة بالنص اليمين يشبه اليسار كأنه كبي كأنك مسوي مراية.
0: سبحان الله.
1: عشان كده صار اسمها المتوأمة توأم يعني.
0: والله غريب شكل الشق هذا سبحان الله.
1: إيه شفت كده تحس إنه ليزر.
0: هو ليزر بس ما ادري انا عندي كذا ما ادري في شيء في داخلي يقول ضربة سيف بس واحد كذا سياف من السيافين
1: السيف العملاق
0: السيافين الاسطوريين في العالم.
1: وش ذا السيف العملاق اللي قص صخرة كبيرة تراها
0: ما نستبعد
1: كبيرة مرة
0: ما ادري انا خيالي واسع كذا مشكلة انا احب الانمي وكذا
1: واضح انه انت متاثر كثير فيهم. فانا اقول لك ليزر انا متاثرة بالافلام وانت تقول لي سيف. فاذا هي احد شواهد الحية على ثراء مملكتنا الغالية وتنوعها الجيولوجي. هذه الصخرة اللي هي موجودة في تيمة في تبوك يعني مو بس اللي يجيها لابد أنه يأخذ صورة يمكن وتكوين حتى طبقاتها لما تجي حق الجيولوجيا الطبقات حقتها تحس أنك تبي تدرسها. فهي مختلفة شكل ملامح الجزيرة العربية ويمكن اللي مرت فيها هذا التكوين قصة زمن قصة زمن طويلة.
0: لا عجيب يقول لك تشكلت هذه التكوينات الطبيعية عبر آلاف السنين فعل عوامل تعرية وظروف طبيعية ولتصبح معالم بارزة تجذب المهتمين بالطبيعة والتاريخ. يا جماعة ترى والله العظيم أنا لو وقفت عند الصخرة ذي أنا ترى حرفيا بقعد بقعد لين أوصل لسبب مقنع.
1: لازم تبعد تروح تفتش يمكن سيف كسرت حديد شوينا.

0: تشوف ليزر حريق هذا اللون حق اللي يعني في شيء.
1: لا عجيبة
0: قسمتها سبحان الله مختلفة
1: بالملي
0: بالملي. بنسولف احنا بعد شوي
1: ما تبين نسولف
0: ولا نطلع فاصل؟
1: طيب
0: نطلع فاصل.
1: يلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذا الوقفة مستمعينا نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا جدا، كيف تحمي رقمك السري اذا كان في شخص يراقبك وانت تستخدم هاتفك ملقوف متلصص. للاسف في ناس بغرض انه وده يصل لمعلومة، في ناس ممكن لا سمح الله يحاول ابتزازك، في شخص يحاول سرقتك، في يحاول يعني يدخل في شؤونك الخاصة. طبعا في ابتكار جديد في مجال الأمن السبراني حصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO، ويعتمد على الصورة واللمس والاهتزاز. شلون؟ كل هذا يقول لك لتعزيز أمان المصادقة وحماية المستخدم من التلصص والتطفل على بياناته السرية. للحديث عن هذا الابتكار راح نستضيف معنا الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، الباحث في الأمن السبراني بجامعة جدة. حياك الله وبياك دكتور فيصل.
1: حياكم الله أستاذ فهد، وأسعد الله صباحكم وصباح الأستاذ المستمعين.
0: وصباحك بكل خير. بداية دكتور فيصل نبارك لكم هذا الإنجاز وإن شاء الله منها للأعلى يا رب. ودنا يعني نعرف وش قصة هذا الاختراع وكيف بدأت الفكرة.
1: الله يبارك فيكم وشكرا على الاستضافة. الفكرة بدأت حقيقة من يعني مفارقة نعيشها جميعا، حياتنا كلها انتقلت إلى خلف الشاشات.
0: نعم.
1: وما زال نقدر نقول الحارس لكل جهاز هو الرقم السري، وهو ضعف حلقة في سلسلة الأمان. دائما العنصر البشري هو الحلقة الأضعف. فكنا نرى المشكلة من زاويتين، كلمات المرور عموما القوية مرهقة للذاكرة وصعب تذكرها، بينما يتذكر الدماغ البشري دائما الصور بطريقة يعني أسرع وطريقة مدهشة. والخطر أنه كلمة المرور أو كلمة السر إذا انكشفت يعني أمام أي عين تراقب، خصوصا في أماكن يعني صعب يعني تغييرها، مثلا زي مكان الطائرة أو في القطار صعب تغيير المكان. فهنا جت يعني لحظة الإلهام أنه كل هاتف تقريبا كل الهواتف اللي يعني نحملها الآن هي فيها محرك اهتزاز، فحولنا محرك الاهتزاز هذا إلى قناة نقدر نقول تواصل سرية بين الجهاز وصاحبه، لأنه هو الوحيد اللي حيشعر فقط بالاهتزاز. فمن هنا ولد التصميم، ثم طبعا تم تطوير المنتج الأولي، ثم تقدمنا بالطلب إلى مكتب البراءات الاختراع الأمريكي باسم جامعة جدة. وطبعا بعد فحص دقيق للجدة والابتكار صدرت البراءة والله الحمد. وهذا الإنجاز طبعا يحمل اسم يعني جامعة جدة، الشكر موصول لسعادة رئيس الجامعة وسعادة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وسعادة عميدة البحث والابتكار على دعمهم المتواصل للباحثين وتمكينهم لمنظومة الابتكار التي تحول الأفكار إلى براءة اختراع تسجل باسم الجامعة وباسم الوطن.
0: جميل. طيب بس عشان تتضح الصورة أكثر دكتور فيصل، يعني لما تقول الآن بالاهتزاز واللغة المتبادلة بين الجهاز وصاحب هذا الجهاز، ودي تكون في طريقة أبسط لتوصيل الفكرة أكثر، وأيضا يعني إيش معنى هذه الطريقة بالذات؟
1: طيب هي بس عشان نوضح المشكلة اللي موجودة أساسا. المشكلة هي يعني اسمها shoulder surfing، أو بالعربي هي هجمات اللي نقدر نقول التلصص البصري. يعني جميع الأنظمة كل أنظمة الدخول التقليدية تشترك في هذا العيب القاتل، إنه كلمة السر إذا انكشفت مثلا تدخل كلمة المرور في الجوال في الصراف خلافه، إذا انكشفت يسهل إعادة استخدامها من المخترق. فلذلك يعني خصوصا الآن مع انتشار الكاميرات وكذا، ممكن المخترق يصور لحظة إدخالك لكلمة المرور أو كذا ويرجع يعني يدخلها يعني نقدر نقول براحته، فسهل جدا إعادة استخدام كلمة المرور.
0: نعم.
1: والحلول الموجودة حاليا، في حلول موجودة يعني مثل أفلام الخصوصية اللي ممكن توضع على الجوال وخلافه.
0: نعم.
1: وهذه الأفلام كلنا نعرف مشاكلها، هي غالبا تأثر على الرؤية بشكل كبير
0: جدا،
1: وأيضا ما تحمي بشكل كامل. يعني لو في شخص واقف خلفك
0: مباشرة
1: اللي هي من اسمها شولدر سيرفينج أو شولدر اللي هو الكتف يعني. فلو في واحد واقف وراك فيلم الخصوصية ما حي يمنعك فيه هذا. فيلم الخصوصية هو فقط للأطراف الجوال زي ما نعرف.
0: نعم.
1: فلذلك المشكلة اللي يعني نحلها هي غالبا تكون في الأماكن العامة، فبالتالي غالبا هي على الجوال. فلذلك كلمات المرور القوية صعب مثلا إدخالها في وقت قصير وصعب تذكرها. فالحل هنا هو استخدام الهزاز للتواصل مع المستخدم، وأيضا استخدام صور بدل كلمة مرور التقليدية لسهولة حفظها.
0: جميل جميل جميل جدا جميل. طيب يعني الآن لو في شخص جنبي وقاعد يراقب الشاشة دكتور فيصل، يعني هل اختراع فعلا يخلي للشخص اللي جنبي سواء من باب الاختراق ومن باب التطفل ومن باب التلصص انه ممكن يشوف انا ايش قاعد اسوي بس ما يعرف كلمة السر؟
1: نعم، هو لو شافها هو يشوف، يعني هذا جوهر الاختراع هنا. هو ما تراه العين ليس كله حقيقيا، يعني جميع الـ طبعا هي ما هي كلمة مرور تقليدية، هي يعني أماكن على صورة.
0: نعم.
1: فهنا لو عرف هو كل الأماكن هذه في يعني بعضها وهمي، بعضها يعني يكون متغير في كل مرة المستخدم يقوم بعملية الإدخال.
0: أيوة.
1: طبعا كيف المستخدم يعرف إنه لازم يدخل الآن مكان وهمي؟ عن طريق الاهتزاز.
0: أيوة.
1: وطبعا هنا الاهتزاز أيضا يمكن برمجته في يعني أثناء نقدر نقول تعريف كلمة المرور، بحيث إنه أحدد أنا كم مكان وهمي، وبناء على نوع الاهتزاز أنا أعرف أي مكان وهمي أقدر أروح له. فبالتالي إنه حتى لو المستخدم عرف كلمة المرور اللي أنا قاعد أدخلها، هو ما حيقدر يعني يستخدمها مرة ثانية، لأنه ما حيعرف الكلمة الأصلية. هو الكلمة كلمة المرور اللي شافها هي كلمة نقدر نقول عشوائية، كل مرة تتغير باستخدام البرنامج.
0: ممتاز ممتاز جدا. طيب دكتور، هل يمكن يعني نستخدم بس هذه التقنية، يعني هل يمكن مثلا نستخدمها في جميع المواقع والتطبيقات، ولا لها أنظمة معينة محددة تعمل عليها، أجهزة معينة، استخدام شخصي أم استخدام عام؟ ودنا نعرف أيضا طريقة الاستخدام بشكل يعني عام للجميع.
1: هي البراءة تحمي طريقة تحقق وليس تطبيقا واحدا. لذلك فهي بطبيعتها واسعة الانطباق، يعني أي جهاز فيه شاشة أو فيه محرك اهتزاز يمكن يعني تستخدم فيه هذه الطريقة. وهذا ينطبق طبعا على الهواتف الذكية، على الساعات الذكية، على الأجهزة اللوحية وخلافه من الأجهزة. يعني تصل التقنية دائما إلى المستخدم عندما تتبناها الجهات المقدمة. فممكن الجهات المقدمة تكون بنك يدمجها مثلا في تطبيقه، أو منصة تجعلها مثلا طبقة تحقق إضافية مثل أنظمة التشغيل وخلافه، ممكن تضعها كم يعني كإحدى الطرق لعملية التحقق أو بديلة لكلمات المرور وخلافه. يعني أكثر مجالات طبعا استفادة منها هي المجالات الحساسة أو اللي فيها أكثر أسرار للناس، مثل مثلا التطبيقات المصرفية، التطبيقات الحكومية وخلافه. وقد صممنا التجربة طبعا لتناسب كل المستويات، يعني المستخدم يختار الصورة اللي حيستخدمها كلمة مرور، ويختار المواقع السرية، وأيضا ويختار نمط الاهتزاز اللي يريحه،
0: اختار
1: طبعا الاماكن اللي نقدر نقول العشوائيه او الوهميه اللي ممكن تظهر. فهي يعني واسعه الاستخدامات ان شاء الله.
0: ما شاء الله والله مبهر جدا للامانه. طيب دكتور، طب ما هي الخطوات القادمه يعني لتحويل مثل براءه الاختراع هذه الى منتج يعني نقول ملموس في السوق، او خلينا نقول ترخيصه للشركات التقنيه؟ هل سيرى النور قريبا؟
1: إن شاء الله إحنا بانتظار تسجيل براءتين اختراع أخرى تحل نفس المشكلة لكن بطرق مختلفة. البراءة اليوم هي أصل فكري مسجل يعني باسم جامعة جدة، ومهمتنا إن شاء الله تحويله إلى قيمة يلمسها الناس.
0: ما شاء الله.
1: رح نتحرك في ثلاثة يعني نقدر نقول مسارات متوازية. الأول النموذج الأولي والحمد لله قد بنيناه فعلا على الهواتف الذكية، وتم نشر دراسة علمية مؤخرا تقيس الأمان وسهولة الاستخدام في هذه الطريقة. المسار الثاني هو شراكات تجريبية مع القطاع المالي والتقني، تحديدا يعني بنك أو شركة مدفوعات أو خلافه، لتشغيل التقنية في بيئة حقيقية. والمسار الثالث هو الترخيص التجاري للشركات التقنية أو تأسيس شركة ناشئة منبثقة عن الجامعة عبر منظومة الابتكار رئاسة الأعمال، طبعا مع مواصلة توسيع الحماية الفكرية بامتدادات جديدة للتقنية. والجميل أن هذا يأتي في لحظة وطنية مواتية، يعني عندنا منظومة متكاملة تقودها هيئة تطوير تنمية البحث التطوير والابتكار، وبرامج يعني دعم الشركات الناشئة، وأولوية واضحة في رؤية 2030 لتوطين تقنيات الأمن السبراني. وطموحنا إن شاء الله محدد، هو أن نرى هذه البراءة السعودية منتجا ملموسا إن شاء الله في جميع القطاعات الممكن استخدام التطبيق فيه.
0: جميل. ختاما دكتور فيصل، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله نرى مثل هذه الابتكارات السعودية منتجات إن شاء الله نفخر بها لتعزيز طبعا الوعي بالأمن السبراني وحماية البيانات لجميع المستخدمين.
0: مبارك لكم هذا الإنجاز دكتور فيصل، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من التوفيق وبراءات الاختراع والتميز في هذا المجال. شكرا بحجم السماء لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا أستاذ فهد، وبارك
0: وياك إن شاء الله في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وش أكثر إيموجي تستخدمه؟ وش
1: أكثر إيموجي؟
0: الفيس هذا. أنا حط اللي عين وفي دموع كذا.
1: لا أنا حط ذاك اللي وجهه أصفر زي القمر اللي طالع كذا
0: يناظر عليسا.
1: عرفتي؟
0: لا أكثر شيء استخدمه اللي يضحك وبعدين في دموع في عيونه يقاله، ولا اللي كذا يضحك وراسه مميل على جنب.
1: لا
0: قالوا فطست النكتة.
1: هذا يعني أكثر واحد استخدم. شوفي هذا. شوفي هذا الأصفر اللي علي سأل اللي علي اليمين. شوفي ثاني واحد
0: الزعلان.
1: لا لا إيه هذا
0: ليش إيه ناقد
1: إيه كذا الأصفر
0: ناقد إيه مساكت متحمل
1: إيه ليه
0: إيه يعني شوف ترى الإيموجي فظيعة فظيعة، تختصر لك
1: حوار
0: شعور بدل ما تكتب كلمة أنا أحس كذا و
1: لا ما عجبني لا ما عجبني أحس إنه لا خلاص
0: إيه. وإذا أنت معصب أنا أكثر شيء أرسل التعصيبة اللي حاطين لصقي على فمه ذا الوجه الأحمر هذه يرسلها العيالي إذا أنا معصبة
1: المعصب هذا شوفي هذا
0: إيه اللي فيه كلام
1: شوفي ثلاث واحد هنا شوفي هنا اللي نظرة كذا
0: أوكي كده. إيه اللي معصب ساكت إيش كولد فيس كذا ساكت
1: أيوة بوكر فيس
0: وأكثر شيء الوجه المبتسم دائما أكثر شيء
1: أيوة. عاد الضحكة وردة الضحكة إذا بضحك حطيتها المحين
0: وردة إذا أنا ما أعرف الشخص هذه اليدين اللي شكرا لك يعني إيه يدين اللي امتنان إذا أنا أعرفه امتنان مع وردة حمراء عرفتي قالي أنا الحين داخلة شوي في فإذا إحنا عندنا اليوم هو اليوم العالمي للإيموجي
1: للإيموجي
0: للإيموجي الرسوم هذه الصغيرة والرموز الصغيرة الرسائل اللي اليوم يعني في زمن الرسائل السريعة اليوم أصبح الإيموجي أكثر من مجرد رمز صغير على شاشة الهاتف اليوم أصبح وسيلة للتعبير عن المشاعر عن المواقف اليومية بلغة الكل يفهمها سواء أنت هندي أجنبي تتكلم عربي تتكلم ما تتكلمش عربي كله يفهم حركة الإيموجي هي لغة عالمية
1: دارجة فعلا ويصادف اليوم العالمي الإيموجي مناسبة تحتفي بهذه الرموز اللي صارت جزء من تواصلنا اليومي يعني سواء في رسائل عمل أو الأحاديث العائلية أو حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي فابتسامة صغيرة أو رمز قلب ممكن يختصرون كلمات كثيرة ويعطون لمسة من المشاعر للنصوص المكتوبة
0: ومع التطور الرقمي المتسارع تحولت الإيموجيات إلى لغة عالمية مشتركة تتجاوز حدود اللغات والثقافات وأصبحت من أبرز عناصر التواصل في العصر الحديث حتى أنه هناك يعني رموز جديدة تضاف باستمرار تعكس تنوع المجتمعات واحتياجات المستخدمين حول العالم
1: يا سلام ورغم هالبساطة هذه الرموز الصغيرة خلت فينا أثر كبير في طريقة تواصلنا وخلت الرسائل أكثر قرب ووضوح وحيوية
0: الله يا سلام اليوم العالمي للإيموجي يعني خلونا نتذكر كيف قدرت هذه الرموز الصغيرة أنها تتجاوز حدود اللغات وتتجاوز أيضا يعني حتى ترى صاروا بعض الناس يحطون من ضمن العلامة حقهم إيموجي يعني أنت تجي بتسجل في التليفون تحط جنبه إيموجي يعني إذا هو إيه شيء يناسبه في برضو في برامج أنت تسوي الله إيموجي خاص فيك مختلف
1: رهيب
0: إيه مثلاً بناتي يصلحون رموش للإيموجي الأصفر
1: تلبس وتكشخ
0: وتعزر
1: باقي
0: تحط له شعر تحط له يعني في إيموجيات يخترعونها الناس
1: يا سلام
0: فيلا سولف لنا قل لنا وش إيموجي اليوم أكثر إيموجي أنت
1: تستخدمه
0: تستخدم
1: يا سلام
0: واحد موقف فاصل
1: يلا

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضمونا في هذه الساعة الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. ولما نجي نتكلم عن القهوة، القهوة لها مكانة خاصة في حياتنا اليومية مختلفة. هي مشروب يمكن ما هي مجرد مشروب نبدأ فيه كذا صباحاتنا، هي جزء من ثقافتنا، من ذاكرتنا الاجتماعية.

0: الاجتماعية وأيضا رفيقة اللحظات العمل واللقاءات الجميلة بين الأصدقاء والتأمل. وخلف دائما كل فنجان قهوة في حكاية طويلة تمتد عبر التاريخ. اليوم نبي نحاول في فقرة كاتب ومقال نسلط الضوء على كتاب القهوة. هذا الكتاب يقدم رحلة معرفية ممتعة في عالم هذا المشروب الاستثنائي من خلال معلومات ثرية وتجارب وقصص تكشف جوانب ممكن ما يعرفها الكثير من محبي القهوة. اليوم يسعدنا أن نستضيف مؤلف الكتاب الأستاذ علي الديواني، مقيم القهوة المرخص دوليا والمدرب المعتمد من الجمعية العالمية للقهوة المختصة، ونقول يسعدنا صباحك أستاذ علي.
1: يا صباح الخيرات، أهلا أخت بدرية.
0: يا هلا بك والله.
1: يعني مقدمة أنا خلاص، يعني أنا حتى لو ما أشرب قهوة بشرب قهوة بعد مقدمتك الحلوة دي.
0: الله يعطيك العافية. يعني القهوة مختلفة دائما نقول، حاضرة في كل تفاصيل يومنا، حاضرة في ثقافتنا، تحمل يمكن نأرخ فيها أوقاتنا الحلوة وذكرياتنا وتجاربنا. اليوم عندنا كتاب القهوة.
1: صحيح.
0: يعني إيش الدافع اللي دفعك وراء تأليف كتاب القهوة، وليش رأيت إنه هذا الموضوع يستحق إنه يوثق في كتاب؟
1: طيب جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا أخت بدرية على الدقائق هذه. حقيقي دافع مهم جدا كانت في بداياتي وما تزال أنا أعتبرها، وهو كان ببساطة سد فجوة معرفية كبيرة في مكتبتنا، خليني أقول العربية عموما والسعودية خصوصا، في مسألة أنه إحنا لم نتعمق في الجذور العميقة للقهوة بالشكل العلمي. يعني كل مسيرتي ما أبغى أقول يمكن 15-20 سنة في القهوة، وقبلها يمكن 20-30 سنة زراعة بمختلف الخضروات أو الفواكه اللي كنت أشتغل فيها. تكلمت كل الكتب العربية عن القهوة كتاريخ أو كثقافة، ولم يعني تعطينا الشق العلمي تجاه هذا المشروب اللي بالنسبة لنا رمز ثقافي اجتماعي كل شيء. فكان هذه هي الأساس بالنسبة لي، أنه الجذور العميقة لأساسيات القهوة من زراعتها، تجفيفها، تحميصها، تقديمها.
0: يعني خلينا نبتدي السؤال اللي بعده من ما ذكرت، اللي هو كل الكتب سابقا تناولت تاريخ القهوة، يعني أما كتابك فهو تناوله بطريقة مختلفة. اليوم نبي نعرف إيش الجوانب، إيش المعلومات اللي حرصت إنها توثقها في كتابك، وماذا سيجد القارئ في صفحات هذا الكتاب؟
1: طيب أنا حاولت أنه يكون فعلا رحلة متكاملة، يعني لن أهمل التاريخ وإن كنت ما كنت صاحب تاريخ بشكل كبير، لكن ركزت في الأساس على جودة هذا المنتج من بذرته إلى كوب النهائي. ففي القارئ بيلاقي في صفحاته تفصيل دقيق لحبة القهوة، سلالات، أصناف، السوق، تطورات السوق مع المعالجة، تأثير الكيميائي للمعالجة على الشكل الحسي لفنجاننا في النهاية أو لكوبنا، معايير التقييم، الحمص، فنون الحمص. يعني كان في بالي أنه أسوي جسر معرفي يربط المزارع صاحب الحلقة الأولى بخليني أقول المستهلك صاحب الحلقة الأخيرة. فبالنسبة لنا تقديم شيء علمي مثري للقارئ.
0: يعني اليوم أثناء يمكن إعدادك للكتاب، هل صادفت قصة، هل صادفت معلومة عن القهوة كذا فاجأتك، صدمتك، ولا لفتت انتباهك بشكل خاص؟
1: والله كثير، يعني القهوة دائما ما تبهرنا، يعني في السلسلة كلها زي ما قلت لك، يمكن كثير من الناس يعتقد أنه حبة القهوة في الأخير هي حبة سودة والسلام أو حبة محموصة وما يدري الرحلة اللي قبلها. لكن بمختلف تقاليد الناس حتى عندنا في السعودية العظيمة من الجنوب للشمال للشرق للغرب، قيسي هذا الأمر على العالم اللي عنده أشكال من تداولها، من تحميصها، من شربها، من عاداتهم. لكن أنا أرجع للبذرة هذه العجيبة اللي لديها حساسية فائقة ككائن حي، كيف يتأثر في حبة خضراء في التجفيف في التحميص، وبيطلع لنا شكل مختلف جدا عن حبة أخرى. فهذا الكائن الحي وكيف يتأثر بما حوله من البيئة إلى الحمص، يعطينا شكل مفاجئ في كاسنا النهائي.
0: يعني وحتى أنه تتفاعل برضو مع الطبيعة. ما أدري إذا هذه المعلومة صحيحة أو لا، لكن سمعت من بعض المختصين في القهوة أنه قبل الطحن البن يبخون عليك رشة ماء

0: ما أعرف الأمهات كذا يعني نخصص القهوة في مكان مختلف خاصة القهوة السعودية. صحيح. برضو أنت كمحكم قهوة ومؤلف أيضا كتاب في نفس الوقت، اليوم كيف التقت الخبرة المهنية مع الجانب الثقافي والتاريخي للقهوة أثناء كتابتك لهذا الكتاب؟
1: والله كان تحدي ومتعة، يعني كان تحدي انه خليني اقول لك انا شخص تكنيكال زياده، يعني اقيم، عندي معايير علميه صارمه، عندي بروتوكولات علميه في المختبر، في تعاملنا مع الحبه الخضراء بعد حمصها كيف نقيمها. كان لازم اسوي لغه سهله كمان للقارئ، حتى لو جزء علمي من الموضوع عندي، الا انه كان ابحث على شكل سهل للقارئ ويجمع جزء ثقافي بجزء علمي. خلينا أقول لك هذه الفكرة اللي كان أبغى فيها تزاوج بين المختبر والحقل والكوب. يعني هذه هي كانت فكرتي الكبيرة على الكتاب، وإن شاء الله أني ربنا وفقني فيها بشكل جيد.
0: يعني اليوم نلقى كتبك متاحة لنا في أي مكان؟ بصراحة حمستنا نروح نشتري الكتاب.
1: الكتب والله موجودة في مواقع كثيرة، سواء شركات البن الأخضر أو المحمص ومكتبة جرير كمان الحمد لله.
0: هنحصلها كتاب القهوة بإذن الله، حكون إن شاء الله يعني أول الذين يقتنون هذه الكتاب، لأنه الحقيقة مفيد، حابين نعرف رحلة يمكن حبة البن حتى توصل إلى الكوب. اليوم كمنتج، اليوم كيف ترى العلاقة بين القهوة كمنتج يقيم وفق معايير متخصصة وبين مكانته الثقافية والاجتماعية في حياتنا اليومية؟
1: ممتاز. أنا بالنسبة لي يعني كمقيم وكعالي الديواني أشوف وجهين لعملة واحدة، كل وجه يكمل الآخر ولا يتعارض أبدا. المعايير المتخصصة والتقييم الصارم تبعنا لم يوجد عشان نجرد القهوة من حميميتها اللي احنا نتعارف عليها، لا، هو وجدت لضمان جودة هذا المنتج، لاحترام جهد مزارعنا العظيم اللي في الجبال في الجنوب، جيزان، عسير، الباحة. نبغى نرتقي بتجربة نهائية للمستهلك اللي بيدفع قيمة مقابل الجودة. ففي تقييم القهوة أنا بركز على تفاصيل تضمن نهاية كوب رائع يجمع العائلة الأصدقاء زي ما تفضلتي، كوب تبدأ فيه رحلة يومك زي ما تفضلتي في مقدمتك الحلوة، تصنع ذكرياتك من حولك. هذا الكوب الاستثنائي يجب أنت تشربيه وأنت مطمئنة أنه فيه عمليات تقييم مثالية عالمية تمت وفق معايير بشكل كبير. أما الثقافة فهي ببساطة والمجتمع هو اللي يمنح القيمة الإنسانية والمعنى الحقيقي للقهوة. هذا
0: مستقبلا، يعني احنا حابين نعرف مستقبلا هل ننتظر ايضا كتاب اخر يمكن يتحدث عن الشاي يمكن؟
1: لا، هو في مفاجأة طبعا، انا شغال على حقيقة كتاب واحد، لكن مع التعمق قررت اقسمها الى كتابين هم هينزلوا في نفس الوقت لانهم مكملين لبعض. الكتاب سيكون اسمه خاص فينا احنا السعوديين، اسمه كتاب البن.
0: الله يا سلام.
1: لانه المصطلح اللغوي أو الجذر اللغوي هذا حقنا إحنا، فإحنا نقول للحبة حبة بن، للشجرة شجرة بن، لكن نقول للمشروب قهوة. والمصطلح هذا انتشر عالميا لأنه وصل للعالم الجديد أمريكا وأوروبا كمشروب، فكانوا يقولوا إيش هذا قهوة، يلا صار كوفي، وهم يقولوا لحبة البن كوفي، لشجرة البن كوفي، للمشروب كوفي. لكن نحن في السعودية بنقول للبذرة بذرة بن، حبة بن، نقول للشجرة شجرة بن، نقول للمشروب قهوة.
0: الله يا سلام.
1: فإذا كتاب البن سيغوص في تفاصيل المزارع وأرضه وحبته وتفاصيلها وأصنافها وأنواعها والتقييم العالمي والدول وفلسفتهم في التقييم ونظرتهم لهذا الشق، إلى ما نسميه احنا في مصطلحاتنا from seed to bag، من البذرة الى الكيس الاول قبل ما تروح عمليات التحميص.
0: اذا احنا في انتظار جديدك استاذ علي الديواني، كل الشكر لك على هذه الرحلة الشيقة في عالم القهوة وعلى ما شاركتنا ايضا من معلومات وتجارب ثرية يمكن في هذا المجال المتجدد والمتنامي. نتمنى لك كل التوفيق يا رب في كتاباتك ومزيد من النجاح والانتشار. كل الشكر لك. كان معنا الأستاذ علي الديواني مقيم القهوة المرخص دوليا والمدرب

0: المعتمد من الجمعية العالمية للقهوة المختصة. كل الشكر لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: شكرا جزيلا أخت بدرية وشكرا لصباح المملكة.
0: حياك الله. إذن دائما تبقى القهوة أكثر من مجرد مشروب نتناوله كل يوم، هي ثقافة عالمية ولغة مشتركة تجمع الناس حول لحظات من الدفء والحوار والتواصل، وكل ما تعمقنا في تاريخها في أصولها في تفاصيلها نكتشف إنها تحمل إرث إنساني غني وأيضا قصص ممتدة يمكن عبر القارات والأزمنة. واليوم المملكة العربية السعودية، وزي ما ذكر الأستاذ علي الديواني، إنه في فهم لأسرار هذه البذرة أو هذا البن، إنه له تاريخ وثقافة بصورة أعمق في ثقافتنا إحنا السعوديين. وأكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وفي هذه الوقفة عندنا خبر عن أو من المدينة المنورة. وش يقول الخبر بدرية؟
1: يقول سجلت المدينة المنورة حضور لافت في مبادرة سفينة التذوق العالمية بعد إدراج 35 منتج غذائي من المنطقة ضمن قائمة المنتجات السعودية الموثوقة عالميا، في خطوة تبرز ثراء الموروث الغذائي المحلي وأيضا تنوع.
0: وتأتي هذه المنتجات ضمن 180 منتج سعوديا جرى تسجيلها من مختلف مناطق المملكة بهدف حماية التراث الغذائي وتعزيز استدامته للأجيال القادمة.
1: وتسهم المبادرة في توثيق المنتجات التقليدية وأيضا دعم المنتجين المحليين، إلى جانب التعريف بالهوية الغذائية للمناطق السعودية في المستوى الدولي. فإذا مبادرة يعني المدينة المنورة سجلت إنجاز مميز بإدراج كم 35 منتج غذائي ضمن مبادرة سفينة التذوق العالمية.
0: شغل ما في اللي هنا كسر أرقام.
1: منتجات أصيلة عندهم يعني.
0: لا يعني نحن نتكلم عن جودة. تعرف معنى أنه يعترف بهذا الغذاء عالميا أو أنه فعلا يعتبر منتج موثوق 100%؟ ترى هذه ترى يا جماعة شهادة كبيرة جدا، اعتبر اعرف ان وراها جهد وتعب ويعني ادارات وفرق كبيرة تشتغل على هذا الشيء. ولا ومو بس كذا، يعني ما شاء الله تبارك الله، لو تلاحظين بدرية في كل مكان في المملكة الآن قاعد نسجل فيها أرقام قياسية وشغلات عالمية، سواء على الصعيد الغذائي، سواء على الصعيد الاقتصادي، سواء على الصعيد الرقمي. واليوم أصلا كنا نتكلم حتى عن الإنجازات الجديدة وبراءات الاختراع في بداية حلقتنا، حصول على براءات اختراع أمريكية في اختراعات تفيد المجتمع، تزود من قوة الأمن السبراني، وقس على ذلك في كل المجالات.
1: يعني اليوم توثيق غذائي في ضمن منتجات خاصة بسفينة التذوق العالمية يعني يفتح أفاق يمكن للأجيال القادمة إنها تكتشف هذه المنتجات الوطنية وتبرز قيمتها الثقافية والاقتصادية على الساحة العالمية. إذن المملكة اليوم تمضي بخطى واثقة نحو صون تراثها الغذائي وتوثيقه وفق المعايير الدولية. سلام. نوقف فاصل راجعين لكم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا في هذه الوقفة سنتحدث عن ابتداء الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري عبر المنصة الإلكترونية في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة ودعم استقرار السوق العقارية وتمكين المواطنين من تملك السكن بأسعار مناسبة ضمن ضوابط ومعايير محددة. لتفاصيل أشمل معنا عبر الهاتف الأستاذ صالح الزويد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض. حياك الله وبياك أستاذ صالح.
1: حياك الله راح فيك أخوي فهد السادة المستمعين.
0: من طول عمرك بداية أستاذ صالح، ما أبرز المستجدات التي يشهدها برنامج التوازن العقاري في عامه الثاني مقارنة بالسنة الأولى؟
1: وشي مثل أصبح فيك السادة المستمعين، خلينا في البداية ناخذ صورة سريعة عن برنامج التوازن العقاري. البرنامج اللي انطلق تنفيذ التوجيهات المصيدي ولي العهد باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض، وذلك في ظل النمو الكبير اللي تشهده العاصمة خلال السنة الماضية وما صاحب هذا النمو من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات. التوجيه الكريم تضمن عدة مسارات متكاملة لمعالجة جانب العرض والطلب في السوق العقاري، من بينها زيادة المعروض السكني، أيضا تنظيم السوق، تحفيز التطوير العقاري. في المسار اللي نتكلم عنه اليوم ضمن هذه المسارات هو مسار إتاحة شراء أراضي سكنية مخططة ومطورة للمواطنين وفق ضوابط محددة. هذا المسار المستهدف أن تقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية سنويا لمدة 5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بهدف زيادة المعروض السكني في مدينة الرياض والمساهمة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في مدينة الرياض. فاليوم احنا نتحدث عن توازن عقاري، ما نتحدث عن أراضي تطرح فقط في سنة واحدة بل في 5 سنوات. نحن اليوم في السنة الثانية من هذا البرنامج. أيضا هذا المسار هو ضمن مجموعة متكاملة من إجراءات لتحقيق توازن عقاري في مدينة الرياض. بالنسبة للسنة الثانية هي امتداد لما بدأناه في السنة الأولى، لكن تجربة المستفيدين طورناها، التكامل بين الأنظمة الرقمية مع الجهات الحكومية تم التكامل بشكل أكبر بهدف تحقيق تجربة متميزة للمستفيدين.
0: طيب، عند ذكر قضية التوازن بين العرض والطلب في السوق وأيضا التكامل لأكبر شريحة وأيضا للمستفيدين، كيف يسهم هذا البرنامج في تحقيق هذا التوازن اللي ذكرناه أستاذ صالح، وأيضا الأثر المتوقع على المستفيدين في هذه النسخة الثانية أو خلنا نقول السنة الثانية؟
1: يمكن مثل ما ذكرت برنامج التوازن العقاري هو يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات. أحد العناصر الأساسية لتحقيق الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو التوازن العقاري من خلال زيادة المعروض. الرياض اليوم تشهد نمو كبير سواء من ناحية سكان، نشاط الاقتصادي أو الطلب أيضا على السكن. هذا بطبيعة الحال يحتاج إلى زيادة مستمرة ومنظمة في المعروض العقاري. من هنا جاء التوجيه بتوفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويا لمدة 5 سنوات.
0: جميل. طيب أستاذ صالح، ماذا عن شروط الاستحقاق وآلية التقديم عبر المنصة الإلكترونية؟ وأيضا الرسائل التي تودون توجيهها للراغبين في التسجيل عبر هذه المنصة؟
1: التقديم بدأ من يوم أمس ويستمر لمدة 30 يوم حتى نهاية يوم 15 سبتمبر، بالتالي لدينا 30 يوم للتقديم. التقديم يتم إلكترونيا وبشكل ميسر من خلال منصة التوازن العقاري. ببساطة يدخل المستفيد عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، يستكمل الموافقات والإقرارات بشكل يسير، ثم يكمل تقديم الطلب. بعدها خلال فترة تقوم الهيئة بالتحقق من أهلية هذا المستفيد وانطباق الاشتراطات الرئيسية له. يمكن بس لدي بعض رسائل للمتقدمين. فترة تقديم 30 يوم، لا توجد أي أسبقية للتسجيل. خلال هذه المدة فترة التسجيل أي مستحق مواطن يستطيع التسجيل خلال الفترة، وجميع هؤلاء المسجلين سيدخلون ضمن مجموعة واحدة لديها فرصة متساوية في القراءة الإلكترونية. يمكن رسالة ثانية تخص المسجلين في السنة الأولى، استفدنا من البيانات الموجودة في السنة الأولى، فكل مسجل انطبقت عليه الشروط خلال العام الماضي ودخل في القراءة الإلكترونية ولم يحالف الحظ في اختياره ضمن القراءة الإلكترونية، سيتم إدراجه تلقائيا ضمن المسجلين في السنة الثانية دون الحاجة لأي إجراء من المستفيد.
0: طيب.
1: أيضا اليوم هو تسجيل هو بداية الرحلة، لدينا مرحلة أخرى مرتبطة ب التحقق من انطباق الشروط والاستحقاق هذه الأراضي لجميع المستفيدين، بعدها نمر برحلة الاعتراضات ثم تأتي القرار الإلكتروني إن شاء الله.
0: جميل. طيب المراحل اللي يمر فيها إلى إعلان المستحقين واستكمال إجراءات التملك، ممكن في عجالة أو في باختصار شديد أستاذ صالح أن تكون تشرح لنا هالمراحل؟
1: يمكن اليوم احنا بدأنا مرحلة التسجيل، تستمر مرحلة التسجيل 30 يوم.
0: نعم.
1: بعدها سيتم إعلان عن أهلية المستحقين. ثم تفتح مرحلة فترة للاعتراضات على نتائج التأهيل، بعدها تتم القرعة الإلكترونية.
0: القرعة الإلكترونية، نعم، جميل جدا. ختاما أستاذ صالح، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: والله أحب أشكر جميع المستمعين في البداية، وأؤكد أهمية اليوم التسجيل في المنصة والاستفادة من هذه المبادرة لتسهم في تحقيق التوازن العقاري، وأيضا الاستفادة من مرحلة التسجيل كاملة 30 يوم للتسجيل.
0: نعم.
1: دون أي سبقية لأي اليوم مواطن، بحيث يتم جمع جميع البيانات وإدخالها في مرحلة التحقيق الإلكتروني.
0: نعم، جميل جدا، كل الشكر لك أستاذ صالح زويد، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل في الهيئة الملكية بمدينة الرياض، كل الشكر لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا. في أمان الله. ما زال للحديث بقية في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في آخر وقفة من عمر البرنامج، برنامجكم المتجدد معكم يوميا صباح المملكة. طبعا بدرية ما تبطل الحاجة،
1: ما قد عاقلة،
0: لازم لله وتقول تحليل شخصية. يلا
1: تحليل شخصية، بما أن سؤالنا اليوم كان عن كيف وضع الراتب
0: نصف الشهر
1: قبل، يعني هالعشر أيام قبل ما تبدأ ينزل الراتب الجديد. اليوم قولوا لنا كيف أنه يبدأ يمكن يتحول إلى فيلم رعب قصير. في عندنا تحليل شخصيات، عندنا كم شخصية؟ سبع ثمان شخصيات. تعال النمط الأول، شخصية الوضع تحت السيطرة، هذا الشخص يعرف وين يروح كل ريال، عنده ميزانية جداول، حتى عنده ملفات إكسل، إذا سألته عن رصيده يجيبه لك بالأرقام والفواصل العشرية، لا ويسلف الناس بعد، هو اللي يسلفهم لين آخر الشهر.
0: يا ساتر.
1: تجيك الشخصية الثانية، اصرف وربك يفرجها. هذا أول أسبوع يعيش وكأنه فاز بجائزة كبرى، طلبات طلعات عروض شحن مجاني كوب قهوة كل ساعتين، إلين يجي منتصف الشهر يروح يدور الخصومات يدور الخصومات يقول يلا عاد الحياة دروس وتجارب. بعدين يجيك شخصية وين راح الراتب، هذا ما يتذكر إيش اشترى ولا وين صرف ولا كشف الحساب ما يفتحه، وكأنه قضية غامضة، يعني كل عملية شراء بالنسبة له شيء مختلف، يعني مجهول. فهذا هو وين راح الراتب. الشخصية الرابعة اللي هي شخصية خبير الادخار المفاجئ، أول الشهر يصرف بشكل طبيعي، منتصف الشهر فجأة كذا يتحول إلى مستشار مالي، يبدأ يلغي الطلبات يطلب أول الشهر، يكتشف إن المشي أفضل من استئجار يمكن سيارة، كذا يلحق على عمره، تحس من نص الشهر يبدأ يلحق على عمره. بعدين يجيك ضحية الويك أند، راتب بخير طوال الأسبوع لكن نهاية الويك أند يصير عنده كذا زعزعة اقتصادية، يمكن حدث كبير، يعني إن شاء الله هذه آخر طلعة في الويك أند، إن شاء الله هذه ما راح أقول الأسبوع الجاي يكرر.
0: وليس
1: شخصية استعدادات المدارس، هذه نفس وضعنا، القائمة تمتلي بالحقائب بالقرطاسيات بالأقلام بالمهم، وينتظر الراتب كذا يناظره نظرة وداع مؤثرة. الشخصية السابعة اللي هي القهوة، هي السبب، هذا اللي يقسم المصروف حقه ويجمع كذا قيمة القهوة، ويكتشف أنه يمكن لو كان يقدر يشتري مكينة قهوة أفضل له. وبعدين شخصية المتفائل اللي دائما يقول يلا عادي الراتب الجاي إن شاء الله قريب. إذن هذه شخصياتنا.
0: يا سلام يا سلام،
1: وصلنا لنهاية حلقتنا.
0: الله حلو تحليل شخصيات رهيب، لكن احنا وصلنا النهاية، بدنا نبحر شوي في هذا الموضوع. لكن شكرا لكل شاركونا، شكرا لضيوفنا، شكرا ايضا لفريق العمل من وحش المكسر عبد العزيز الجربوع، من اعداد هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي واشرف عام البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي ومحزن مليان ضرغام صنديد الجلمودة كجلمودي صخر حطه السيل من علي بدري خالد. إلى نلقاكم غدا في يوم الثلاثاء، اليوم الذي يقول لك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وفي أمان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض

0: الناس أول بأول.
1: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
0: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم، عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.
5: تنبض واجهة الرياض بالحياة على مدار العام، فهي أكثر من مجمع تجاري أو مساحة مكتبية، إنها تجربة حضارية متكاملة صممت بروح المدن الذكية الحديثة، حيث تتناغم الخطوط المعمارية العصرية مع الحدائق والممرات المظللة والمسطحات المائية. تضم الواجهة أكثر من 60,000 متر مربع من مساحات العمل الراقية، تنتشر فيها مكاتب شركات استشارية تقنية وطبية، وتدار عبر أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة والتهوية وإدارة الطاقة. أما الواجهة الترفيهية فهي قلب ينبض بالأنشطة، تتوزع فيها دور السينما من طراز آي ماكس، وقاعات الألعاب التفاعلية، ومسارح خارجية تقام فيها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، كما تحتضن مجموعة مطاعم عالمية ومقاهي راقية تطل على الساحات المفتوحة. وقد أصبحت الواجهة مركزاً للمعارض الدولية كمعرض الرياض للسيارات الذي استقطب أندر السيارات الخارقة في العالم، ومعرض الكتاب الذي شهد حضور آلاف الزوار يومياً، ومهرجان الإنمي، وغيرها من الفعاليات التي تعزز مكانة الرياض كعاصمة للثقافة والترفيه. إنها بيئة حديثة تجسد الطموح السعودي في بناء مدن تلهم وتلبي في آن معا.
4: في دقائق.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: المستشار على إذاعة الرياض.
7: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج المستشار. ومعنا في هذه الحلقة كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد، حياك الله.
8: أهلا ومرحبا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في يمكن تكلمنا في جزئية كبيرة عن فسخ النكاح.
7: نعم.
8: تمام. وباقي عندنا يمكن باقي بعض الأشياء اللي ممكن نوعي فيها السادة المستمعين. بداية لازم نفهم حنا قاعدين نتكلم عن الفرقة في نظام الأحوال الشخصية. لما نتكلم عن الفرقة بين الزوجين فعندنا أكثر من
7: وسيلة.
8: يمكن وسيلة للفرقة. يعني خلينا ناخذها على السريع خالد، أذنك لي عشان تصير واضحة ونكرر الترتيب هذا للي ما سمعنا.
7: جميل.
8: عندنا أكثر من نوع. النوع الأول هو الطلاق. الطلاق قلنا أنه بيد الزوج وبلفظ خاص من الزوج يقوم بالطلاق من خلال الكلمات طالق أو ما يشبهها. عندنا الثاني هو اللي هو تكلمنا كذلك عن جزء منها اللي هو فسخ النكاح. فسخ النكاح قلنا انه لابد ان يكون بحكم قضائي عشان يعتد فيه. يعني ما نقدر احنا نقول او فسخت نكاحها انه هو طلقها، تمام؟ فهذه قاعدة مهمة. لما نسمع فسخ النكاح يعني يكون هذا الطلاق انتهى من بحكم قضائي من قبل المحكمة، تمام؟ هذا فسخ النكاح. عندنا يجي الخلع. الخلع هو عبارة عن اتفاق بين الزوج والزوجة بأن ترد له هي أو أي أحد ثاني مبلغ من المال أو قيمة المهر، ويكون هذا فسخ اللي هو الخلع. نجي للرقم 4 اللي هو مثل ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية اللي هو الوفاة، بعيد الشر عن الجميع إن شاء الله. بعدها في شيء يسمى اللعان. هذه الفرقة في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. أرجع إلى سؤالك الكريم في مسألة فسخ النكاح. فسخ النكاح للي يعني ما يعني استوعبه هو عبارة عن ضرر يكون على الزوج أو على الزوجة بشروط محددة، يتقدم أحد يعني الطرف المتضرر يتقدم إلى المحكمة ويطلب من المحكمة فسخ عقد النكاح. طيب هنا يجي أحد يقول طيب خلاص ما يطلقها وقضينا،
9: صح؟
8: زين نجي نقول فسخ النكاح، لماذا يتقدم الرجل أو تتقدم المرأة بفسخ النكاح؟ لأنه العوض. عندنا الطلاق الله يطول عمرك الآن، إذا طلق الرجال بعد الدخول والخلوة زين خلاص المهر استقر وتأخذه المرأة. لو طلق قبل الدخول والخلوة تبي تأخذ النصف، تمام؟ لكن عندنا في فسخ النكاح لا، هنالك ضرر وقع على الزوج أو على الزوجة زين بسبب مباشر أو غير مباشر تستحيل معها بقاء الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته. هنا نجي نقول علشان يرجع المهر للرجال لازم يثبت هذا الضرر، وعلشان هي ما نطالبها نقولها رجعي المهر لابد انها تثبت هذا الضرر. على عكس الخلع. الخلع لا، الخلع الله يطول عمرك عندنا امرأة زين قد تكون كرهت زوجها زين او كرهت العيشة معه لأي سبب كان، حتى لو كذا ما تبي، تمام؟
9: نعم.
8: تقوم تجي تقول له يا ابن الحلال انا برجع لك المهر او جزء منه او ايا يكن، خلاص يصير في خلع. هنا لابد من موافقة الزوجة، وبنجي عليه لما نتكلم عن بعض التفاصيل المهمة.
9: نعم. طيب دكتور، الضرر الذي تتحدث عنه يعني ما نوع هذا الضرر؟
8: شوف الأضرار مثل ما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، الأضرار متعددة. في أحيانا قد تكون نقص أو انعدام في العلاقة الزوجية، قد يكون هذا ضرر، لا ضرر تسبب الرجل أو للمرأة أو العكس بأضرار مثلا جسدية أو مرض لا يرجى برؤه أو بعض الأشياء التي تمنع استدامة الحياة الزوجية. لماذا نقول هذا الكلام الله يطول عمرك؟ لأنه نظام الأحوال الشخصية زين والزواج هو وجد لأجل السكن والاستقرار والعلاقة، تمام؟ إذا غاب واحد منها هنا نوقف ونقول لا، في خلل في منظومة هذا العلاقة. هذه العلاقة لها شروط. هل مثلا والله الرجل صار عنده مرض نفسي كبير أو المرأة صار عندها علة مستمرة، نجي نسأل هل هذا الضرر والله قديم، لا جديد، كان يدري عنه أو ما كان يدري عنه، وهكذا. هذه الأسئلة

0: الأسئلة هي اللي راح يعني تبين لنا بيان كامل إيش الأشياء اللي مفترض إن الواحد يسألها فيه.
1: جميل. طيب إذا كان الضرر هذا لابد يكون عليه إثباتات، صحيح؟
0: نعم لابد.
1: جميل. إذا ما كان عند الشخص إثبات مثلا على هذا الضرر، يعني ما الحل في هذه الحالة أو بما تنصحه؟
0: تمام. شوف، إذا والله هذا الضرر الآن أيا يكن هذا الضرر لابد من إثباته لكي يكون هنالك فسخ نكاح. ليش نقول هذا الكلام؟ زين، لأنه إذا فتح الموضوع وصار كل أحد والله لا أنا متضرر، شوف الناس تختلف، يعني الناس وانت وهي تمشي، إذا مشيت حافي على أي مكان ممكن الواحد إذا وطى شوكة زين، البعض ممكن يصرخ والبعض يقول يوقف ويطلع الشوكة.
1: صحيح.
0: هذا الشيء يعني ما تستطيع أنت تأخذه إلا بطريقة الإثبات، لكن خلينا نقول إنه ما في ما

0: العشرة بالمعروف واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، فيكون فيه حكم من أهلها وحكم من عندها، زين، ويحدد لهم مدة في التحكيم، تمام، ويشوفون هل من المفترض يستمر الزواج ولا لا. يعني زوجة رفعت على زوجها بالقضية في المحكمة، تمام، وتدعي عليه أنه يضربها أو أنه يتعدى عليها، أو رجل يعني رفع على زوجته أنها مثلا تمنعه من فيها مثلا عارض مثلا صحي يمنعه من العلاقة الشرعية أو غيرها من هذه الأشياء، لكن ما وصلنا لهذا وصار والله في الجلسة في شقاق كبير. يعني خلاص شفت على ما يقولون وقفت النفس، لما تقف النفس النظام ما تركها قال لا ما وقفت النفس، النفس لازم يرجعون مع بعض، لا، وضع نقاط معينة لأجل هذا الموضوع. فالشقاق احنا نتكلم عن نزاع مستمر، نتكلم عن تبادل اتهامات، نتكلم عن انقطاع في التواصل، نفور متبادل، أو وجود هجر أو انفصال فعلي، في فشل في محاولات الإصلاح وتعذر الحياة الزوجية. هنا يكون للقاضي النظر في هذا الموضوع والحكم فيه.
1: والحكمين الذين يعني من أهله ومن أهلها في هذا الجانب،
0: الحكمان ليس يعني مجرد فقط أنه يسمعون، لا، مهمتهم أكبر من كذا. هم عندهم يستمعون إلى استماع للزوجين، تقصي أسباب الشقاق، محاولة الإصلاح، تحديد الطرف المتسبب أو نسبة يعني تسبب كل طرف، ثم كتابة تقرير للمحكمة إذا تعذر الإصلاح. طيب الأصل زين في الأمر هذا أنه أنا الرجل يندب يعني شخص من معارفه أو من أهله، والزوجة تندب رجل أو أحد من طرفها. ليش هذا الكلام؟ عشان ما يكونون والله كلهم من طرف واحد أو كذا، ولأنه هذا يدلك على أن الإسلام والنظام في المملكة العربية السعودية راعى مسائل الزواج بكبره. لم احنا عندنا الزواج في المملكة الحمد لله ليس زواج رجل وامرأة، لا، يدخل فيه زواج عائلة بعائلة.
1: صحيح.
0: فأنت لما تسمع أن فلانة من الأقارب طلقت، زين، أو فلان طلق مباشرة، لأننا احنا كمجموعة كبيرة يعني نحس ونشعر بالآخرين ونتألم لألمهم، فلما يكون في حكم من هنا وحكم من هنا يكون الموضوع أكثر وضوح. طيب يمكن يجي أحد يقول أنا ما بأهلي يدخلون بالمواضيع لي.
1: صحيح.
0: أو ما عندي أحد. تمام. هنا في المحكمة هنالك في خبراء وهنالك لجنة إصلاح، زين، وفي خبراء يستمع المحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين. بعض الناس سخالد إذا جاء الموضوع عند الحكمين قال لا أنا بمحاكيهم، خلاص أنا ما لي إلا رأي، ما هم يطلبونك أن تجي، زين، طلب الزوجين أو أحدهم، شمول التقرير، أقوال الزوجين، ومن سمعت أو من سمعت إفادته. المدة غالبا ما تتجاوز مدة معينة بعمل الحكمين. ليش؟ لأن الموضوع أن تتكلم عن عائلة، فلا بد أنه يكون ينتهي مباشرة. ويجي بعض الناس يقول طيب أنا بوقف ما أنا بحاضر عشان أطول الإجراءات، مو على كيفك. يقولون له لا، احنا لابد انه يكون الحضور في اوقات معينه. ممكن يجي يسالنا احد عن مساله مثلا، هل الحكم وش المفترض انه يصير؟ هل يجي فلان ولا نقول الشروط الاساسيه يكون عاقل، قادر على الاستماع، بعيد عن التعصب، حافظ للاسرار، وهذه من الاشياء الله سبحانه وتعالى يقول

0: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان الزوجين نيتهم هو الإصلاح فبيسر الله الأمر، وإذا كان في شقاق لا، بيكتب هؤلاء الحكمان ما يملي عليهم الضمير والواقع والحق.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، يعني كيف ممكن يتحدد أنه الفسخ بعوض أو من دون عوض عند الشقاق؟ وأيضا يعني لو ألقيت الضوء على أثر معرفة الطرف المتسبب في النزاع أو عدم معرفته.
0: تمام، سؤالك عظيم جدا وفي الصميم أستاذ خالد. ليش؟
1: نعم.
0: لأنه البعض لما يسمع كلمة عوض يقول إيه لا خلاص، واحد اثنين ثلاثة وشوفوا شو الترتيب. لا، العوض لا يفرض أبدا بطريقة عشوائية، ولا يعني أن الزوجة في كل دعوة فسخ ملزمة بإعادة المهر. في دعاوى الشقاق يرتبط العوض أساسا بالطرف المتسبب في انهيار العلاقة الزوجية أو بنسبة مساهمة كل طرف في الشقاق. زين؟ ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه التفريق بينهما دون عوض إذا كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض إذا كان أسباب الشقاق كلها من الزوجة، التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، التفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب في جميع الأحوال. وهذه تراها يعني يراعيها قاضي الدائرة اللي تنظر هذا الأمر، وينظر لها من خلال خبرته من خلال المحاولة. فلما نتكلم حنا أنه والله في زوج مثلا يضرب أو يشرب أو يتعدى وثبت هذا، فهو هو اللي خرب الحياة الزوجية. إذا جينا المرأة مثلا هي اللي عندها عيب مثلا أو أصبحت أو ما لم تسلم نفسها للزوج أو أنها لم تكن تبيت في المنزل أو لم تعطيه حقوقه، نجي نقول أن الخطأ من المرأة. وهكذا في هذه الأمور. لأنه حنا إيش قلنا بالأول؟ قلنا أنه الهدف من العلاقة أو من الزواج هي العلاقة الزوجية المستمرة والسكن. إذا لم يوجد هذا الشيء زين، فحنا نبي نروح لوين؟ إلى نشوف نحدد من هو المخطي، خاصة حنا ما تصل درجة فسخ نكاح إلا أنه لم يعني يصل هذا الموضوع إلى طريق حل ودي، فالمحكمة هي من تحكم في هذا الأمر.
1: نعم. طيب دكتور، الزوجة هل تستطيع أنه تطلب فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة إذا الزوج رفض أن يطلقها أو يخالعها؟ وما الذي في هذه الحالة تلتزم بإعادته؟
0: تمام، هذا السؤال لأنه مهم في ناحية معينة. بعض الناس يقول إيه فسخ النكاح فقط بعد ما يتأكد أو تشوف الزوجة هذا الرجال أو الزوج يشوف المرأة. لا، قد يكون أحيانا، وهذا النظام أعطى النظام الزوجة قبل الدخول أو الخلوة طريقة لطلب فسخ الزواج، حتى لو هذا الأمر ما ثبت ذاك الثبوت، لكن تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها وأعادت. هنا شف ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح بينهم. طيب ليش نقول هذا الكلام؟ تونا ما بدينا، هو عقد عليها لكن ما دخل عليها.
1: نعم.
0: فهنا خلاص أنت ردي له وقضينا. وإذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها ماذا؟ إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج متى ما طلب الزوج ذلك. وهنا نقطة، أحيانا يكون مثلا والله خاطب زين فأعطاها المهر، بعدين قالت له وين جاي جيب لي الشنطة الفلانية، وين جاي اشتري الشيء الفلاني. فهذه مش من المهر، هي طلبتهم منها الآن. فهنا نجي نقول أنت ما تبينا، تمام خلاص ردي له هذا الموضوع خاصة قبل الدخول والخلوة، تمام. لأن هذا الأمر حنا ما نبي نقول إلا والله تزوجوا وبعدين يصير عندنا عائلة أو علاقة زوجية غير مستقرة، لا نقفل الموضوع من الأساس.
1: صحيح. طيب دكتور، متى يجوز للمحكمة أنه تفسخ عقد الزواج إذا الزوجة خشيت من عدم قدرتها على أداء الحقوق الزوجية والزوج رفض طلاقها أو مخالعتها؟
0: تمام. شوف هنا ما في عندنا عيب، تمام.
1: نعم.
0: نقول أنك تروح الفسخ النكاح والزوج يبي زوجته ما هو مطلقها وقالت له برد لك المهر لكنه هو رفض الآن. هو متمسك، الرجال متعلق. طيب هي تقول أنا ما أستطيع أعيش معه، أنا ما أقدر أقوم بالواجبات، تمام.
1: نعم.
0: لذلك ورد أنه هذا الشيء من الممكن أن تتقدم للمحكمة وتقول والله أنا ما أستطيع أني أعيش مع هذا الرجل، وهو ما استمرار العلاقة الزوجية غير قابلة، وأنا قد ما أقوم بحقه، تمام.
1: نعم.
0: وأنا لا أستطيع الاستمرار. وهنا من الممكن أنه يكون تنظر الدائرة القضائية ولها الحق في أنها تحكم زين بما تراه مناسب. وهذا الشيء ليش نقول هذا الكلام؟
1: نعم.
0: لأنه أحيانا هي ترى أن هذا الزوج مثلا تغير عليها أو هي تغيرت، أو في حاجات أحيانا داخل الإنسان يكون في حاجات ما يستطيع أنه يتكلم فيها. فالزوج لما يصل إلى مرحلة أنه ما يستطيع العيش مع هذه المرأة زين، وضع النظام والفقه له انه يطلقها ويسرحها باحسان، تمام. لا ولا احد جاي يقول ليش انت طلقت، نظاما ما تجي لاحد تقول ليش انت طلقت. زين. لكن المراه وصلت الى هذه المرحله، جت لما قالت له يا ابن الحلال برد فلوسك، او انه والله أبعطيك المهر اللي انت اعطيتني او اقل او اكثر، زين الرجال متعلق، لا أنت غالية علي وبيك و و و. فهنا هي وصلت إلى مرحلة تقولك أنا ما أستطيع. زين. هنا ينظر القاضي في هذا الموضوع وله الحق في أنه يقرر هل تستمر هذه أو لا. وكذلك يعني لازم بس خليني أشير إشارة أنا بنتي أستاذ خالد إلى نقطة مهمة في المملكة العربية السعودية. الآن عندنا أي دعوة تتعلق في العلاقات الزوجية مباشرة لما يجي الإنسان يرفع دعوة مباشرة تروح إلى الصلح اللي هي منصة تراضي. هذا الصلح زين يحاول المصلح أو المصلحة التوفيق ومحاولة الإصلاح بين الطرفين، جلسة أولى جلسة ثانية جلسة ثالثة. إذا شاف المصلح أو المصلحة أنه والله تعذر الصلح بين هالاثنين مرة مقفلين، زين يحيلها للمحكمة اللي هي عند القاضي. لما تيجي عند القاضي مباشرة القاضي كذلك قضاة الأحوال الشخصية مدربين على مثل هذه الأمور من محاولة الإصلاح وتقريب وجهة النظر، وكذلك إجراء المقتضى النظامي والشرعي. والله شاف أنهم لا ما خلاص مقفلين، يروحون يحولونهم لأهل الخبرة أو الخبراء زين للنظر في هذا الموضوع، أو أنه إيجاد حكم من أهلها وحكم من أهله. زين. كل شفت الدرجات ذول الثلاث زين، حتى بعد ما يصدر قرار الخبراء أو المحكمين يرجع القاضي يتأكد بعدها يحكم. هذه الأمور تدلك على أنه ترانا احنا ما احنا بعجلين في الفرقه. الفرقه بما نبيها، لكن انتم اذا انتم ملزمين ما نقدر نقول لكم شيء.
1: صحيح، وتكون فرصه للمراجعه ومحاوله الاصلاح. نعم
0: فعلا، وهذا هو المقصد. المقصد بالاول والاخير انك انت تبغى الحياه الزوجيه لهؤلاء الناس تستمر، واحيانا يدخل الشيطان، سواء شيطان الانس او شيطان الجن. صحيح. ويفرق بين الناس، واحيانا اعتبارات بشريه، ظروف اجتماعيه، ايا يكن تسبب وقفه النفس هذه.
1: صحيح.
0: فوقفه النفس ليس دائما علاجها الانفصال، ولا ما حد باقي لنا بالعالم.
1: صحيح. طيب دكتور ماجد، وما زلنا معكم مستمعينا في برنامج المستشار مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، ونتحدث طبعا عن فسخ النكاح. دكتور، متى يحق للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج بسبب امتناع الزوج عن التواصل معها، طبعا يعني عن جماعها يعني، او حلفه ايضا على ترك معاشرتها؟
0: تمام، هنا احنا قاعدين نتكلم عن حقوق زوجية.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: هذه الحقوق الزوجية لابد انها تكون متاحة للزوجين كلهم، وليست هي حق للرجل او حق للمرأة. فلما يغاب الزوج أو أنه يمتنع، حتى لو كان الغياب بسبب عمل زين، أو الامتناع بأسباب معينة، وضع لها النظام حدود معينة. والله مدد مذكورة في نظام الأحوال الشخصية. فلما يمتنع هذا الرجل، سواء عن المعاشرة الزوجية أو عن النفقة، أو ينقصها من حقها مباشرة، للمرأة مثل مال الرجل الحق في أنه يطلب فسخ النكاح إذا هي منعت، لها الحق كذلك أنها تتقدم مباشرة بطلب فسخ النكاح لأنه امتنع أو رفض، والمحكمة راح تتخذ الإجراء النظامي. والله كم المدة وإيش السبب، وهل السبب مستمر ولا غير مستمر؟ لأن مثل ما قلنا، احنا نبغى أو النظام يريد استمرار العلاقات الزوجية.
1: نعم، المدد هذه يعني أشرت لها إشارة دكتور، بس ممكن نعرفها عشان يكون المستمع على بينة.
0: لأنها تختلف، هي من على حسب موارد النظام، على 4 شهور أو غيرها، فتختلف الحالات. في كل حالة لها ترتيب. مثلا لما يكون هو مسافر للعمل، لما يكون هو عنده مرض أو تعب، لما يكون الرجل لا والله مفقود أو غيرها. فهذه لها انتظارات، لها ترتيبات معينة، كل واحدة بحسبها.
1: جميل. هذا أيضا يقودني إلى السؤال التالي، وهو الفرق بين غياب الزوج المعروف مكانه وفقد الزوج المجهول مكانه، من حيث شروط الفسخ والإنذار والمدة التي تنتظرها الزوجة في الحالتين.
0: طيب شوف، عندنا الزوج اللي مثلا الزوج، وهذا النظام فرق بين زوج غائب لكن والله مكانه موجود، يعرفون بيته يعرفون كذا، أو زوج مفقود أو غائب لا يعرف مكانه. الفرق بينهم مهم، لأن الزوج المعروف مكانه يمكن إنذاره، منحه فرصة لمعالجة الوضع. أما مجهول المكان فلا يمكن أنك إنذاره غالبا.
1: نعم.
0: تمام. لذلك نصة المواد، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل للزوجة طلب فسخ عقد النكاح بسبب غياب زوجها المعروف مكانه ومحل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن 4 أشهر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه. شوف يعني هي ينفق عليها، لكن هو غاب عنها 4 أشهر، زين، هي تقدر مباشرة ترفع دعوى، ولا يحكم لها بذلك شف إلا بعد إنذاره، إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها. تعال أنت، هذه زوجتك، أنت يا أنك تجي للبيت أو أنك تنقلها معك أو تطلقها. زين، ويمهل مدة لا تزيد عن 180 يوم. زين، هذه الأشياء ليش احنا نقولها؟ لأنه أنت بالأول والأخير تعطي الخيارات اللي حدها النظام. أحيانا والله 30 يوم تكفي، أحيانا أقل، أحيانا أكثر، تمام. ونص النظام إنه في حاجة معينة، والله رجل طالع العمل والله عنده دورة مثلا أو غيره، لكن هذا الاستثناء لمين؟ للزوج اللي يكون معروف مكانه. طيب الزوج المفقود أو الغائب أو المجهول مكانه، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على أن لا تفسخ المحكمة العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على أن لا تقل المدة عن سنتين، عن سنة ولا تزيد عن سنتين. عندنا واحد تزوج واحدة وغاب،
1: اختفى،
0: هي ما تدري وينه، مع أنه يعني الحمد لله إحنا في المملكة العربية السعودية يعني عندك أبشر، عندك نفاب، عندك أشياء كثيرة، لكن صحيح. النظام يحط لك جميع الأشياء اللي ممكن تصير. فهذا الرجال اختفى زين، وراحت للمحكمة، المحكمة تقول بنمها لسنة زين أو أقل أو أكثر. بعد السنة تستطيع المرأة أنها تفسخ عقد النكاح ويصادق عليه ولها الحق بعد ذلك بالزواج. لماذا؟ لأنك أنت يا أيها الزوج زين تركت حقك المشروع وتركت بنت الناس ومشيت وخليتها، فلابد أنك يكون هذا يعني مهم وينظر له بعين العدل الذي يتناسب أصلا مع مسألة الحقوق الزوجية.
1: جميل. الآن ننتقل من الحديث عن فسخ النكاح إلى الحديث عن الخلع دكتور. في البداية مثل ما سألنا عن قلنا ما هو فسخ النكاح، نسأل أيضا ما المقصود بالخلع في نظام الأحوال الشخصية عندنا في السعودية، وأيضا نسأل عن طبيعته الشرعية والقانونية.
0: تمام. نظام الأحوال الشخصية قال إن الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. يعني ببساطة نقدر نقول إنه هو عبارة اتفاق بين الزوجين على إنهاء هذا الزواج، يكون هذا بطلب من الزوجة وموافقة الزوج، لا لأنه انتشرت ظاهرة خلعته زين أو أبا خلعة، تمام. لا يوجد قضية اسمها قضية خلع الآن، هي في الخلع الآن لابد أنه بموافقة الزوج. إذا لم يوافق الزوج احنا نجي نقول مثل ما قلنا قبل شوي عن فسخ النكاح. طيب وافق الزوج مقابل عوض تقدمه الزوجة، هذا العوض النظام تركه مفتوح، تقدر تعطيه أي ريال وتقدر تعطيه اللي هي تبي زين، أو يمنع هذا العوض شخص آخر. النظام هنا ما قال بس إن الزوجة اللي ترجع، ممكن أبوها، ممكن وليها، والله الأب شاف بنته أو العم أو الأخ شاف والله قريبته هذه عايشة في ضنك من العيش ولا تستطيع الإكمال لأن ما عندها فلوس، وسألها قال والله المهر وراح، فهي تقبل المرأة ويقول والله ترى العوض هذا عندي تمام، وهذا العوض يصح. لماذا؟ لأن يصح الخلع بتراضي الزوجين كامل الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي، بل أنه ويقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة أو حتى بالإشارة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات. فعندنا لابد أنه يكون في وجود علاقة زوجية قائمة، وأن يكون طلب الفرقة صادرا من الزوجة تقول خالعني أو اخلعني أو أي يكن من الكلمات التي يفهم، وأن يوافق بها الزوج على إنهاء الزواج، وأن يكون، شف مهم جدا، أن يكون الخلع.

0: مقابل عوض تبذله الزوجة. لكن إذا ما كان فيه عوض فلا يكون خلعا حسب ما سماه النظام، لأن النظام اشترط العوض. العوض قلنا أنه قد يكون رد ما قبضته الزوجة من المهر، مبلغ مالي بينهم، مال آخر يصح اعتباره مالا شرعا ونظاما. وهذه لابد أن نذكر حاجة معينة بنت الأستاذ خالد، ترى الخلع لا يعني أن الزوج مخطئ. الخلع لا يقوم بالضرورة على خطأ أو ضرر من الزوج، فقد يكون الزوج قائم بحقوقه لكن الزوجة لا تستطيع الاستمرار معه وتخشى ألا تؤدي حقوق الزوجية. ولا يعني أبدا أن الزوجة هذه سيئة أو ما قدرت تصبر أو كذا، لابد أنه نفهم أن هي علاقة رضائية بين هؤلاء الطرفين لإنهاء عقد اتفق على الدخول فيه اللي هو عقد الزواج الأصلي.
1: صحيح.
0: فهذه نظرة مهمة للناس. صحيح. ونظرة للمستمعين الكرام والمستمعات، أنه ترى الخلع زين طريقة راقية لإنهاء العلاقة الزوجية زين بكل تفاهم، حتى سواء كان في أطفال أو غير أو ما في أطفال،
1: ولا تعيب لا الزوج ولا الزوجة
0: أبدا.
1: جميل. طيب دكتور، لو ألقيتم الضوء على الفرق بين الخلع والطلاق من حيث صاحب الطلب أولا وموافقة الزوج والعوض وأيضا عدد الطلقات.
0: تمام، جميل جدا، لأن الناس تخلط بينهم. الخلع والطلاق أو قلنا أنهم من أسباب الفرقة في العلاقة الزوجية، لكن مختلفان. أول شيء، من يملك البدء بالفرقة في الطلاق؟ الزوج هو الذي يوقعه بإرادته، مثل ما نصت عليه المواد الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. أما الخلع فيبدأ بطلب من الزوجة ولا يقع إلا بموافقة الزوج. تمام. العوض في الطلاق ليس ما في عوض في الطلاق، فإذا طلق زوجته دون أن تدفع له فهذا أمر طبيعي. أما الخلع فلا يصح إلا فلا يصح بغير عوض. طيب هل يحسب من الطلقات الثلاث؟ الطلاق يحسب من عدد الطلقات اللي هي ثلاث طلقات التي يملكها الزوج. أما الخلع، شوف حرص الإسلام، حرص الفقه، حرص النظام، أن الخلع فلا يحسب من الطلقات لأنها تعتبر فسخا فلا يعتبر. يعني لو خالع زوجته اليوم زين وطلعت من عنده فأرجعها، اللي هو رجعها بعقد جديد ومهر جديد واتفقوا بزواج جديد، ما نقول راحت عليك طلقة. لكن لو طلقها اليوم وجاي راجعها فإرادة منفردة. لذلك هذا سؤالنا، هل يستطيع الزوج مراجعة زوجته؟ إذا كان الطلاق رجعيا يستطيع الزوج مراجعة زوجته أثناء العدة دون عقد ومهر. لكن أما الخلع لا، تعتبر فرقة بائنة بينونة صغرى، يعني خلاص فلا يستطيع الزوج أن يقول لها أني راجعتك، لابد أنه الحين كأنه يتزوجها من جديد، لازم رضا الزوجة، عقد مهر زواج جديد، مهر جديد، استيفاء أركان وشروط الزواج ومراعاة الأحكام المتعلقة.
1: نعم. طيب دكتور، المخرج يشير إلى أنه لم يبقى سوى دقيقتين والأسئلة كثيرة عن الخلع طبعا، لكن باختصار الفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج بحكم قضائي خلال دقيقة دكتور إذا ممكن.
0: تمام. الخلع والفسخ القضائي يلتقيان في بعض الآثار لكن مختلفان صراحة في الأساس والإجراءات. الخلع يقوم على الاتفاق والتراضي، أما الفسخ القضائي فيقوم على طلب تتقدم به الزوجة وسبب شرعي أو نظامي يبرر إنهاء الزواج. الخلع قلنا أنه بالتراضي، بينما الفسخ لابد أننا يكون بحكم قضائي من المحكمة. الأسباب الفسخ تختلف في الخلع، هي ما تبي أو أنها ترغب إنهاء الزواج وهو يوافق، بينما في أسباب الفسخ العلة المضرة أو المنفرة، عدم أداء المهر، عدم النفقة والإعسار، الضرر أو استمرار الشقاق، الامتناع عن المعاشرة أو الغياب أو الفقد. الفرق عندنا في الموافقة الزوج في الخلع لابد من موافقته، الفسخ لا ينظر إلى موافقته بل يحكم القاضي

0: بما يراه مناسب.
1: جميل، أشكرك دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، وللحديث بقية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، مع السلامة.
1: شكرا. إذن نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي،

في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها.

0: بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة، لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الحادية عشرة في إذاعة الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. الرئيس الأمريكي يرحب بتوقيع اتفاقية مكة ويصفها بالخطوة المهمة. وزير التعليم يعقد اليوم مؤتمرا للحديث عن مستجدات منظومة التعليم. انطلاق أعمال هاكاثون تبوك للابتكار الرقمي بمشاركة 50 فريق. طرح 55 فرصة استثمارية جديدة متنوعة في 23 حي بمدينة الرياض. أمانة الرياض تطلق مشروع ساحة الورود الحضرية الجديدة بحي الورود. أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل حديقة في الدفاع. مبيعات مهرجان تمور بريدة تتجاوز 98 مليون ريال في 15 يوم فقط. مزاد ملهم الدولي للصقور يواصل فعالياته باستقبال 14 مزرعة جديدة. استمرار منافسات دوري 32 من بطولة كأس الملك بإقامة 5 مباريات. مركز الملك سلمان يوزع السلال الغذائية على المحتاجين في تشاد واليمن. مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس بغزة. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وروسيا عبر مطار دمشق. بدء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا والولايات المتحدة الأمريكية. استمرار حرائق الغابات في بلجيكا واستنفار مع قربها للحدود الألمانية. أمطار غزيرة في فنزويلا تتسبب في فيضانات وتودي بحياة 3 أشخاص. انتهى الموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. استخدام القلم يمكن نشوفه شيء طبيعي وعادي، لكنه صراحة يلعب دور كبير في تنشيط شبكات عصبية واسعة جدا وحواس متعددة في الدماغ بشكل أكبر بكثير من الكتابة الرقمية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. في زمن التواصل الرقمي، كيف ترتب حضورك في الأونلاين؟ هل كل وقت مناسب عندك للتواصل؟ ولا محدد لنفسك توقيت يخصك؟ خلونا نسمع منكم.
3: في الحقيقة بما يخص التواصل، الأصل هو تحديد أوقات مخصصة للتواصل والرد، وليس يعني تكون متاحا على مدار الساعة. التواجد الرقمي ممكن أن يستهلك طاقتك الذهنية ويشتت تركيزك. أيضا تحديد الأوقات يحمي الشخصية ويضمن وجود التواصل بتركيز. إتاحة التواصل على مدار الساعة تجعل الشخص في حالة استجابة مستمرة لردود الأفعال، بدلا من التركيز على الأولويات والمهام اليومية. أيضا أنا يعني أؤيد تحديد أوقات للرد، يرسخ مفهوم احترام الوقت سواء كان العمل أو العلاقات الشخصية. تحديد الوقت والعزلة لا يعني أن هناك في استثناءات للردود الضرورية والاتصالات الطوارئ، لأن الانفصال الرقمي المؤقت في اليوم يعني يقلل من الضغط النفسي، ويعني يعطي فرصة لراحة العقل بين التشتت والتواصل المستمر.
4: أوقات التواصل مفتوحة للمقربين جدا والأمور الضرورية، غير كذا تكون محددة في أوقات.
5: لا، ليس لدي نظام معين في التواصل أونلاين، بل إني ما أحب التواصل أونلاين، يعني خاصة في الآونة الأخيرة صار التواصل يعتمد أكثر على السوشيال ميديا، وأنا ما أحبه أصلا. يعني أنا أحب التواصل مباشر، الوضوح، الاتصال يعني بشكل واضح.
2: أعزائي، بكل زمن في طريقة وفي أسلوب للتواصل، وفي زمننا التواصل الرقمي فرض نفسه. لكن هل نعرف إن حتى التواصل الرقمي له إتيكيت خاص فيه؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، الخبيرة ومدربة الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم اليوم عبر إذاعة الرياض للحديث عن أحد الموضوعات المهمة والمعنية بتفاصيل حياتنا اليومية.
2: أستاذة تغريد، يعني إيش لما نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي؟
6: خلينا نعرف المستمع الكريم بداية ما هو الإتيكيت بمفهومه الشامل. الإتيكيت بمفهومه الشامل هو كل ما يهذب مظهر الإنسان وتعامله وتواصله. وحين نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي، فنحن نعني كيف نتواصل وكيف نتعامل في العالم الافتراضي بشكل لائق يعكس احترامنا لأنفسنا واحترامنا للآخرين. فلا شك أنه الذوق واللباقة والرقي لها أهمية كبرى في العالم الافتراضي مثل ما لها أهمية في العالم الواقعي.
2: نعم، يعني الآن الكل شابك أونلاين، ما في أحد ما عنده يعني أكثر من طريقة للتواصل الرقمي، لكن كيف نحدد أو كيف نبني إتيكيت التواصل الرقمي؟
6: يعني هو في عدة نقاط تندرج ضمن التواصل برقي في العالم الرقمي أو العالم الافتراضي. من بينها اللي هي أوقات التواصل، احترام أوقات التواصل. مثلا قبل أي رسالة أو اتصال بشخص غريب أو شخص في النطاق المهني مثلا، أو شخص لا تربطك به علاقة يعني قريبة تسأل نفسك هل هذا الوقت مناسب للاتصال؟ هل هو وقت راحة، وقت نوم، أو وقت غير مناسب للاتصال؟ ثم من المهم أن نعرف أن تأخر الرد لا يعني تجاهل، ولا ينبغي أساساً أن تتوقع رد فوري من الآخرين. أشخاص لديهم مشاغل، حتى تواجد الشخص زي ما قلتي
2: أونلاين. إيه بس أنت أونلاين شفت مسجي وما رديت علي، أنا شابك وأشوفك أونلاين بس أنت ولا كأنك تشوفني معك، هذا هي الردود الجاهزة يعني.
6: صحيح، هذه الثقافة لابد أن ندرسها في الناس، أنه لا الشخص الذي يكون على اتصال أو ممسك بهاتفه لا يعني أنه متاح للتواصل معك، ممكن يكون مشغول بأمر آخر. الأمر الثاني، لا يحق لك أن تعاتبه، يعني ما يحق لك أنك تقول له ليش ما رديت علي، ليش ما يعني ما شفت رسالتي، ليش تأخرت بالرد، ما يحق لك. كذلك أنت كمتلقي أو كشخص وصل اتصال، اعتذر عن تأخرك مثلا، حاول أنه ما تتأخر يعني بصورة يعني تصل إلى التجاهل، تجاهل الرسالة أو الاتصال، خاصة إذا كان الموضوع مهم. أيضا في مشكلة نعاني منها اللي هي التكرار، في البعض يلح بالاتصال أكثر من مرة حتى يعني ترد عليه، صح. في شخص يلح بالرسائل حتى ترد عليه، وهذا شيء غير لائق وشيء مزعج للآخرين.
2: نعم، طيب كيف يعني نحافظ على تواجدنا الإلكتروني نكون أونلاين بس

0: إلى مرحلة التجاهل، يعتذر بلطف إذا تأخر بالرد، لا ينبغي أيضا أن يبرر ما يقول والله أنا كنت مشغول أو كنت تعبان مثلا أو لا، أعتذر عن التأخر في الرد ثم يسأل عن الموضوع اللي هو طالب فيه. فالتواجد هو حقك ومساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر.
1: طيب في موضوع الاتصال يمكن الموضوع أكثر تعقيدا بالذات، يعني مثلا شخص ملح زي ما قلنا وهي فيها من عدم الذوق الشيء الكثير، مثلا دق عليك كذا مرة ما رديت، يقوم ينبهك باتصال واتساب، ممكن يدق عليك سناب، لو جوالك آيفون يدق فيس تايم، فهذول كيف ممكن تتعامل معهم صراحة؟ بالذات إذا أنت مثلا ممكن تكون في اجتماع، ممكن تكون في ظرف صحي، ممكن تكون أصلا ما تبي ترد.
0: زي ما ذكرت لك أنت هذه مساحتك الشخصية، تعتبر أنه في أنت في غرفة خاصة بك، من حقك تفتح الباب لشخص ويطرق الباب، من حقك أنك ما تفتحه، من حقك أنك يعني تنبه الشخص الآخر أنه مزعج. يعني إذا تجاوز الشخص حدوده معك، يعني اتصل أكثر من مرة أزعجك بالرسائل، ممكن تقول له والله معليش أنت أزعجتني، لكن بلطف يعني بطريقة لطيفة حتى ما توصل له رسالة أنه أنا غير متاح الآن. وفي المقابل ينبغي أن الأشخاص ما يصلون إلى هذه الدرجة من الإلحاح ومن الاتصال ومن الإزعاج، ومن يحترمون المساحة الشخصية، هو الموضوع تكاملي.
1: نعم. خلينا ندخل في إتيكيت الرسائل، بالذات لما تجيك الرسائل المكررة، صباح الخير، جمعة مباركة، يعني هذه اللي تجي مش بس رسالة، تجي رسالة بصورة بدعاء بفيديو ومكررة وتعبي الجوال.
0: صحيح، وهذه نعاني منها حقيقة. البعض يعتقد أنه إعادة توجيه الرسائل فرض، أو الرسائل العامة هذه هي عادة يومية، مثل الأذكار، مثل الرسائل التوعوية، مثل لابد أن إن يكون عندنا وعي أنه الأشخاص عندهم مصادر أخرى غيرك. يعني الأشخاص عندهم يعني مصادر مثلا توعوية، عندهم يعرفون كيف يدخلون لقراءة الأذكار مثلا، ما في داعي أنك تذكرهم أو تلح عليهم بالرسائل اليومية. أيضا من المهم أنه ما نرسل خبر قبل التأكد من صحته.
1: أوه هذه يا كهرها.
0: أي صحيح فعلا، أنه شخص خلاص وصلتني رسالة لازم أعيد توجيهها سواء أنا متأكد منها أو لا. أيضا اسأل نفسك قبل إرسال رسالة عامة، هل هذه الرسالة تهم الشخص الآخر أو لا تهمه؟ لابد من رفع ثقافة الوعي بأن ليس كل ما يصل إلينا يستحق إعادة نشره أو إرساله.
1: نعم. دخلنا في جروبات، والحين يعني ندخل في إطار آخر اللي هي الجروبات، المجموعات، إن كانت عائلية، إن كانت للعمل، إن كانت للأصدقاء، هل في لها يعني خلينا أقول دستور يحكمها في الإتيكيت؟
0: لا شك، والإتيكيت يتعلق بكل شيء، بكل تفاصيل حياتنا اليومية سواء في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. من بين الأشياء المختصة بالعالم الرقمي اللي هو الجروبس أو المجموعات، هذه نعاني أصلا فيها من إزعاج، ونعاني فيها من رسائل تثير الجدل، فلها إتيكيت ولها قواعد ينبغي أن نلتفت لها. مثلا لا ترسل رسائل لا تهم جميع الأعضاء، احترم الهدف الذي أنشئت المجموعة من أجله. هذه المجموعة مجموعة عمل، خلاص رسائل عمل. هذه مجموعة رياضية، لا تخرج عن نطاق الموضوع الذي أنشئت من أجله هذا المجموعة. أيضا لا تضيف أحد بدون استئذانه، واحترم رغبته إذا رفض أن ينضاف لهذه المجموعة. أيضا لا تطرح موضوعات مثيرة للجدل. إحنا دائما في الإتيكيت نقول الموضوعات المثيرة للجدل هي الموضوعات التي تمس الدين، التي تمس السياسة، التي تمس المظهر الشخصي، التي تصل إلى التنمر. هذه الموضوعات تجنبها ولا تطرحها في المجموعات. أيضا لا ترسل رسائل خاصة مع شخص آخر في مجموعة. إذا كنت يعني راح تتحدث حديث شخصي يعني أخرج على الخاص، لا تتكلم في مجموعة حديث شخصي. هذه أبرز النقاط المتعلقة بذوق التواصل في الجروبات.
1: يعني ما بين الجروبات والمحادثات الشخصية، ياما وياما توصلنا مجموعات يعني لمشاركة الصور والفيديوهات بكميات هائلة، لدرجة أن ميموري الجوال خلاص قاعد يشتكي، شغلتك بس كل يومين تفضي تمسح محادثات، تمسح صور، تمسح فيديوهات، فهذه برضو كيف ممكن نتكلم عنها؟
0: هي أيضا تعود لإعادة الرسائل العامة. لابد من رفع ثقافة الوعي أنه ليس كل ما يصلك لابد أن تعيد إرساله. المسألة المتعلقة بالصور، من المهم ألا تصور أساساً أحد قبل استئذانه. صورت أحد لا تنشر الصورة قبل استئذانه.

0: بدون ضرورة. أيضا احترم خصوصية الأماكن أثناء التصوير، الأماكن التي لا تسمح بالتصوير. لا تشارك أيضا لقطة محادثة خاصة يعني دون حاجة، حتى هذه فيها جانب قانوني قد يعاقب عليه الشخص. فمهم جدا أن ما نعيد توجيه أي رسالة خاصة دون إذن صاحبها. هذه كلها تدخل ضمن إطار الخصوصية. الخصوصية هي من أرقى درجات الإتيكيت.
1: نعم. نشوف في الإيموجيات وهي الرموز التعبيرية عندنا اللي هي الاستيكرات الحين اللي صارت منتشرة، والاستيكرات ممكن أخذ صورة عرفات مثلا وأحطها استيكر، صورة تغريد مثلا وأحطها استيكر، ولد الناس هذاك والموضوع صار مزعج لكثير من الناس لدرجة أن الآن صار فيها أيضا جانب قانوني. لو برضو نسلط الضوء على هذا الموضوع.
0: أيضا هذه مسألة متعلقة بالوعي، لابد من رفع الوعي أنه هذا محتوى خاص.
1: نعم.
0: سواء الصور اللي حتى لو كانت منشورة في مواقع عامة هي محتوى خاص، احترم خصوصية الآخرين، لا تنشر مثلا زي ما قلتي استيكرات لأشخاص دون استئذانهم أو دون ضرورة.
1: نعم.
0: أيضا الرموز التعبيرية، الرموز التعبيرية فيه إشكالية عندنا في استخدامها. الناس يستخدمونها بإفراط، لابد من استخدامها باعتدال في المحادثات. أيضا في أشخاص ما يختارون الرمز المناسب، يعني أصلا الرموز تحتمل أكثر من معنى وتختلف فهمها من شخص إلى آخر
1: ومن ثقافة إلى أخرى.
0: صحيح. فلابد أن نهتم بهذه التفاصيل ونكون دقيقين في اختيارها.
1: من الأشياء يعني اللي برضو نلاحظها في جلساتنا مثلا، كنا أنا جالسة أنا معاك يا تغريد وقاعدين نسولف، فأنا أنت فاتحة جوالك، فأقوم أنا أطل على الجوال شوف قاعد تسولفين مع مين مثلا، قاعد ترسلين لمين، وهذه برضو من الأشياء اللي يفترض أن ننبه عنها.
0: صحيح. هذه أيضا تدخل ضمن الخصوصية. احترام الخصوصية واحترام مساحة الآخر هي من أرقى درجات الإتيكيت ومن أهمها. أساسا استخدام الهاتف في اللقاءات من غير اللائق أن تتصفح هاتفك أمام الناس، سواء في مكان عام أو في الاجتماعات أو في اللقاءات الشخصية أو الرسمية، حتى في الأماكن العامة. بعضهم يقول أنا في مكان عام يعني ما عندي مشكلة أتصفح هاتفي. لا، أنت في مكان عام تتصفح هاتفك باستخدام السماعة الشخصية حتى ما تزعج الآخرين. إذا كنت في اجتماع أو كنت في لقاء وصلك اتصال ووصلتك رسالة، ممكن ترد عليها، ولكن تستأذن من الشخص وتعتذر بلطف. أيضا من المهم في يعني لمسة بسيطة أنه ما تضع هاتفك على الطاولة، سواء طاولة الطعام أو طاولة الاجتماعات أو أيا كانت. هذا يعطي الآخر انطباع أنه أنت يعني قابل للمقاطعة في أي وقت. فهذه تفاصيل إحنا قد لا ننتبه لها كثيرا ونحتاج أنه نذكر أنفسنا فيها.
1: خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على كل هذه النصائح والتوجيهات، واللي أتمنى أن كلنا يستفيد منها ويعمل بها أيضا. شكرا لك.
0: العفو، شكرا لكم.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلا فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، مشكلة صحية صرنا نسمع فيها أكثر من قبل، ولأعمار صغيرة للأسف، مثل تكيس المبايض. وعشان نحمي بناتنا منها بسن مبكر، حبينا اليوم نسلط الضوء عليها مع الدكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا للاستضافة على هذا الموضوع المهم.
4: اشرحها ونورنا.
1: دكتور اشرحها ونورنا، يعني إيش تكيس مبايض؟
3: الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا هذا موضوع جدا مهم. مثل ما تكلمتي، تكيس المبايض من أكثر المشاكل الهرمونية اللي بنشوفها عند البنات والسيدات. هو مو عبارة عن كيس على المبيض ويجب إزالته عن طريق عملية مثل ما كثير ناس يعتقدوا للأسف. لكن هو في الحقيقة اضطراب في الهرمونات يجعل التبويض ما يصير بشكل منتظم بشكل شهري، فتتلخبط الدورة عند السيدة، ممكن تزيد حبوب الشباب على الوجه أو الشعر الزائد، وأحيانا يؤخر الحمل. فهذا هو موضوع تكريس المبايض بشكل عام، ومن المهم جيد كثير من السيدات يفهموا عنه مثل ما تفضلتي.
1: طيب ليش انتشر في السنوات الأخيرة أكثر من قبل؟
3: هو ما مش حقيقة أنه انتشر فقط قبل، ولكن التشخيص صار حتى أسهل في العمل، لأنه صار في عنا أساليب للتشخيص أكثر، وبنفس الوقت أسلوب الحياة تغير. لو بنلاحظ كثير من الحركة السابقة اللي كنا نسويها دائما كأشخاص قلت، نوعية الأغذية تغيرت، الأكل صار أكثر مصنع، كثير منه فيه سكريات زادت، وكمان لو نلاحظ حتى في اضطراب في نمط الحياة من ناحية السهر صار أكثر، النوم بطل، في نوم معتدل بتوقيت معين، كل هذه الأشياء ممكن تزيد من حاجة اسمها مقاومة الإنسولين كذلك. فهذه كلها لما تزيد مع بعض هي كلها مرتبطة، وبالآخر بتأثر بشكل أعراض تكيس المبايض.
1: مقاومة الأنسولين ممكن تسبب بطريقة أو بأخرى زيادة الوزن، فهنا لأي حد أسلوب حياتنا، نوع أكلنا، أسلوبنا في النوم والصحيان والرياضة ممكن يكون سبب مباشر في إصابتنا بتكيس المبايض.
3: بلا شك له دور كبير مثل ما تفضلتي، لكن هو ما هو السبب الوحيد. في بنات عندهم استعداد وراثي كذلك، لكن نمط الحياة ممكن يخلي المشكلة تظهر بشكل أسرع وأسهل وأوضح أو يزيد تعراضها. لذلك الأكل الصحي، نمط الحياة الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم وخاصة اللي فيها تمارين مقاومة، المحافظة على الوزن الجيد المثالي، تعتبر جزء من مهم جدا من العلاج.
4: فكرة غلط.
1: طيب عندنا معلومات مغلوطة يا دكتور ودنا نصلحها لنا. التكيس عبارة عن مشكلة بسيطة ممكن حلها من خلال العلاجات بس.
3: طبعا اللي بيعتمد على هذه المعلومة على أنها هي صحيحة، فهو للأسف يعني بيحاول يلاقي علاج مؤقت بس ما بيروح لجذر المشكلة. فالمعلومة بشكل عام أنه هي مشكلة بسيطة وفقط تنحل بالعلاجات هذا غير صحيح. العلاجات مو مجرد حبوب، في كثير من البنات تغيير نمط الحياة وعودتها إلى النمط الصحيح وإنقاص الوزن يكون من أهم العوامل للعلاج، وهو أكشري حتى أهم من الدواء نفسه، لأنه أنا ممكن أعطي دواء بيساعد مؤقتا في تحسين الأعراض، ولكن إذا ما رحت لجذر المشكلة وحليتها حتستمر، حتى لما أتوقف من الدواء حترجع المشكلة. والعلاج أكيد بيختلف حسب احتياج كل بنت، فهل العلاج طلب لتنظيم الدورة، هل هو لمعالجة زيادة حبوب أو حب الشباب، أو هو للمساعدة على الحمل وهكذا.
1: أيضا من المعلومات التكيس التخوف منه بالدرجة الأولى أنه البنت ما تحمل، فمع ذلك في ناس كثيرة ونسمع أنه بنت عندها تكيس ومع ذلك أحملت.
3: أكيد أكيد، وهذه نقطة طبعا أحب أطمن البنات فيها، تكيس المبايض ما يعني أنه الحمل مستحيل أبدا، بالعكس في بويضات بشكل جيد، وفي إن شاء الله نسبة للإخصاب بشكل جيد، وفي ناس كثير حملوا بشكل طبيعي حتى بدون مساعدة على الإنجاب، ولكن بعضهم يحتاجوا بعض أساليب التنظيم للتبويض والإباضة أو حث الإباضة وعلاجات بسيطة، وفي كثير منهم لما رجعوا حسنوا نمط الحياة عادت الإباضة بشكل تلقائي بدون تدخل، وهذا ساعدهم في الحدوث في حدوث الحمل بإذن الله.
1: مشكلة تكيس المبايض المشكلة الأساسية فيها الوزن، لو نقصنا الوزن المشكلة تنحل.
3: إذا كان في وزن زائد نعم بشكل واضح ممكن يأثر إيجابيا على الإباضة، أحيانا حتى نزول 5-10% فقط من الوزن يحسن في حدوث الإباضة وينتج عنه تنظيم دورة ويزيد فرص الحمل ويخفف كثير من الأعراض، ولهذا أمر مهم جدا إنقاص الوزن إلى المعدل الطبيعي، ما بدنا نروح أقل من الطبيعي أيضا، لأنه حتى لقينا بعض السيدات بيروحوا بيحاولوا يروحوا إلى النحافة المفرطة وهذا برضو ممكن يضر، ولهذا الوزن المثالي كيف بنعرفه بمعرفة ما هي الكتلة الجسدية أو الجسمانية والوصول إليها معد، وذلك بمقارنة الطول مع الوزن للسيدة.
1: يعني السيدات في الأغلب بيحبوا أنهم يكونوا في نحافة زائدة.
4: طبقها صح.
1: طيب نبغي نطبقها صح يا دكتور، في البداية كيف أتأكد أني مصابة بتكيس المبايض؟
3: تمام، سؤال مهم وجيد، لأنه بدنا يعرف المستمعين أنه بالآخر تشخيص تكيس المبايض يكون عبارة عن استخدام أدوات، وهذه الأدوات في تقريبا السونار جزء من الأدوات وليس كل الأدوات، فإذا ما لقينا حاجة بالسونار ما معناها برضو ما عندي تكيس في المبايض. التشخيص يعتمد على أكثر من حاجة، انتظام الدورة أو عدم انتظامها، الأعراض اللي بتشتكي منها السيدة، الفحص الإكلينيكي في العيادة، وأحيانا تحاليل الهرمونات خاصة معرفة وظائف المبيض، وأيضا نسبة هرمون الذكورة، وهكذا ما نجده بالأشعة الصوتية. فكل هذول مع بعض بيعطونا تصور كامل وليس السونار لوحده. فكثير من السيدات بشوفهم بأنه بالآخر بشوفوا أنه الأشعة سليمة، فمعناها أنه أنا ما عندي حاجة، فبيستغربوا من كلام الطبيب لما يجي يقولهم أنه عندي، أنه عندك تكيس، لأنه ما هو فقط الأشعة الصوتية هي اللي بتخبرنا، في عنا أساليب مختلفة لازم كلها مع بعض تعطينا الصورة الكلينيكية لوجود تكيس المبيض أو عدم وجوده.
1: اكتشفنا أنه سين من الناس مصابة بتكيس المبايض، متى تبدأ العلاج وكم يأخذ وقت؟
3: طبعا من المهم اليوم، من لحظة اليوم استماعك للحلقة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، العلاج يبدأ من اللحظة في تغير نمط الحياة، هذا أولا. وكم يحتاج من الوقت؟ هذا أول ما نتأكد من التشخيص. إذا كان العلاج يحتاج إدخال دواء أو شيء ممكن نبدأ فيه إن شاء الله من عند التشخيص في العيادة، ولكن اليوم من وقت سماع هذه الحلقة ممكن نبدأ نحسن من نمط الحياة اللي إحنا بنتبعه. أما كم يحتاج من الوقت فهذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنه إحنا ما نعالج اسم المرض، إحنا نعالج الأعراض والهدف اللي تبغاه المريضة. في بعض الحالات تتحسن خلال أشهر، ولكن من المهم أنه نعرف أنه علاج تكيس المبايض يحتاج استمرارية ويحتاج الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل مستمر، وهي أسلوب حياة للتحسين. ويا ما شفنا سيدات اختلفت حياتهم تماما إلى الإيجابية والأمور، وتحسنت الأمور بشكل جيد مع تحسين نمط الحياة مع بعض العلاجات اللي بيساعد فيها الطبيب في العيادة.
1: دكتور أنت نصحت بتغيير نمط الحياة للأفضل طبعا، لكن متى أقرر أني لازم أروح العيادة؟
3: طبعا إذا في حالة أنه في اختلال في الدورة وزيادة في الوزن مع زيادة في حبوب أو حب الشباب، زيادة المشعرانية، هذه الأمور طبعا إحنا كلها من مؤشرات احتمالية وجود تكيس المبايض، ولكن زيارة العيادة ممكن تكون مهمة حتى للكشف للتأكد وللاطمئنان. فيعني زيارة العيادة ليست فقط أثناء المرض، ولكن حتى لمعرفة أنه إحنا وين إحنا مقارنة بالوضع الطبيعي الصحي. فمن المهم جدا أنه إذا صار في عدم انتظام في الدورة، صار في زيادة في الوزن صعب النزول، علامات وجود مقاومة الأنسولين موجودة، التعب المزمن، حب الشباب الزايد، المشعرانية أو زيادة وجود الشعر في الأماكن غير المعتادة في التوزيع النسائي، فهذه كلها دلائل بتخلي السيدة من الأفضل زيارة المستشفى والطبيب لمعرفة الوضع والاطمئنان وتحسين الحالة الصحية. لأنه إحنا ليس هدفنا فقط عدم أو علاج وجود تكيس مبايض، إحنا بدنا نحمي السيدة من مخاطر تكيس المبايض على المستوى البعيد. لأنه عدم انتظام الدورة ليس فقط هو الهدف، ولكن حماية مدار مقاومة الإنسولين، مشاكل لا سمح الله السكر مستقبلا، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل القلب، كلها من نتائج الاستمرارية في عدم الالتفات لعلاج تكيس المبايض والاهتمام فيه بشكل جيد.
1: أخيرا الدكتور نبغي مجموعة من النصائح للبنات والسيدات في هذا الخصوص.
3: حابب أقول يمكن أهم النصائح اللي بدي أتكلم عنها 4 نصائح. أولا لا تهملي أنه دورتك مو منتظمة، إذا الدورة مش منتظمة اذهبي واحرصي على أنك أنت تعرفي إيش السبب وتحاولي مع الطبيب معرفة السبب ووضع الخطة العلاجية الملائمة. ثانيا من اليوم نقدر نحافظ على وزن صحي ونبدأ نمشي على تغيير نمط الحياة وممارسة المشي أو الرياضة بشكل منتظم وخاصة رياضة المقاومة. الحاجة الثانية تخفيف السكريات والمشروبات المحلاة والأكل المصنع اللي ممكن يساهم في أنه يزيد فجأة نسبة الإنسولين في الدم، وهذا ممكن يساهم في وجود مقاومة الإنسولين ومشاكل تكيس المبايض أيضا. الحاجة اللي هلأ صارت منتشرة برضو بدي أنبه منها، لا تشخصي نفسك عن طريق الإنترنت فقط أو ما تجديه من الشات جي بي تي. راجعي طبيب مختص، يعني ترى رأي الطبي ما زال مهم ونظرة الطبيب في العيادة أمر مهم. وحابب أختم يمكن برسالة مطمئنة أنه تكيس المبايض صحيح أنه شائع، ومعظم الحالات نقدر نتعامل معها بشكل ممتاز إذا تشخصت بدري والتزمت المريضة بتغيير نمط الحياة وتحسين والاستخدام العلاجات الذي يوصفها الطبيب، وإن هذا ما هو نهاية الطريق ولا يعني أنه الحمل أبدا مستحيل، بل هي حالة يجب أن نعرفها جيدا. ويوجد الحمد لله في الزمن اللي احنا فيه حلول كثيرة بتساعد المريضة للتحسن بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك دكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة، على هذه المعلومات المهمة اللي أتمنى كل سيدة وبنت تسمع لها بكل إنصات. شكرا لك،
3: يعطيكم العافية، وشاكرين ومقدرين هذه الجهود، وشكرا للاستضافة مرة أخرى، ونتمنى للجميع السلامة والصحة والسعادة والسرور.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
4: عيشها صح.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح، فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطبيعة.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقا نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واعدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
0: فرسان التمكين.
1: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. ورح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء. ولكن مع الأسف إنه يعني الطاقة المتجددة دائما، سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال، دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة، لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هاي الطاقة عالية جدا فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة، فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة، أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندين باور اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع يعني بأفضل صورة ممكنة لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة. فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
1: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة، وهو دائما المحافظة على تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز، وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير معي التردد، أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد. فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة، فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة، فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات. ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة، لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج، فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو تتغير ضوء الشمس. فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization، بحيث إنه التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية. فإذا تغيرت يعني تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح، يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي، فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم. وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا، يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى مطوري شبكات الطاقات المتجددة يحاولوا يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة. فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
1: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
2: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة.

0: سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا، أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، وبالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة، كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى ويند تانل أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهونيكام، ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. فإذا تغيرت هذه الرياح، يعني نعمل داخل هذه القناة نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات. فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي، وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكونسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملناه عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
0: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازمنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
1: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة يعني. فبالتالي على مشغلي الشبكة إيجاد يعني regulations أو تشريعات مناسبة لمثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية. هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من

0: إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
6: الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: خارج الصندوق.
9: حياكم الله خارج الصندوق. يقولون في سياق الذم والنقد فلان مصلحجي، فهل كون الشخص مصلحجي شيء يعاب به ويؤخذ عليه؟ أنا أشوف أنه كل شخص عاقل طبيعي بيدور مصلحته ويسعى لها، وهذا هو الصح. أيضا في الحديث احرص على ما ينفعك، هذا الشيء الطبيعي والمطلوب أيضا أنك تبحث عما ينفعك ويصلح شأنك ويقويك ويسعدك، وأنك تسعى له وتبعد في المقابل عما لا يفيدك ولا ينفعك. فكيف لو كان أيضا يضرك ويضعفك ويشقيك؟ هذا من باب أولى أنك بتبعد عنه. وأشوف حتى أسمى العلاقات اللي هي علاقة الوالدين بعيالهم تدخل فيها المصلحة، هم يتعبون

0: عليهم، يربونهم، يصرفون عليهم، لكن فيه هدف ومصلحة من الشيء هذا. وإن حاول بعض الناس علشان يشوف أن العلاقة هذه أسمى من المصالح وأسمى من الأهداف، لكن هذا الواقع. لنكون مثاليين أنه كثير من الآباء والأمهات يسوون كذا علشان والله إذا احتاجوا في الكبر الأشخاص يهتمون بهم يلقونهم. إذن ليش الناس ينتقدون الشخص المصلحجي مع أننا مثل ما قلنا كلنا نبحث عن مصالحنا؟ المصلحجي اللي ينتقدونه الناس ما هو اللي فقط يبحث عن مصلحته، لكنه الشخص اللي تكون فيه الصفات التالية أو بعضها أو حتى واحدة منها، اللي كل شيء يسويه سواء كبير أو صغير ما يسويه إلا لمصلحة. فتلقاه ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاته ولا يسلم ولا يبتسم إلا المصلحة. حياته كلها مصالح في مصالح، ما فيه أي عفوية وتلقائية. حتى لو سوى عمل خير ما فيه له مصلحة، عيادة مريض مثلا، ما يسويه إلا علشان مصلحة. فيروح ويصور مع المريض هذا وينشر في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا المريض مشهور بعد. هذا نوع. وفيه اللي يبحث عن مصلحته ولو على حساب غيره أو حساب القيم والمبادئ، المهم يحصل مصلحته بأي طريقة، مشروعة أو غير مشروعة. وأيضا اللي يتمصلح مع الناس علشان ينفعونه وهو في المقابل ما ينفعهم شيء. والمثل يقول ما يخدم بخيل، وأيضا مثل آخر يقول شد لي واقطع لك، وغيره يقول شلني وشيلك. كيف تبي الناس يخدمونك ويفزعون لك وأنت ما تخدمهم ولا تفزع لهم؟ وتلقاه لما يفشل في محاولاته يروح يلوم الزمن والناس ويقول والله الكل بهالزمن ما غير يركض وراء مصلحته. يبيهم طال عمره يتركون مصالحهم ويدورون مصالحه هو ودون مقابل طبعا، ولا بيزعل. وفيه أيضا اللي تظنه صديق أو حبيب وإن علاقتك به ما هي مجرد علاقة مصلحة، شخص تطلع أنت وياه وتسافرون وبينكم عشرة عمر وعيش وملح على قولتهم، ثم لما تتغير ظروفك يختفي، فتكتشف أنه ما كان لا حبيب ولا صديق، كان مجرد منتفع. من أوضح الأمثلة وأشهرها الشخص لما يكون مثلا عنده منصب ثم يقال من منصبه أو يتقاعد، وقتها يعرف الصديق من غيره. هذا ما هو بزعلان طبعا على اللي عارف من قبل أن علاقتهم به كانت مبنية على مصالح، مثل الموظفين اللي يتبعون له مثلا لو اختفوا، لكن بيزعل على اللي كان يظنهم أصدقاء للأبد ثم يكتشف الحقيقة المرة أنهم كانوا يمثلون أنهم أصدقاء ويكذبون. وختاما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم الحليم، والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر، لأن الله حليم لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاء التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. ورد في أثر قدسي عند البيهقي وغيره أنه جاء عن ربنا سبحانه وتعالى قوله أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: الفهم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. تقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة، وتمثل نموذجاً طموحاً لمدن المستقبل في المملكة، إذ تغطي مساحة تتجاوز 181 كيلومتراً مربعاً. تم إطلاق المشروع في عام 2005 برؤية تجمع بين السكن والصناعة والتجارة والترفيه والبيئة، ويدار تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. تضم المدينة ميناء الملك عبدالله الذي يعد من أسرع الموانئ نمواً في العالم، ويتميز بقدرته على استقبال أكبر سفن الشحن العالمية، كما تشمل المنطقة الصناعية التي تستقطب استثمارات كبرى في قطاعات التقنية والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم. من الناحية السكنية، تم تصميم أحياء حديثة مثل حي البيلسان والتالا جاردنز، حيث تتوفر وحدات سكنية بمعايير عالمية ومدارس دولية ومراكز صحية ومساحات خضراء. كما تحتضن المدينة منشآت رياضية وترفيهية مثل ملعب الجولف العالمي رويال جرينز الذي استضاف بطولات دولية، إلى جانب مراكز للمؤتمرات والمعارض. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ليست فقط مشروعاً عمرانياً، بل هي رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتحفيز ريادة الأعمال. في دقائق.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. حرفتنا، حكايتنا.
5: تعلمت الحرفة هذه، الخصوصيات، من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
6: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
7: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
4: وتراثنا، هويتنا. حكاية حرفة.
8: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان. فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، الأستاذة تقى علي.
9: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية، جيوب. إحنا آمنة بالمئة. اللي بالأسواق تختلف. إحنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصويا، شمع جوز الهند. عندنا مختلف كثير،
7: يعني في أنواع كثيرة للشموع
9: كثيرة. بس أنت مثلاً، إحنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة. كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
7: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
9: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح، البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلفة عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت. نسبة الزيت مع الشمع مختلفة لكل نوع، فأنت كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
7: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
9: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب، صوته انتشاره مختلف عن القطن.
7: أنا توني بقول، لأن لفت انتباهي وأنا طالع في الشموع حقتك، إن من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
9: ممكن إحنا نستخدم في بعض الأنواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية إن أنا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حط هذا الفتيل، وين الفتيل اللي إحنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف فنحب نجرب الأشياء.
7: أنت واضح ما شاء الله يعني أنك مهتمة بأدق التفاصيل.
9: صحيح.
7: يعني أنا ركزت صراحة على سلفة أنه الخشب إذا احترق يطلع صوت.
9: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعه. ممكن إذا كنتي أنت لوحدك وبهدوء بتحسي إحساس مختلف. حتى بانتشار الزيت أو ريحة المكان بتكون مختلفة بالخشب.
7: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
9: نحتاج الشمع سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صايا. شمع صايا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت، العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل. نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
7: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
9: هذا الضروري. مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع. ما رح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين
7: متجانس
9: علشان يتجانس مع الزيت مع الشمع. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
7: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
9: أوكي، ممكن نختار اللي عندك. خشب الصندل مثلا ناخذ وعاء 200 ملي، نحتاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت.

0: لك النسبة تفرق.
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب.
0: نسبة وتناسب. فأنت بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية طبعًا، مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة. لا يعني أنت مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلًا 3 دقائق متواصل بهدوء. بعدها نسكب الشم في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
2: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش ما نخلطه بزيادة بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي الزيت العطري اذا اضفتيه على درجة حرارة عالية ممكن بس يحترق؟ أنا سمعت بعد إنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلاً حطينا أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنتي تخلطي بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريباً 155 فهرنهايت. طبعاً في تكنيك أن نحمل العلبة نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشم. بعدها نسكب الشم.
1: كيف تسوينه يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا أجل. مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: ممكن بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
1: طيب أعطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص بعدها خلاص نعطي حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك. في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل. وفي تكنيك ثاني لا نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
1: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة.
0: ما نقدر نجزم ان هي بتطلع لنا كل المشاكل الا اذا تفادينا كل اللي قلناه ان ما نحرك الشمعة اول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لان اذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة يصير فيها تعرق فهذه يخف جودة الشمعة.
1: طب انا الاحظ بعض الشموع اذا شغلناها تطلع دخان أسود، إيش السبب؟
0: نوع الفتيل، إحنا نستخدم مثلاً فتيل قطن فجودة نوع الفتيل مختلفة.
1: يعني الإشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه؟
0: لا مش من الشمع نفسه، ممكن الشمع، نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
1: طيب أنت شوفي هنا الشمعة هذه إذا ولعناها تلاحظين يصير بالنص هو أكثر شيء يحترق عكس الأطراف.
0: ما تركنا الشمعة أول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل. يعني شغلناها مثلاً 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط. لازم ما نطفي الشمعة إلا إذا السطح ذاب كامل يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني ممكن حجم الفتيل يكون أصغر من وعاء الشمعة فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح.
3: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة، وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات.
4: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: يا جمال الصباح، إي والله خاصة

0: لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: اشتغل.
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار عز النهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من عز النهار. عز النهار من الساعة الواحدة حتى الثالثة ظهرا معاكم على الهواء مباشرة، وعد الدوسري من التنفيذ والإخراج، وأنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان. إن شاء الله نقضي معكم وقت ممتع وبرضو يعني مفيد بإذن الله في هالساعتين. وطبعا البرنامج من أوله إلى آخره يعتمد ويقوم على اتصالاتكم ومشاركاتكم والدردشة معكم، وناخذ علومكم وأخباركم وآخر مستجداتكم، وبرضو نطرح عليكم سؤال تفاعلي نتعرف فيه على آرائكم، وكذلك أيضا يعني ممكن انطباعاتكم على شيء معين. طبعا احنا امس كنت اتكلم عن درجات الحرارة انها وصلت اللي يسمونه الكيرف، خلاص ينزل يعني وصل الى حد الحد الاعلى وبدت ان شاء الله تتنازل وتنخفض تدريجيا، وهذا الامر طبعا هو يعني واقع قاعدين نعيشه الفترة هذه. لكن واحد من محبين الطقس والفلك والنجوم ومتابعتها أمس راسلني وقال لي أنه كلامك غير صحيح. قلت ليش يا الحبيب يا الطيب؟ قال لي أنه إحنا لا لازم لين 26. وين 26؟ قال لين 26 أغسطس يبدأ ينكسر. قلت طيب إحنا ما نحسها الحين، درجات الحرارة خفضت. قال لا مو بصحيح. قلت كيف مو بصحيح؟ الشيء اللي نشوفه غلط يعني؟ قال لي لا، هو عطاني معلومة أنا حس أني أنا صح وهو صح. طبعا مو كبرياء بس أنه يعني قناعة. قال ترى إحنا نتكلم عن درجات الحرارة بالمنطقة بشكل عام، مو بس بالرياض ولا بس بالسعودية. قال ترى في مناطق بالعراق مثلا بالكويت ما زالت درجات الحرارة فيها عالية وبتعلى أكثر. يا ولد صادق أنت؟ قال لي والله. قلت إن شاء الله فعل الله ولا فعل. قال فعل الله ولا فعل، لكن هذا حسب المتوقع. وطيب وش الوضع الحين؟ قال إنه هذا الأمر. قلت طيب أنا ما لي دخل بالعراق ولا لي علاقة بالكويت، علاقتي بالرياض حتى السعودية زل فيه الرياض بس. قال هنا هذه سبحان الله يعني حتى ممكن ترتفع درجات الحرارة وممكن تنخفض. قلت يا حبيبي أنا الأيام الماضية كان لما يجي الليل يصير فيه سموم عالي، يجي هواء حار ما تقدر تجلس حتى بالليل برا. الحين لا، صار فيه نسانيس وصار فيه هواء بارد، صار أقل ما فيه، ما فيه سموم. حتى حرارة النهار مي بذيك الحرارة اللي كنا نحسها بنهاية الشهر الماضي. فأنا اقتنعت، وهو نوعا ما اقتنع، وصلنا إلى حل وسط انه الموضوع اذا بتاخذه بالشكل المجمل ترى الامور احتمال فيها ارتفاع درجات حرارة بمناطق معينة، واذا بتاخذها بمنظوري انا المتفائل المميز الرائع ان درجات الحرارة انخفضت وبتنخفض زيادة، ما راح ترتفع ان شاء الله. خلاص وصلنا عد مرحلة الحمد لله يعني قضينا فيها

صيف حارق وصيف يعني شديد الحرارة، والتمر لون وطباخ اللون خلص، والكليبين دخل وخلاص يبي إن شاء الله يودع، وسهيل على الأبواب والأمور زينة وطيبة، والرواقة زينة بكل حال. إن قلت حر فهو حر، وإن ما قلت حر فهو نفس الشيء مو بحر، بس ما غير ضيق صدرك وتنفس عن نفسك، وممكن تنرفز نفسك وانت ما تدري. إذا قلت الشيء إنه زين وهو مو بزين صار زين، وإذا قعدت تتحلطم تقول حر حر شمس أعوذ بالله مبالغة، بيصير هو بيتغير الحر مو متغير، بيخف عليك الجو مو متغير ولا هو بخاف، بعد ممكن يخرب مكيف كذا سويت كذا دايم كذا. سبحان الله اللي تحلطمون تجيهم الأشياء سلبية. فخلك يا حبيبي يا صديقي.

يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم عز النهار عبر أثير إذاعة الرياض. نحييكم ونذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يشارك معنا 011-40-53 وعن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. حياكم الله.

0: طبعا اليوم الثاني من الأسبوع الأخير قبل الإجازة، دائما أذكركم في هذا الموضوع، والكلام طبعا عن هذا الموضوع لا يقدم ولا يؤخر. إن قلنا خلصت الإجازة فهي بتخلص، وما قلنا هي بتخلص نفس الوقت، ما راح يتغير شيء. بس الحلو إنه الناس صدق يعني توعت. أنا أتذكر كنا نتكلم يمكن الأسبوع الماضي عن قضية التجهيز للدراسة وأنها تتأخر كثير، وأن الناس يعني يحسون، طبعا هذا الأمر الأكيد أنه ما زال موجود وبيبقى موجود ما دامت الحياة، بس أنه الشيء الإيجابي أنه كثير من الناس لا يعني توعوا وصاروا يشترون أغراضهم باخر يعني بدري شوي، على أقل تقدير الأشياء الأساسية اللي يمدي الطالب أنه يخلص أول أسبوع على أقل تقدير بدون ما يحتاجها. أما الأشياء الكمالية فالموضوع ما هو مهم يعني، وله مشكلة وله يعني معضلة إنه يتعطل عليها الطالب، مثل الشنطة مثلا، أو عند البنات مثلا الملابس معينة مريول والأشياء هذه. أضف إلى ذلك في ممكن الدفاتر والأقلام والأشياء هذه، لا هذه أشياء يجب أنها تكون متوفرة قبل فترة من الزمن. خلوني أخذ أول اتصال. من معي؟ عايش سعيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: سلام، هلا وسهلا، يلا حيا.
1: يا مرحبا،
0: حياك وبقاك يا مرحبتين.
1: فريق العمل معك والمستمعين والمستمعات.
0: الله يحييك. موضوع الطقس، أنا كنت أتكلم قبل شوي والحرارة.
1: عبد الرحمن.
0: لبيه.
1: أقول أنا حدثك من المدينة المنورة.
0: إيه الله يحييك.
1: طالع صلينا بالمسجد النبوي طالع ونسمع حديثك.
0: إيه.
1: الحقيقة أتفق مع كلامك أخوي عبد الرحمن. أنا تقريبا عندنا المدينة يمكن الأسبوع الماضي كانت الظهرية 47 إلى 48.
0: ايه.
1: اليوم ما شاء الله تبارك الله درجة الحرارة 42.
0: ايه.
1: الظهر. ايه. بالليل بدأ فيه نسانيس، طلع هواء، في درجة الحرارة تنخفض إلى 37.
0: صح.
1: من تقريبا من الجمعة الماضي لحد هذا اليوم ما شاء الله تبارك الله، اللي بيلحق على باقي الإجازة ويقضيها عندنا في المدينة ترى الأجواء طيبة والأجواء ممتازة، والتمر جيد نازل في السوق.
0: ايه.
1: رثانة المدينة والعجوة والصفاوي والمجدول وجميع أنواع التمور الطيبة.
0: خلاص.
1: أخلاص ولا قريب في المدينة عندنا تقريبا أخلاص في القصيم
0: وحسا. ممكن حسا قد جاني، قد جاب لي واحد.
1: أنا طالع والحين
0: أنا قد ذقت مرة مرات واحد قال لي خلاص من المدينة،
1: في يزرعون أخوة
0: نادر
1: بس ما يطلع بنفس الجودة اللي موجودة.
0: صح.
1: يعني حقيقة يعني
0: صادق،
1: ويمكن حقين مزارع يجربون يعني في أعداد بسيطة ما تنزل السوق يعني نادرا.
0: إيه.
1: لكن ما شاء الله السوق مليان من التمول القصيم، السكري نازل عندنا بجميع أنواعه ما شاء الله، اللي بيخزن لرمضان وعنده فريزنات وبيضبط الوضع ترى الآن وقت التخزين سواء للتمور أو تمور. لا طبعا عندنا في المدينة ما شاء الله أنواع متعددة كثير من
0: أيوة.
1: التمور
0: الحمد لله، وهذا ترى تنوع اللهم لك الحمد يعني كبير بالسعودية، يعني تتكلم عن كل مدينة فيها مجموعة من الأنواع. والشيء الغريب اللي دائما أنا يلفت نظري وصاير يعني ترند الفترة الماضية، خاصة يمكن لنا سنتين أو ثلاث سنوات، صاير يضرب أسعار عالية اللي هي نبوت الجديدة. يعني عارف نبتة اسمها نبتة حصان، وصلت يعني أسعار عالية، وأصلا

0: أصلا يعني سبحان الله يعني ثمرها وخرافها قليل ونادر.
1: ممكن أخوي عبد الرحمن شفت أنت، يمكن شفت وسائل التواصل العوجب اللي في المدينة، النوع الفاخر النوع معين وصل عليها المزاد 40,000 كرتون، يمكن 5 كيلو. فيعني في أنواع نادرة تجد، يمكن بس ما تكون كثيرة، أنت ذا نوع قليل مرة. الناس تحسب إنه السوق كله ب40,000، لا، هو يمكن كرتون واحد اللي يتباع بالمبلغ هذا، الباقي الحمد لله في متناول اللي
0: صح صح صح صح صح. ويصير النوادر، النوادر ترى
1: إيه كثير، يعني بعض الأنواع قليل جدا، حتى الفاخر، حتى التمور الفاخر يعني ترى ما كمية كبير، يعني بعضهم تمور جيدة فاخرة، لكن في فاخر الفواخر يكون يعني أسعاره يعني عالية شوي،
0: ويطيح لبثنين معاندية، كل واحد يعاند الثاني، يصير مزاد يصل إلى أسعار فلكية،
1: والرابح البائع.
0: الله الله، الرابح البائع والزعلان يتابع.
1: والحقيقة يعني اللي باقي من الإجازة أسبوع، ولدينا الحقيقة يعني في المدينة الآن أجواء انخفضت أخي عبد الرحمن الحرارة،
0: الحمد لله
1: عندنا ما شاء الله اتجهت المدينة في السياحة إلى المزارع الريفية.

0: في المدينة صراحة المزارع يعني الآن اتجهوا إلى يكون في مقاهي جلسات أماكن سياحية في داخل المزارع الريفية، فتعيش اللي يعيش دور المزرعة ويشوف الجو كيف التمر وكيف تم خراطه يعني يشاهده على الطبيعة، وحتى الشراء من المزارع يكون بسعر أقل.
1: بارك الله فيك.
0: وبجودة عالية.
1: صدقت بارك الله فيك، وهذا اللي بياخذ كميات كبيرة يشتري من المزارع بشكل مباشر. نتذكر نحن نشتري ثمر النخل بشكل عام، نشتري وصل معروف محدد وموسوم، هذا لنا وهذا لنا وهذا لنا وهذا ما هو لنا، ونروحنا بأنفسنا نخرف، ولا نجيب برضو معنا عمال يخرفون، نجيب يوميا ونوزع ونعطي وناخذ، اللهم لك الحمد. شكرا لك يا عايش.
0: الله يعطيك العافيه عبد الرحمن.
1: بارك الله فيك.
0: دائما تقدمون البرنامج
1: تسلم
0: المفيد وتعطوا المساحه للمستمع يشارك برايه ومشاويره، شكرا لك.
1: سلمت يا حبيب القلب، الله يحفظك ويسمح دربك. مع ابراهيم، يا هلا، مساك الله بالخير.
2: والله كون وراك.
1: هلا وغلا ومرحبتين، يلا حيا.
2: كيف حالك؟
1: شلونك طال عمرك؟ اهلا وسهلا ابراهيم العزيز.
2: هلا والله،
1: الله يطول بعمرك يا مرحبا.
2: ما شاء الله اليوم تحدثون عن درجات الحرارة،
1: والله لمحنا لها شوي. أنا أقول إن قلت حر وتتحلطم ترى حر، وما قلت حر ترى حر، يعني مو متغير شيء.
2: أي مكان تبي تنظر له من جانب، من جانب مضي وجانب مظلم، إذا أنت بتنظر له من صح ولا لا يصير عالم
1: صادق
2: توقعاتك. يعني نعم، فحنا عندنا بحاية ما شاء الله درجة الحرارة 38 اليوم.
1: أوه ما شاء الله، شفت شلون معناته كلامي صحيح.
2: اي والله
1: اجر رفيجي راي الكويت والعراق وش وضعه.
2: والله عاد هذا راي، وكل الانسان على ما قال.
1: رد عليه.
2: ها
1: رد عليه.
2: ارد عليه اقول تفاءلوا بالخير يا اخي.
1: لا هذا رد لطيف ذا، بس ما يخالف.
2: يلا
1: الله يحييك طول.
2: رد عليه رد قاسي يا ابو نورها، بس ما عندك مشكله.
1: والله اني ودي، بس اني عاد تعرف الراد والهواء. ها
2: خلاص يلا، هي الهواء على
1: الله ما يحييك طول عمرك.
2: الله يحييك يا مور، يا مرحبا يا
1: هلا فيك. الحين الفتره هذه وخاصه سهيل، يعني يقولك سهيل اعتقد يمكن باقي لي يمكن 10 ايام او كذا، يعني نوعا ما على حسب يعني حق الطقس، وهم يختلفون ترى يعني بعضهم. لكن يا طول العمر الى جاء سهيل فيه ارتباط عالي وكبير جدا بالشعراء وحقين الخيالات والأشياء، وش السر؟
2: دائما لأنه شو اسمه يعني سهيل يا أبو نورة، يعني من انتقل من مرحلة إلى مرحلة، يعني سهيل عندما طلوع سهيل يبشر بالبراد، يقول والمثل يقول إذا طلع سهيل لا تأمن السيل، وإذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل.
1: صحيح.
2: يعني لذلك هم يعني لأنه يعني يفصل بين فصلين، هذا بين الفصل الحر وبين واستقبال فصل البرد الشتاء يعني.
1: وش قالوا الشعراء طيب سهيل؟
2: والله قالوا كثير يا ابو عبد يا ابو نوره، بس ما يحضرني الحين شيء، لكن فيها ابيات يعني نجيب لك على من الموجود، ولا المفروض انه والله محضرين يعني لو توقعت انك تبي تسالني.
1: جعلك تسلم، جعلك تسلم.
2: والله سبحان الله الخلق، والله عندي قصايد دايم عن سهيل وسهيل بان وابن سبيل وش يقول البرادي. أيه. بما فيه فدائما يعني يتكلمون الشعراء عن السيل وعن طلوع السيل وعن هذا، لكن الوقت الحاضر والله ما تحضر. تبين يجيب لك من على ما قال اللي
1: يقول كل اني يبشرنا مع طلعة السيل، والسيل لما حر ولا رطوبة غنوا به الشعار نظم مواويل وغدوا على نجم المجرة عقوبة
2: عقوبة. الله الله الله
1: الله. اسلم.
2: سلمت. أنا فيها القصيدة ذكرت فيها سهيل، لكن معناها بمعنى لها معنى ثاني.
1: سم لا قل اللي تبي، قل اللي أنت محضر.
2: إيه نعم، يقول من قلبي اللي من همومه معين يستريح.
1: الله الله.
2: كل مقفى عنه واحد يجثاني عادي
1: عادي،
2: أتعب غيري من أول ولو عقله رجيح، ودي أجحدهن ولا شك ما هو في يدي هادي هقوة ورجت على الوجه الصحيح، كان ودي لو تحقق وحصل مقصدي أحس بالأصحاب، تقف معك خوف ان تطيح وثر الاصحاب، لحد كالوقت تغدي ما يضيق بعينك الدرب والكون الفسيح، غير لحدك زمانك على واحد ردي بعيد عنك بنوره، ما يضيق بعينك الكون ما يضيق بعينك الدرب والكون الفسيح، غير لحدك زمانك على واحد ردي، لا سمعت بالمجالس يسولف بالمديح، قلت هذا اللي مع الطيب لحبل مدي، فرق ما بين المخادع وما بين الصريح مثل فرق سهيل، لا بان عن نجم الجدي، اكتشفت الناس هذا ملي

0: وإذا قبيح فيه رجال أنا ملكع ورجال جودي لي صديد عادة ذخرة حسبنا نصيحة عادة وقت الشدايد حزامي وسعدي حسبني كاسبا معرفة وجه فليح وكنت أظن أنها على كل الأحوال سندي وبعد ما ورت ذودي على العدة الشحيح صدرت للذود حنه وأنا كل جهدي بعد ما شفت الحقيقة عنه قرر تزيح ولا بيفتح باب يفرع علي المعتدي يلسان أحيان يسكت ولو أنه فصيح خايفا لا يصير للهرج حبل سرمدي حافظ سدي على الناس لا يمكن يبي حطه ما بين نفسي وقلبي وجسدي وسلامتك.
1: الله الله صح لسانك صح لسانك يا إبراهيم وحقيقة أنها يعني من أجمل القصائد اللي سمعتها والله منك.
0: والله هذه شهادة منك
1: والله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: عبد الرحمن السنيان طال عمرك تاج على الراس.
1: الله يرفع قدرك ويسلم راسك. وخلني بقول حاجة بس يعني من جمالية القصيدة برضو أحيانا طبعا هي أساسها ومتنها معانيها طبعا المعاني والتراكيب اللي موجودة بالقصيدة لكن أحيانا يجمل قصيدة عن قصيدة اختيار برضو القافية وانت اخترت صراحة قافية يعني نادرة ومميزة وطربية حتى على الأذن.
0: سلام يا ابو نورة يا الله يا الله يطول عمرك
1: وعمرك
0: ومقدر على
1: جعلك تسلم
0: الإشادة والله يبيض وجهك والوفاء من الوفاء وانت والله واحد منهم يا ابو
1: سلمت نورة. الله يرفع قدرك شكرا لك وصح لسانك
0: بصح بدنك
1: سلام. الله يحفظك وطول بعمرك. يقول يا من يبشرنا على طلعة السهيل باقي لها ايام باقي عليها ايام ما هي كثيرة والجو برد فالخلا تالي الليل هبت ذعاذي على الهوى مستديرة معها تزين

كثيرة. رجانا بالله في الليالي المقابيل يكفينا شر الوقت ويعطينا خيره. يا سلام عليك. طبعا احنا وياكم مستمرين حتى الثالثة مساء. انا بطرح عليكم الموضوع اللي اليوم راح يكون موضوعنا الاساسي واللي اتمنى انكم تشاركونا وتعطونا رايكم فيه وتعطونا ايضا اجاباتكم على التساؤل. سؤال يقول: وش اكثر شيء او كيف انت تتعامل مع موضوع الاسلم فيه انك تتغافل، سواء في البيت، في العمل، في استراحتك، في مجتمعك؟ يعني حاجة انت لازم تتغافل عنها وتدري انها تصير، وتدري انه مثلا والله خطأ ولا شيء مزعجك بس انت تتغافل عنه. وش هذا الشيء وليش؟ لان فيه بعض الناس عنده مثلا والله حكمة، ويقولون التغافل ذروة الحكمة. والشاعر القديم مش كان يقول؟ يقول: ليس الغبي بسيد في قومه. ما عمر الغبي صار سيد قومه. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه منه المتغابي، اللي أحيانا يتغافل يشوف الشيء ويمرره، يمشيه، ما يوقف على التكة، ما يوقف على أشياء تمشي. والشيء اللي دامه يمشي مشى، لا توقف عنده. هذا بالنسبة لهم. لكن أنت يا مستمعنا الكريم ويا مستمعتنا العزيزة، وش الشيء اللي أنت تتغافلين عنه؟ وش الشيء اللي تتغافل عنه في البيت، في العمل، في مجتمعك المحيط، بين أصدقائك؟ وليش أنت تترك هذا الشيء وتتغافل عنه؟ عشان تمشي الحياة، عشان ما تخسر الشخص، عشان تريح مخك وتشتري بالك، أو وش الأسباب؟ 0-1-1-4-0-3-3-3-3-3 أو عن طريق أيقونة الاتصال مباشر في تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. حياكم الله.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في عز النهار، مستمرين معاكم حتى الثالثة مساء. نقولكم يا طويلين الأعمار والبقاء والسلامة، يا راعين الحكمة ويا راعين أيضا الفكر السديد والتصرفات السليمة. التغافل فن نبيل عالي الذوق، لا يجيده إلا القلة القليلة من الناس. التغافل أحيانا تحتاجه في بيتك، في مجتمعك، في أسرتك، في العمل، في كل مكان. وش الشيء اللي أنت تتعامل معه بالتغافل عشان تستمر الحياة، عشان ما تفتح لنفسك مشاكل وممكن تفتح لغيرك مشاكل؟ أحيانا بعض الأشياء تدري عنها، لو فتحت الموضوع فيها السلبيات بتكون أكثر مما لو تركتها. فأنت تقرر انه تتغافل، تمشي الامور، ودامها تمشي مشها. فؤاد،
1: هلا والله،
0: مساء الخير. يا مرحبا،
1: كيف حالك؟
0: حياك الله. ترى انا اثق برايك فؤاد.
1: ايه،
0: ابغى اسمع رايك في الموضوع، موضوع التغافل. وش الشيء اللي انت تتغافل عنه عشان تستمر الحياه؟
1: والله اول انا ما اتغافل، يعني افحم كبدي على الفاضي. مثلا زين، لما مثلا تجلس مع شباب ولا شيء، فتشوفه يعني تعرض مثلا تعرض عليه موضوع، هو يعرض موضوع وتتكلم فيه، يعني هذا الحقيقة، يعني هذا الصحيح، ما يقبل يغلطك وهو اللي على صح. مثلا عن سبيل المثال يعني، او اي شيء يعني. اول كنت افهم شاب يعني خلاص ان انت تغبل متقبل خلاص، يعني ما عاد اني احشر نفسي يعني. وكثير من الامور اتغاضى يعني، والله حتى في البيت مع اهلي مع الناس. يعني بالله عليك يا اخوي عبد الرحمن، تعال
0: سم،
1: لما جيت قطعه حديد حاميه ضاو، الناس تشتعل تحت، ويجيك واحد يقول لك انا بحط يدي، تقول له لا ترى تحرق يدك، قال لا ما تحرق. يعني هذا وين الارجح؟ يعني وين اللي أرجح، موقفي ولا موقفه هو؟ طبعا موقفي.
0: إيه،
1: حطت يدك بتحرقك الحديدة، هو يقول لا حطت يدي أنا ما راح. من هالنوع يعني.
0: إيه،
1: فنقطة أخيرة يعني،
0: والله شوف بقولك شيء يا فؤاد.
1: إيه تفضل.
0: المثل مرة حلو بس ما له دخل بموضوعنا.
1: إيه
0: الصدق يعني،
1: موضوعك عن إيش؟
0: عن التغافل.
1: هذا نوع من أنواع التغافل. يعني التغافل عن إيش مثلا؟
0: فؤاد بس عافية. لا تزعل مني.
1: ايه
0: لا تزعل مني.
1: لا والله ما ازعل مني. ايه، قسم بالله.
0: شوف احنا في وادي وانت تكلمت ترى في وادي ثاني، بس الوادي اللي انت تكلمته برضه يعني وادي كويس
1: اعتبر اللي انا تكلمته رايح يعني، ما فهمت الموضوع يعني.
0: ايه شوف،
1: عطنا موضوع.
0: موضوع يا طويل العمر، في شيء ينرفزك ويستفزك انت شخصيا، يصير حولك حواليك وانت تجاهله عشان تبي تريح مخك، ما تبي تشغل نفسك. ماني قادر اعطيك امثله لانه الواقع يختلف.
1: يعني انا بيني وبين نفسي يعني نرفز.
0: لا لا لا، مع اخرين، اشخاص اخرين معك بالاستراحه،
1: انت خصياتي مثلا يتدخل
0: يا سلام، وانت تمشي له عشان لو فتحت مع الموضوع بيقول لك لا وش شايفني يعني.
1: اتغافل مع مثلا ايش الله ليش لابس هاللبس اليوم، ليش والله تصور يا عبد الرحمن. إيه، لما راح مناسبة ولا شيء، فهذا تعال ثوبك هذا غير لائق يعني، أقول الشخرك يعني، يعني والله ألبس على ذوقي أنا ولا على ذوقي كنت يعني. ما تخاف، أمشي ما أثق
0: بأني
1: أمشيها، تمشي الحياة يعني.
0: روعة، الله يقويك طول بعمرك. شكرا يا فؤاد،
1: حياك الله عبد الرحمن.
0: قواك الله، قواك الله، يحفظك ويرعاك. من معي؟ ابو سميح. السلام عليكم ابو سميح.
2: هلا حياك الله، مساك الله بالخير.
0: هلا بحبيب القلب، يا مرحبا.
2: والله يقول كل واد ياخذ مجرى، هاي واحد
0: ايه
2: يبي يتكلم بالتزمة داخل ما علي انا منه.
0: ايه،
2: اخليه لسانه طويل معه وخليه يمشي. انا الحج من نفسي شك،
0: ما عندك تغافل انت.
2: يقول ابحث على ما يكثر ورده، ما يكثر ورده، كل ما تجي المشكله الجرح حتى لو تحكه حكيته دمه ظهر دمه، لازم هل كل شيء يمشي.
0: ايه، انت مع التغافل ولا مع المصادمه؟
2: لا والله مع التغافل ليه صادم الناس.
0: والله برافو عليك.
2: الناس يصير حمقي ولا يصير كيف يعرف للناس؟ لازم صح. تمشي مع الناس لازم تحقق.

0: عارف لهم مثلك انت هسه ما شاء الله.
1: سلمت ولا عليك زود.
0: هذا مال الله الله يحفظك.
1: الله يرحم والديك ويحفظك ويرعاك.
0: وانت كذلك.
1: 011-40-535 اللي حاب يشاركنا او عن طريق ايقونة الاتصال المباشر بتطبيق الاذاعة السعودية سعودي راديو بلس. عشان تفهمون مغزانا يا اخوان. وممكن احنا نوسع الدائرة شوي. اقولك احيانا يصير مثلا في شيء تصرفات معينة ما تعجبك. خلنا نتكلم مثلا في البيت. من الزوجة، من بعض الابناء، من اخوانك، خواتك. في شيء ما يعجبك، مو بكل شيء ترى يعجبك، مو بكل شيء انت تتقبله، بس انت في دائرة بيت لازم تمشي علشان يعني انت بين خيارين. الخيار الاول انك انت تتغافل وتمشي وتريح مخك وتريح الناس اللي حولك. صح ان الطرف الثاني ممكن اخطأ عليك، بس اذا مشيتها مشت. القرار الثاني انه لا والله انا بوقف كل شيء عند حده، مو بكل مرة يعني يغلطون علي ولا يسببوا لي مشكلة ولا يضغطوني، أنا ماني متحمل كل شيء ولا أني مضطر أني أتحمل. فأنت مع هذا ولا هذا؟ شاركونا على 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. عبد الرحمن يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: السلام والرحمة والإكرام.
2: للتغافل، وانا اخوك لذة ما يحس فيها الا كلمة غافل.
1: يا سلام،
2: فعلا صدقني. اول شيء من ستر على مؤمن ستر الله عليه.
1: سبحانه.
2: وكلنا لنا عيوب وكلنا لنا هفوات. اني بقعد اتصيد لك كاخ او كموظف او في اطار اجتماعي معين
1: ليه؟
2: انا اقرب لك فيه او منتمي لي فيه، مضبوط. ما راح يحسبني لا صديق ولا رفيق. لازم تكون متغافل، سواء كانت بشكل مقصود أو غير مقصود.
1: يا سلام.
2: وهنا أنا تحديدا أتكلم عن عملية النميمة والغيبة. يا أخي الله هو الله ورسله ما سلموا من لسنة البشر. كيف تسلم يا مسلم؟
1: يا سلام.
2: وفي التغافلات الإدارية بسيطة، الموظف اللي يعطيك مثال يبزوط فيه عذر، مشيها. الناس وظروفها.
1: هذاك يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك. نعم. لم تلق الذي لا تعاتبه.
2: صدقت.
1: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه. ها كمل معي. ما تعرفها؟ مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. هذه قصيدة بشار بن برد. معروف يعني انك لازم تتغافل عن صديقك وتمشي له وتبتعاتبه عن كل شيء. ما لقيت احد. من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ما في احد.
2: صدقت. وانا اخوك انا ما اتكلم عن صدق كل
1: الرابعة الاجتماعية
2: اللي عندك، حتى ربة المنزل، حتى شريكة حياتك.
1: والله انك صادق.
2: يعني مو معقول اني بنسالة كل الحسنات لجزلة واحدة. تغافل.
1: بيض الله وجهك. شكرا على مشاركتك معنا يا صديقي.
2: حياك الله.
1: شكرا يا السمي عبد الرحمن. 011-40-53 اللي حاب يشاركنا. ها من معنا؟ عبد الرحمن ثاني. ها معي عبد الرحمن يا هلا. شيخ عبد الرحمن. ها وش دعوة؟ ما ينفع يعني، ما مستحيل نصير ثلاثة عبد الرحمن. طيب من معنا الحين؟ في أحد ولا؟ طيب ما تمشينها علي مثل أمس. على كل نحن نطلع فاصل قصير وبذكركم الموضوع. عندنا الموضوع موضوع التغافل. هل انت تتغافل عن الناس اللي حولك وخاصة القريبين منك واللي ما تبغى تخسرهم في البيت، في العمل، في الاستراحة، في اماكن اخرى؟ شاركنا على 011-40-53 او عن طريق ايقونة الاتصال المباشر في تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس. حياكم.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في برنامجكم عز النهار عبر أثير إذاعة الرياض. ساعتنا الأولى شارفتها للانتهاء، وباقي لنا ساعة ثانية نقضي معاكم فيها الوقت المتبقي. شاركونا 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق إذاعة السعودية سعودي راديو بلس. مين؟ أبو خالد.
1: مرحبا أخو عبد الرحمن.
0: مرحبتين يا هلا،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أبو خالد، يا هلا ومرحبا
1: ويقويك ربي،
0: طول عمرك.
1: تسمح لي أشارك طال عمرك؟
0: أبرك الساعات، أنت اللي تسمح لنا نعطيك فرصة.
1: الله يحفظك،
0: طول عمرك. من وين تكلمنا أبو خالد؟
1: الرياض يا حبيبي.
0: حياك وبقاك. وين رايح؟ وين جاي؟
1: أبروح لعنيزة.
0: بتطلع من الرياض تروح لعنيزة؟
1: صحيح.
0: يا سلام، وش عندك هناك؟ تروح تشتري تمر؟
1: الله سنك داري، تبين نتغافل؟
0: لا تعلم أحد. ها
1: أبد أبد، بيني وبينك.
0: الله يوفقك ويوصلك السلامة. وش ناوي، سكري ولا وش أنت ناوي؟
1: لا لا، هذه خلها بيني وبينك، ما ودي أسوي دعاية يا خي.
0: لا عادي، كل يوم نطلع كرنفالات التمور ومهرجانات التمور بمناطق المملكة كلها. أنت ما تبقى إلى اسم محل ولا لا؟
1: لا لا، لا تنسى مهرجان التمور اللي بالربوة،
0: بالرياض.
1: بالربوه
0: هي بالربوه. ايه المخرج 14-15.
1: يا سلام عليك.
0: صحيح، تكلمنا عنها امس في النشره.
1: يا سلام عليك، وانا متابع لك.
0: الله يرضى عليك، طول بعمرك خليك. طيب يلا عطني فلسفتك في الموضوع، موضوع التغافل يا ابو خالد.
1: التغافل يا حبيبي في شيء انت تقدر تتغافل عنه وتمشي الامور، هذا بينك وبين من تغليه.
0: ايه.
1: وفي شيء ما يعني اذا وصل الخطوط الحمراء
0: ايه
1: ما تقدر تتجاوزه مهما كان.
0: خطأ انك تتجاوزه اصلا.
1: طبعا طبعا، اذا تجاوزته في مضرة عليك انت.
0: ايه.
1: لكن اذا اذا اذا في امكانية انك تتجاوز الغلط الشخص الثاني مرحبا بك.
0: ايه.
1: لكن اذا كان ما تقدر وضررا عليك، لا وقف يا حبيبي.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. طيب وش الشيء اللي انت تحس انك انت تتغافل عنه يعني اذا صار؟
1: يعني امور عاديه، امور اليوم الايام الحياتيه اليوميه.
0: إيه؟
1: يعني مع اولادك، مع
0: زله
1: جار، زله اخو، زله عيال، زي كذا يعني.
0: يا سلام عليك،
1: هذا للناس اللي تغليهم. لكن اللي يجيك واحد عابر،
0: إيه؟
1: يعني تغافلت عنه وما تغافلت عنه لا يعني لي شيء.
0: إيه؟ المواقف اللي تصير بالشوارع وانت بسيارتك،
1: إيه؟
0: واحد لف عليك ولا اخطا عليك ولا كذا،
1: هذا يا بي لما تتغافل عنه انت الربحه.
0: يا سلام، تشتري راحه بالك.
1: بالضبط، لانك انت ايش اذا دخلت معه بجدال انت الخسران، لانك ما تدري الشخص اللي قدامك وشه.
0: يا سلام، قال الشاعر
1: اسلم
0: انت.
1: والله ماني بشاعر يا بي، انا لا توهقم بشاعر.
0: نقل ابو خالد عن الشاعر.
1: ايوه.
0: لولا التغافل عن اشياء نعرفها ما طاب عيش ولا دامت موداته.
1: صح لسانك يا بعدي.
0: صح دنك يا حبيب القلب، الله يعطيك الصحة يا ابو خالد. شكرا.
1: ويسعد. شكرا.
0: من جالس تواصل بالسلامة يا بعدي. ابو تميم.
2: مرحبا.
0: مساء الخير. يا هلا.
2: يا هلا والله.
0: يا مرحبتين. يا هلا والله غلا
2: برنامج
0: جعلك تسلم. يا هلا يا هلا بالغالب. الموضوع اليوم شوي يعني في فلسفة وفيه بعد في موضوع العلاقات، نتكلم عن التغافل وأهميته، وإنه يقولون إنه التغافل وذروة الحكمة. إيش رأيك؟
2: صحيح صحيح. دون التغافل أنا أقول لن تستطيع أن تتعايش مع الناس.
0: جميل.
2: أنت بتدقق على كل حاجة، راح تكون منبوذ وراح تكون بعيد عن الناس، والناس ما راح تتقبلك. فلا بد إنك تتغافل مهما كان. يعني وطبعا التغافل، واهم شيء التغافل في بيتك مع اسرتك مع زملائك في العمل مع اصدقائك، هذه لا بد منها. فلذلك لكن تقول بدقق في كل طالعه ونازله، تشوف نفسك عايش وحدك. لذلك انا اقول بعض التغافل يعني دامنا ما يمس السمعة.
0: نعم.
2: يعني أنت تعيش مع الناس بعقليات مختلفة
0: طبعا،
2: وكل له تفكيره، ربما أنت تفكيرك تشوف أني أنا صح وأنا مدري إيش أو العكس. يعني ترى أنا برضو الناس يشوفونك مثلا عندك أشياء غلط
0: إيه؟
2: أنت ما تشوفها في نفسك. برضو أنت تشوف في ناس أنت تشوف الناس الأشياء الغلط ما تشوف فيهم الأشياء.
0: صح، مهم نفس الشيء فعلا.
2: أيوة فلذلك لابد من التغافل مهما كان، بس في حدود. أهم شيء ما يمس.
0: نعم نعم نعم، الخطوط الحمراء هذه لا تتعداها، لكن ما دونها مشي دامها تمشي.
2: ما في شيء.
0: إيه يقول
2: البعيدين إيه؟ عنك يعني كعدم، يعني ما أقول كم من الأصدقاء أو من الزملاء، هذا تقدر تتجنب.
0: إيه تقدر تتصرف معه، لكن اللي ملزوم بهم أهل بيتك وكذا هذا لازم.
2: لا
0: يقول
2: لا
0: تغافل لا. فليس السرو إلا التغافل، وليس سقوط القدر إلا التعاقل، ولا تتجاهل إن منيت بجاهل، فليس فساد الجاه إلا التجاهل.
2: صحيح، والتغافل على فكرة هي قمة العقل.
0: صح، بارك الله فيك أبو تميم، شكرا. شكرا صديقي، الله يحفظك ورعاك. مين؟ نايف.
3: الو،
0: مرحبا نايف.
3: مرحبا، هلا والله.
0: هلا بك يا هلا وسهلا.
3: مساء الخير لكم.
0: مساء الورد يا مرحبتين، حياك. من وين تكلمنا نايف؟
3: من الرياض.
0: اليوم مولعين حق الرياض ما شاء الله، اتصالات
3: لانكم قريبين منه يعني.
0: يلقط الخط على طول.
3: على طول يعني.
0: حلوه، شلونك يا حبيبي؟
3: الله يرضى عليك يا.
0: وين رايح وين جاي؟
3: والله طالع من الدوام رايح للبيت طبعا.
0: ما شاء الله، في احد يطلع الساعه 2؟
3: انا لله وانا اليه راجع.
0: لا اقصد انك مبكر.
3: اي 2 هذا دوام يعني.
0: مدرس؟
3: لا والله مهندس.
0: مهندس
3: يس.
0: اجل من متى تداوم؟
3: اداوم من 7:30.
0: ما شاء الله تمام. الله ينفعك وينفع بك أخوك، زيدك من فضلك.
3: آمين.
0: يوفقك يا باش مهندس نايف، وحاجة صراحة نفخر بها إذا شفنا من شبابنا كذا والله. حبيبي نايف، يلا عطني فلسفتك في هذا الموضوع، موضوع التغافل، وأبغاك تعطيني بكل واقعية. يعني أغلب اللي تكلموا ترى تكلموا شوي بي يعني نوعا ما بتلطيف أو بطريقة يعني نوعا ما، ما أعرف إيش أسميها، بس إنها مرة مرتبة، نبغى شيء واقعي.
3: والله حقيقة أول شيء التغافل أخوي عبد الرحمن فن.
0: صح.
3: أن التغافل فن بهالمعترك وهالحياة، أن الواحد طبعا لا بد يتغافل، ما يصير جدي بكل الأمور، إلا عادي الأمور اللي
0: إيه اللي توقف عندها خلاص.
3: اللي توقف عندها
0: طبعا،
3: عشان الإنسان ما يكون بعيون الآخرين ضعيف ولا أيه؟ يكون مثلا مهدوس.
0: أيه؟
3: اللي أتكلم عنها يعني التغافل، أنت الآن نقول في الأماكن العامة أو في الشوارع العامة بتقابل الصاحب وبتقابل المجنون
0: طبعا،
3: وبتقابل المريض نفسيا، وبتقابل اللي يعني طفشان ونفسية العامية. فالواحد مهما كان يعني أعيد وأكرر أنه لغة العيون هذه أخي عبد الرحمن، ترى اللي مثلا تناظرني وناظرك عند الإشارة مثلا وحاد ونبرات حادة، هذه ترى لها مشاكل ولها معقبات كثيرة صراحة بكل أمانة. يعني الواحد لك علي واحد مثلا أروح أناظره وأتكلم وبعدين أطقاق وذا ضربته بنامات مثلا بدن وصار وخليه نجي تبي تنحقه على طول. فأنا اللي أنا أشوفه أن الواحد يتغافل، يأخذ الأمور بكل بساطة، ان يحكم عقله شوي، لو تكلم لو قال اللي قال
0: ما ضرك شيء،
3: ما ضرك
0: كلام من بالهواء.
3: بالضبط،
0: والله العظيم اني اقوله صادق يعني صراحه، الواحد يعني احيانا يدقق على اشياء ولا يفور دمه على اشياء ما درى عنها الطرف الثاني.
3: وبعدين انت لو جاك ضغط ولا سكر ما هو بنافعك اللي انت متكلم عليه
0: هذا الكلام.
3: اي انت اول شيء اشتر راحتك، اشتر السلام النفسي لك، لان الدنيا هذه يا اخي عبد الرحمن بتقابل فيها عالم صعب توقفهم كلهم وتمشيهم صح. لا
0: صح.
3: لازم تاخذ الامور بمرونه.
0: طيب وداخل داخل البيت اذا صار فيها شيء زي كذا انت مجبر انك تمشي. هذه قلنا خلاص عشان تريح مخك، وهذا شخص ما انت مقابله مره ثانيه اصلا في الشارع.
3: اي نعم.
0: بس داخل البيت في شيء مثلا يتكرر وشيء دائما يصير وزي كذا.
3: لا شوف اللي يتكرر لازم يكون الواحد حازم.
0: ايه
3: ممكن اتجاهل المره الاولى، بس المره الثانيه الثالثه لا اكون جاد.
0: ايه
3: لان هذا بيتي وهذا.
0: بس ممكن فتح الموضوع يفاقمه، يفتح عليك اشياء ثانيه.
3: لا الموضوع اذا فتحته داخل اسوار البيت.
0: ايه داخل البيت لكن يفاقم عليك اشياء ثانيه، يفتح عليك اشياء ثانيه.
3: ممكن.
0: وانت بالنهايه ما انت بشخص مثلا والله ما انت بكامل، عندك اخطاء وعندك نواقص وعندك كذا. فاذا فتحت مثلا موضوع مثل هذا انفتحت لك ابواب، فانت تقول يا طول العمر تحمل لا ينفتح عليك باب مسكر. ايش رايك؟
3: حاول انك تلملم الامور. اتفق معك صح، كلام منطقي سليم. تلملم الامور اول باول عشان الحياه تصير ماشيه والامور ماشيه والامور تمشي بالشكل الصحيح دون اي تفاقم او تفاخم للمشكله.
0: وبالاستراحه مع العيال؟
3: الاستراحة لا طبعا، الاستراحة يغلبها دائما المزح والامور.
0: اي بس في اشياء تستفزك اكيد.
3: اكيد اشياء تستفزني احاول اني اتجاهلها قدر المستطاع.
0: يا سلام.
3: بحكم اني ما اختار الزملاء عرفت.
0: اغمض عيني عن صديقي تغافلا كأني بما يأتي من الامر جاهل، وما بي جهل غير ان خليقتي تطيق احتمال الكره فيما يحاول.
3: يا سلام أخوي عبد الرحمن.
0: سم.
3: أنا عندي بيت، عندي بيت المتنبي.
0: هات.
3: أبرد عليك، أبرد عليك البيت هذا.
0: هات.
3: يقول المتنبي طال عمرك يا عبد الرحمن والمستمعين الكرام، يقول يخاطبني السفيه بكل قبح.
0: أيوة وأكرهه.
3: وأكره أن أكون له مجيبا.
0: يا سلام.
3: يزيد سفاهة
0: وأزيد حلما.
3: أزيد حلما كعود ساده الأغراء الإحراق طيبا.
0: الله أكبر. شب العود. تصل بالسلام يا باش مهندس. شكرا نايف.
3: الله يسعدك عبد الرحمن.
0: الله يحفظك ويرعاك. مستمرين معاكم يا جماعة الخير في برنامجنا عز النهار 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. حياكم الله.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم عز النهار في عبر إذاعتكم إذاعة الرياض 011-4533. اللي حاب يشاركنا عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. بفتح معكم موضوع ثاني قبل ما أخذ الاتصالات. الموضوع طبعا احنا نتكلم قبل شوي عن فن التغافل، وراح نفتح معه موضوع آخر انه لا انت تبادر. يعني اذا شفت شخص من الناس اللي حولك داخل بمشكلة او يمر بحالة نفسية صعبة، هل انت تضطر يعني او انت تتخذ القرار وتروح تبادر وتسأله وش فيك وتحاول تبحث له عن مشكلة عن حل لهذه المشكلة، ولا طالما هو ما قال لك فأنت تقول أحترم خصوصيته وأحترم رغبته بعدم الحديث وأتركه، وممكن أنه طالما ما وثق بي ولا قال لي فما مالي علاقة. يعني قد يكون هذا الشخص قريب منك مرة، ولا تروح أنت تبادر وتسأله وش فيك وش ما فيك. خلي بأخذ عبد الرحمن. يا هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالغالي، حياك الله.
1: الله يسلمك، شلونك؟
0: حياك الله، اهلا وسهلا ومرحبا فيك.
1: يا هلا والله. سلام. طول التغافل يا اخي عبد الرحمن، التغافل مطلوب. الدكتور خالد منيف يقول تغافلوا تغافلوا تغافلوا.
0: اي
1: يعني انت دائما وانت تمشي في الشارع تلقاك تخطي على حد بعد. انت من الواحد ما هو انت منزه،
0: هذا
1: انت منزه انه ما يخطي على حد ولا يغلط على حد ولا يتكلم على حد ولا يمزح مع حد ولا شيء. تقبل مثل ما يتقبلون منك الناس.
0: نعم.
1: إيه. فالتغافل مطلوب في سواء في الشارع، في البيت، في العمل، في المسجد، في أي مكان.
0: جميل.
1: أي مكان لازم تتغافل عشان
0: تمشي الأمور.
1: يعني. تمشي الأمور. إيه. لا تدقق على كل صغيرة وكبيرة على كل. أنا مراد على واحد قبل شوي في منصة تكس يقول له لو جاء واحد ويسلم على الناس ولا يسلم عليك، علمته قلت له أنا بتشرع على صاحب المنزل.
0: إيه؟
1: وبطلب حقي من صاحب المنزل، والكرامة مهيب للي ما سلم عليه، الكرامة للحضور ولصاحب المنزل، أما هو ما له كرامة.
0: صح. إيه؟ طيب شيء ثاني، أنت لو صار في أحد يعني
1: في قريب من هبت يسأله.
0: لا لا لا، أنا أقصد بنفس الموضوع شخص. إيه؟ يعني تتغافل عنه ولكن يوصل الموضوع إلى مرحلة خلاص، يعني خاصة أن هذا الشخص قريب منك.
1: ما عاد دون الحق لليدين يا أخوي عبد الرحمن. ما عاد فيها خلاص. أنا بتغافل معه وبجامله وبصبري عليها، بقول لي إذا وصلت إلى حد معين بقول قف عند حدي. أنا تنازلت للود اللي بيننا والمحبة اللي بيننا وللخوة اللي بيننا والصداقة اللي بيننا، لكنها تصل إلى مراحل متقدمة والإهانة وكذا ولا ومن اللي جاي يعتذر بينه وبينه.
0: إيه؟
1: ويغلط قدام الناس ويعتذر بينه وبينه. لا هذه المشكلة. إذا أخطيت على أحد، أنا شخصيا أو أخطي على أحد قدام الناس.
0: نعم.
1: قدام مجموعة أعتذر منهم أمامهم أعتذر منه.
0: نعم.
1: ما أمسك على جنب وأعتذر منه وأقول معليش، وهو يمسكني على جنب ويقول معليش أنا أخطأ. لا يا أخي، تختلف امام ناس اعتذر حتى ترجع كرامتي.
0: نعم.
1: وبعدين انت بعد حتى انك يعني تكون ردة فعل لك حتى انك ما عاد تسوي ذا الشيء.
0: شكرا لك يا اخوي.
1: هذا والله
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. بذكركم بالموضوع، عندنا موضوعين طبعا، نتكلم عن

0: فن التغافل عن الأشخاص اللي قريبين من عندنا ونحبهم ومجبرين عليهم إنجاز التعبير، وإيش الشيء اللي ممكن إحنا نتغافل عنه وإيش الشيء اللي لا نوقف عنده. والموضوع الثاني نتكلم عنه الشخص إذا شفته قريب منك وداخل في مشكلة معينة لكنه ما حكى لك ولا قال لك شيء، هل أنت تتدخل من نفسك من تلقى نفسك وتبادر وتسأل وش فيك وش ما فيك وتحاول تحلل المشكلة، ولا تتركه طالما ما تكلم معك ولا فتح معك الموضوع خله لين يا يتكلم يا يشوف غيرك. 011-40-33-33 أو أيقونة الاتصال مباشر بتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. سامي
1: هلا والله.
0: سمو يا هلا يا مرحبا ومسهل هلا بهالصوت.
1: الله يسلمك عافيك
0: سامي وعاشة الأسامي.
1: الله يخليك.
0: من وين تكلمنا سامي؟
1: من جدة يا غالي.
0: من جدة، كيف الأجواء؟
1: الله يعين بس.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. اسلم
1: بياك. التغافل والله زين وكويس وحلو بس مو لكل واحد يستاهل انك تتغافل.
0: ايه
1: في ناس ممكن تتغافل اول مرة ثاني مرة ثالث مرة بعد كده تقول له خلاص طب
0: ايه
1: زودتها.
0: في ناس حلو على حسب الشخص. على حسب الشخص
1: والله، احيانا حسب الشخص واحيانا ترى حسب الموقف. انت في الموقف هذا تدعي انك اذا تدخلت ما يزعل او لا. احيانا في بعض الناس يزعلون لما تتدخل.
0: ايه
1: انت تشوف النقطة، انا هذا الشخص يقبل مني اتدخل، ما يقبل مني طيب اصبر مرة مرتين بعد كده ممكن انا اتدخل.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله يقويك.
1: لكن
0: شكرا لك.
1: الأخير يعني سم. الشخص اللي انت تحبه وتتملكه وما تبغاه مثلا يخسر الناس،
0: ايه؟
1: انك دائما تحاول على الاقل لو تلميحات تعطيه اياها يفهمها عاد، وعشان انه ما يخسر احد او انت ما تخسر برضه في يوم من الايام.
0: يا سلام، شكرا لك يا صديقي.
1: الله يسلمك. وكلنا نحتاج للتغافل، يعني حتى نحن مثل ما نبغى نتغافل برضو نحب الناس يتغافلون عنه.
0: صح فعلا، والشيء اللي تسويه انت يسوونه فيك.
1: اكيد.
0: برافو عليك، شكرا يا حبيبي.
1: الله يعطيك العافيه.
0: شكرا يا سامي، يعطيك الصحه والعافيه.

0: باخذ اتصال جديد معي ابو تركي. اهلا وسهلا.
1: مساء الخير اخ عبد الرحمن.
0: مساء النور والسرور يا مرحبا.
1: الخير على طاقم البرنامج المستمعين الكرام.
0: الله يحييك، من وين تكلمنا يا ابو تركي؟
1: والله طالع من الرياض راجع البيت بعد الدوام.
0: الله يرعاك ويحفظك.
1: الله يبارك.
0: كل العالم الحين طالعين من الدوامات ها؟
1: اي والله
0: كبير. الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية وان شاء الله يوم ايضا موفق وامسية سعيدة باذن الله.
1: الله يجزاك خير.
0: الله يرضى عليك طول عمرك. اسلم، عندنا موضوعين، اختر اللي تبي منهم وعطني فلسفتك وتعليقك عليه.
1: والله بالنسبة للتغافل اي ما يعني كل وقت اخ عبد الرحمن انك تتغافل،
0: اي
1: تعطي فرصة ان تعدل وفهمها ولا اجلس معه. أنا كنت حصلة القصة قبل ما أتوظف القطاع الخاص، كنت قطاع حكومي. كان عندنا ميز وصباح وندبش قبل الفطور وكذا، فبعض الأحيان أنا أمسك الميز كذا أجيب أغراض وحاجات يعني، فكان دائما تنمر. طبعا جالس دائما عند مدير القسم متلتق فيه،
0: إيه
1: وعلى الثاني والثالث والرابع والخامس ما خلى أحد، المهم يركز دائما تنقص من الحاجات اللي أجيبها.
0: hey.
1: مرة جيت في الدوام الصباح جاب أغراض وهو مسلم كذا، وجاء وقابلني قال أنت وين؟ كان هذا السكر وما أدري إيش. وأنا قلت له أحبده بهذيك الكلمتين صاحبي، بس ما بكلمتين زي ما تقول فيها تلعين صف الله ولا فجأت في الجبهة. راح انصرف وجاء مرة ثانية تشكى، قلت والله يا فلان مدير القسم يقول ضربني واشتكى
0: سبق ضربني وبكى سبقني واشتكى
1: واشتكى

0: فمن عقبها ما شاء الله يعني. فالإنسان له حدود والله سيد عبد الرحمن.
1: وحين التمادي والتغافل الزايد يخلي الشخص يتمادى أكثر.
0: بالضبط والله يعني
1: مشكلة. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك.
0: وأنا سعيد بالمشاركة.
1: الله يسعدك. وأنا سعد. شكرا لك يا أبو تركي. يا مرحبا. طيب نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معكم.

يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد في نصف ساعتنا الأخيرة 011-40-533 اللي حاب يشاركنا، والاتصال عن طريق أيقونة الاتصال مباشر في تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. حياكم الله. نتكلم عن موضوعين، الأول عن فن التغافل، عن موضوع أنه أنت تتجاهل بعض الأشياء حفاظا على علاقتك أو حفاظا أحيانا حتى على صحتك النفسية وعلى رواقتك وعلى مزاجك. والموضوع الثاني، إذا في شخص يعز عليك وقريب منك، هذا الشخص تحس أنه داخل في دائرة مشكلة أو اكتئاب أو ما إلى ذلك، تبادر أنت من نفسك تروح تسأل عن وتحاول تطلع من هذه المشكلة، ولا تترك الموضوع له طالما هو ما تكلم معك فهو يصطفل هو وذاته. معانا مين؟ طيب طبعا نذكركم انه ارقام التواصل 011-40-533، وبرضه يعني عن طريق ايقونة الاتصال المباشر في تطبيق الاذاعة السعودية سعودي راديو بلس. موضوع المرخصة الثاني اللي هو موضوع انه الشخص يصير مكتئب ولا كذا، ترى في هذا الموضوع حساس جدا. مرات الواحد اصلا هو يخاف انه يجي يبادر يقول له الطرف الثاني، مع انه عزيز عليك وقريب وخويك مثلا ولا اخوك ولا اختك ولا ايا كان، وتسأل يقول والله يا ليت ما تتدخل بخصوصياتي مثلا. الله، شلون كيف ما تدخل بخصوصياتي؟ انا احاول اني اطلعك من هذا الموضوع، وممكن انك اصلا انت ما تبادر، فبالتالي هو يشرح عليك يقول يا اخي وين الخوة، وين الصحبة، وين الاخوة، وين

0: امتنان الجوهرة.
1: هلا والله.
0: مرحبتين الجوهرة.
1: اي الجوهرة شو امتنان؟
0: بعد اسم امتنان.
1: خلاص نسوي تغافل تغافل.
0: يلا تغافلي كويس.
1: اقول والله صدق الواحد مثلا يسمع احد غلط بشيء او مثلا يعني احد قال يعني تسوي نفسك انك ما سمعت هالشيء او انه كنت تسوي نفسك مجنون احيانا، هذا تغافل ولا
0: ايه؟
1: ايه. طب ليش صوتي مو واضح؟
0: صوتك انت مو واضح؟
1: اي عندكم ما ادري
0: من يقوله.
1: مش انا ما اسمعني.
0: انت ما تسمعينك؟
1: ايه
0: متغافلة عن نفسك لانك.
1: لا لا لا ما ادري انا اذا عندي اوكي ولا ما ادري.
0: لا ما لك علاقة انت في الموضوع ذا، احنا اللي نقرر.
1: طيب صوتي واضح؟
0: واضح جدا اكيد، هذا يرد عليك شلون واضح.
1: ايه تمام. ايه طيب ابي اقول عن الموضوع الثاني.
0: تفضل. اكيد طبعا.
1: ايه انا صراحه اذا في احد مثلا يمر بمشكله او عنده شيء او شيء يعني انا الاحظ عليه ما اتكلم، اسوي نفسي لين هو يقوله يعني. إيه. هو اللي يعني يبادر انه يكلمني بهالشيء.
0: بس الجوهر لو طول الموضوع حسيت انه خلاص هذا الشخص بدا ينعزل، بدا يدخل بالطريقه المنحدره.
1: لا لا انه يتدخل بشيء هو ما قاله او ما يعني ما يحتاجك هو. اجل ما
0: لا في ترى الناس تختلف، الناس تختلف، في احد يقدر يبادر يتكلم واحد لا.
1: شوف انا اقول
0: ترى يعني بعدين أنا تنفهم الامور احيانا خطا. يعني مثلا واحده عندها مشكله معينه، هي تدري ومؤمنه ايمان تام ان سنتي ما عندك الحل، ما عندك الحل. بس ممكن انت عندك وجهه نظر فتقول هي طالما ما عندها الحل ليش اروح اقول لها واشغلها؟ فتحسبين انك تبغين حل. انت عندك وجهه نظر ثانيه انه ممكن انا فقط بس اواسيك يعني اخذ طاقتك السلبيه واطلعها وخليك تفضفضين وكذا.
1: مو شرط اني اقدم لها حلول، ممكن بس اسمعها. لكن وشو انا قصدي خلاها هي نفسها تبغى تتكلم.
0: انت من النوع هذا ما تتكلمين يعني؟ ليش؟ وش تخشين وش تخافين؟
1: لا انا حتى لو انا مثلا انا امر بشيء ويجي احد يقول لي ان فيك انت في شيء مضايقك فيك شيء، انا هنا يمكن اضيق اكثر.
0: لا خليني كذا.
1: اي خليني لين اطلع من الشيء اللي انا فيه وانا
0: اني ابغى اتكلم.
1: لا لا والله ما احب. انا قد مريت باشياء كذا ما احب مره اللي يجيني. خلاص تكوني في حالي.
0: والله هي غريبه ذي. بس ما تحسين بشعور بشعور اجتماعي، شعور عاطفي ان الشخص يجي ويسال عنك؟
1: لا لا هنا بالعكس احس بيجيني شعور مزعج ان يعني انا خلقه امر بشيء ويجي احد يقول ايش فيك.
0: طيب انت الحين في مشكله، طيب في احد يبي يحاول يطلعك من المشكله هذه. الكلام الطيب، الكلام اللين يغلب الحق البين.
1: اي اوكي بس انا مثلا بعدين انا اختار الشخص اللي انا مرتاحه معه وانا اتكلم معه، بس يكون طالع مني انا اللي في المشكله. اما يجي احد
0: ممتاز
1: وقد كذا لا ما.
0: طيب يلا اوكي خلينا نروح لامتنان. امتنان يا هلا.
2: اهلين.
0: مرحبا.
2: اهلين يسعدني مساكم بكل خير.
0: الله يمسك بالنور والسرور. يا مرحبتين يا امتنان،
2: كيف حالكم؟
0: الله يجمل حالك يا هلا.
2: بالنسبة لموضوع التغافل كذا صح؟
0: ايوه.
2: انسانة بصراحة يعني انسانة ما اعرف اتغافل.
0: ايه تعطينها بالوجه.
2: ايوه ما اعرف يعني الشيء اللي مزعجني اقول انه مزعجني حتى لو كان شيء بسيط، الا اذا انا خلاص يصير مالي نفسه ومالي مزاج انه اتكلم. هنا ايوه ما اتكلم، بس انه اتغافل ما اعرف. ودي اتغافل بس ما اعرف، احس الموضوع يبقى بخاطري يعني.
0: ايه
2: ايوه.
0: طيب السؤال هنا إذا صار الشخص قريب منك يعني تخافين على علاقتك معه ويهمك بشكل كبير، فبالتالي التغافل يديم العلاقة، وممكن فتح الموضوع قد يسبب شرخ بالعلاقة.
2: لا هو طالما يعني شخص قريب مني وحيكون معايا على طول أنا ما أعرف أتحمل أو الإزعاج اللي يجي مني، فلازم أواجه حتى لو كان الرد قاسي أو إنه بتكون بينفعل بطريقة مو كويسة. خلاص أطلع اللي بخاطري، ما راح أجلس كذا يعني أتحمل. لأنه أنا إنسانة ما أعرف أسكت يعني، شوف حتى لو شخص جاء عندي وهو زعلان وأنا مالي دخل ما أعرف أسكت إلا أعرف السبب.
0: إيه.
2: من إيش؟ أيوة فما أعرف أسكت يعني.
0: طيب السؤال الثاني اللي قلناه في موضوع إنه شخص داخل حالة زعل أو اكتئاب أو ما إلى ذلك.

0: لك، وانتي تشوفينه، هل انتي تبادرين ولا تتركي الموضوع لين ينتهي؟
1: لا ما اعرف اسكت، انا لازم اتكلم. ايش الشغله اللي مزعلها مزعلتك او شيء زي
0: مو
1: كذا؟
0: منك،
1: انا ادري مو مني، بس انا ما احب احد يقعد عندي كذا زعلان وما يتكلم وانا يعني جالسه ما اعرف. احب ايوه خلاص، انت زعلان ما تجلس عندي، روح او روحي اي مكان ثاني، ما تجلسي عندي لاني انا ما حسيبك.
0: والله انك مشكله انت
1: حرفيا. ايوه يا اخي ما اعرف انه انسانه زعلانه وجالسه وانا جالسه كذا كذا معاها كذا، كل كذا بتنتقل العدوى وانا اصير مكسره نفسها.
0: يا سلام.
1: ايوه فانا لازم
0: طيب تبادرين يعني انت ها؟ تبادرين؟
1: ايوه اكيد حبادر، يعني انسانه عايشه معاي في البيت جالسه معايا ما اعرف.
0: مش بتضرر انها بالبيت، يمكن صديقتك.
1: هي صاحبتي طالما ما هي عندي ما عندي مشكله خلاص، يعني انا ما شفتها، بس هي لو جالسه معايا طب جالسين احنا ليش طيب؟
0: يلا مو مشكلة. يعني مو مشكله مو مشكله. على كل على كل انا ترى طبعا السؤال الاساسي يتكلم عن انه الشخص اذا صار زي ما تقولين داخل مثلا حالة اكتئاب او كذا، ومشكلة قد يعني يكون هو ما يبغى يتكلم فيها، فانتي تبادرين. لا انتي تبادرين.
1: ايوه طالما هو مو حاب يتكلم فيها ما يطلع ما يبين زعله، خلاص يصير مبسوط وزعلان بينه وبينه.
0: والله يمكن بعض الناس ما يبين، مسكين يعني يحاول انه ما يبين، لكن الحالة والوجه احيانا يفضح.
1: ايوه هو فعلا انه كذا شكله والملامح هي اللي تفضح، حتى لو انه من جواته ما يبغى يطلع المشكله اللي هو قاعد يعيشها.
0: بارك الله فيك يا امتنان.
1: مبارك فيك.
0: شكرا.
1: هلا والله.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. 011-40-53 للي حاب يشارك معنا في عز النهار، او عن طريق ايقونه الاتصال المباشر في تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس.

0: حياكم الله من جديد. سبحان الله الناس يعني مختلفين جدا جدا جدا بقراءتهم للأشياء وبأيضا بقراراتهم بقبولهم للأشياء وبرضو يعني مبادرتهم لها. يعني لما كنا نتكلم قبل شوية عن الموضوع اللي كنا نتكلم عنه في قضية أنه أنت تبادر ولا ما تبادر، في إذا شفت واحد والله من الناس يعني زعلان ولا متضايق ولا مدري إيش، وتروح أنت تقول مثلا أنه أنا أبغى أساعد، واحد يقول لك لا وين وش علاقتي أنا ما راح أتكلم لين يتكلم، واحد ثاني يقول لك لا أنا ما أبغى أصلا هو يأثر علي. 011-40-53 فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير.
0: مساء النور والسرور. من وين تكلمينا فاطمة؟
1: من الرياض.
0: كيف الأجواء؟
1: جميلة جدا.
0: كل مباراة عندكم.
1: زين. 48 درجة الحرارة.
0: كم؟
1: 48.
0: لا عاد لا تبالغين. 46.
1: لا والله 48 هذا اللي مكتوب في سيارتي عاد.
0: سيارتك سوداء.
1: إيش؟
0: سيارتك سوداء؟
1: لا والله بيضاء.
0: عجزنا نلقى لها حل فاطمة.
1: اي يمكن جهتنا احنا غير عن جهتكم.
0: ما عاد الحول عاد ما تحصل.
1: ما ادري.
0: الله يعطيك العافية.
1: حابة اشارك معكم في موضوعكم.
0: الله يحييك.
1: موضوع التغافل، التغافل فن عظيم جدا جدا جدا، واللي ما يتقنه محروم. محروم من نعمة عظيمة. نعمة التغافل ترى نعمة عظيمة جدا جدا، يعني أنا ولله الحمد ولله الحمد من الشخصيات المتغافلة من صغري إلى العمر اللي أنا واصلت للآن.
0: ما شاء الله.
1: يعني ولله الحمد التغافل عندي بزيادة. يعني ما أحب أدقق في صغائر الأمور، ما أحب أفرض وجهة نظري، ما أحب أقنع الآخرين برأيي، كلمة تمر علي زلة غلطة، جدا حليمة جدا متغافلة ولله الحمد.
0: متى تغضبين طيب؟
1: كلام داخلي عظيم. ها؟
0: متى تغضبين؟
1: متى أغضب؟ أغضب إذا الشيء ممكن يضرني شخصيا، عرفت؟ لكن شيء ممكن أقدر أتغافل عنه، شيء عابر ما رح يأثر علي، لا عادي أنا متغافلة جدا. جدا متغافلة. موضوعكم الثاني.
0: لا قبل الموضوع الثاني بقولك السالفة. في واحد معروف انه ما شاء الله وسيع صدر ولا عنده مشاكل لدرجة ان شعره ما في شيب، يعني هو اكبر الموجودين وما في شيب والباقيين شيبين. وسليم الصدر واموره طيبة وسيع صدر مرة شيء غريب. قال له واحد سأله قال يا ابو فلان انت ما شاء الله شلون وصلت للمرحلة هذه؟ قال ابى اقول لك. قال انا ماني بعابط احد ولا نبي جادل احد واتغافل بقد ما اقدر.
1: صحيح.
0: قال شلون؟ قال يعني اللي اقول الموضوع، واذا احد قال لي لا غير صحيح اقول له انت صح، واذا تناقشت انا واحد قال مو بصحيح اقول له

0: صح انت صح انت صح. ايش قال خوينا الاول؟ قال بس شغلك هذا كله غلط مو بصحيح. قال انت صح يعني طبقها على ارض الواقع.
1: طيب تدري ليش اخوي؟ انا بقول لك لان احنا بنعيش الحياة هذه مرة واحدة، مو دائما بنعيش الحياة.
0: اي والله
1: مرة واحدة بتعيش حياتك. اذا عشت حياتك لاجل ارضاء الاخرين
0: اخ من الاخرين
1: فتضغط نفسك انت داخليا، ليش ما تعيش حياتك؟ ايش حياتك بسلام داخل نفسك انت؟
0: طيب وش الحل بالاخرين يا فاطمة؟
1: شوف الاخرين ما لهم حل. الاخرين مهما حاولت انك تصحح فيهم او انك تحاول تعدل فيهم او تحاول تقنع فيهم او مثلا زلوا عليك غلطوا عليك، اوكي طيب انا بوقف لك على الكلمة، انت ليش قلت لي كذا؟ انت ليش طلعت لي كذا؟ انت طيب انا لما اناقش انا بحرق نفسي انا
0: يلا.
1: داخليا طيب ممكن هو يقتنع ممكن لا،
0: ممكن
1: يعتذر
0: صح.
1: ممكن لا صح ولا لا؟
0: صح صح
1: تغافل حس يعني داخليا سلام داخلي ان ايه؟ هذا الشيء ما صار صدقني ايه؟ انت ترتاح نفسيا بينعكس على نفسيتك انت.
0: ممتاز. كم باقي لك توصلين؟
1: كم باقي لي؟ والله باقي لي تقريبا 10 دقائق.
0: 10 دقائق ما شاء الله قريبة.
1: قريبة.
0: انا كنت بستفزك شوي بشوف انت تغافلين ولا لا، بس مو ممديني العشر دقائق ذي خلاص حقت اللفة.
1: انا بقول لك شغلة، لا انا بقول لك شغلة يعني حتى انا ترى في عملي انا في مقابلة جمهور.
0: ايه فبتحملين الناس اللي زيي.
1: جدا حليمة ما بتقدر.
0: ان شاء الله عليك. الله يزيدك من فضل يا فاطمة. شكرا لك.
1: الحمد لله الحمد لله، هذه نعمة عظيمة انا اقول لك. وبالنسبة لموضوعكم الثاني زي ما قلت انا مستمعة جيدة لكن ما اطرح حلول. ما اطرح حلول يعني تعال فضفض لي اذا شفت احد متضايق. احاول اني اذا بغيت شيء انا ترى مستمعه بس
0: تستمعين بس
1: اقول لك ايش تسوي. لان ممكن انا عندي تخوف شوي
0: وهذا الشيء ممكن احيانا مفيد ترى مرات يفيد صراحه.
1: اي انا ابغى بس يفضفض عشان يفتح هو داخلي.
0: ممتاز.
1: انا ممكن حلي ما يحل مشكلته ممكن يزيده. فانا احتفظ بحلي لنفسي بس انا مستمعه جيده. تعال فضفض انا ما عندي مشكله.
0: طيب انا بعطي نصيحه الناس اللي يسمعون اللي يعرفون فاطمه لا حد يفضفض لها ترى ما عندها حلول. شكرا يا فاطمه. يعطيك العافيه. خلينا نروح لرامي. رامي يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبتين.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك وانا اخوك. شلونك؟ طيب
2: خير جعلك بخير.
0: ها
2: طيب. صلينا على النبي.
0: اللهم صل على محمد.
2: خلينا نربط الموضوعين
0: يلا
2: اللي انتوا تتكلموا عنها.
0: ايه؟
2: نربطها بموضوع واحد
0: يا سلام
2: لعل الموضوع يصير اجمل.
0: يلا قول.
2: لاحظت في الاتصالات اللي موجوده وفي كثير من الناس اللي بتتكلم عن فن التغافل لعلنا بنخلط بين فن التغافل وعدم الفضول.
0: ايه
2: فاهم علي؟
0: ايه؟
2: يعني اني انا ما عندي فضول مو هو فن التغافل. اقدر اشبه فن التغافل بمثل مره بسيط زي الطفل اللي بكي عشان يلفت الاهتمام او الانتباه وسوينا ما احنا شايفينه عشان يبدا يتعود. ترى هذا فن تغافل. انا شايف الشيء وعارف ايش هو ومتقنه تماما.
0: هذا التغافل ولا تجاهل؟
2: هذا تغافل. تجاهل التجاهل ذا يسبب تراكم. هنا المصيبه ترى في امور الناس تحس انه انا تغافلت، احد غلط، احد وصل لمرحله سيئه، او في امور انا تغافلت. لا انا قاعد الارض ضميري اني انا تغافلت. لا انت ما تغافلت، انت تجاهلت بالتالي انت راكمت. خلينا هنا نربطها بالثاني، الصديق المقرب لي اللي انا شايف انه هو يمر في مشكله.
0: ايوه
2: يمر في مشكله تمام. لما انا اتجاهلها اعتقد انا اتجاهل لما يكون دائره القرب بيني وبين الشخص هذه بعيده. انا لازم اتجاهل الامر حتى لو انا شايفه
0: تجاهل
2: واجب. ايوه لكن لو علاقتي قريبه من الشخص هذا يعني انا وبينه وبينه علاقه جدا قريبه ممكن انا اتغافل في البدايه لكن انا لازم اتدخل.
0: ايوه
2: حتى لو انا بطبعي اني ما ابغى لازم اتدخل.
0: ليه وش اللي يلزم هذا الموضوع؟
2: ممتاز. طالما ظهر امامي المشكله صار المؤشر الريد فلاك ظهر.
0: ايه
2: ولي انا شخصيا انا لازم اتدخل. هو ما ظهر لي من عبث فاهم علي؟ هنا ما حينفع انا اني اتغافل او اتجاهل. فانا لو ربطت الامرين انا متى اتغافل عن شخص بعيد عني؟ شخص بعيد عني انا لازم اتغافل. انا شايف انه عندي مشكله وهو يمر مشكله وهو رايح لمشكله بس هو بعيد عني. المسافه اللي هي الشخصيه تلزمني انه انا اتغافل.
0: واضح.
2: فهمت علي؟
0: شكرا يا رامي. والحقيقه طبعا انت يعني فعلا ختامهم خلصت الاتصالات وعد؟ ايه ختامهم مسكنه عشان كذا بتاكد بس. اشكرك صراحه الشكر جزيل. يعني استمتعت بحديثك ولو كنت يعني انت معي صح؟
2: معك.
0: ولو كنت يعني أنا ما أتفق 100% مع كلامك، لأنه أنا بالنهاية لي برضو رأي، بس ما أحب أني أنا أقوله بشكل مباشر، بس كلامك يعني في محل كبير جدا من التقدير والاحترام وأيضا الاهتمام، فشكرا جزيلا لك يا صديقي.
2: عفوا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا رامي، وشكرا لكل الناس اللي اتصلوا علينا وشاركونا في حلقة هذا اليوم من برنامجنا اليومي عز النهار اللي قضينا احنا وياكم فيه قرابة الساعتين، وطفنا فيه بمواضيع كثيرة، واخذنا علومكم واخباركم وسواليف كثيرة، واخذنا ايضا اراءكم في موضوعين كانوا مهمات جدا. الاول كان عن التغافل وفن التغافل، ومتى تستخدم التغافل، ومتى يعني تتوقف عند بعض الأشياء. والموضوع الثاني كنا نتكلم عنه الأشخاص اللي حولك إذا دخلوا في دائرة مشكلة، هل أنت من النوع اللي يبادر ويسأل ويتطقس الأمور ويخاف على الطرف الآخر، أو أنه ينتظر حتى يأتي الطلب والاستنجاد ومن ثم يبادر؟ أخذنا أراءكم، وشكرا لكم على حسن وطيب الاستماع. من وعد الدوسري في التنفيذ على الهواء والإخراج، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، نلتقيكم غدا في حلقة جديدة في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الاندونيسي بذكرى استقلال بلاده. مفتي عام المملكة يستقبل مفوضي الإفتاء في المناطق. أكثر من 250 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال الربع الثاني. الرئيس الأمريكي يصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالخطوة المهمة. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس الاندونيسي برابور سوبيانتو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان خلال استقباله أصحاب المعالي والفضيلة مفوضي الإفتاء في مناطق المملكة على أهمية الدور الذي يطلعون به في خدمة المستفتين وبيان الأحكام الشرعية والعناية بما يعرض عليهم من مسائل وفق الكتاب والسنة

0: وبما يعزز وصول الفتوى الشرعية الموثوقة إلى المستفتين في مختلف مناطق المملكة. تستضيف وزارة الإعلام اليوم المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، الذي يستعرض خلاله أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم وما شهدته من تطورات ومبادرات وبرامج تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءة العملية التعليمية. وفي سياق متصل، أتاحت وزارة التعليم لأولياء الأمور إمكانية نقل أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات من مدارسهم الحالية إلى مدارس أخرى للعام الدراسي الجديد إلكترونيا عبر بوابة التعليم. يأتي ذلك لتسهيل إجراءات النقل وتوفير خيارات متعددة أمام أولياء الأمور بما يخدم مصلحة الطلاب والطالبات. بدأت وزارة الحج والعمرة عقد اجتماعات تحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم استعدادا لموسم حج 1448 للهجرة، ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن.
1: في تفاصيل إطار أكثر جهود المملكة
0: في هذا التقرير.
1: في إطار جهود المملكة للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن والاستعداد المبكر لموسم حج 1448 للهجرة، عقدت وزارة الحج والعمرة سلسلة الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 75 دولة حول العالم، ضمن أعمال التخطيط المبكر للموسم وتعزيز التنسيق والتكامل بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن. وتتركز هذه الاجتماعات في بحث التحضيرات الخاصة بالموسم والاطلاع على الخطط التشغيلية الخاصة بمكاتب شؤون الحجاج لموسم حج عام 1448 للهجرة، إضافة إلى استعراض أبرز التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الحج ومناقشة متطلبات مكاتب شؤون الحجاج والإجابة عن استفساراتهم بما يدعم استكمال الترتيبات والاستعداد وفق الجداول الزمنية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوات امتدادا لمنهجية الاستعداد المبكر لوزارة الحج في ظل توجيهات القيادة بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم وتحقيق لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال تعزيز التكامل والتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج والجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الجاهزية والارتقاء بجودة الخدمات بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة ويثري تجربتهم الإيمانية. محمد الذيابي.
0: في إطار تعزيز سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية، سجلت الموارد البشرية خلال الربع الثاني من العام الجاري توثيق أكثر من 419 ألف عقد عمل للسعوديين عبر منصة قوة، إلى جانب انضمام 258,829 مستفيدا سعوديا جديدا. وكشفت الموارد البشرية أن منصة قوة سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 3 ملايين خدمة، مواصلة بذلك جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمنشآت والأفراد بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدء مباشرة اختصاصاتها في أعمال الفحص والرقابة والضبط حيال مخالفات المادة 25 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحظر على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية الواردة في المادة 2 من النظام، أو حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات التي كفالها النظام لهم، أو سن سياسات من شأنها التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الإعاقة. وقعت شركة الدرعية والبنك العربي الوطني اتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال لتطوير مجموعة من المساكن الفندقية في الدرعية ووادي صفار في أول شراكة نوعية.

عشوائية بين الجانبين. سجل كرنفال بريدا الدولي للتمور في الأيام الخمسة عشر الأولى من انطلاقة مبيعاته للتمور تجاوزت قيمتها 98 مليون ريال، تمثل أكثر من 8 أطنان من التمور، وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط التجاري الذي يشهده كرنفال بريدا الدولي للتمور وما يشكله من سوق موسمي لتداول كميات كبيرة من التمور وتسويقها. وفي الأخبار العربية والدولية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته بتوقيع المملكة وتركيا وباكستان على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفا الاتفاقية بأنها خطوة كبيرة وجريئة ومهمة. وأشار الرئيس الأمريكي في منشور عبر حسابه تروث سوشيال إلى أن اتفاقية مكة تعكس تقارب دول المنطقة وتعزز قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. من جانبه، تعهد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء بالدفاع عن بلاده والمنطقة، معربا عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية حول اتفاقية مكة، مشددا على أن تحقيق السلام الدائم يمثل الشرط الأساسي لمستقبل مشرق ومزدهر لشعوب المنطقة. كشف تقرير حصري نشره موقع إكسيوس أن الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. يأتي هذا في وقت أقرت إيران باستخدامها مضيق هرمز كورقة ضغط لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. سجلت السلطات الصحية في الكونغو 2325 حالة وفاة نتيجة تفشي فيروس إيبولا في البلاد، متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة بين 2018 و2020 ليصبح الأكثر فتكا في تاريخها. وأكدت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4945 حالة، من بينها 101 وحالة جديدة اكتشفت خلال الساعات 24 الماضية بحسب أحدث تقاريرها. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين.

الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الاندونيسي بذكرى استقلال بلاده. مفتي عام المملكة يستقبل مفوضي الإفتاء في المناطق. أكثر من 250 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال الربع الثاني. الرئيس الأمريكي يصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالخطوة المهمة. بعد قليل نسلط الضوء مستمعينا الكرام على سعر الإغلاق في سوق الأسهم السعودية الرئيسية تاسي.

حياكم الله مستمعينا الكرام. نسلط الضوء على سعر الإغلاق اليوم في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. اليوم طبعا يعني دخل جلسة اليوم من إغلاق يعني الإغلاق السابق يعني جلسة أمس كان عند 10920 نقطة بعد ارتفاع جلسة الأحد بنحو 19% أو 96 نقطة وبسيولة بلغت نحو 3 مليارات و400 مليون ريال. وخلال بداية تداولات اليوم يعني تحرك المؤشر قرب مستوى 10900 نقطة وسجل عند نحو 10906 نقاط في

كان سهم مجموعة التداول يعني بعد ارتفاع التعاملات المبكرة اليوم بنحو 2% إلى 122 نقطة.

0: إذن سعر الإغلاق اليوم مستمعينا الكرام في مؤشر تاسي 17 من أغسطس 2026 جاء عند نحو 10909 نقاط وانخفض بنحو 9.77 9 نقاط و77 جزء من النقطة عن إغلاق أمس البالغ 10909 نقطة و68 جزء من النقطة، أي بتراجع يقارب يعني 19%. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في فيما يتعلق بسعر الإغلاق اليوم في تاسي. كما ذكرنا سعر الإغلاق اليوم المؤشر أغلق على انخفاض بنحو 9 نقاط و77 جزء من النقطة، يعني عن سعر الإغلاق يوم أمس، وأي بتراجع يقارب 19%. وملخص اليوم إغلاق السوق، يعني أنهى كما ذكرنا مؤشر السوق السعودية الرئيسية تاسي تعاملات اليوم على تراجع محدود، واستهل كما ذكرت المؤشر جلسة اليوم عند مستوى 10928 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 10919 نقطة قبل أن يسجل أعلى مستوياته خلال التعاملات عند 10931 نقطة. وبحسب يعني سجل المؤشر 10912 نقطة منخفض بنحو 7 نقاط أو ما يعادل 0.6%. وعلى صعيد السيولة بلغت قيمة تداولات اليوم نحو 3,682,000,000 ريال، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 222,950,000 سهم نفذت من خلال نحو 420,740 صفقة. هذا طبعا قائمة الأسهم المرتفعة اليوم تصدر ريدان المكاسب بارتفاع بلغ 10% إلى 17.60 ريال، تلاه بترو رابغ بارتفاع 5.46% إلى 18.17 ريال، ثم المملكة القابضة اللي ارتفعت بنحو 4.69%، كما ارتفع سيسكو القابضة بنحو 4.56%، والخليج للتدريب بنحو 4.35%. هذه بالنسبة للأسهم اليوم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام فيما يتعلق بسعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية تاسي. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام، تحية منفذة هذه النشرة وعد الدوسري، وعلى قراءة النشرة وتقديم هذه الفقرة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية. أنا الحجاز، أرض مشى فوقها الأنبياء، وتقاطعت عند دروبها قوافل الدنيا. أنا مكة، حيث ارتفع النداء الأول من بين الجبال. وأنا جدة، البوابة التي عبرت منها أمم الأرض نحو البيت العتيق. شهدت ممالك قامت وأخرى غابت خلف رمال الزمن. سمعت صليل السيوف ودعوات الحجيج وأحلام الرجال الذين أرادوا أن يجعلوا من هذه الأرض وطناً آمناً يجمع الشتات. في مطلع القرن العشرين كنت أعيش زمناً مضطرباً، سلطات متفرقة، نزاعات متكررة، وطريق يحتاج إلى قائد يعيد إليه الأمن ويجمع أطرافه تحت راية واحدة. ومن قلب نجد بدأت الحكاية تقترب مني.

في عشرينيات القرن الماضي كانت الجزيرة العربية تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها. فبعد أن نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في توحيد أجزاء واسعة من البلاد، بقي الحجاز بما يحمله من مكانة دينية وسياسية محوراً مهماً في مشروع بناء الدولة السعودية الحديثة. لم يكن الأمر مجرد توسع جغرافي، بل كان مشروعاً لإعادة الاستقرار إلى منطقة تستقبل ملايين المسلمين وتحتضن أقدس بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. كانت تمثل قلب العالم الإسلامي، وكان مستقبل هذه المدن مرتبطاً بمستقبل الجزيرة العربية بأكملها.

في عام 1924 للميلاد بدأت الأحداث تتسارع. القوى السياسية في الحجاز كانت تواجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وفي تلك الأثناء تحركت القوات السعودية نحو الطائف. هناك دارت معارك شكلت نقطة تحول مهمة، ومع تغير موازين القوى أصبحت مكة المكرمة أمام مرحلة جديدة من تاريخها. دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في مشهد ظل محفوراً في الذاكرة الوطنية. لم يكن دخول المنتصر المتعالي، بل دخول القائد الذي أعلن احترام قدسية المكان وحرمة الدماء. وأمام الكعبة المشرفة بدأت صفحة جديدة من تاريخ الحجاز، صفحة عنوانها الأمن والوحدة والاستقرار.

كم رأيت من ملوك وكم شهدت من دول، لكن أعظم ما تبحث عنه المدن المقدسة ليس القوة وحدها، بل الطمأنينة أن يأتي الحاج آمناً وأن يعود آمناً، أن تصان الطرق وأن تحفظ الأرواح. كنت أنتظر زمناً يعود فيه الأمن إلى دروبي، وكان ذلك الزمن يقترب. بعد مكة اتجهت الأنظار نحو جدة، المدينة الساحلية التي كانت تمثل شريان الحجاز التجاري وبوابته البحرية. هنا كانت السفن تصل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهنا كان الحجاج يبدأون رحلتهم الأخيرة نحو المشاعر المقدسة. كانت جدة مدينة استراتيجية بكل المقاييس، لذلك أصبحت السيطرة عليها خطوة حاسمة في مسار توحيد الحجاز. استمرت الأحداث عدة أشهر، وتوالت المفاوضات والتحركات السياسية والعسكرية، حتى أصبحت المدينة أمام منعطف تاريخي جديد. أنا جدة، حارسة البحر الأحمر، بوابة الحجاج منذ قرون. شهدت لغات العالم وهي تختلط في أزقتي، ورأيت وجوه القادمين من كل الجهات. كنت أعرف أن الأمن ليس مطلباً محلياً فقط، بل رسالة للعالم الإسلامي كله. وحين اقتربت لحظة التحول، كنت أدرك أن تاريخاً جديداً يوشك أن يولد. في ديسمبر من عام 1925 دخلت القوات السعودية جدة، وبذلك انتهت مرحلة سياسية كاملة من تاريخ الحجاز، وأصبحت مكة والمدينة وجدة تحت إدارة الدولة السعودية. كان الحدث أكبر من مجرد تغيير سياسي، لقد فتح الباب أمام مشروع طويل لبناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات وتأمين طرق الحج والتجارة. ومن هنا بدأت ملامح المملكة الحديثة تتشكل بصورة أوضح. ما إن استقرت الأوضاع حتى بدأت رحلة البناء. شقت الطرق، تطورت الموانئ، تحسنت الخدمات، وأصبح الحج أكثر تنظيماً عاماً بعد عام. ومع إعلان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932، تحولت مدن الحجاز إلى جزء أساسي من كيان وطني واحد يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. ومنذ ذلك الوقت استمرت مسيرة البناء والتنمية بلا توقف.

لو عاد أبناء ذلك الزمن إلى حاضرنا لرأوا مشهداً يكاد يشبه الحلم. قطار الحرمين السريع، المطارات الحديثة، توسعات المسجد الحرام وتوسعات المسجد النبوي والموانئ العالمية، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي جعلت من جدة ومكة والمدينة مراكز حضارية واقتصادية وثقافية كبرى. كل ذلك امتداد لرحلة بدأت قبل أكثر من قرن، رحلة عنوانها الوحدة. أنا الحجاز، كنت صفحات متفرقة فأصبحت فصلاً واحداً في كتاب وطن. من مكة حيث تتجه القلوب إلى جدة حيث تعبر الأمم، امتدت راية الوحدة وأصبح الأمن قصة تروى للأجيال.

هنا الحجاز، حيث لم يكن التوحيد نهاية معركة فقط، بل بداية وطن. وما بين مكة وجدة كتبت واحدة من أهم صفحات التاريخ السعودي، صفحة ما زالت آثارها حاضرة في الطرق والمدن والموانئ والمشاعر المقدسة. حاج يصل آمناً ويغادر مطمئناً. هنا السعودية، أرض الحكاية، ووطن المجد الممتد من الماضي إلى المستقبل.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً، جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: عبد الله الخمعلي.
1: الله يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، لنتحدث عن اسم من أسمائه الذي وصف به الله إما اسما أو صفة من أسمائه الحسنى. ولن كنا أحبتنا قد تحدثنا بصفات من الترغيب عن ربنا سبحانه وتعالى، فإننا لابد أن نتحدث ونستحضر بعض الصفات التي هي ترهيب من الله سبحانه وتعالى، ليعيش العبد بين خوف ورجاء ورغبة ورهبة، وليعلم أن الله كما هو رحيم ورفيق وحليم وغفور، فإنه كذلك يتصف سبحانه وتعالى بالجبروت والقوة والعظمة والانتقام ممن أساء وتعدى وظلم. المنتقم هي الصفة أو الاسم الذي نقف معه اليوم، وكم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات وأيضا من أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد عنه اسم المنتقم في حديث، ولكن ورد عنه اسم المنتقم مقيد بشيء آخر. فمن ذلك قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم، وقوله سبحانه وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يقول الأزهري: الانتقام هو افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا سخط على عبد وكرهه كان منه الانتقام. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس في أسماء الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا، وجاء معناه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرف ما معنى الانتقام فإنك ستجد معناه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ليتبين لك القصد الذي أراده الله من الانتقام، سواء من عبد أو أمة كان ظالمة. أيها المستمع الكريم، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من عبد فإنه لا ينتقم منه إلا إذا كان ذم ذلك العمل الذي قد ارتكبه من ظلم أو اعتداء أو أكل حقوق أو شيء من ذلك، ثم يأتي حكم الله عز وجل بعقوبة هذا العبد أو بعقوبة الأمة التي قد تكون تجرأت على معصية الله. وربنا لا يعاقب العبد ولا ينتقم منه مباشرة، إنما من رحمته سبحانه وتعالى يعطي العبد الإعذار والإنذار والإمهال لعله وعسى أن يعود. فإن أصر العبد واستكبر إلا أن يتمادى في طغيانه جاء الله عز وجل بعقوبته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا نقول الأسماء، أسماء الله تعالى كلها متضمنة للصفات، وكل اسم متضمن لصفة أو أكثر من صفات الله عز وجل. لكن هل كل صفة تتضمن اسم؟ لا، فإن الصفات يقول رحمه الله: فإذا الصفات تكون أوسع معنى من الأسماء. وهنا يأتي تساؤل أيها الأحبة: لماذا الله عز وجل لا ينتقم من الظلمة؟ ونحن نرى الآن بعض يعني الأمم تتمادى في طغيانها وظلمها وجبروتها، ومع ذلك لم نرى أن الله عز وجل ينتقم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول أيها الأحبة المستمعون والمستمعات نذيرا لنا ولغيرنا: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ظالمين لا في حق أنفسنا ولا في غيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبض.

0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
1: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
2: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى المؤتمر الصحفي الحكومي والذي يستضيف معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، ويتناول أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم والاستعدادات للعام الدراسي 1448-1449 للهجرة.
1: 1448-1449 للهجرة. الآن المساحة لمعالي وزير التعليم، يتفضل. مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أود أن أشكر معالي الأخ سلمان الدوسري وفريق عمل المتميز لدعمنا في هذا المؤتمر الصحفي، كما أرحب بأصحاب المعالي والسعادة والأخوة والأخوات الصحفيين الكرام، وكذلك أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي أولياء الأمور. أتشرف أن أكون بينكم اليوم لأعطيكم نبذة مبسطة عن ما تم استعداد وزارة التعليم بخصوص العام الدراسي القادم، ولكن في البداية أود أن تسمحوا لي أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهم لمنظومة التعليم وصدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام التعليم العام. الموافقة على نظام التعليم العام هو استمرار

استمرار لنهج الحكومة ولله الحمد في دعم منظومة التعليم واستمرار تطور التعليم، بالإضافة إلى توفير الممكنات التي سوف تسهم لتحقيق مستهدفاته وتعزيز جودة البيئة التعليمية وتنظيم دور القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. ولكن اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أعرج على بعض النقاط الأساسية لنظام التعليم. أولها وأهمها المحافظة والالتزام بقيمنا الدينية وهويتنا الوطنية، وكذلك الاعتزاز وإبراز تاريخ المملكة ورموزها، وكذلك المحافظة وإتقان اللغة العربية والاعتزاز بها. كما نمكن من هذا النظام جودة الخدمة لأهم عنصر وهو الطالب وتمكينه والاهتمام به من خلال حقوقه وواجباته. وهناك اهتمام كبير جدا من خلال هذا النظام بمهنة عظيمة وهي مهنة المعلم، من خلال تطويره وكذلك من خلال إبراز دوره ومكانته في المجتمع. لم يهمل النظام كل المستلزمات التي يحتاجها طلبتنا وطالباتنا من ذوي الإعاقة في المنشآت التعليمية، كما لم نهمل الاهتمام بطريقة وأساليب واستراتيجية الاكتشاف عن الموهوبين ودعمهم. عملنا كذلك على مهم جدا في هذا النظام هو الدور المحوري للأسرة لنجاح هذه المنظومة من خلال نجاح أبنائنا وبناتنا. كذلك النظام ركز على أهمية دور المدرسة، أن تكون مدرسة آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا وصالحة لأن تكون بيئة تعليمية بمشيئة الله نافذة، أن تكون نافذة فعلا تعليمية لكل ما نطمح له في استراتيجية التعليم والتدريب. النظام كذلك كما ذكرت سابقا ينظم دور القطاع الخاص والقطاع غير الربحي ويحفزه بالاستثمار وتعزيز الشراكات. وفي الختام فيما يخص النظام، النظام أسس على العمل التشاركي والتضامني ما بين القطاعات الحكومية التي سوف تعزز نجاح وزارة التعليم في استراتيجية التعليم والتدريب من خلال مجلس شؤون التعليم العام، حيث هذا المجلس يرسم بشكل تكاملي مع الجهات المختلفة السياسات والأنظمة والبرامج التي سوف تدعم بمشيئة الله تحديد أي استراتيجيات وكذلك ضمان نجاحة هذه الاستراتيجية. إذا كان النظام بشكله يحدد أهمية المدرسة والطالب، عملت وزارة التعليم خلال 3 سنوات الماضية على تقييم جميع المدارس في المملكة العربية السعودية. هذا التقييم تم من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب وهي جهة الاختصاص في ضبط الجودة، وقامت بعمل متميز لنا نحن في وزارة التعليم لإعطائنا مناطق قوة ومناطق تحسينات، ليس فقط فيما يخص المدرسة ولكن كذلك من خلال برنامج امتحاناتنا الوطنية نافس لمعرفة العمل الذي يجب أن تقوم عليه وزارة التعليم في تحسين عملية تعليمية الآن ومستقبلا. هنالك كذلك ولله الحمد يشارك معنا في هذا المؤتمر اليوم أخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات. لدينا مجلس استشاري من المعلمين وكذلك مجلس استشاري من مديري المدارس، ساهموا في إعداد هذه الخطة التي تحدد احتياجات كل مدرسة على وجه الخصوص وكذلك احتياجات الطالب. لذلك انتهينا بمحفظة لكل مدرسة، لأنه ليس بالضروري لتحقيق مستهدفاتنا أن تكون لدينا خطة تعليمية شاملة لجميع المدارس كلها زي بعض، يجب أن تتفاوت بناء على احتياج المدرسة واحتياج الطالب. بل نذهب إلى أبعد من ذلك، هناك عمل مع سدايا وشركة هيومين للعمل على تصنيف تجربة داعمة للمعلم كمساعد المعلم لتقليل الأعباء التشغيلية والإدارية على المعلم، وكذلك تسهم أن نكون لدينا
تحديد الاحتياجات لكل طالب مما يعزز بمشيئة الله نواتج التعلم. قد تكون المدرسة مهمة والمنهج والمعلم، ولكن الطفولة المبكرة هي الركن الأساس في التعليم. ورؤية السعودية 2030 استشرفت هذا الاهتمام وعملت على تعزيز الطفولة المبكرة، ووزارة التعليم ولله الحمد حققت إلى الآن أكثر من 35% نسبة الالتحاق في الطفولة المبكرة، والمستهدف في نهاية 2030 أن نحقق 90% بمشيئة الله. لم نتوقف عند هذا الحد، بل نعمل مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي على نماذج معينة مختلفة لزيادة التحاق الطلبة في رياض الأطفال في المقار العمل لخدمة أولياء الأمور وتسهيل جذبهم على هذا القطاع، وفي نفس الوقت نعزز زيادة دخول أبنائنا وبناتنا والتحاقهم في الطفولة المبكرة. الموهوبين والله الحمد كثر في المملكة العربية السعودية، في كل مدرسة مؤمنين أن فيها موهوب يحتاج إلى استكشاف ويحتاج إلى تمكين. وهناك عمل تشاركي ما بين الأسرة والمدرسة في هذا المجال، ولكن المعلم له دور محوري في تحقيق هذه الاستراتيجية. لذلك عملت وزارة التعليم على تدريب أكثر من 4000 معلم ومعلمة لاستكشاف الموهوبين، والعمل مستمر من خلال المعهد المهني لتطوير جميع معلمينا في هذا المجال. كان هذا الاستثمار واضح وجلي في زيادة عدد الطلبة المشاركين في المسابقات التأهيلية، تعدى والله الحمد أكثر من 495,000 طالب وطالبة، مما ساهم في زيادة عدد طلبتنا في الحصول على الجوائز المختلفة. لم نتوقف عند هذا الحد، بل عملنا بشراكات مع قطاعات مختلفة على مدارس متخصصة، منها على سبيل المثال 10 مدارس تقنية مع أكاديمية طويق، مدرسة أكاديمية مهد مع وزارة الرياضة، كذلك مدارس للفنون والثقافة مع وزارة الثقافة، لدينا كذلك مدارس متخصصة للرياضيات مع جامعة كاوست، ومدرسة للإعلاميين الموهوبين بدعم معالي وزير الإعلام، بالإضافة إلى مدرسة للصناعات المتقدمة مع وزارة الصناعة. تستفيد من هذه المدارس أكثر من 45,000 طالب وطالبة، مما يعزز بمشيئة الله قدرتهم على حصول على أعلى جوائز. ولا أقدر أقول في الوقت الحاضر المواهب لم تتوقف فقط في المدارس، في الواقع كان جليا وواضحا في برنامج خادم الحرمين الشريفين، حيث البرنامج حدد أن يكون الابتعاث لأفضل جامعتين على أفضل 200 جامعة على مستوى العالم. والله الحمد اليوم لدينا أكثر من 18% من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين في أفضل 30 جامعة على وجه العالم، أفضل جامعة عالمية. بالإضافة لعام 2026 70% من المتقدمين هم متقدمين على أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وهذا يبرز قدرة شبابنا والله الحمد شاباتنا على الدخول والمنافسة عالميا. لم نتوقف على فقط ابتعاث الطلبة والطالبات الخارج، بل عملنا على استقطاب أفضل الجامعات العالمية، وتم لله الحمد استقطاب 3 جامعات عالمية، منها جامعتين مباشرة يفتحون مواقعهم ومراكزهم في المملكة، وجامعة بشراكة مع جامعة محلية. الجامعات السعودية ولله الحمد تتقدم في التصنيف، 22 جامعة دخلت تصنيف QS، كذلك 5 جامعات من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وبمشيئة الله هناك حديث سوف أتطرق ريادة الجامعات في هذا المجال. المناهج عنصر أساس في التعليم وفي الاستعداد للعام الدراسي. مركز الوطني للمناهج، وهو من أهم مبادرات تنمية برنامج تنمية القدرات البشرية، هذا البرنامج أو هذا المركز يعمل على صياغة برنامج وطني للمناهج يرتكز على القيم والمهارات والمعرفة. كذلك يشمل المناهج سلاسلها بدءا من الطفولة المبكرة منتهية بالمرحلة الثانوية،
ولكن

الآن بالشراكة مع مجلس شؤون الجامعات وكذلك من خلال مجلس المركز الوطني وتواجد مدراء جامعات سوف يمتد التكامل ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي فيما يخص المناهج لضمان أن

المرحلة العمرية وبناء على المرحلة الدراسية، والمركز الوطني للمناهج يعمل بهذا الخصوص. المركز الوطني للمناهج وهو عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، عمل على البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وهي بيئة تجريبية تتاح لأبنائنا وبناتنا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة شاملة ومسؤولة. وقد أشاد البنك الدولي في هذه التجربة ولله الحمد، وهذا يبرز على إمكانيات المركز الوطني للمناهج والقطاعات الحكومية المختلفة التي ساهمت في هذا المشروع على قدرة المملكة على التسابق والتقدم في هذا المجال المهم. نعمل في هذا الخصوص على جزئية معينة في المناهج، في تجويد المناهج تم عمل أكثر من 22 مادة دراسية حدثت في المناهج لهذا العام، بالإضافة إلى 50 مادة تعليمية في الذكاء الاصطناعي. الجميع يعلم أن المناهج مهمة جدا لبداية العام الدراسي. خلال الثلاث سنوات السابقة كانت المناهج أو الكتب تصل إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين. السنة هذه ولله الحمد بالعمل مع شركة تطوير وتحسين سلاسل الأمداد، الكتب أكثر من 36 مليون كتاب وصل إلى المدارس قبل بداية الصيف المدرسي لهذا العام. منها 60,000 بالتعاون مع سبل الكتب وصلت إلى منازل أهاليهم، وهذه تجربة نسعى إلى تجويد خدمة المستفيد بمشيئة الله وهم الطلبة وأولياء الأمور. المعلم ركن أساسي في التعليم. هناك خطة تدريبية تطويرية مهنية للمعلمين، وتعتبر من أكبر الخطط التدريبية والمهنية لمنظومة التعليم. من خلال مبادرة برنامج تنمية القدرات البشرية سوف يتم تدريب أكثر من 240 ألف معلم معلمة. خلال العام الماضي تم تدريب 60 ألف من هذه الدفعة، والهدف منها هو تطوير المهني لجميع منسوبي التعليم في المراحل المختلفة. كما عملت وزارة التعليم من خلال هذا المعهد على عمل منصة لإتاحة التطوير المهني المستمر عن بعد لأكثر من 500 ألف شاغلي الوظائف التعليمية. ما هي النتيجة؟ نتيجة الاستثمار في المعلم العام الماضي ولله الحمد حصل أكثر من 72 معلم معلمة على جوائز محلية وأقليمية ودولية. ونتيجة الاستثمار في المعلم انعكس على أبنائنا وبناتنا ولله الحمد، العام الماضي حصلنا على أكثر من 400 جائزة وميدالية لأبنائنا وبناتنا سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. لا يتوقف التعليم وخدمتنا للطالب في التعليم العام، بل ينتقل إلى الجامعات وإلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. فيما يخص الجامعات نسعى على تقوية تنافسية جامعاتنا، كذلك نعزز حوكمتها ونضمن تعزيز وجودة البحث والتطوير وممكناته، بالإضافة إلى الموائمة مع سوق العمل من خلال هويات واضحة لجميع الجامعات، وذلك من خلال مبادرة من إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية وهي ريادة الجامعات، لوضوح هوية كل جامعة لكي نعطي كل طالب الفرصة ولله الحمد أن يختار الجامعة التي تتسق مع هويته أو رغبته. وبذلك نكون عملنا على تقوية هوية الجامعات، وكذلك إعطاء للطالب الفرصة أن يلتحق بأفضل جامعة تتسق مع رغباته. على سبيل المثال، جامعة الملك فيصل في الأحساء هويتها الأمن الغذائي والاستدامة، جامعة جدة هويتها النقل وسلاسل الأمداد، جامعة أم القرى هويتها كل ما يختص بدعم الحج والعمرة وإدارة الحشود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هويتها العلوم الشرعية واللغة العربية. وكذلك يسري على جميع الجامعات لتقوية كل جامعة وهويتها لاستمرار التميز في القطاعات المختلفة.
أما ما يخص

0: المؤسسة، كذلك هناك عمل لتطوير هذا القطاع من خلال مبادرة، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، لتفعيل دور القطاع في دعم سوق العمل بالتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ليس الآن ولكن على المستوى المتوسط والمستوى البعيد. نعمل مع القطاع الخاص وتفعيله في هذا المجال، بالإضافة نعمل سويا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لضمان جودة مخرجات هذا القطاع وتحفيزه بمشيئة الله أن يكون قطاع أكثر جاذبية لأبنائنا وبناتنا. هذا العام ولله الحمد هناك برامج كثيرة في المؤسسة التي تلبي احتياجات سوق العمل، تقدم عليها أكثر من 37% من خريجين ثانوية هذا السنة. ولله الحمد مبارك لنا جميعا تخريج أول دفعة من بناتنا 300 طالب وطالبة من معهد الطاقة وكذلك من الكلية العالمية لعلوم الطيران. أما ما يخص القطاع الخاص فكان هناك اهتمام بدور القطاع الخاص وكان جليا في إبرازه في نظام التعليم. القطاع الخاص لهذا العام عملنا على تمكينه بأكثر من 200 مبنى وأرض بحيث أنه يكون لاستثمار المدارس بطاقة استيعابية مستقبلية أكثر من 160,000 طالب وطالبة بمشيئة الله. كذلك عملنا من خلال إسناد الأعمال لشركة تطوير تحويل استراتيجية الإنفاق في التعليم إلى استراتيجية الاستثمار مع القطاع الخاص، بحيث نمكن من خلال العمل مع شركة تطوير الاستثمار مع القطاع الخاص ليس فقط في الصيانة والنظافة ولكن كذلك في البناء والتشييد وكذلك في المستلزمات التي تحتاجها المدارس ومنظومة التعليم، في التغذية وكثير من الأمور التي تحتاجها المنظومة التعليمية، ويكون للقطاع الخاص دور أساسي فيه بمشيئة الله. أما ما يخص القطاع غير الربحي فهو كذلك مهم جدا. لله الحمد اليوم وصلنا إلى أكثر من 130 مدرسة قطاع غير ربحي يتعلم فيها أكثر من 40,000 طالب وطالبة. منظومة التعليم حققت المستهدف في العمل التطوعي حيث تم تطوع أكثر من 961,000 متطوع متطوعة مكرر، وهذا شيء نبارك للجميع في منظومة التعليم والجميع ونشكرهم على مشاركتهم معنا في هذا المجال. كما أن هناك أكثر من 28 مشروع من خلال مبادرة السخاء الوطنية بمبلغ أكثر من 750 مليون ريال سعودي. أما ما يخص تجربة المستفيد وهي من أهم أولوياتنا اليوم، ليس فقط على مستوى وزارة التعليم ولكن على مستوى الحكومة، هو خدمة المستفيد من خلال تعزيز الحكومة الرقمية. وزارة التعليم أطلقت منصة مدارس، وهذه المنصة تعنى بدعم أولياء الأمور على اختيار المدارس التي تناسب أبنائهم وفي المواقع اللي يرونها مناسبة لهم، بالإضافة إلى متابعة تطور والمدارس وما تقدمها المدارس سواء المدرسة الخاصة بهم أو المدارس الأخرى من خلال منصة موحدة. منصة مدارس كذلك أصبحت هي منصة مقدمة للخدمات للمستثمرين لكثير من الأعمال التشغيلية وكذلك من الأعمال الاستثمارية مع وزارة التعليم، وهناك أكثر من 20 خدمة تم الآن رصدها ومتاحة لجميع المستثمرين أو أولياء الأمور في منصة مدارس. فيما يخص منصة مدرستي، وهذه المنصة من أنجح المنصات في منظومة التعليم، ولاستمرار نجاح هذه المنصة والوصول بها إلى العالمية من خلال ما تقدمه، المنصة أصبحت منصة تعليمية تفاعلية فيها أكثر لله الحمد من 500 كتاب رقمي، بالإضافة يستفيد منها أكثر من 11 مليون مستفيد من الطلبة وملاوياء الأمور، وفيها كثير من المواد التفاعلية سواء دراسية أو أنشطة، وهذه طبعا لا زالت في طور التطوير بشكل مستمر لخدمة أبنائنا وبناتنا. القطاع في التعليم الإلكتروني طبعا هناك مبادرتين مهمة جدا أطلقناهم العام الماضي والسنة هذه تم تجويدهم بزيادة المشاركين، وهي منصة فيوتشر إكس وهي المنصة المعلوماتية الرقمية المشتركة فيها أكثر من 150 جهة حكومية، الهدف منها تعزيز وصول المعلومة، كذلك خدمة المستفيد، وفيها كثير من كفاءة الإنفاق. كذلك هناك مشاركة ما بين الجامعات الحكومية من خلال ملتي يونيفرسيتي. هذا التشارك، المنصة تسمح لجميع الجامعات أن يكون جميع المواد التعليمية متاحة لكثير من الطلبة والطالبات، مما يعزز وصول المعلومة لكل من يحتاجها سواء كان الطالب أو أعضاء هيئة التدريس. في الختام، البيئة التعليمية مهمة جدا لوزارة التعليم، ولله الحمد السنة هذه تم أكثر من 356 مشروع وإعادة تأهيل مباني وصالات رياضية وكذلك للأمن والصيانة والسلامة بأكثر من 3 مليار ريال سعودي. وشكرا جزيلا، والآن رحب باستماع للأسئلة. شكرا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك معاليك. نود لفت انتباه أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، وكذلك أيضا المشاهدين خلف الشاشات، بأن وزارة الإعلام تقدم من خلال المؤتمر الصحفي الحكومي ابتداء من هذه النسخة تقدم خدمة استقبال أسئلة المواطنين والمقيمين من خلال منصة المركز الإعلامي الافتراضي VPC. هذا اليوم سنستعرض 3 أسئلة. هذه الأسئلة كانت من الأكثر تكراراً والأكثر وروداً عبر هذه المنصة، ثم بعد ذلك سنعطي المساحة للزملاء الصحفيين الحاضرين معنا هنا في هذه القاعة. إن سمحت لنا معليك نبدأ بالسؤال الأول.
0: تفضل.
1: طيب، الأستاذ عبد الله السلمي من مكة المكرمة يقول: تسعى الوزارة إلى تطوير المناهج، وتأتي هذه المناهج للميدان وتسند لمعلم بتخصص مغاير، وبذلك يفقد المنهج ما تسعى له الوزارة في تطوير المناهج. نظرتكم في ذلك؟
0: طبعا أولا شكر على هذا السؤال. هذا طبعا من أهم أولويات وزارة التعليم اليوم بالعمل التكاملي ما بين المركز الوطني للمناهج والمعهد. ولو نظرنا إلى رحلة التحول في منظومة التعليم، هو وجود جهات متخصصة للتطوير المهني للمعلم وكذلك للمناهج، وبهدف المواءمة مع المنهج والمعلم وقدرته على تدريس هذا المنهج. واليوم المركز الوطني للمناهج في خطته في إدراج أي مناهج جديدة من أولوياته أن يكون هناك تنسيق عالي الجودة مع المعهد لضمان أن المعلمين لديهم القدرات والتدريب المهني لقدرتهم على تنفيذ أو تطبيق أو تدريس هذا المنهج. بالإضافة لوزارة التعليم أصدرت قرار أن لا يمكن لأي معلم يدرس مادة غير مختص فيها لضمان الحق للطالب والجودة بمشيئة الله لأبنائنا وبناتنا.
1: السؤال التالي من الأستاذة وداد العنزي من المدينة المنورة، تقول: وداد، هل لدى وزارة التعليم توجه لإعادة النظر في كثرة المهام والأعمال غير التعليمية التي تسند للمعلم وقياس أثرها على جودة أداء المعلم؟
0: طبعا أولا أعتقد أنه رحلة تحول وزارة التعليم واضحة، هو تقليل الأعباء على المعلم وعلى كذلك المدرسة ومديرها وعلى إدارات التعليم. لذلك تم فصل الأعمال التشغيلية من تقريبا حوالي 2.5 سنين اعتبارا من يناير 2024. هذا الهدف منه هو تمكين المدرسة والمعلم للتفرغ لدورهم الرئيسي. كما أنا ذكرت يمكن في عرض الحديث أنه حنا نعمل اليوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير آلية كمساعد للمعلم لتخفيف الأعباء التشغيلية وحملها عنه، بالإضافة إلى تمكين المعلم بمعرفة احتياج كل طالب والذي سوف يكون بمشيئة الله أثر إيجابي على نواتج التعلم لكل طالب وطالبة. وهذا طبعا بالنسبة لنا مهم جدا، لأن ننظر لكل طالب وطالبة على حدة، يجب أن يكون لديهم قدرة. المعلم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وكذلك من تخفيف الأعباء التشغيلية سوف بمشيئة الله يساعده على تقديم كل ما لديه لخدمة الطالب والطالبة إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الأخير من أسئلة المواطنين والمقيمين التي وردتنا عبر المنصة من الأستاذ راكان الكشري من المنطقة الشرقية، يقول: هل لدى الوزارة توجه لمراجعة آلية حضوري بما يحقق مرونة أكبر للمعلمين، خصوصا بعد خروج الطلاب وانتهاء المهام.

0: التعليمية حيث يلزم المعلم بالبقاء رغم عدم وجود مهام.
1: طيب هذا أولا سؤال جدا وأشكر السائل. خليني أوضح ما هو السبب في موضوع حضوري. حضوري حقيقة الهدف الاستراتيجي منه لتطبيقه في منظومة التعليم أولا الخدمة للمستفيدين ومنسوبي التعليم، خدمة رقمية، يجب أن يكون لدينا خدمة رقمية لتسجيل الحضور والانصراف لكل موظف في وزارة التعليم، فهي من باب تقديم الخدمة لمنسوبي التعليم. الجزء الآخر هو في الواقع حفظ الحقوق الموظف ومنسوبي التعليم، هذا جزء من حفظ الحقوق أن يكون هناك رصد لكل من يؤدي عمله سواء كان في المدرسة أو في أي جهاز آخر. الجزء الثالث والرئيس هو تعزيز قيمة الالتزام، ونحن في التعليم أولى من يعكس هذه الصورة الذهنية لموضوع الالتزام وقيمة، لذلك حرصنا على موضوع حضوري. ولكن أبغى أطمئن السائل والجميع، في وزارة التعليم منفتحين على أخذ الآراء وكذلك التغذية الراجعة من الميدان ومن الجميع، من ضمنهم طبعا كل من يكتب عن هذا الموضوع، فلدينا تحليل لموضوع حضوري، بالإضافة لدينا مجلس استشاري من المعلمين والمعلمات ومدير المدارس، مما ساعدنا على رصد التحديات مع معرفتنا في أن مهنة التعليم لها خصوصيتها. لذلك أنا أطمئن الجميع أنه اعتبارا من هذا العام بمشيئة الله سوف يكون نهاية موضوع الحضور للمدرسة بناء على انتهاء اليوم الدراسي بناء على خطة كل مدرسة وجدولها، هذا طبعا من خلال ما تم من الرصد والتغذية الراجعة، وأهمها طبعا من الميدان وزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات.
0: نعم.
1: فهذا القرار الذي يتخذ للعام القادم بمشيئة الله
0: بإذن الله.
1: شكرا.
0: طيب قبل أن ننتقل لأسئلة الزملاء الصحفيين، نود أن نحيطكم مشاهدين الكرام المشاركين أيضا بأسئلتهم عبر منصة المركز الإعلامي الافتراضي الفي بي سي، بأن الأسئلة التي تم اختيارها وطرحها هذا المساء هي الأسئلة التي كانت الأكثر تكرارا والأكثر ورودا عبر المنصة، ونطمئنكم أن كافة الأسئلة، كل الأسئلة التي وردتنا سيتم توجيهها ومشاركتها مع وزارة التعليم لمراجعتها وأيضا دراستها والانتباه إلى مواطنها. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم كافة عبر منصة المركز الإعلامي الافتراضي في المؤتمرات الصحفية الحكومية القادمة، والتي سيعلن عنها بإذن الله عبر منصات وزارة الإعلام الرقمية. أما الآن فالوقت والمساحة متاحة للزملاء الصحفيين، كرما منكم رفع اليد لاختيار الأنسب، وعند اختياركم الرجاء التعريف بالاسم، ولا ننسى الجهة الإعلامية مع الاحتفاظ بسؤال واحد فقط والاختصار قدر الإمكان إن سمحتم لنا. طيب أنا إن سمحت لي من قناة الإخبارية. طيب كلكم في الإخبارية فاسمح لنا نبدأ فيها. الله يحفظك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: بعد تطبيق العديد من التجارب المتنوعة كانت حديثة أو سابقة، نظام البصمة وكذلك فصول الطفولة المبكرة وأيضا فصول الدراسية الثلاثة، ما هو تقييمكم لجميع تلك التجارب وما أبرز التحديات والإيجابيات المرصودة من قبل وزارة التعليم؟ شكرا.
1: شكرا جزيلا. طبعا اليوم يمكن اللي عملت عليه وزارة التعليم هو تعزيز الحوكمة وضمان أن جميع الأفكار التي تصب في تحسين البيئة التعليمية أو المنهج أو التطوير المهني أيا كانت في خصوص التعليم أن تمر بإجراء من خلال عمل بحثي من خلال مركز البحوث في وزارة التعليم لإعطائنا مرئياتهم من خلال يعني نظرة شمولية للاستفادة من جميع التجارب السابقة. طبعا ما تم سابقا هو جزء من الرصيد المعلوماتي والخبراتي في الوزارة ويستفاد منه بمشيئة الله، ولكن اللي أقدر أقول لك إياه اليوم أي مشروع أو أي فكرة يجب أن تمر في مراحل تضمن أولا جودتها شموليتها كذلك قدرتنا على التطبيق بشكل إيجابي ورصدها في الميدان بمشيئة الله
0: بإذن الله. السؤال التالي زميلتنا لين من الشرق.

0: السلام عليكم،
1: وعليكم
0: لينا
1: السلام.
0: الموسى من راديو الشرق بلومبرغ. معاليكم، نظام التعليم العام الجديد نص صراحة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص بما في ذلك المستثمر الأجنبي في التعليم العام، وأتاح أيضا إسناد بعض الأراضي والمباني التعليمية للمستثمرين لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها. سؤالي، هل تم تسجيل طلبات شركات أجنبية للاستثمار في القطاع؟ وما المجالات التي تستهدف الوزارة جذبهم إليها؟ أيضا، كم الحجم المستهدف لهذه الاستثمارات؟
1: طبعا اليوم يمكن أقدر أقول لك فقط الآن 12 مدرسة عالمية تم ترخيصها بناء على يعني جاذبية الاستثمار في المملكة العربية السعودية في القطاع التعليمي. أضف إلى ذلك رغبتنا بمشيئة الله أن يرتفع حصة الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي إلى 30% بحلول عام 2030، ولكن اليوم لله الحمد عندنا الآن تم ترخيص لأكثر من 12 مدرسة أجنبية. شكرا.
2: السؤال التالي، زميل عبد الله الصبح. زميل عبد الله من صحيفة الاندبندنت، تفضل. مشكورا.
3: السلام عليكم معاليك.
1: وعليكم السلام ورحمة
3: الله. تم الحديث عن إدراج مناهج الذكاء الاصطناعي في المدارس التعليمية وتدريب عشرات الآلاف من المعلمين. حابين نعرف أكثر عن المؤشرات الأداء اللي تعتمدونها لقياس هذا الموضوع على مهارات الطلاب، وهل في أرقام ممكن نعرف عنها بعد تطبيق هذا الموضوع؟ يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا. طبعا أنا يمكن ذكرت في عرض الحديث اليوم نعمل مع جهات مختلفة على موضوع استخدام الذكاء الصناعي في منظومة التعليم، وخاصة فيما يخص مساعد المعلم. من ضمن عمل هذه الفرقة على تحديد كيفية وضع المؤشرات وقياس تأثير هذا الذكاء الصناعي على موضوع التعليم، بالإضافة إلى المركز الوطني للمناهج الذي طبق اليوم المناهج التعليمية من العام الماضي. من ضمن مستهدفاته أن يضع هذه المؤشرات مع نفس اللجنة، الله يحفظك. فإن شاء الله متى ما تمت توضع هذه المؤشرات سيتم الإعلان عنها مباشرة.
2: نعم. السؤال التالي، قناة العربية، زميلة ريم.
4: السلام عليكم، ريم بصاتي من قناة العربية. سؤالي عن نظام التعليم العام الجديد، وكما أعلن أن النظام سيبدأ العمل به بعد 180 يوم من إصداره، وكما ذكرتم هناك حزمة تنظيمات جديدة ضمن نظام التعليم العام والتي تستهدف تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء وضمان حقوق جميع أطراف المجتمع التعليمي. سؤالي، ما هي التفاصيل التنظيمية لذلك؟ هل ستعلنون عن جدول زمني واضح وآلية للتنفيذ؟ والأهم، ما هي مؤشرات القياس التي ستعتمدونها لتقييم مدى نجاح تنفيذ هذه اللوائح؟
1: طبعا أنت ذكرت الله يحفظك خلال 180 يوم، واليوم احنا نعمل على تشكيل المجلس، وإن شاء الله بمشيئة الله خلال أسبوعين سوف يتم انعقاد أول مجلس، وهذه من أولوياته. كذلك منظومة التعليم الآن عليها طبعا لزام أن تراجع جميع اللوائح والتنظيمات الموجودة خلال هذا الفترة، واعتمادها من مجلس شؤون التعليم العام لإعلان وإصدارها بمشيئة الله في جميع القطاعات، سواء كان في القطاع التعليم العام أو القطاع الاستثمار الخاص أو كذلك القطاع غير الربحي.
4: نعم. معاليكم، إذا عدنا إليكم بعد 3 سنوات وسألناكم ما الذي تغير فعلا في حياة الطالب والمعلم وولي الأمر، ما هي 3 الأهداف التي تراهن عليها التي ستشهد تغيير جذري وسريع وملموس بشكل واضح؟ شكرا لك.
1: أولا أنا براهن على قدرة الطالب والطالبة السعودية، ويمكن نتحدث في عرض حديثي على موضوع قدرتهم من شيئة الله اليوم في التميز وحصولهم على جوائز عالمية، بالإضافة إلى يعني إمكان ممكناتهم أن يدخلون في أفضل جامعات على المستوى. أنا أراهن على الطالب والطالب السعودي، هذا جزء. الرهان الثاني على المعلم والمعلمة السعوديين، والله الحمد

0: العام الماضي أفضل معلم على مستوى العالم كان معلم سعودي، وبالتالي أراهن على معلمينا ومعلمين، وأراهن ثالث على الأسر الذي سوف يكون لهم بمشيئة الله دعم كبير جدا لمنظومة التعليم لتحقيق. لكن أود أن أجيب على جزء من سؤالك، لا تسأليني نحن في وزارة التعليم، أسأل المستفيد الطالب والأسرة عن دور ما تقدم لهم وزارة التعليم. وأنا متأكد مع رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 والتحول الجذري في جميع قطاعات الدولة، وخاصة ما أشهده أنا شخصيا في وزارة التعليم، مطمئن جدا إن شاء الله خلال 3 سنوات أو قبل إن شاء الله تسمعين الشيء الجميل بمشيئة الله عن تحقيق أبنائنا. طبعا التعليم ليس من خلال استراتيجيات فقط، ولكن من خلال أرقام التي سوف تبرز هذا النجاح والتحول إن شاء الله.
1: نعم، شكرا. طيب، إن كان هناك من أسئلة على الجانب الآخر هناك، الدكتور محمد حتحط، تفضل.
2: السلام عليكم. عليك دكتور محمد حسحوط من صحيفة مكة. معاليك، أنت أشرت لأهمية دور المستفيد اليوم، الأب والأم يمكن يشغلهم شيء. سؤال بسيط، وأشكر معاليك مرة أخرى على العرض الجميل اللي تفضلت فيه من استراتيجيات وتفاصيل آخره. المستفيد عنده سؤال بسيط يقول: داخل الفصل الدراسي كأب وكأم، ما الذي تغير الفترة الماضية، أو ما الذي يعده الوزير سيتغير بحيث أني أنا كأب أو كأم سألحظ على عيالي أو بناتي في قاعة الدراسة؟ شكرا معاليك.
0: طيب العمر، هذا يعني نقاش يتم بشكل يومي في داخل أروقة وزارة التعليم. ماذا نقدم للطالب؟ لذلك الخطوة الأساسية التي عملتها الوزارة هو تفعيل دور هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن تكون مرآة لعمل وزارة التعليم وتقوم بتقييم المدارس وما نقدمه للطالب والمدرسة كوزارة. بناء على ما تم من خلال التقويم المدرسي، المدارس التي قامت به هيئة تقويم التعليم، استطاعت وزارة التعليم من خلال منهجية مؤسسية رصد جميع مناطق القوة ومناطق التحسينات لدى المدرسة. هذا هو الأساس حتى يكون العمل مؤسسي ويثمر بمشيئة الله على التأثير على البيئة التعليمية. من خلال هذا العمل ومن خلال كذلك امتحانات نافس، صار لدى الوزارة وضوح عن تقييم المدرسة وتقييم الطالب، وهم أهم عنصرين في هذا المجال. بالإضافة انعكس تقييم الطالب ونواتج منصة امتحانات نافس على عمل المعلم. فماذا عملنا؟ الأول الاهتمام بالبيئة التعليمية، وتم إسناد جميع الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير للقيام بعمله، وهي الشركة المتخصصة في عملية البيئة التعليمية فيما يخص الصيانة والنظافة وكل ما تحتاجه المدرسة. كذلك عملنا على تطوير المعلم الذي هو يكون عنصر أساس في هذا المجال. فأنا متأكد بمشيئة الله أن يكون الطالب والأب والأم يشوفون ملاحظون تغير في المدرسة من خلال التغير في ابنهم. طبعا ما هي المحصلة النهائية؟ نظام التعليم حرص على دور المدرسة والاهتمام بها، وذكر بشكل جلي الاهتمام أن تكون بيئة آمنة وجاذبة. ونحن اليوم في وزارة التعليم نسعى أن تكون آمنة وجاذبة بحيث بمشيئة الله الأهالي يرصدون هذا التغير إن شاء الله.
1: شكرا. نعم. سؤال آخر من هناك، أخبار 24 زميلة نجوى.

0: السلام عليكم.
1: عليكم
0: من
1: السلام.
0: أخبار 24 نجوى العضيلة، معليكم سؤالي. مع التحولات الكبيرة اللي تشهدها المملكة في قطاعات التقنية والصناعة والسياحة وغيرها، كيف تعمل الوزارة اليوم على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المتغيرة؟ شكرا لك.
1: طبعا اليوم يمكن في ثلاث محاور ممكن أجيب على هذا السؤال. فيما يخص التعليم العام، أعتقد اليوم مركز الوطن للمناهج من أولوياته التنسيق مع جميع الجهات المختصة لضمان أن المنهج يحفز الاستثمار في هذه المجالات من الناحية تطوير القدرات البشرية لأبنائنا وبناتنا. لذلك المركز الوطني للمناهج في عضويته على سبيل المثال وزارة الثقافة ووزارة الرياضة. كذلك أنا ذكرت في عرض حديثي لدينا مدارس متخصصة اليوم إثرائية في الفنون والثقافة مع وزارة الثقافة، هذا جزء كبير. فيما يخص على مستوى الجامعات، لما نتحدث عن ريادة الجامعات هو أنه لابد أن يكون لدينا جامعات فيها قوة متخصصية في المجالات المختلفة، بحيث أن احنا نعزز أي قطاع تحرص عليه الدولة أن يكون هو إن شاء الله متميز، سواء كان في السياحة أو الرياضة أو الثقافة وغيرها. فجميع القطاعات، وزارة التعليم لديها ممكنات لهذه القطاعات، وهناك طبعا مؤشرات لمتابعة هذا العمل إن شاء الله.
2: شكرا. نعم. صحيفة الوئام ممثلة بالزميل ناصر العدة، وسيكون هذا سؤالنا الأخير بإذن الله. تفضل.
3: يعطيكم العافية معاليك. سؤالي بخصوص تعدد المنصات التعليمية في وزارة التعليم، هل هناك نية لدمجها في منصة تعليمية واحدة منع لتشتت أولياء الأمور؟
1: طيب، يمكن طول العمر أنا ودي أشير في هذا الخصوص، أنه اليوم احنا يعني ممكن نعلن عن إطلاق بوابة التعليم، وهي بوابة وجهة موحدة لجميع خدمات التعليم. اليوم والله الحمد يستفيد منها أكثر من 100,000 مستفيد. أطلقناها كتجربة، ولكن اليوم من ناحية الرسمية نعلن عن إطلاق بوابة التعليم، وسوف تتم تباعا نقل جميع الخدمات لسواء ولي الأمر أو الطالب أو المعلم أو المستثمر، كل من يستفيد من خدمات التعليم تكون وجهة بمشيئة الله هي بوابة التعليم. فإن شاء الله يعني سؤالك يعني أثارنا أن احنا نتحدث عنها، هي اليوم بمشيئة الله أطلقت تجريبيا، ولكن اليوم نعلن عنها رسميا بمشيئة الله كبوابة التعليم موحدة.
2: نعم، إذن بهذا الإطلاق نختم هذا المؤتمر. شكرا، شكرا جزيلا لك معالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم. شكرا جزيلا لك.
1: اسمح لي أنا في الختام ودي أشكر معالي الأخ الأستاذ سلمان دوسري مرة أخرى، كذلك ودي أخص بالشكر زملائي وزميلاتي المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في منظومة التعليم. ورسالتي الأخيرة حقيقة يمكن تعرضت لها خلال حديثي، هي أن اليوم احنا في وزارة التعليم لدينا أسئلة دائما يعني لا تكاد نخلى منها ونناقشها على طاولة النقاش بشكل يومي وبشكل مستمر، وهو كيف نمكن أبنائنا ليبدعوا، كذلك كيف نزرع الطمأنينة في قلب كل أم وأب على مستقبل أبنائهم. هي في الواقع يعني بالنسبة لنا أمانة ونعتز بها ونشكركم على هذه الثقة، ولكن في نفس الوقت نحتاج دعمكم، لأن الأسرة والمدرسة هم طريق النجاح لأبنائنا وبناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: متابعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى المؤتمر الصحفي الحكومي والذي استضاف معالي وزير التعليم، وتناول فيه أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم والاستعدادات للعام الدراسي 1448-1449 للهجرة. أنتم تستمعون إلى إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله في إضاءات لغوية جديدة.
4: عامي وفصيح.
3: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة كلمة دنّج، بمعنى أنزل رأسه. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: وتدنيق الشمس للغروب دنوها، ودنقت الشمس تدنيقا مالت للغروب، وتدنيق العين غؤورها، ودنقت عينه تدنيقا غارت، ودنق الرجل مات، وقيل دنق للموت تدنيقا دنا منه. وفي حديث الأوزاعي: لا بأس للأسير إذا خاف أن يمثل به أن يدنق للموت، أي يدنو منه، يريد له أن يظهر أنه مشف على الموت لئلا يمثل به.
4: مذكر أم مؤنث؟
3: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي كلمة ساق، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب: والساق مؤنث. قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق. وقال كعب بن جعيل: فإذا قامت إلى جاراتها لاحت الساق بخلخال زجل. وفي حديث القيامة يكشف عن ساقه، الساق في اللغة الأمر الشديد، وكشفه مثل في شدة الأمر، كما يقال للشحيح: يده مغلولة، ولا يد ثم ولا غل، وإنما هو مثل في شدة البخل. وكذلك هذا، لا ساق هناك ولا كشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم. وقال ابن سيدة في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، إنما يريد به شدة الأمر، كقولهم: قامت الحرب على ساق. ولسنا ندفع مع ذلك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبهة بالساق التي تعلو القدم، وأنه إنما قيل ذلك لأن الساق هذه الحاملة للجملة والمنهضة لها، فذكرت هنا لذلك تشبيها وتشنيعا. وعلى هذا بيت الحماسة لجد طرفة: كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح. وقد يكون يكشف عن ساق لأن الناس يكشفون عن ساقهم ويشمرون للهرب عند شدة الأمر، ويقال للأمر الشديد ساق لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقيه، ثم قيل للأمر الشديد ساق، ومنه قول دريد: كميش الإزار خارج نصف ساقه، أراد أنه مشمر جاد، ولم يرد خروج الساق بعينها. ومنه قولهم: ساوقه أي فاخره، أيهم أشد. وقال ابن مسعود: يكشف الرحمن جل ثناؤه عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا، وتكون ظهور المنافقين طبقا طبقا كأن فيها السفافيد. وأما قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فالسوق جمع ساق مثل دار ودور. قال الجوهري: الجمع سوق مثل أسد وأسد. وسيقان وأسوق. وأنشد ابن بري لسلامة بن جندل: كأن مناخا من قنون ومنزلا بحيث التقينا من أكف وأسوقي. وقال الشماخ: أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسوقي، فأقسمت لا أنساك ما لاح كوكب وما اهتز أغصان العضاه بأسوقي. وفي الحديث: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين، هما تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة.
4: مفردات وجموع.
3: وفي هذه الفقرة نتناول المفردة التي تناولناها للتو في الفقرة السابقة، وهي مفردة ساق. فما جموعها؟ ورد في اللسان: وساق الشجرة جذعها، وقيل ما بين أصلها إلى مشعب أفنانها، وجمع ذلك كله أسوق وأسؤق وسووق وسؤوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة، توهموا ضمة السين على الواو، وقد غلب ذلك على لغة أبي حية النميري، وهمزها جرير في قوله: أحب المؤقدان إليك مؤسي. وروي أحب المؤقدين، وعليه وجه أبو علي قراءة من قرأ عادني الأؤلى. وفي حديث معاوية قال رجل: خاصمت إليه ابن أخي فجعلت أحجه، فقال: أنت كما قال، إني أتيح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا. أراد بالساق هاهنا الغصن من أغصان الشجرة، المعنى: لا تنقضي له حجة إلا تعلق بأخرى، تشبيها بالحرباء وانتقاله من غصن إلى غصن يدور مع الشمس. إذن مستمعينا، فجموع ساق أسود.

0: وسوق وأسوق وسوق وسوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الحلقة هو قول بعضهم: رأيت أضواء ساطعة، أو سمعت أنباء عظيمة، أو طفت أنحاء واسعة. فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل رأيت أضواء، وسمعت أنباء، وطفت أنحاء، وعرضت آراء، وعددت أسماء، ولا تقل رأيت أضواء، وسمعت أنباء، وطفت أنحاء، إلى آخره. فهذه الأسماء وأمثالها من أسماء الجنس الثلاثية مصروفة، أي قابلة للتنوين في أنواع الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر، إذا كانت نكرات كما جئت بها في الأمثلة. أما الأسماء الممدودة الممنوعة من الصرف فهي المختومة بألف تأنيث، مفردة كانت أو جمعا. فالمفردة مثل عذراء وسوداء وحسناء، والجمع مثل أنبياء وعقلاء وأوداء وأعزاء. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج إضاءات اللغوية. نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد المنيف من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي. هوا بلادي.

يا مساء الخير مساء السعادة، حياكم الله مستمعينا الكرام في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض، ورحلة وطنية ممتعة. نحلق معكم خلال ثلاث ساعات إن شاء الله بطائرة هوا بلادي، متجولين في أرجاء الوطن ما بين الأخبار الحلوة وحصاد مراسلين هنا وهناك. الجميل جدا أنه نقضي في الثلاث ساعات متعة ومعلومة وخبر من هنا وخبر من هناك، والأجمل هي مشاركاتكم إن شاء الله اللي سوف نستقبلها في تمام ساعتنا الثانية من البرنامج، وهذا هو الأهم، مشاركتكم معنا إن شاء الله حلوة وممتعة بحلو استماعكم لأثير إذاعة الرياض. أصحابكم أنا ظافر الخثعمي في التقديم، يرافقني في الإخراج الجميل المبدع الحلو محمد الحماضي، مسيك بالنور محمد. ثلاث ساعات حلوة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا لزميلتنا من الإعداد عائشة زير وهبة العمران، يعطيهم العافية، رحلة ممتعة إن شاء الله. لكن قبل أن نطلع كذا فاصل غنائي كذا نروق، لا نذكركم بسؤالنا اليوم. سؤالنا ممتع اليوم، ويعني أنا أتوقع أنه كثير من المشاركات إن شاء الله اليوم نستقبلها في ساعتنا الثانية، فابدأوا مشاركتكم معنا وتواصلكم معنا من الآن. نسجل اسمك ورقم جوالك حتى نتمكن من الاتصال عليك إن شاء الله. سؤالنا يقول: دائما يكون في سفرتنا، في أي سفرة، في أي لأي مدينة لأي مكان، إلا ما يصير في أشياء غير متوقعة. دائما يصير أحداث غير متوقعة، ممكن زحمة، أجواء متقلب، يعني أنت رايح مدينة بس أنك تفاجأت أن الجو مو

الجو اللي انت كنت متوقعه، ولا التخطيط اللي مو مرتب. احيانا تروح بس انك ما انت مخطط لشيء، فتصير اشياء غير متوقعه، انك ما تلقى سكن، ما تلقى مكان مناسب للسكن، الا ما تصير هذه الاشياء اللي دائما ما تاثر على سفرتك. واحيانا حتى الزحمه، انت رايح مثلا لبها جيت الا والله زحمه، رحت الباحه قلت يا ابن حلال زحمه كل الدنيا، وين نروح، ما لقينا مكان. تصير لك اشياء واحداث غير متوقعه تماما، ولا يرافقك رفيق يرفع ضغطك. محمد يضحك يا كثر ما ولا انك تختار واحد يا اخي يرفع ضغطك وقت رحلتك وسفرتك، وانت تبي تروق شوي شغلات يعني ما تتوقعها. عموما هذا هو سؤالنا معكم، ومشاركتكم معنا ممتع ان شاء الله في سؤالنا. شاركونا على 011 40 33 33 3.

يعني تحت الهواء محمد كنا نسولف يعني في مواقف تصير معنا أنا وياك وكثير يعني من الناس، لما نصير في سفر معين تصير عندك مواقف حلوة وجميلة وتتذكرها ودائما تقولها، ويمكن أحيانا بالسفر أكثر المواقف اللي غير متوقعة، أما زحمة أما أحيانا أجواء ما تناسبك وما تناسب حتى سفرتك، والكلام اللي قيل لك عن هذه أو هذا المكان إنه مو اللي ببالك عموما، ولا أنت ما أنت مخطط للموضوع أصلا من البداية، فأنت ما أنت مرتب الموضوع لسفرتك ولا حتى المكان اللي بتروح فيه ولا حتى السفر اللي بتروح فيه. وأحيانا اختيار الرفيق في السفر اختيار الرفيق في الرحلة دائما يقول اختار الرفيق، وما تعرف صاحبك إلا في السفر، ويا كثر المواقف اللي تصير معنا، وكثير في أشخاص ممكن يرفع ضغطك، في أشخاص يونسون قلبك ويسعدونك. أعطونا هالمواقف الجميلة الحلوة في السفر، وش اللي صار عليكم من أشياء غير متوقعة في رحلاتكم أو سفركم لمدينة سياحية أو لموقع سياحي؟ أعطونا هالأجواء على 011-33-33-3. إن شاء الله بنبدأ استقبل اتصالاتكم في تمام الساعة 6 إن شاء الله.

0: سلام. والله يعني القصص كثيرة في هالموضوع الجميل. موضوعنا اليوم ترى مفتوح وجميل وممتع، وإلا يعني أنه يعني نستحضر هذه السوالف لما نكون في جلساتنا، وحتى ما بيننا وبين الأصدقاء أو بيننا وبين العائلة. المواقف كثيرة في هالموضوع، لكن أجواءنا في هوا بلادي. ننطلق إن شاء الله رحلتنا الآن في هوا بلادي من الرياض إلى القصيم إن شاء الله. القصيم واحدة من مناطق المملكة الجميلة واللي فيها يعني عدد من المهرجانات، لكن المهرجان هذا مختلف اليوم، المهرجان العودة للمدارس. يا في ناس ثقيل عليهم الأسبوع ذا، وفي ناس بدأ ثقل الأيام هذه مهرجان العودة للمدارس، لكن هو مستقبل والمستقبل كبير إن شاء الله. سامي الشبرمي من القصيم، حياك الله يا سامي.
1: أهلا مظافر، مساء الخير لك، مساء الخير لك كل ما يستمع لنا عبر الأثير.
0: يا هلا وسهلا.
1: جالسين نهيئ الناس ظافر، وإن شاء الله إنه ما يكون ثقيل عليهم، إن شاء الله إنه يكون.
0: والله في ناس يعدون الأيام ترى سامي، يا أخي لو باقي أسبوع، لو باقي أسبوعين، أعرف يحبون الإجازة.
1: أكيد طبيعي، لكن الحياة ما تستمر. واللي يجي بيت الثقافة ببريد أكيد بيتهيئ
0: ويستأنس
1: عليه إن شاء الله، وبيكون عليه الأسبوع يعني نقول أخف، يعني بيكون إن شاء الله فيه مرونة أكثر.
0: إيه لا أجل أجل، هيئهم أنت من البداية الآن وعطنا أجواءك في هالجولة الممتعة.
1: أبشر أبشر. طبعا هيكم الله، تواجد الآن أنا في بيت الثقافة هنا في مدينة بريدة، واللي من خلاله ينطلق مهرجان العودة إلى المدارس، واللي يحظى بعدد من الفعالية المصاحبة، بعدد من الشركات، هيئة الهلال الأحمر، جمعية سكر، وفعاليات مختلفة ومتنوعة هنا في بيت الثقافة. واللي يسعدنا أكيد أن نرحب بالأستاذة مجد العوفي، وهي مصممة البرامج هنا في بيت الثقافة، تأخذنا في تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان، ونقول لها مساك الله بالخير وحياك الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم في بيت الثقافة. بيت الثقافة في هذا الأسبوع يحتضن العائلة من خلال برامج نوعية.

0: عندنا برامج تعنى بالذكاء العاطفي، بالاستعداد للمدرسة، سواء الاستعداد للطلاب الجامعيين أو طلاب الثانوي أو وغيرهم. كذلك عندنا بعض البرامج اللي هي تعنى بالأسرة، كيف الأسرة مع طفلها يستعدون للمدرسة، كيف نبدأ من الإجازة إلى الإنجاز، كيف نحصل أو نرفع من تحصيلنا الدراسي وغيرها من هذه الأمور. كذلك عندنا فعاليات وأنشطة ترفيهية للأطفال تحفزهم وتساعدهم أنهم ينطلقون في هذا العام الدراسي بنشاط وبحماس أكثر.
1: أشوف ما شاء الله أمامي مساحة الطفل واللي ما شاء الله تحتضن عدد ما شاء الله تبارك الله كبير من الأطفال اللي يلون واللي يرسم، فهي جميلة جدا.
0: إي نعم هي الفكرة أنه تفعيلات ترفيهية ومنها كذلك أنشطة. حنا في بيت الثقافة نركز على تقوية الجانب الثقافي، تقوية جانب القراءة، فعندنا في مساحة الطفل هي أنشطة قرائية وترفيهية كذلك في نفس الوقت، فزي ما تشوف قاعدين يستمتعون يلونون ويرسمون، وكذلك أنشطة قرائية يقرؤون، منها حتى نساعد الطفل كقراءة واستعداد للمدرسة، كيف ينطلق قرائيا ويكون يعني قارئ ما شاء الله يعني جهوري ورائع بين أقرانه.
1: جميل، برنامج أو فعالية قبل أن يقرأ الجرس.
0: نعم.
1: عنوان رنان.
0: إي نعم، هي الفكرة أنه الآن الأهالي أو العائلة تستعد لقرعة الجرس، جرس اليوم الأول من الدراسة، فإحنا فكرنا بهذا الموضوع أنه قبل أن يقرع الجرس إيش راح تسوي العائلة، إيش راح يسوون الأهالي، إيش راح يسوي مجتمع بريدة قبل أن يقرع الجرس، فأتينا بهذه الفكرة.
1: جميل أيضا، وأخيرا وليس آخرا ويمكن طولنا عليك شوي، في برنامج عندكم جميلة وفعالية جميلة بالنسبة تخص يمكن طلاب المرحلة الثانوية، وهي اختيار المسارات المناسبة، اختيار الأقسام المناسبة، وهي التهيئة لما قبل المرحلة الجامعية.
0: نعم، اللي هو البرنامج اسمه بداية وأثر، وهو يعطيك فكرة عن روتين العودة للمدارس كيف تبدأ فيه. كذلك عندنا برنامج يعنى بالذكاء العاطفي، كيف الطفل أو الطالب يكون عنده الذكاء أنه على قولتهم يعرف كيف يتعامل مع أقرانه. دائما نواجه بداية العام الدراسي مع الأطفال مرحلة جديدة، زملاء جدد، فيكون الطفل صعب عليه أو حتى الطالب بشكل عام صعب عليه أنه يختلط مع أقرانه، فهذه الدورة تعطيه لمحة بسيطة، تعطي لمحة لولي الأمر كذلك كيف يساعد الطفل يتعامل مع هذا الأمر.
1: ما شاء الله تبارك الله، حضور وتفاعل كبير.
0: الحمد لله، هذا من فضل ربي.
1: موفقين يا رب.
0: وإياكم يا رب العالمين.
1: شكرا أستاذة مجد العوفي، وهي مصممة البرامج هنا في بيت الثقافة من تبريد، واللي مثل ما ذكرنا يحتضن مهرجان العودة إلى المدارس.
2: والله سامي الأجواء حلوة بيت الثقافة في بريدة،
1: جدا جدا حلوة، وفي نشاط وفي حراك وفي حضور ما شاء الله تبارك الله رائع جدا.
2: والله عاد تعرف هالأجواء ما قبل الدراسة هذه يعني تعطي مساحة حلوة، كثير من الفعاليات اللي تعطيك جانب أيضا جميل جدا، الاهتمام بالفعاليات ترى تجذب لمثل هذه المهرجانات أيا كانت طبعا.
1: أكيد ظافر، شوف ظافر، يمكن العودة للمدارس ومثل ما ذكرت بعد شهرين إجازة يمكن تكون صعبة شوي، لكن مثل هالبرامج هذه أكيد أنها يعني تكون باب يعني يعطي مرونة أكثر للعودة. أيضا ظافر يمكن الطلاب الصغار اللي حتى الآن ما دخلوا المدرسة واللي ما اختلطوا بأقرانهم، مثل هالبرامج أكيد تساعدهم وتهيئهم للدخول في هذا العالم.
2: بتستمر للأسبوع القادم إلى ما بعد الأسبوع القادم، ولا بس فقط لفترة يعني قصيرة جدا؟
1: جميل، بما أن الأستاذ مجد ما زالت معنا، الزميل ظافر يسألنا عن مهرجان العودة للمدارس، بيستمر للعام للأسبوع القادم. أنا مطول بقول العام القادم ظافر.
2: والله ودنا نجلس.
1: بيستمر للأسبوع القادم ولا فقط هذا الأسبوع؟
0: هو الأسبوع هذا هو التفعيل الأساسي، بعدها راح تكون برامج مصاحبة مثل مهارات قادة المستقبل وغيرها، يعني عندنا برامج مخصصة راح تستمر بإذن الله
1: طوال وقت الموسم الدراسي.
0: اي نعم، عندنا بعض البرامج والانشطه راح تكون مستمره باذن الله.
1: موفقين، يعطيك العافيه.
2: لا موفقين والله سامي، الله يعطيهم العافيه ان شاء الله، ويعطيك العافيه على هذه الجوله الممتعه من مهرجان العوده للمدارس بتنظيم بيت الثقافه في بريده، يعطيكم العافيه ومزيد من الجولات الممتعه معك سامي.
1: يا رب، حياك الله ظافر.
2: يا هلا وغلا، حياك الله سامي.
1: شكرا.
2: يا هلا وسهلا.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، ولا زلنا معكم متواصلين في برنامج هوا بلادي في ساعتنا الاولى وانطلاقتنا الاولى من خلال هذا البرنامج. 3 ساعات متواصله ان شاء الله معكم من الجمال والعطاء في هذا الوطن الغالي. ننطلق معكم في أخبارنا الجميلة. في الرياض القابضة تطلق مشروع ساحة الورود، طبعا هي وجهة حضرية في حي الورود. طبعا الرياض القابضة هي الذراع الاستثماري والتنفيذي لأمانة منطقة الرياض، ومن خلال إطلاق هذا المشروع ساحة الورود تعتبر وجهة جديدة، يعني من خلال إطار الجهود التطويرية والمجتمعية اللي تعزز جودة الحياة، لأنه من خلال هذا المشروع نرتقي بتجربة المكان ونوفر أيضا مجال حلو للزائر أو للقادم لمثل هذه الأماكن، فتوفير بيئات حضرية أكثر فعالية واستدامة. المشروع عزيز المستمع على مساحة تقارب 68 ألف متر مربع، ما بين مرافق تجارية ترفيهية حدائق مساحات مفتوحة، إلى جانب أنه هناك عدد من المسارات للمشي والدراجات، عشاق الدراجات الهوائية، ويتيح أيضا خيارات متنوعة للسكان والزوار، ويسهم أيضا في تنشيط الحياة داخل الحي، يعزز أيضا من سهولة الحركة والربط بين عناصر هذا الجذب السياحي. ومن عامل جذب سياحي إلى منطقة أجمل وأجمل في أجواءها ونسيم البراد اللي فيها، دائما نقول إنه نسيم البراد يجيك من الجنوب شوي، لكن نروح مع زميلنا سعيد مشهور. سعيد مساء الخير.
1: مساء النور يا ظافر، كيف حالك؟
0: يا هلا وغلا والله يا سعيد.
1: أعتقد أنا من جماليات برضو.
0: أي والله أنت عامل الجذب المميز. حبيبي يا سعيد كيفك؟
1: الله يسعدك،
0: طمنا عليك.
1: الحمد لله،
0: منورنا حبيبنا سعيد. سعيد الأجواء عندك كيف؟ تصف الأجواء.
1: الأجواء والله غاية في الجمال الحمد لله، الآن ما في شمس. يعني الأجواء بشكل عام غائمة. جاء قبل العصر تقريبا رشة مطر جميلة على أبها وضواحيها، والحمد لله أجواءنا ما بين يمكن 22-24 درجة مئوية في هذا الحدود. أي والله الحمد لله، الحمد ولكن لله. موضوعنا هذا اليوم ظافر يختلف شوي عن السياحة، ف
0: أبد.
1: نحن نستهل عاما جديدا للدراسة. نسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا هنا في المملكة العربية السعودية.
0: اللهم أمين. أبد سعيد، أبدأ هذه الانطلاقة معك من أبها البهية وما يدور أيضا من خلال هذه الجولة الممتعة.
1: شكرا ظافر. الله يحييكم مستمعينا الكرام، التقي مع أحد الشباب في أحد المكتبات العامة في أبها وأتعرف عليك يا حبيبنا.
2: السلام عليكم. عليك معك أخوك عبد الملك بن سعد بن مبارك العشيري.
1: ونعم يا عبد الملك. نحن الآن في هذه المكتبة وشايف تشتري أغراض وملفات وأشياء تستعد للعام القادم.
2: صحيح.
1: طيب أنت خريج ثانوي متجه للجامعة.
2: صحيح.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب باقي تقريبا 10 أيام على يعني بداية انطلاق الطلاب، من الآن أنت مستعد؟

0: جاهز جاهز للمرحلة الجديدة. المستلزمات الضرورية للمرحلة الجامعية من الكتب وأوراق وأقلام وغيرها من الأشياء.
1: ما شاء الله تبارك الله. أنا أقول لك قبلها بعشر أيام، فواضح إنك مجتهد يعني، وإن شاء الله انطلاقة قوية وبالتوفيق أخي عبد الملك. أي تخصص عبد الملك؟
0: تخصص الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك خالد.
1: ما شاء الله تبارك الله يوفقك. طيب بحكم كثير من الناس مجتمعنا أحيانا ما يشترون إلا بعد حتى بداية الدراسة، إيش رسالتك لهم؟
0: أنا أشوف أن التجهيز من بدري، معرفة الأشياء الناقصة عليك وتجهزها من البداية تكون أحسن لك، والترتيب والالتزام ممتاز.
1: أحيانا يكون الواحد عنده 4-5 عيال في البيت يدرسون، مو يمكن أنت وحدك الآن، ولكن البعض الذي هي أسرة كاملة ويتأخر، ويمكن تكون هناك زحمة وأسعار غالية. صحيح؟
0: صحيح، يفضل أنك تشتريها من بدري وتأخذها من أكثر من مكان، مو شرط من مكان واحد.
1: أي
0: ولا يوم متقطع، ما في مشكلة.
1: أيوة، عشان تأخذ وقتك وما تدخل في الزحمة هذه.
0: صحيح.
1: أيضا أبو أحمد نلتقي مع أبو أحمد وهو المشرف في هذه المكتبة. مساء الخير يا أبو أحمد، وحياك الله معنا عبر أثير إذاعة الرياض. استعدادكم للطلاب والطالبات في المكتبة من قبلها بكم أنتم يعني طلباتكم، البضائع، الشنط، كل شيء؟
2: والله احنا نبدأ من حوالي قبل الدراسة بحوالي شهر وممكن
1: ونص تقريبا.
2: تقريبا شهر ونص على ما البضاعة توصل محلات الجملة وكذا، ونبدأ نسجل بضاعتنا الناقصة في المحلات.
1: أيوه.
2: في مكتبتنا كلها.
1: أيوه.
2: ونروح مثلا محلات الجملة نجيبها إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله احنا جاهزين حاليا.
1: انتم كتجار وموظفين مكتبات، انتم لازم تكونوا جاهزين قبلها بمدة ليكون الوقت المناسب.
2: اقل شيء لازم تكون جاهز قبلها ب 15 يوم، قبل الدراسه ب 15 يوم تكون مجهز كل حاجه يعني كبضاعه وكاصناف وتسعيره.
1: طيب بدايه الدراسه سواء للطلاب والطالبات او الجامعه، يجي عندكم زحمه هنا في المكتبه وتقفل، يمكن حتى الواحد يلا يمشي.
2: والله الحمد لله اذا وفرت مستلزمات الطلبه كلها بتتعرف وسط المكتبات. أيوه. انت مميز
1: بيكون زحمه
2: لك زحمه.
1: طيب انت رسالتك للمجتمع عشان ما يكون زحمه حتى الحسابات والاختيارات والامور هذه، ايش رسالتك للمجتمع؟
2: والله رسالتي دائما اقول للزباين يعني ليه تجوا كلكم في وقت واحد. والله دائما الكلمه دي معايا في كل موسم يعني.
1: صحيح.
2: او كل سنه.
1: صحيح.
2: اقول ليه تجوا في وقت واحد؟ ليه ما قدامكم كذا شهرين؟ ممكن قبل الدراسه تدفعوا 10 سنين تبداوا تاخذوا اغراضكم. هذا
1: عبد الملك الان.
2: لا عبد الملك طبعا جاء في وقت بدري واشترى حاجته والحمد لله.
1: فهذه الرساله انه يقسمون حتى الطلبات على بعض الايام يكون افضل لهم، حتى الاسعار حقيقه تكون افضل.
2: والله بعض الزمان يقول لك احنا بنبقى مسافرين خارج البلاد
1: عاد، هذه فئه قليله يعني. لكن الاكثر احنا متعودين على الزحمه ليله الدراسه.
2: لكن والله الزحمه دي بتعمل نوع من الفرحه والبهجه
1: نشاط وحيوية.
2: نشاط وحيوية، وتشوف الأطفال كده فرحانة وهي بتاخذ الأغراض. فالحمد لله ربنا يديم علينا بخير.
1: أرجع لعبد الملك، دائما ايش تحرص انك تاخذ من أغراض الآن يا عبد الملك؟ أنا شايف يدك ملف، ايش تحتاج الملف فيه؟
0: ملف تحتاج لتنظيم الأوراق من تقديمات الجامعة.
1: أنت متقدم ومقبول جاهز ومنتهي وضعك، لكن هذا شيء خاص فيك إذا. يعني ما هو أوراق رسمية تقدمها الجامعة؟
0: تقديم لأماكن ثانية، كليات عسكرية.
1: أيوة، يكون عندك استعداد كتصوير أوراق وملفات.
0: صحيح.
1: ما شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يا عبد الملك. الله يوفقك ويوفق أبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا. شكرا للمشرف في هذه المكتبة أبو أحمد. ما عرف اسمك أبو أحمد كامل، نبغى اسمك.
2: والله اسمي جلال عبد العزيز.
1: أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا.
1: شكرا يا أستاذ جلال، وشكرا مستمعينا الكرام في هذه الرسالة المباشرة من أبها البهية. ومع انطلاقة الدراسة لهذا العام، عودة إليك ظافر في الاستوديو مع الشكر، ونشكر مخرجنا الحبيب محمد الحميضي.
3: يستاهل محمد عاد يعني. انت عنده والله، شوف سعيد فعلا يعني كلام الاخ جلال لما يقول انه من وقت مبكر، المفترض انه فعلا من وقت مبكر قضاء مثل هذه الامور للدراسة، وبفترة اسبوعين الى ثلاثة أسابيع تحديدا يعني. مع أنه البعض يقول لي يا أخي باقي لسه بكير، لكنه الوقت يداهمك أحيانا.
1: والله هي رسالتنا أخي ظافر، سواء في الرياض أو في مدن المملكة ككل، إن نرسل هذه الرسائل، ففيه من يسمعها وفيه من يستعد وفيه من يتذكر.
3: صحيح.
1: وفيه فإن شاء الله رسائل مفيدة لكي يستفيد الشخص من وقته ولا يتزاحم الشغل في وقت واحد، وأيضا لا يكون هناك تكتلات وزحمة في المكاتب، وأحيانا بعض البضائع ممكن تنقص يعني مع الازدياد. فهذه الرسالة متأكد بإذن الله تعالى سوف يستفيد منها عدد كبير من المستفيدين.
3: وأغلب المكتبات سعيد الآن أصبحت تقدم الخدمة أونلاين، يعني أيضا تسهيلا للناس يعني، وتوصلك بوقت قياسي أيضا ومن وقت مبكر أيضا، يعني كل الأمور تسهلت الحمد لله. يعني
1: خدمة جميلة، ولكن أونلاين يمكن ما يرى يده أو يختار الحجم المعين.
3: إيه لا عاد المعين. عاد بس حكاية الشنط المدرسية هذه اللي هي اللي أنا بختار وأنت بتختار. حبيبي سعيد شكرا لك، شكرا لك، الله يوفقهم يا رب إن شاء الله. شكرا لك يا حبيبنا، يا هلا بك، يا هلا وسهلا.

الله انا متحمس مع متحمس مع الموسيقى. عموما يعني دائما وابدا فتره الدراسه وفتره ما قبل الدراسه والعوده للمدارس انه احتياطاتنا لابد تكون من وقت مبكر حتى نتلافى الازدحام، نتلافى ايضا غلاء الاسعار، لانه في وقت ازدحام ربما تكون بعض المكتبات يعني عملية رفع الأسعار نوعا ما، وليس الكل طبعا، ودائما احرص انك تاخذ بوقت كافي. احيانا جملة المكتبات هي ربما تكون الأقل أسعارا، البعض يتجه لها والبعض الآخر يقول أقرب مكتبة، الفرق يعني بسيط وما يحتاج انه انا اخذ هالمشوار. عموما يعني نحن نطرح لك كل الأفكار ونطرح لك كل الإمكانات ونقدم لك المعلومة حتى تكون واصلة بشكل صحيح. عموما نذكركم بسؤالنا، سؤالنا للمشاركة معنا في ساعتنا القادمة إن شاء الله، تبقى يعني حوالي 20 دقيقة ونستقبل اتصالاتكم بإذن الله. يعني لما نسافر من مكان لمكان يصير عندنا أشياء غير متوقعة، إما في زحمة أو مكان مزدحم في المواقع السياحية ونتفاجأ فيها، أو ما نلقى يعني شقق ولا فنادق للإيجار، ولأنه مو مخططين ولا مرتبين من البداية ولا في تخطيط للموضوع تماما. وأحيانا أنت تتجه أنت وعدد من أصدقائك إلى هذا المكان لكن معك واحد يغير لك كل جو السفرة، إما أنه بالإيجاب أو السلب. عموما شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

ورجعنا لكم يا في هوا بلادي في ساعتنا الأولى، ولا زال لدينا الكثير والأجواء ممتعة في هوا بلادي من خلال ما نقدم من خلال هذا البرنامج على أثير إذاعة الرياض. الأجمل دائما لما يكون في تنافس علمي رائع جدا، ومن خلال هذا التنافس تتحول المعرفة إلى إنجاز.

0: جاز وتترجم الطموحات إلى حضور عالمي في الميادين العالمية. لذلك المملكة العربية السعودية حققت 3 جوائز دولية في الدورة 21 من الأولمبياد الدولي للمواصفات، وهذا إنجاز سعودي بامتياز طبعا من خلال الاستضافة لدولة أو جمهورية كوريا لهذا الحدث. من بينها الميدالية البلاتينية، وهي أعلى جوائز الأولمبياد والأولى للمملكة في تاريخها في مشاركتها. يأتي هذا الإنجاز ثمرة لتأهيل الطلبة وتمكينهم بتكامل الجهود بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة، وأيضا كذلك ما بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الحديث عن هذا الموضوع يسرني يكون معي الدكتور صالح العتيبي، مدير مركز الأبحاث والدراسات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. مساء الخير دكتور صالح.
1: مساء الخير، حيك خوي وحي السادة المستمعين.
0: ألف مبروك هذا الإنجاز وهذا المنجز.
1: الله يبارك فيكم جميعا، وألف مبروك للوطن.
0: ألف مبروك للوطن والقيادة اللي تدعم بكل يعني الإمكانات، سواء لكافة القطاعات التعليمية أو حتى للمواصفات والمقاييس. بداية دكتور، يعني ماذا يعني حصول المملكة على الميدالية البلاتينية لأول مرة من خلال هذه المشاركة؟
1: والله حصول المملكة على الميدالية البلاتينية بسواعد أبنائها الموهوبين لأول مرة بجائزة بلاتينية هو إنجاز فخر للمملكة وللهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ويعكس قدرة أبنائنا الموهوبين على المنافسة وتحقيق النتائج المتميزة على المستوى الدولي. كما يؤكد أن المملكة لا تكتفي بتطبيق المواصفات القياسية في منتجاتها وصناعاتها، وإنما تستثمر أيضا في بناء جيل من أبنائها الموهوبين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية القادرين على فهم المواصفة القياسية والمساهمة مستقبلا في تطويرها وصناعتها.
0: يا سلام، هالمشاركة كيف تقيمون المشاركة من خلال الطلبة السعوديين في هذا الأولمبياد؟
1: والله الأولمبياد يقوم على تحدي حقيقي، حيث أن موضوعات المنافسة هي موضوعات نوعية قائمة على موضوعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه والصوت والنظارات الذكية، ويظهر التحدي الحقيقي بحيث أن المعلومات لا يعرفها الطلبة حتى دخول قاعات المنافسة، إذ يتعين على الطالب فهم الموضوع وتحليله بسرعة ثم توظيف معارفهم ومهاراتهم لإعداد مواصفة متكاملة خلال وقت محدد، ومن ثم تقديمها أمام لجنة التحكيم ومناقشتها وشرح اللجنة مدى انعكاسها على منتجات وطنهم.
0: هذا له أهمية في تعريف الدكتور للطلاب والطالبات بالمواصفات والمقاييس والجودة في السن المبكرة؟
1: ما في شك، يعني نحن في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ننظر إلى هذا البرنامج باعتباره استثمار حقيقي في الإنسان، لأنه يؤسس لجيل يمتلك المعرفة والقدرة على الإسهام مستقبلا في منظومة المواصفات والجودة، ويدعم تنافسية المملكة وصناعتها واقتصادها. فالمعرفة بالمواصفات هي نقطة البداية، لكن الأهم هو قدرة الطالب على توظيف هذه المعرفة في إعداد المواصفة وفق المتطلبات والأسس المعتمدة لاعتماد المواصفات القياسية.
0: من خلال هذا التعريف وهذه المعرفة، من وجهة نظر الدكتور صالح، كيف يعني أسهم هذه المعرفة وهذا التكامل بين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ووزارة التعليم وموهبة في تحقيق هذا الإنجاز؟
1: طبعا كل الشكر والتقدير لشركائنا في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم، وكذلك الشريك الرئيسي هم أولياء أمور الطلاب الذين يمثلون شريك أساسي في تحفيز أبنائهم ودعمهم، حيث كان دور الهيئة يتمثل في الإشراف الفني وتقديم المحتوى العلمي والتدريب وتوفير الخبرات التخصصية في مجال المواصفات من خلال نخبة من الخبراء في الهيئة الذين عملوا على تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم بالتوازي مع شركائنا في موهبة ووزارة التعليم.
0: والله عاد طموحنا كبير يا دكتور، وطموحكم أكبر أيضا، لكن المشاركات القادمة إن شاء الله في الأولمبياد، ماذا عن هذا الطموح وأيضا المشاركة السعودية؟
1: ما في شك الطموح والشغف لا يتوقف، خصوصا مع ما تزخر به المملكة العربية السعودية، ولله الحمد من ثروة حقيقية من الموهوبين القادرين على تمثيل وطنهم وتحقيق المزيد من الإنجازات. وسنعمل بإذن الله على الاستعداد مبكرا لمشاركة الأعوام القادمة في الأولمبياد من خلال تطوير برامج التأهيل والتدريب والاستفادة من تجربتنا هذا العام بهدف تحقيق نتائج أكثر تميز ورفع راية المملكة عاليا بإذن الله في المحافل الدولية بسواعد أبنائها
0: بإذن الله. دكتور، أنت استقبلتوا الفائزين ولا باقي لسه ما استقبلتوا؟
1: نعم، استقبلناهم يوم أمس صباحا في مطار الملك خالد.
0: كيف كان التفاعل؟ يعني أبغى المشاعر اللي كانت موجودة. يعني والله دكتور،
1: والله المشاعر جياشة لجميع الأطراف، لا شركاء من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ولا شركائنا في موهبة، ولا وزارة التعليم، ولا أولياء الأمور، بل حتى السعوديين المتواجدين في المطار كان لهم فرحة، شاركوا أبنائهم فرحتهم بتحقيق هذه الإنجازات، فالفرحة عامة. نبارك للوطن وللقيادة هذا الإنجاز الرائع.
0: والله أنا أشكركم دكتور، وشكرا لكم، شكرا على مثل هذه المبادرات النوعية والجميلة، وهذا التكامل بين القطاعات عموما في المملكة، القطاعات الحكومية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التعليم وموهبة، هذا التكامل يعطينا دافع للمشاركات القادمة بتميز وإنجازات أكبر إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك الدكتور صالح العتيبي، مدير مركز الأبحاث والدراسات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كنت معنا في هوا بلادي. يعطيك العافية دكتور.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك. يا هلا وسهلا.

الجميل لما نشارك ونقدم منجز حقيقي وناخذ هالإنجاز ونتفوق على عدد من الدول المشاركة، هذا هو إنجاز بحد ذاته. فألف مبروك لهؤلاء الطلبة، وألف مبروك أيضا للقيادة اللي دعمت وقدمت كل الإمكانات للحصول على هذا المنجز السعودي اللي يعتبر كأول مشاركة وكأول إنجاز من خلال هذه المشاركة في كوريا. نروح للشقرة، انطلاق مهرجان شقرة للسياح للتمور في النسخة الرابعة، انطلاق فعاليات مهرجان شقرة للسياح للتمور. طبعا هذه النسخة الرابعة بالمنطقة المركزية بمدينة عين بن فهد في محافظة الأسياح. الجميل انه مشاركة المزارع والمنتج هذه جميلة، فما بالك بحضور المتسوقين المهتمين بالمنتجات الزراعية المحلية. وهذا المهرجان تحديدا هو امتداد للفعاليات الموسمية اللي تسهم في دعم النشاط الزراعي والاقتصادي في المحافظة. هناك فرصة أيضا للمزارع والمنتج لتسويق منتجاتهم، التعريف بجودة التمور المحلية وأصنافها، إلى جانب أيضا أنه في تعزيز الحركة التجارية خلال موسم التمور. ولذلك استمر هذا المهرجان مستمعينا الكرام لمدة أسبوع، ويتيح للزائر أنك تتعرف على المنتجات الزراعية في محافظة الأسياح، وأيضا اقتناء التمور المحلية، الاستفادة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة. يمكن عندهم عروض بعد، يعني يمكن يفيدك أنه تلقى عروض جميلة وممتعة، وتتعرف أيضا على هذه القيمة الجميلة للتمور. والحمد لله يعني هذه المشاركة وهذه المهرجانات في المملكة متنوعة ومتعددة، فما بالكم بمهرجان شقرة للسياح للتمور في النسخة الرابعة.

في سفرتنا من مكان لآخر يصير عندنا أشياء غير متوقعة ويأثر على سفرتك، إما تكون زحمة، إما أجواء، مناخ متقلب، تخطيط مو مرتب، اختيار رفيق الرحلة، ناس ترفع ضغطك وناس تونسك في الرحلة. فهذا هو سؤالنا لكم بعد 7 دقائق الآن. نبدأ استقبال مشاركاتكم على 011 40 33 33 3.

موجز السادسة مساء على أثير إذاعة الرياض. أهلا وسهلا بكم لموجز لآخر وأهم الأنباء. خلال المؤتمر الحكومي، وزير التعليم يؤكد أن نظام العام الجديد يسعى إلى تطوير قدرات المعلمين. وزير التعليم يؤكد انتهاء حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي. صندوق الاستثمارات العامة يعلن ارتفاع الإيرادات 9% لتصل إلى 450 مليار ريال في 2025. وصول صندوق الاستثمارات المدارة تصل إلى قرابة 3.4 تريليون ريال. أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري. بدء مباشرة المخالفات المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت. الدرعية توقع اتفاقية تمويل بقيمة ملياري ريال لتطوير مساكن بالدرعية ووادي صفار. أمانة تبوك تعزز سلامة الغذاء بأكثر من 14 ألف اختبار خلال العام الحالي. أصبح توسع الامتيازات السريرية لطبيب الأسنان العام من 18 إلى 41 امتيازا. مزاد ملهم الدولي للصقور يواصل فعالياته باستقبال 14 مزرعة جديدة. استمرار منافسات دور 32 من بطولة كأس الملك بإقامة 5 مباريات. عربيا ودوليا، المقاتلات الحربية السودانية تشن غارات على مواقع تابعة للدعم السريع بمحافظة الكرمك، ويسقط طائرة مسيرة متطورة بكردفان. ميليشيا الحوثي تطلق 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب وسط استمراره لقصف المخا. أخيرا، الرئيس ترامب يطالب طهران برفع الراية البيضاء ويكشف تواصلا مباشرا مع الحرس الثوري. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا يا هلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. وانطلاق أيضا أخرى في ساعتنا الثانية، انطلقت ساعتنا الثانية المخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام ولمشاركاتكم وراءكم معنا في سؤالنا. هذه الساعة مخصصة لمشاركاتكم واتصالاتكم، ونستقبلها على 011 40 3 3 3 3 3. طبعا 5 3 زودت 3، لا 011 40 33 33 3. عموما نذكركم بسؤالنا. سؤالنا يقول انه دائما لما نسافر من مكان الى اخر تصير عندنا اشياء غير متوقعة، اما انه يأثر على سفرتك من خلال الزحمة او الاجواء والمناخ المتقلب او حتى التخطيط اللي مو مرتب. يعني تجي انك انت ما انت مرتب امورك، واحيانا تصطدم بواقع مرير. احيانا ممكن ما تلقى فنادق من الازدحام، ما تلقى شقق، فتاثر على نفسيتك ويصير عندك تردد انك خلاص. وفي ناس قالوا لك والله المكان الفلاني مكان مره رائع ومميز، لكنك تصطدم بالاجواء والمناخ. واحيانا لما تكون في رفقه حلوه في ناس تحلي الرحله معك، وفي ناس تعطيك اجواء حلوه، وفي ناس لا ترفع ضغطك، يعني يجيب لك تقول ليتني انا ما رحت. فكل هذه أشياء غير متوقعة بالنسبة لك في سفرك، فشاركونا على 011 40 33 33 3.

0: دائما في السفرة خلك متزن في أمورك ورتب أمورك، لكن أحيانا ما لم يكن في الحسبان، ما يصير عندك شيء يعني مرتب من قبل ولم تكن مرتبة هذه الأمور، تجدها تأثر عليك وتأثر على نفسيتك. خلونا ناخذ أول اتصال معنا أبو سميح. أبو سميح مساء الخير.
1: مساك الله بالخير.
0: يا هلا وغلا يا أبو سميح، يلا حيا.
1: أبا علي اللي مر علي طال عمرك.
0: أي قل لنا وش مر عليك.
1: رجال ثمان مع أربع رجال مع رجال علي.
0: الله.
1: إن أول ما نمشي لما الثلاثة إلى الأربعة. يقول إذا صار بنا المسار ما يطلع على عقب 20 يوم.
0: الله.
1: الطيب النردي يوم البعارين والتعب.
0: أي يقولون الصديق ما يبان إلا في السفر يا أبو سميح. أبو سميح. يقولون الصديق ما يبان إلا في السفر.
1: هلا.
0: يقولون الرفيق ما يبان إلا في السفر لما يروح من مكان معك إلى مكان.
1: الله علمك والله هسه بنعمة طائرات وباخرات وقطارات وسيارات. لا تسلحهم شكر، لكن شف الأول.

0: غيري يعني ما يعرف الإنسان إلا بسمة.
1: صحيح وكلامك صحيح والله يا أبو سميع.
0: خلاص الله بمان الله.
1: الله, الله يحفظك أبو سميع، شكرا لك يا حبيبنا فعلا. أبو الله يعطيك العافية أبو سميع، مشاركتك ممتعة يا أبو سميع، لأنه فعلا ما يبان الصديق إلا في السفر، ولا يبان إلا من رحلة إلى أخرى. محمد الاتصال، محمد خليك معنا يا محمد من الاتصالات الحين. اشغلوه شوفوا كيف انشغل. طيب نقول أبو سميح بدأ معنا في اتصاله ويقول إنه فعلا ما يبان إلا الرفيق، أول لما كانوا يروحون أحيانا الرفيق واختيار الرفيق هو المطلب، فهذه تؤثر أحيانا على تنقلاتك من مكان لآخر، فتبي واحد يونسك، تبي أحد يضايقك ابن حلال.

عاد محمد من توتر شوي لكن يلا ما عليه. مو من سفرة من مكان لآخر، يعني أحيانا يحصل لك من مكان أو من سفرتك إلى مكان سياحي معين تصير أشياء غير متوقعة وأحيانا غير مخطط لها، إما أن يكون في ازدحام، أجواء ما ناسبتك أو أجواء متقلبة، أحيانا ما تلقى المكان المناسب للسكن، تخطيط مو مرتب نهائي للسفرة هذه، فتصير كل هذه مؤثرة على سفرتك نهائيا. اختيار الرفيق في الرحلة أحيانا بالإيجاب والسلب لها تأثيراتها. شاركونا على 011 40 33 33 3.

احلى ونيس موجود يمسيك بالنور عبد المحسن السران، هذا احلى واحد في الرحله. هذا اللي وسع الصدر فعلا، صدق والله يعطيك الجو والله. هذا هذا اللي يونس صدرك يعني، الله يعطيك الصحه والعافيه عبد المحسن، دائما حضورك متالق معنا والله. خلونا نذكركم بسؤالنا، سؤالنا جميل وممتع طبعا. لما نسافر من مكان إلى آخر تصير دائما أشياء غير متوقعة، وأحيانا ما نخطط ولا نرتب، إما زحمة، أجواء مختلفة تماما، تخطيط فعلا يصير مكركب أحيانا، ورفيق رحلة ما ونسك إلا ضاق صدرك من خلال هالرفيق. فشاركونا على 011-43-33-33-3.

من الأشياء الجميلة جدا لما أنت تروح من مكان لمكان يصير عندك حتى أحيانا قبول لهالسفرة، إما أنه اللي أحد أعطاك مؤشر من المؤشرات الحلوة قال لك والله المدينة الفلانية أو الموقع الفلاني يستاهل الزيارة روح زوره، ولما تتفاجأ أنه لا الجو مناسب لا المكان ما هو مهيأ أو مزدحم تماما، تصير عندك أشياء يعني تأثر عليك هذه الأشياء البسيطة والمقارنات البسيطة. أحيانا ترى تختلف جداول السفر من مكان لمكان، في ناس يناسبها السفر مثلا في شهر معين وفي ناس ما يناسبها في وقت معين، فهذه تأثر علينا أحيانا في سفرنا. الازدحام، السكن، التخطيط مبكر، ترى هذه مرحلة مهمة جدا. يعني في من الأشياء الحلوة اللي يصير أنك أنت مخطط لرحلة معينة ولموقع سياحي معين. الأصدقاء أحيانا بعض الأصدقاء جمعتهم حلوة لكن فيهم واحد اثنين يعني ما هم متوافقين مع الجميع، فهذا هو موضوعنا. شاركونا بعض المواقف اللي صارت عليكم في سفرتكم ما كنتم متوقعينها وأشياء غير متوقعة في رحلتكم على 011-43-33-33-3. نروح لمسارات المشي والحدائق في جدة لأنها تعزز حضور فعلا الرياضة المجتمعية خلال الصيف، لأنه واحدة من الأشياء اللي حنا دائما نركز عليها اللي هي المسارات في مناطقنا ومحافظاتنا. جدة واحدة من المواقع الحلوة، مسارات المشي في الحدائق والمساحات العامة في محافظة جدة كانت إقبال متزايد فعلا لممارسة المشي والأنشطة الرياضية، وتحولت فعلا إلى عنصر أساسي في الحياة اليومية للسكان، ولذا أصبحت خيار يجمع النشاط البدني والتنزه. وخلال موسم صيف هذا العام كان يعني محافظة جدة واحدة من الوجهات المهمة والمعززة لمفهوم الرياضة للجميع، لأنها تشجع على تبني أنماط حياة صحية أكثر نشاط، وأسهمت أيضا في انتشار المرافق العامة المهيئة يعني من خلال توسيع خيارات النشاط البدني، ولذلك أصبح في تطور فعلا في الحدائق. المسارات المعدة للمشي من خلال الحدائق العامة، الواجهات البحرية، وفرت الأمانة بيئات مفتوحة تقرب الرياضة من الأحياء السكنية والواجهات الرئيسية.

ولذلك جدة تحتضن 28 ممشى ومسار رياضي موزع بين الأحياء والحدائق والواجهات البحرية، إلى جانب أيضا مسارات مخصصة للمشي والدراجات في الحدائق المركزية، حديقة الأمير ماجد، حديقة أو حدائق السجة، حديقة الأجواد، المسارات الممتدة أيضا بمحاذاة الواجهة البحرية. ويتكامل هذا أيضا في تطوير هذه البنى التحتية مع برامج وزارة الرياضة ومبادراتها أيضا رامية في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، من أبرزها أيضا مبادرة الرياضة المجتمعية في الحدائق العامة. هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا في محافظة جدة. جدة وجهة سياحية ممتعة، فجدة غير.

في ينبع النخل موسم الجداد، في ينبع ختام موسم الزراعة وذاكرة موروث يعني ممتع بأمانة، لأنه مع نهاية كل فصل صيف تلقى أنه في يعيش المزارع في يعني ينبع النخل موسم الجداد، يمثل مرحلة مهمة وأخيرة من موسم النخيل، لأنه تجمع الثمار المتبقية على النخيل وتحصد وفقا لأصناف الأشجار ودرجة النضج فيها، فتعد يعني ينبع النخل من المناطق اللي تتقدم في موسم حصاد التمور. طبعا هذه مقارنة يعني بعدد من المناطق والمحافظات الأخرى، لأنه تبدأ معها مرحلة جديدة من التجهيز والتسويق. فلذلك المزارع عبد الرحمن أبو دعيج ذكر أنه جداد التمور يمثل بالنسبة للمزارعين ينبع النخل خاتمة موسم طويل من العناية بالنخيل والعمل المتواصل. أشار أيضا في حواره مع واس أنه المزارعين يستعدون لهذه المرحلة لجني الثمار، فهي وفق لأصناف النخيل وموعد النضج فيها، وبيصفها أيضا حصادا لجهد عام كامل. تخيلوا عام كامل وهذا هو موسم الحصاد، فيعني صراحة متعب الموضوع لكنه ممتع في نفس الوقت، لأنه يعد بالنسبة للمزارع هو نهاية العمل الشاق اللي استمر طوال موسم، وبين أنه يبين أيضا المحصول يقسم وما يخصص البيت والضيافة، فهي فرحة للمزارع بهذا الإنتاج وهذا المصدر المهم الاقتصادي الرئيسي لينبع النخل.

الجميل انك لما تروح للاماكن التراثيه والتاريخيه والمتاحف، لما تروح لاحد المتاحف تجد انه فيها ذكريات كبيره جدا، ولذلك تشكل المتاحف الشخصيه وجهه مهمه جدا للزياره والاستمتاع بذاكره المكان والزمان. ولذا المتاحف الشخصيه يحرص عليها يعني المهتم بهذه المتاحف ان يقدم تجربه رائعه جدا للزائر والسائح. لذا شكلت هذه المتاحف وجهه مهمه لكل زائر لمحافظه من محافظات المملكة أو لمدينة من مدن المملكة أن يتعرف على تاريخ هذه المنطقة والمحافظة وما كان عليه الآباء والأجداد. وجهة رائعة ومميزة. دائما نركز على المتاحف الشخصية والمتاحف العامة اللي أيضا تقدم الدولة من خلالها دعم، سواء كان للمتاحف الحكومية أو المتاحف الشخصية أو المتاحف اللي تقدم تجربة رائعة جدا للثقافة والتاريخ والأصالة والموروث السعودي والحفاظ على هذا الكنز الثمين. اليوم عندنا كنز ثمين نحافظ عليه من خلال هذه المتاحف الشخصية. أصحاب هذه المتاحف فعلا يحرصون على أن تكون هناك قيمة وأثر ممتد لسنوات طويلة في الحفاظ على موروثنا وأصالتنا. لذا شكلت من خلال وزارة الثقافة دور مهم جدا من دور الحفاظ على التاريخ والثقافة السعودية.

ولذلك هيئه الـ أو هيئه المتاحف يعني تقدم يعني نموذج من نماذج الدعم، وهو يعني بصراحه ركيزه من ركائز الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيده لمثل هذه الاماكن التاريخيه والتراثيه، فهي وجهه مهمه، وجهه رائعه جدا لما تروح مكان تعرف على ثقافته وتاريخه من خلال هذه المتاحف وزيارتها، يعني ترجع بك شوي للماضي، فهي يعني صراحه وجهه سياحيه ممتعه.

وفي سفرتنا من مكان لآخر تصير عندنا أشياء غير متوقعة عزيز المستمع الكريم، أحيانا ما نخطط لها وما تكون مرتبة ولا الأجواء مناسبة لها السفرة، وأحيانا تصطدم بواقع أيضا مختلف تماما في سفرتك السياحية، سفرتك أيضا لمكان آخر تبي تتعرف على ثقافتها، على مكان تاريخي، أو حتى أنت مع زملاء وأصدقاء، فأحيانا تصير عندك أشياء غير مرتبة ولا مخطط لها وتصير عندك قصة وذكريات تعيدها. واختيار الرفيق أيضا مهم جدا، فهناك أشخاص تستمتع بالرحلة معهم وهناك أشخاص أحيانا ما يناسبون هذه الرحلة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. طبعا سؤالنا كان معكم عن سفرتنا من مكان لآخر وتصير أشياء غير

متوقعة، وأحيانا تكون زحمة، أجواء غير يعني متقلبة نوعا ما، تخطيط مو مرتب، اختيار الرفيق اللي معك بسفرك، أحيانا في ناس تحبهم وفي ناس لا إنهم يرافقونك في السفر. فنبي تحكونا عن هذه المواقف اللي صارت معكم على 011 40 33 33 33.

المملكة تعزز أمنها الغذائي بتوسع كبير جدا في المجال الزراعي في الفواكه تحديدا، خاصة في 8 مناطق. 8 مناطق تخيل أنه ما شاء الله تبارك الرحمن فيها تعزيز لهذا الجانب الزراعي، وهي يعني خطة متسارعة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه من خلال منظومة فعلا متكاملة من مبادرات المشروعات اللي تسهم في رفع الانتاج المحلي وتحسين أيضا كفاءة استخدام الموارد وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، لأنه هذا انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. لذلك هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة كان فيه تحول كبير جدا. ليه؟ لأنه فيه دعم حكومي للمزارع، وهناك توسع في تقنيات الزراعة المحمية والزراعة الذكية، أنظمة الري، فصار في جانب من أيضا البرامج اللي تهتم بالبحث والتطوير في الإرشاد الزراعي، ومن خلاله أسهم في زيادة إنتاج العديد من أصناف الفواكه وتحسين الجودة، حتى أصبحت هذه المنتجات الوطنية تنافس نظيراتها في الأسواق المحلية والخارجية.

0: طبعا تتوزع زراعة الفواكه وين في المملكة؟ القصيم واحدة من المناطق اللي مشهورة بإنتاج العنب والرمان والتين وبعض أصناف الحمضيات. الجوف واحدة من أكبر المناطق في إنتاج الزيتون إلى جانب أيضا العنب والرمان ما شاء الله تبارك الله. تروح لتبوك إنتاج الخوخ والمشمش والبرقوق والعنب والمشمش البرقوق العنب أيضا هذه في تبوك. الطائف الرمان والتين والعنب والخوخ هذا برضو الخوخ يعني هذا اكتفاء يقول لك هذا من الاكتفاء الذاتي في بعض الفواكه. تروح المنطقة عسير عندهم برضو انتاج التين والرمان والخوخ والمشمش لأنه في انتاج فعلا كبير جدا. منطقة جازان زاد في منطقة جازان المانجو والبابايا والموز. وأمس كان عندنا ضيفة تحدثت عن الموز الأحمر والأزرق فهو إنتاج أيضا مهم جدا في جازان. نجران أيضا إنتاج التمور والعنب فلذلك تروح للباحة إنتاج الحمضيات وعدد من أيضا زراعة القمح والاهتمام بهذا الجانب وأيضا كذلك في عسير. فهو أصبح في تعدد في الخيارات وخاصة في المنتجات الغذائية للمستهلك ورفع نسبة الاعتماد على المنتج الوطني. اليوم عندنا المنتج الوطني مهم جدا فتقليل الحاجة للاستيراد أصبح في مواسم عدة لسيمة يعني أيضا مع تقنيات التخزين التسويق الحديث اللي عززت فعلا من استقرار الأسواق بصورة مستدامة. الله يديم الخيرات على هذا الوطن الغالي. طيب كذا بناخذكم إلى أيضا معلومات حلوة وجميلة عن محمية شرعان في العلا وهذه المحمية وما يدور فيها من معلومات جميلة. الزملاء يقولون إحنا بنقدم يعني مكان رائع شوي ومعلومات حلوة ولا محمد؟ يلا ناخذ هالمعلومات ونرجع لكم فيها أولادي.
1: تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ ولكنها

مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحداً من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان والتي جرى تأسيسها عام 2019 أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحداً من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالاً رملياً و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءاً لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

يا سلام، والله معلومات رائعة جدا عن هالمحمية تحديدا. يعني ما شاء الله المحميات عندنا والغطاء النباتي والاهتمام القيادة بهذه المحميات يعطي دليل على تنوع الحياة البيئية ونمط الحياة والغطاء النباتي في المملكة وتعدد هالمحميات اللي تقدم لها القيادة كل الدعم.

في بيانات الأداء العام لقطاع الضيافة في المملكة وخاصة في الجانب السياحي كان خلال الربع الأول. هذه البيانات يعني تم الكشف عن مؤشرات قوية لحركة الفنادق ومرافق الإقامة، لأنه في شهر مارس يعني كان أعلى متوسط لسعر الغرفة الفندقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بواقع 542 ريال لليلة الواحدة، بالتزامن أيضا مع ارتفاع مستويات الإشغال في مرافق الضيافة. البيانات أظهرت أنه في يناير 2026 سجل أقل متوسط لسعر الغرفة الفندقية خلال الربع الأول عند 376 ريال لليلة الواحدة، وبذلك بلغ الفارق بين أدنى وأعلى متوسط شهري نحو 166 ريال للغرفة، أي بما يعادل ارتفاع يعني ما يقارب 44% بين يناير ومارس. ف 58% متوسط الإشغال، نسبة 58% متوسط الإشغال بحسب مؤشرات الأداء، يعني بلغ أيضا معدل الإشغال العام فعلا يعني في المملكة هذه النسبة. طبعا كان هذا خلال الربع الأول من عام 2026، ويشمل ذلك الفنادق، الشقق، مرافق الضيافة السياحية الأخرى. يعني هذا بالمقارنة أيضا يعني ما كان مع 2025. بالتالي هذا يعطيك أنه هناك جانب مهم جدا في القطاع السياحي من خلال الأرقام ومن خلال كشف البيانات اللي أظهر هذا التقارب الكبير، وأيضا نمط الحياة السياحية المتطورة في جانب المرافق الضيافة، إلى جانب أنه هناك المعروض بلغ إجمالي عدد المرافق الضيافة في المملكة المرخصة حوالي 6122 مرفقا، كان هذا خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب أنه الفنادق شكلت نحو 48% من أجمالي مرافق الضيافة المرخصة، يعني 48 للفنادق، واستحوذت الشقق ومرافق الضيافة الأخرى على نسبة 52%. الأعلى الشقق، صح ولا لا محمد؟ 52% أعلم الفنادق. يعني الفنادق المفترض أن يكون فيه توسع كبير جدا في هذا الجانب، وهو جانب مهم كبير. فهناك 616 ألف غرفة، هذا ما ظهرته البيانات أيضا كذلك عن إجمالي عدد الغرف المتاحة في مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة، اللي وصل كما ذكرنا 616 ألف غرفة.

0: مستمرين معكم في هوا بلادي، لكن فاصل قصير وراجعين لكم بحماس في هوا بلادي. لازال لدينا الكثير مع هذا الفاصل وراجعين لكم.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك. اللهم
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض، وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات. فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: لفة.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
3: تقاني جيب لك.
2: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتاً طويلاً في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله، حياكم الله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثالثة اللي بدأت الآن في هوا بلادي. طبعا كنا في ساعتنا الثانية تنوعنا بعض الأخبار المنوعة والجميلة من خلال هذا الأمر، وحاولنا أنه أيضا نفتح لكم مجال الاتصالات اليوم. كل اليوم ما في ما في حماس، المدارس اشغلتكم ما قبل الدراسة. عموما بالتوفيق لكم إن شاء الله. طبعا الاتصالات كانت في ساعتنا الثانية، عموما نبدأ ساعتنا الثالثة برحلة أيضا ممتعة وأخبار حلوة وجميلة من خلال هوا بلادي. جانب من الجوانب الممتعة، هيئة تنمية الموارد البشرية توظف 329 ألف مواطن في النصف الأول من 2026. لذلك صندوق تنمية الموارد البشرية يعني من خلال أيضا بيانات المؤشرات الأداء اللي قدمها من خلال توظيفه ل 329 ألف مواطن في سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، حقق بذلك نمو بنسبة 23% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. هو طبعا مؤشر يعكس فعالية برامج الصندوق ومبادراته في تعزيز فرص التوظيف النوعي والمستدام وكذلك رفع جاهزية الكوادر الوطنية. لذلك الصندوق ذكر أنه إجمالي ما صرف دعما مباشرا للأفراد والمنشآت المستفيدة من برنامج التدريب والتمكين والإرشاد خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 4.9 مليارات ريال، يعني تجاوز إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة 1.69 مليون مواطن. لذلك يعني هذا تجاوز كبير جدا وأرقام حلوة ورائعة. لذلك عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق تقريبا 171 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية. النسبة النمو بلغت في هذا النصف من 2026 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. المدير العام للصندوق تركي بن عبد الله الجعوني ذكر أنه هذه النتائج يعني تعكس الحقيقة فعلا الدعم الذي يحظى بقطاع تنمية الموارد البشرية من القيادة، وذكر أيضا أنه الاستثمار في الإنسان هو محور رئيسي للتنمية الوطنية وأساس لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام. لذلك الصندوق يواصل عمله من خلال المنظومة والشراكات اللي يقدمها مع القطاعات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص في هدف أسمى اللي هو تطوير حلول دعم أكثر كفاءة ومرونة تسهم في رفع جاهزية المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى فرص وظيفية نوعية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والله عاد يعني ما شاء الله تبارك الله برامج الصندوق يعني كثيرة، والاعتماد أيضا على الشباب السعوديين هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا. فاليوم واحد من اللي نفخر فيها ومنجزاتنا اللي يعني تستهدفها القيادة الرشيدة، اللي هو دعم وتمكين الأبناء وبنات هذا الوطن في سوق العمل، سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. وهذا يعطيك يعني مجال أوسع من خلال برامج التي تقدم خلال صندوق تنمية الموارد البشرية واهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الجانب المهم. وأيضا مشاركة القطاع الخاص ترى له دور مهم أيضا في توسيع نطاق الوظائف وتمكين الشباب والشابات من أداء مهامهم الوظيفية من خلال هذا القطاع المهم، واللي سيشكل مع القطاع الحكومي توافق كبير جدا في استثمار قدرات الشباب والشابات السعوديين والسعوديات.

دائما نسمع لما نروح الموقع سياحي أو مكان سياحي أو دولة أو أيا كانت المدينة في عربات معلقة. هذه العربات المعلقة هي مجال سياحي مهم جدا، الحين نسميه التلفريك. طبعا هذا التلفريك موجود في الهدى، في الطائف، إلى جبال السودة، الحبلة، بحيرة سد أبها. تحولت هذه العربات المتنقلة مستمعين الكرام إلى واحدة من أبرز التجارب السياحية الممتعة في المرتفعات السعودية. ليه؟ لأنها تمنح الزائر يعني مشهد من مشاهد الجمال، تشاهد الجبال، الوديان، الغابات، يعني ارتفاع شاهق، بعض ما يحب هالمرتفعات. فترتبط هذه المواقع فعلا بمواقع جذب سياحي مهمة جدا، واللي يصعب انك توصل لهالمناطق الا من خلال هذه العربات المعلقة. لذلك التلفريك الهدى مثلا يبلغ طول هالتلفريك 4.2 كيلومتر، يعني في 52 كابينة. فتصدر تلفريك الهدى فعلا المسارات جميعها، لأنه يمتد حول 4200 متر في الاتجاه الواحد، يعني الاتجاه الواحد 4200، يربط قمة الهدى بقرية الكرة السياحية. ف52 كابينة تتسع كل واحدة منها لثمانية ركاب، وتبلغ الطاقة التشغيلية نحو 1000 راكب في الساعة، 1000 راكب في الساعة لكل اتجاه. تستغرق الرحلة ما بين المحطتين نحو 17 دقيقة.

روح التلفريك أو تلفريك أبها الجديدة 4 كيلومترات فوق بحيرة السد. طبعاً هو واحد من المسارات والعربات المعلقة في أبها اللي إنه يمتد لمسافة تقارب 4 كيلومترات، يضم 22 كابينة، فينطلق من أبها الجديدة وبحيرة السد ويوفر إطلالات بانورامية على البحيرة والجبال المحيطة في المدينة. السودة من القمم نحو رجال ألمع، فتلفريك السودة تجربة مختلفة لأنه ينحدر من مرتفعات السودة باتجاه منطقة أو محافظة رجال ألمع، فتضاريس جبلية، فالمسار يبلغ المسار 1600 متر. الحبلة رحلة من إلى القرية المعلقة، فبالتالي طول المسار 1300 متر. الجبل الأخضر وأبو خيال في أبها طبعا يعني يكمل هذا الجمال في أبها البهية، لأنه ما شاء الله يتوفر فيه 11 كابينة، ويمتد الخط ما بين الجبل الأخضر ومنتزه أبو خيال نحو كيلومتر واحد. هذا هو الجمال السعودي، وهذه هي العربات المعلقة والتلفريك الموجود في مملكتنا الحبيبة، والاهتمام بوجود تجارب سياحية متنوعة وخيارات متعددة في مملكتنا الحبيبة. هذه المشروعات جزء من مميز من التجربة السياحية الجبلية في المملكة، لا سيما خلال موسم الصيف، لأنه حين تستقطب مرتفعات الطائف وعسير أعداد كبيرة من المصطافين الباحثين عن الأجواء الحلوة المعتدلة والطبيعة والضباب والإطلالات الجبلية، فهي وجهة سياحية مهمة جدا، والتجارب أيضا وخيارات متعددة لك عزيز الزائر والسياح لأبها البهية أو للطائف عروس المصائف. الروق شوي معكم ومن خلال جمال أبها والطائف، إلى فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، معكم مستمرين ولازال لدينا الكثير، والأجمل هو استماعكم لأثير إذاعة الرياض وهوا بلادي.

من الجميل المركز الوطني للصقور يفتح باب المشاركة المجتمعية في الإطلاق الدولي لعام 2027. طبعا هو برنامج هدد لإعادة الصقور إلى مواطنها الطبيعية. طبعا يستهدف استقبال صقور من نوعي الحر والشاهين البحري، طبعا غير المنتجة في الأسر، لأنه فيه اشتراطات ومعايير معتمدة للمشاركة في هذا البرنامج. المركز أوضح أن استقبال الصقور المشاركة سيكون خلال الفترة من 18 أغسطس حتى 18 نوفمبر 2026. طبعا سيكون في ملهم في مقر المركز، وتخضع بعد الاستلام للفحص والتقييم والتأهيل، وهناك إجراءات علمية معتمدة، هذا تمهيد لإطلاقها ضمن برنامج دولي لعام 2027. وهذا البرنامج الدولي لعام 2027، إن هذه المشاركة أيضا لها هدف أسمى، أنه تهدف إلى إشراك مجتمع أصقارة في جهود المحافظة على الصقور والتنوع الإحيائي، تعزيز الدور في الاستدامة لهذا الموروث الجميل من خلال إتاحة الفرصة لملاك الصقور للإسهام في إعادة الصقور إلى مواطنها الطبيعية. وهو ضمن أيضا منهجية علمية ما شاء الله تشمل فيها مراحل الاستلام والفحص والتأهيل والإطلاق والمتابعة، وهو من ضمن اختصاصات المركز الوطني للصقور. والله المعلومات كثيرة في هالمركز، وخاصة أنه ما شاء الله تبارك الرحمن في تنظيم الأنشطة مرتبطة بتطويرها في عناية بالصقور والمحافظة على موروث الصقارة. هناك إدارة برامج إطلاق الصقور داخل المملكة وخارجها. يستند هذا الإطلاق الدولي لعام 2027 لخبرات والنتائج اللي حققها برنامج هدد في الإطلاق الدولي السابق، يعني بمحمية ألتين إيميل الوطني في جمهورية كازاخستان. أظهرت أيضا عمليات المتابعة الميدانية وبيانات التتبع بعد الإطلاق مؤشرات إيجابية على تأقلم الصقور مع بيئاتها الطبيعية، وهذا أيضا بطبيعة الحال يدعم المنهجية العلمية اللي يتبعها البرنامج في التأهيل والإطلاق والمتابعة.

0: حلق إلى الساحل الشرقي مع مركز الإثراء وما يقدم من خلال هذا المركز وهذه المعلومات القيمة وهذا المكان الذي يضم العديد والعديد من البرامج والمبادرات النوعية. لكن ما هو مركز إثراء؟
1: حين قررت السعودية أن تبني مركزا فبنت إثراء.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط بل يصنع يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط بل تعرض رؤية، وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط بل تعرض قصة وطن، وفي المسرح لا يرفع الستار فقط بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم من هوى بلادي قبسا من فكر لا ينطفئ.

وطني أنا، فعلا وطني أنا، وهذا كل ما يقدم في وطننا الغالي، ودعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهم وأدامهم لهذا الوطن ذخرا، وحفظ الله هذا الوطن من كل مكروه وكل سوء.

0: ومن الأشياء الجميلة أيضا مستمعين الكرام، المعرض اللومي الحساوي 2026 ينطلق الأربعاء المقبل إن شاء الله برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء. هذه الفعاليات لمعرض اللومي الحساوي وواحد من المهرجانات الرائعة جدا في الأحساء، واللي ينظم من خلال غرفة الأحساء في الدورة الثالثة. طبعا ينطلق الأربعاء المقبل إن شاء الله ويستمر حتى 5 سبتمبر 2026 بمركز الأحساء للمعارض. الجميل انه هذا المهرجان وهذا المعرض للومي الحساوي هو في هدف التعريف باهميته ومنتجاته ومشتقاته التحويليه المتنوعه، وايضا كذلك دعم المزارع الاحسائي خاصه المزارعين المحليين، المشاريع الناشئه، مبتكرين المنتجات، المستثمرين، الصناع، الاسر المنتجه، خاصة للمهتمين بالعناية بإنتاج وتسويق اللومي الحساوي. لذلك هذا المعرض أحظى بدعم واهتمام كبير جدا من سمو محافظ الأحساء، ونجح في خلال دورتين سابقتين في إبراز وتعزيز الميزة النسبية الزراعية للأحساء، وكذلك دعم استدامة الواحة وإحداث تحول أيضا نوعي في الصناعات التحويلية للومي الحساوي. في المدينة المنورة نتجه أيضا رحلتنا لأنه نلتقي بعبق المكان والأصالة في المدينة المنورة، وتتسع أيضا التجارب السياحية في المدينة لأنه تأخذنا أيضا في رحلة تتجاوز العالم إلى تفاصيل من التراث والحياة. لذلك المدينة شكلت هوية مكان رائعة جدا، ومن بين هذه التجارب مستمعينا الخيل العربية والفروسية وما تحمله من إرث متجذر في الجزيرة، لأنه فعلا تمنح فرصة رائعة جدا لأي زائر فرصة الاقتراب من هذا الموروث، التعرف عليه، خوض تجربة رائعة جدا. الحديث أيضا مع صاحب مربط المدينة للخيول العربية الأصيلة الأستاذ عبد الماجد للقين. حياك الله أستاذ عبد الماجد ويسعد مساك.
1: الله يمسيك بالرضا والسرور، حياك الله أخي الكريم
0: يا هلا وسهلا، يا مساء النور والإطلالة الجميلة أستاذ عبد العزيز، أستاذ عبد الماجد عفوا. أستاذ عبد الماجد، من الأشياء الجميلة خلينا نعيش هالتجربة الرائعة في الخيل العربية الأصيلة، تجربة سياحية ممتعة للزائر في المدينة المنورة، كيف يعني استطعتم أن تكون هذا المسار الجميل للمدينة من خلال تجربة الخيل العربية والفروسية؟
1: ما في شك المدينة مرتبطة بالخيل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صل وسلم.
1: فالسائح الحقيقة اللي بيجي للمدينة المنورة سواء من داخل البلاد أو من خارجها فيتلمس الآثار النبوية. طبعا هو بيجي أصلا بيشد الرحال للمسجد النبوي الشريف،
0: صحيح،
1: ويتشرف بالسلام على سيدنا رسول الله، ثم يشوف الآثار والمعالم الأثرية والتاريخية والدينية اللي موجودة في المدينة. احنا اضفنا بعد تاريخي اخر لهذه السياحة بوجود خيول عربية اصيلة ما دخل عليها دم من خارج النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية ولا خرجت خارج النطاق، يعني ما دخل دم ولا هي اخذت دم من برا النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية. فخيول يعني أصيلة مجدرة، مثل ما بيسألني بعض السياح يقول إحنا نبغى نشوف خيل العربية كيف كانت يعني أقرب ما تكون لخيل الصحابة لخيل النبي عليه الصلاة والسلام. أقول له تفضل عندنا. الحقيقة أكرمنا بهذا الملك عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، لأنه هو حافظ عليها لمن الله فتح الجزيرة على يده، يعني وحد الجزيرة على يده على صهوات هذه الجهة، احتفظ فيها الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله، حتى منعها يعني من الاختلاط بالدماء الداخلة من برة الجزيرة العرب. أنا أتكلم من النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية الآن، تعرف الخيل الجزيرية من اليمن إلى خط 36 شمال العراق، فهو حافظ على موروثه الأساس اللي موجود في جزيرة العرب،
0: صحيح،
1: الجزيرة الأساسية حقتنا.
0: بالفعل والله أستاذ،
1: هذا البعد التاريخي اللي احنا أضفناه الحقيقة للزائر في المدينة المنورة إذا كان له مثلا روح رغبة يتلمس طبعا الآثار النبوية، وهذا طبعا حب كل واحد.
0: صحيح والله أستاذ عبد الماجد، خليني أخذ كذا، اعتبرني واحد زائر، أنا يا ظافر زائر للمدينة وزائر لكم في مربط المدينة، الله يسلمك يا رب،
1: الله يحييك.
0: كيف تأخذني جولة عندكم في المربط وتعرفني على الخيل؟ وش الفعالية اللي ممكن تعرفني عليها؟
1: نعم، والله هم أكثر ما بيجوا بدي يشوفوا في البداية يبغى يشوف كيف كان شكل الخيل قبل التطوير وقبل هذا الانتقاء الزائد اللي مثلا الجمال الأوروبي بالواقع.
0: أي نعم صحيح.
1: نتكلم عنه اللي هو منتشر صاير في العالم بكثير.
0: يعني كمعلومات بياخذ عن الخيل العربي.
1: يجي هنا بيقول لي أبغى أشوف كيف كانت الخيل، فيجي أول حاجة يجي المربط بيتفرج على الفحول على الأفراس وبعدين بيشوف الإنتاج. كثير منهم الحقيقة طبعا يبغى التجربة إنه والله يأخذ صورة معاها أو يطلع على صاوة الحصان أو كذا، هذا اللي ما هو يعني متخبير، ولكن بيجون ناس ما شاء الله تبارك الله يعني فنانين خيل. يعني آخر واحد جاني يقول لي أحمد لنا سنتين بندرس في هولندا، هو هولندي بس أصوله مغربية، فهو وبناته وأولاده بيقول إحنا لنا سنتين بنركب خيل.
0: نعم.
1: لما ركبوا الخيل عندي قالوا إحنا ما ركبنا خيل، هذه الخيل الحقيقية، الاستجاب، الذكاء، يعني الخيل الحارة، هم بيركبوا خيل دم بارد. يعني تعب كذا
0: لأن فيها فروسية، فيها أصالة، فيها شيء غير مختلف تماما من جمالها إلى أناقتها، حتى في الحفاظ على هذا الموروث.
1: الحقيقة الذكاء والاستجابة في الخيل العربية الأصيلة هو اللي يسموها الدم الحار، لأنه ما شاء الله تبارك الله استجابته سريعة، أنت مجرد جلوسك عليه هو يفهم أنك أنت تعرف تركب خيل من قبل ولا لا. مجرد جلوسك عليه يفهم الحصان سبحان الله. وعندي حصان سبحان الله يعني يتعامل مع الأطفال بشكل تاني.
0: يعني انت عندكم مجال تدريب ايضا، يعني فتحتوا مجال التدريب في الخيل العربية.
1: عندنا تدريب، عندنا تدريب، فهم داخل يعني تدريب في عندي بواديك داخل المزرعة، وفي عندي التجربة الخارجية في الوادي نفسه. عندنا وادي جميل الحقيقة وإطلالته جميلة ومحاط بجبال، فيعني بتدي له بعد ثاني الحقيقة.
0: وفي مدربين متخصصين في هذا المجال استاذ عبد الماجد.
1: نعم.
0: صحيح،
1: في من أبنائي
0: ما شاء الله،
1: كذلك مستعين بأخ من مصر
0: ما شاء الله
1: كمان مدرب، هذا من مصر الحقيقة، الرجل ما شاء الله هو مدرب خيل ومدرب رقص في الخيل المصري يعني.
0: لأن
1: حتى شهادته هو بالحقيقة بيقول إنه هذه الخيل تختلف شيء ثاني.
0: عارف أنا زرت أستاذ عبد الماجد، أستاذ عبد الماجد أنا زرت
1: السعودية لأنه اللي حافظ عليها الملك عبد العزيز الله.
0: صحيح.
1: لولا الله ثم هو لما وصلتنا كما هي.
0: لأنه أنا في مرة زرت أحد المرابط الخيل وشاهدت خيل العربية أصيلة، وكان عندهم مجال تدريب يعني رائع ومميز. أحد المدربين يقول إنه سهولة التدريب على الخيل العربية الأصيلة يعني أحيانا استجابتها وذكائها وفطنتها أيضا يعني قد لا تكون في خيل أخرى، ولذلك نسعد لما ندرب على الخيل العربية. هل بالفعل في استجابة في عمليات التدريب؟ هل هذه المعلومة صحيحة أنه فعلا الخيل العربية؟
1: هذه حقيقة، هذه حقيقة، وأنا أخذت الشهادة هذه من ناس اللي من برا يعني بيجوا بيركبوا خيل، وهذا كانوا يركبوا مثلا خيل إنجليزية، خيل كوارتر بريد، وهذه الأشياء الأنواع المختلفة برا. ومن كذلك أنا بقول لك المدرب المصري اللي عندي، ترى خيل اللي في مصر موجود من خيل جاية من هنا، أخذها يعني عباس باشا كان عنده شغف كبير في الخيل الصحراوية اللي هي خيلنا، فأخذها عنده حافظ عليها، ولا زالت محطة الزهراء حافظ عليها بهذا. لكن سبحان الله تغيير الهواء وتغيير المكان إلا ما يخلف.
0: في تفاعل مع الناس، مع الزوار أستاذ عبد الماجد، لما يتفاعلون مع المجال التدريب وأيضا التعرف على معلومات قيمة عن الخيل العربية الأصيلة، لأي زائر يصل إليكم؟
1: نعم.
0: في تفاعل كبير؟
1: بيشوفوا فرق كبير الحقيقة في الخيل. أولا مثل ما تفضلت الفطنة والذكاء. اثنين يعني حتى في يعني أنا بخليهم يعني يجربوا يأكلوا الخيل. اللي عندهم يعني هذه يلمس هاي يقودها يخرجها من غرفتها أو يمشط شعرها أو يغسلها مثلا حسب مثلا قدرات الشخص اللي بيجي. الآن الحمد لله الخيل صارت يعني زي ما تقولوا محطة علاج.
0: كم عندكم الآن في المربط ما شاء الله تبارك الرحمن؟
1: أنا عندي فوق 80 راس
0: ما شاء الله،
1: أملكها منها 63
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: حقت إيواء يعني من الناس ملاك يحطوا إيواء عندي
0: ما شاء الله، يعني عدد كبير جدا واهتمامك كبير. أنت عندك شغف في الخيل العربية الأصيلة أستاذ عبد الماجد، يعني عندك حب واهتمام في اقتنائها؟
1: والله شوف أنا الخيل الحقيقة جيت في وسطها وأنا عمري فوق 40 يعني حقيقة شيء كان أنا أشوفها هدية ربانية. فالآن الحمد لله أنا إنسان متقاعد اللهم لك الحمد، لكن الخيل جابت المزرعة. إحنا مزارعين أجدادي وأبائي وكذا،
0: الله يحفظك.
1: ولكن يعني كنا نشوف المزرعة يعني مكاليفها ودنيتها، وهذا الحين الخيل جابت للمزرعة، سبحان الله المزرعة صارت تصبح علينا وعلى الخيل.
0: الله يحفظك أستاذ عبد الماجد. قل زادت جمالا.
1: يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهلها معانون عليها. نعم حقيقة.
0: وزادت جمالا وبهاء للمزرعة. اليوم هذا الشغف موجود عند أبنائك في حب
1: الحمد لله.
0: إيه لأنه لله. ترى التوريث مهم جدا في هالجانب.
1: نعم والله كلهم ما شاء الله أولاد وبنات بيركبوا خيل، يعرفوا يركبوا خيل ويركبوا يعني بيركبوا خيل. اللي مرة يعني ما متواصلين فيها أكثر حوالي 3.
0: إيه يعني قربهم أكثر.
1: الحياة بالأمور الأخرى.
0: إيه لأنه ترى القرب من الخيل العربي الأصيلة فيصير في عشق. فيصير عشق جميل جدا. لذلك أستاذ عبد الماجد الله يحفظك، ويعني هذه نعمة كبيرة جدا يكون الإنسان عنده راحة نفسية وعنده حب وشغف لمثل هذا الأمر. شكرا لك. نعم. وشكرا لتواجدك معنا والله.
1: جزاك الله خير، الله يسلمك ويبارك فيك وطول.
0: شكرا لك، وإن شاء الله نزورك في هالمربط ونستانس
1: إن شاء الله أستاذ ضافر بإذن الله في المدينة في زيارتك القادمة.
0: لا إن شاء الله أبشر. أنا شوف أنا أعدك إن شاء الله أول ما أزور المدينة رقمك عندي أتواصل معك وخلاص. فبأزور المربط يعني
1: كذلك.
0: يا حبيبي شكرا لك أستاذ عبد الماجد، الله يعطيك العافية. يا هلا وسهلا.
1: مرحبا ألف يا هلا وسهلا بك.
0: يا أخي لما يكون في شغف للخيل العربية الأصيلة وفي اهتمام وفي يا والله فعلا جمال. أنا زرت أحد المرابط جميلة جدا، في إحساس جميل حتى ما بينها وما بين المدرب، تحس إنه في عشق متبادل بينهم. يعني كل الإيماءات اللي يقدمها لها

والجوانب التدريبية اللي لها تحس إنها خلاص متعرفة على هذا المدرب وفي عشق بينهم. ما أدري بصراحة في حب لا ينقطع لهذه الخيل العربية الأصيلة، وهذه فعلا موروث مهم جدا للحفاظ عليه. هو بلادي مستمر معكم، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام من جديد في برنامج هوا بلادي. طبعا تبقى دقائق ويكون يعني على قولتهم خلصنا برنامجنا اليوم، لكن الأجمل هو أنه يعني من مكان لمكان ومعلومة المعلومة ونتحدث عن أجواء حلوة في مملكتنا. خلونا نروح للمصمك. المصمك وجهة سياحية تروي تاريخ المملكة وسط الرياض، العاصمة الرياض. وهو طبعا هذا القصر شامخ، طبعا يقع في قلب حي الديرة التاريخي ويستقبل الزوار من داخل المملكة وخارجها. طبعا هي رحلة تعود إلى بدايات قديمة جدا، بداية توحيد المملكة العربية السعودية، لأنه تمتزج فيها العمارة النجدية الأصيلة بالعروض المتحفية الحديثة في تجربة حضارية متكاملة، جعلت يعني هذا القصر من أحد أبرز الوجهات التراثية في الرياض. ولذلك يحظى هذا القصر بمكانة استثنائية في تاريخ المملكة. كان عام 1319 الموافق 15 يناير 1902 كان استرداد العاصمة الرياض على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. هذا حدث مثل الانطلاقة لمسيرة توحيد المملكة العربية السعودية لتصبح أبرز فعلا الشواهد الوطنية على بدايات الدولة السعودية الحديثة. وتتنقل في هذا القصر بين قاعات المتحف اللي تستعرض فعلا محطات مفصلية في تاريخ المملكة. يضم القصر المصمك مقتنيات تاريخية، وثائق، صور نادرة، وسائط عرض تفاعلية توثق فعلا أحداث استرداد الرياض، إلى جانب عروض مرئية تثري التجربة لزيارة هذا المتحف. ودائما ما تعرف الزائر، كنا نتكلم أو تكلمت يمكن عن المتاحف الشخصية والمتاحف الحكومية واهتمامها، لكن قصر المصمك واحد من القصور اللي فعلا فيه يعني أسلوب جميل جدا يجمع بين التوثيق والتقنيات الحديثة، لأنه يستوقف السائح والزائر الطراز المعماري النجدي اللي حافظ عليه هذا القصر منذ تشييده عام 1282، يعني تقريبا حوالي 1865 ميلادي. البناء فيه جميل، اللبن والطين الممزوج بالتبن أكرمكم الله، على أساسات حجرية طبعا. يضم 4 أبراج دفاعية تتوزع على أركانه، إلى جانب برج المربعة وبوابة الخوخة والمسجد والبير والديوانية والأفنية الداخلية. فعلا فعلا فيها ملامح عمارة تقليدية في وسط العاصمة الرياض. ولما نتكلم عن هذا القصر فعلا فهو يعني يشكل مساحة رائعة جدا، خاصة الموقع المكان. وبالتالي اليوم يمر من هذا القصر يعني أيضا الأسلوب الجديد في الوصول لهذا القصر من خلال مترو الرياض، وحافلات أيضا لقصر الحكم والأسواق التراثية اللي موجودة. فهو محافظ على أصالته. اليوم لما تروح للوسط العاصمة الرياض وفي المعقلية تجد أنه فعلا يعني يشكل جزء أيضا مهم جدا من الطراز النجدي الموجود، يعني البناء، حبكة البناء وتجربة أنك تشوفها الأماكن الحلوة، فهي تجمع بين تاريخ وتراث وحياة ثقافية في قلب العاصمة الرياض.

محطتنا في هوا بلادي وصلت للنهاية. شكرا لكم مستمعي الكرام، شكرا لطاقم عملنا محمد الحميضي من الإخراج، عايشة زير، هبة العمران في الإعداد، كنت معكم ضافر الخثعمي في التقديم. ألتقيكم إن شاء الله في الغد رحلة وطنية أخرى ممتعة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة. الحظ

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوى بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في دقائق.
7: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن

الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلا قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلا بدل ما تطلب الطعام يوميا جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير أن موضع الحساب يوم القيامة، يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى، سيكون منك ومن نفسك. وهذا منطلق عقدي أيها المستمعون الكرام، يشير إلى أن الله عدل، وأنه سبحانه وتعالى فكما أنه سيحاسبك أيضا سيجعل لك من نفسك حسيبة. الحسيب أيها الأحبة يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول: حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي والله كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل ألا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده، الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان، تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
2: الله يا الله.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة.

0: أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: وعي.
5: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
6: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
10: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. استخدام القلم يمكن نشوفه شيء طبيعي وعادي، لكنه صراحة يلعب دور كبير في تنشيط شبكات عصبية واسعة جدا وحواس متعددة في الدماغ بشكل أكبر بكثير من الكتابة الرقمية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. في زمن التواصل الرقمي، كيف ترتب حضورك في الأونلاين؟ هل كل وقت مناسب عندك للتواصل؟ ولا محدد لنفسك توقيت يخصك؟ خلونا نسمع منكم.
4: في الحقيقة بما يخص التواصل، الأصل هو تحديد أوقات مخصصة للتواصل والرد، وليس يعني تكون متاحا على مدار الساعة. التواجد الرقمي ممكن أن يستهلك طاقتك الذهنية ويشتت تركيزك. أيضا تحديد الأوقات يحمي الشخصية ويضمن وجود التواصل بتركيز. إتاحة التواصل على مدار الساعة تجعل الشخص في حالة استجابة مستمرة لردود الأفعال بدلا من التركيز على الأولويات والمهام اليومية. أيضا أنا يعني أؤيد تحديد أوقات للرد، يرسخ مفهوم احترام الوقت سواء كان العمل أو العلاقات الشخصية. تحديد الوقت والعزلة لا يعني أن هناك في استثناءات للردود الضرورية والاتصالات الطوارئ، لأن الانفصال الرقمي المؤقت في اليوم يقلل من الضغط النفسي ويعني يعطي فرصة لراحة العقل بين التشتت والتواصل المستمر.
11: أوقات التواصل مفتوحة للمقربين جدا والأمور الضرورية، غير كذا تكون محددة في أوقات.
12: لا، ليس لدي نظام معين في التواصل أونلاين، بل إني ما أحب التواصل أونلاين، يعني خاصة في الآونة الأخيرة صار التواصل يعتمد أكثر على السوشيال ميديا، وأنا ما أحبه أصلا. يعني أنا أحب التواصل مباشر، الوضوح، الاتصال يعني بشكل واضح.
10: أعزائي، بكل زمن في طريقة وفي أسلوب للتواصل، وفي زمننا التواصل الرقمي فرض نفسه. لكن هل نعرف إن حتى التواصل الرقمي له إتيكيت خاص فيه؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، الخبيرة ومدربة الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
13: أهلا وسهلا أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم اليوم عبر إذاعة الرياض للحديث عن أحد الموضوعات المهمة والمعنية بتفاصيل حياتنا اليومية.
10: أستاذة تغريد، يعني إيش لما نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي؟
13: خلينا نعرف المستمع الكريم بداية ما هو الإتيكيت بمفهومه الشامل. الإتيكيت بمفهومه الشامل هو كل ما يهذب مظهر الإنسان وتعامله وتواصله. وحين نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي، فنحن نعني كيف نتواصل وكيف نتعامل في العالم الافتراضي بشكل لائق يعكس احترامنا لأنفسنا واحترامنا للآخرين. فلا شك أنه الذوق واللباقة والرقي لها أهمية كبرى في العالم الافتراضي مثل ما لها أهمية في العالم الواقعي.
10: نعم، يعني الآن الكل شابك أونلاين، ما في أحد ما عنده يعني أكثر من طريقة للتواصل الرقمي، لكن كيف نحدد أو كيف نبني إتيكيت التواصل الرقمي؟
13: هو في عدة نقاط تندرج ضمن التواصل برقي في العالم الرقمي أو العالم الافتراضي، من بينها اللي هي أوقات التواصل، احترام أوقات التواصل. مثلا قبل أي رسالة أو اتصال بشخص غريب أو شخص في النطاق المهني مثلا، أو شخص لا تربطك به علاقة يعني قريبة، تسأل نفسك هل هذا الوقت مناسب للاتصال؟ هل هو وقت راحة، وقت نوم، أو وقت غير مناسب للاتصال؟ ثم من المهم أن نعرف أن تأخر الرد لا يعني تجاهل، ولا ينبغي أساسا أن تتوقع رد فوري من الآخرين. أشخاص لديهم مشاغل، حتى تواجد الشخص زي ما قلتي أونلاين.
10: إيه بس أنت أونلاين شفت مسجي وما رديت علي، أنا شابك وأشوفك أونلاين بس أنت ولا كأنك تشوفني معك، هذا الردود الجاهزة يعني.
13: صحيح، هذه الثقافة لابد أن ندرسها في الناس، أنه لا، الشخص الذي يكون على اتصال أو ممسك بهاتفه لا يعني أنه متاح للتواصل معك، ممكن يكون مشغول بأمر آخر. الأمر الثاني، لا يحق لك أن تعاتبه، يعني ما يحق لك أنك تقول له ليش ما رديت علي، ليش ما يعني ما شفت رسالتي، ليش تأخرت بالرد، ما يحق لك. كذلك أنت كمتلقي أو كشخص وصل اتصال، اعتذر عن تأخرك مثلا، حاول أنه ما تتأخر يعني بصورة يعني تصل إلى التجاهل، تجاهل الرسالة.

0: الرسالة أو الاتصال، خاصة إذا كان الموضوع مهم. أيضا في مشكلة نعاني منها اللي هي التكرار، في البعض يلح بالاتصال أكثر من مرة حتى يعني ترد عليه، صح. في شخص يلح بالرسائل حتى ترد عليه، هذا شيء غير لائق وشيء مزعج للآخرين.
1: نعم. طيب كيف يعني نحافظ على تواجدنا الإلكتروني، نكون أونلاين بس بطريقة فيها ذوق؟
0: بالنسبة للتواجد، من الطبيعي بل حتى من اللائق أن ألا يكون الشخص متاح طول الوقت. أيضا زي ما ذكرت قبل شوي، ولا داعي للتبرير غيابك. أنت متواجد إلكترونيا، كلنا ممسكين بهواتفنا طول الوقت،
1: صح.
0: ولكن لا يعني أنك متاح للتواصل مع الأشخاص من ناحية الانشغال، حتى فكريا ممكن الإنسان يكون مشغول فكريا أو ما له مزاج مثلا يرد في هذا الوقت. فالتواجد هو حق من حقوقك، هو مساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر لك. أيضا إذا زي ما ذكرت لك، أنه ينبغي الإنسان ما يصل إلى مرحلة التجاهل، يعتذر بلطف إذا تأخر بالرد. لا ينبغي أيضا أن يبرر، ما يقول والله أنا كنت مشغول أو كنت تعبان مثلا، أو لا أعتذر عن التأخر في الرد، ثم يسأل عن الموضوع اللي هو طالب فيه. فالتواجد هو حقك ومساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر.
1: طيب في موضوع الاتصال، يمكن الموضوع أكثر تعقيدا بالذات، يعني مثلا شخص ملح زي ما قلنا، وهي فيها من عدم الذوق الشيء الكثير، مثلا دق عليك كذا مرة ما رديت، يقوم ينبهك باتصال واتساب، ممكن يدق عليك سناب، لو جوالك آيفون يدق فيس تايم. فهذول كيف ممكن تتعامل معهم صراحة، بالذات إذا أنت مثلا ممكن تكون في اجتماع، ممكن تكون في ظرف صحي، ممكن تكون أصلا ما تبي ترد.
0: زي ما ذكرت لك، أنت هذه مساحتك الشخصية، تعتبر أنه في أنت في غرفة خاصة بك، من حقك تفتح الباب لشخص يطرق الباب، من حقك أنك ما تفتحه، من حقك أنك يعني تنبه الشخص الآخر أنه مزعج. يعني إذا تجاوز الشخص حدوده معك، يعني اتصل أكثر من مرة أزعجك بالرسائل، ممكن تقول له والله معليش أنت أزعجتني، لكن بلطف يعني بطريقة لطيفة، حتى توصل له رسالة أنه أنا غير متاح الآن. وفي المقابل ينبغي أن الأشخاص ما يصلون إلى هذه الدرجة من الإلحاح ومن الاتصال ومن الإزعاج، ومن يحترمون المساحة الشخصية. هو الموضوع تكاملي.
1: نعم. خلينا ندخل في إتيكيت الرسائل، بالذات لما تجيك الرسائل المكررة، صباح الخير، جمعة مباركة، يعني هذه اللي تجي مش بس رسالة، تجي رسالة بصورة بدعاء بفيديو ومكررة وتعبي الجوال.
0: صحيح، وهذه نعاني منها حقيقة. البعض يعتقد أنه إعادة توجيه الرسائل فرض، أو الرسائل العامة هذه هي عادة يومية، مثل الأذكار، مثل الرسائل التوعوية، مثل لابد أن يكون عندنا وعي أنه الأشخاص عندهم مصادر أخرى غيرك. يعني الأشخاص عندهم يعني مصادر مثلا توعوية، عندهم يعرفون كيف يدخلون لقراءة الأذكار مثلا، ما في داعي أنك تذكرهم أو تلح عليهم بالرسائل اليومية. أيضا من المهم أنه ما نرسل خبر قبل التأكد من صحته.
1: أوه، هذه أكثرها.
0: أي صحيح فعلا، أنه شخص خلاص وصلتني رسالة لازم أعيد توجيهها، سواء أنا متأكد منها أو لا. أيضا اسأل نفسك قبل إرسال رسالة عامة، هل هذه الرسالة تهم الشخص الآخر أو لا تهمه؟ لابد من رفع ثقافة الوعي بأن ليس كل ما يصل إلينا يستحق إعادة نشره أو إرسال.
1: نعم. دخلنا في جروبات، والحين يعني ندخل في إطار آخر، اللي هي الجروبات، المجموعات، إن كانت عائلية، إن كانت للعمل، إن كانت للأصدقاء، هل في لها يعني خلينا أقول دستور يحكمها في الإتيكيت؟
0: شك، هو الإتيكيت يتعلق بكل شيء، بكل تفاصيل حياتنا اليومية، سواء في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. من بين الأشياء المختصة بالعالم الرقمي اللي هو الجروبس أو المجموعات، هذه نعاني أصلا فيها من إزعاج، ونعاني فيها من رسائل تثير الجدل، لها إتيكيت ولها قواعد ينبغي أن نلتفت لها. مثلا لا ترسل رسائل لا تهم جميع الأعضاء، احترم الهدف الذي أنشئت المجموعة من أجله. هذه المجموعة مجموعة عمل، خلاص رسائل عمل. هذه مجموعة رياضية، لا تخرج عن نطاق الموضوع الذي أنشئت من أجله هذا المجموعة. أيضا لا تضيف أحد بدون استئذانه، واحترم رغبته إذا رفض أن ينضاف لهذه المجموعة. أيضا لا تطرح موضوعات مثيرة للجدل. إحنا دائما في الإتيكيت نقول الموضوعات المثيرة للجدل هي الموضوعات التي تمس الدين، التي تمس السياسة، التي تمس المظهر الشخصي، التي تصل إلى التنمر. هذه الموضوعات تجنبها ولا تطرحها في المجموعات. أيضا لا ترسل رسائل خاصة مع شخص آخر في مجموعة. إذا كنت يعني راح تتحدث حديث شخصي يعني أخرج على الخاص، لا تتكلم في مجموعة حديث شخصي. هذه أبرز النقاط المتعلقة بذوق التواصل في الجروبات.
1: يعني ما بين الجروبات والمحادثات الشخصية ياما وياما توصلنا مجموعات يعني لمشاركة الصور والفيديوهات بكميات هائلة، لدرجة أن ميموري الجوال خلاص قاعد يشتكي. شغلتك بس كل يومين تفضي تمسح محادثات، تمسح صور، تمسح فيديوهات، فهذه برضو كيف ممكن نتكلم عنها؟
0: هي أيضا تعود لإعادة الرسائل العامة. لابد من رفع ثقافة الوعي أنه ليس ما كل ما يصلك لابد أن تعيد إرساله. المسألة المتعلقة بالصور، من المهم ألا تصور أساسا أحد قبل استئذانه. صورت أحد لا تنشر الصورة قبل استئذانه بدون ضرورة. أيضا احترم خصوصية الأماكن أثناء التصوير، الأماكن التي لا تسمح بالتصوير. لا تشارك أيضا لقطة محادثة خاصة يعني دون حاجة، حتى هذه فيها جانب قانوني.
1: نعم.
0: قد يعاقب عليه الشخص. فمهم جدا أن ما نعيد توجيه أي رسالة خاصة دون إذن صاحبها. هذه كلها تدخل ضمن إطار الخصوصية. الخصوصية هي من أرقى درجات الإتيكيت.
1: نعم. نشوف في الإيموجيات وهي الرموز التعبيرية عندنا اللي هي الاستيكرات الحين اللي صارت منتشرة. والاستيكرات ممكن أخذ صورة عرفات مثلا وأحطها استيكر، صورة تغريد مثلا وأحطها استيكر، ولد الناس هذاك والموضوع صار مزعج لكثير من الناس، لدرجة أن الآن صار فيها أيضا جانب قانوني. لو برضو نسلط الضوء على هذا الموضوع.
0: أيضا هذه مسألة متعلقة بالوعي، لابد من رفع الوعي أنه هذا محتوى خاص.
1: نعم.
0: سواء الصور اللي حتى لو كانت منشورة في مواقع عامة هي محتوى خاص، احترم خصوصية الآخرين، لا تنشر مثلا زي ما قلتي استيكرات لأشخاص دون استئذانهم أو دون ضرورة.
1: نعم.
0: أيضا الرموز التعبيرية، الرموز التعبيرية فيه إشكالية عندنا في استخدامها. الناس يستخدمونها بإفراط، لابد من استخدامها باعتدال في المحادثات. أيضا في أشخاص ما يختارون الرمز المناسب، يعني أصلا الرموز تحتمل أكثر من معنى وتختلف فهمها من شخص إلى آخر
1: ومن ثقافة إلى أخرى.
0: صحيح. فلابد أن نهتم بهذه التفاصيل ونكون دقيقين في اختيارها.
1: من الأشياء يعني اللي برضو نلاحظها في جلساتنا مثلا، كنا أنا جالسة أنا معاك يا تغريد وقاعدين نسولف، أنت فاتحة جوالك فأقوم أنا أطل على الجوال شوف قاعد تسولفين مع مين مثلا، قاعد ترسلين لمين، وهذه برضو من الأشياء اللي يفترض أن ننبه عنها.
0: صحيح. هذه أيضا تدخل ضمن الخصوصية. احترام الخصوصية واحترام مساحة الآخر هي من أرقى درجات الإتيكيت ومن أهمها. أساسا استخدام الهاتف في اللقاءات من غير اللائق أن تتصفح هاتفك أمام الناس، سواء في مكان عام أو في الاجتماعات أو في اللقاءات الشخصية أو الرسمية، حتى في الأماكن العامة. بعضهم يقول أنا في مكان عام يعني ما عندي مشكلة أتصفح هاتفي. لا، أنت في مكان عام تتصفح هاتفك باستخدام السماعة الشخصية حتى ما تزعج الآخرين. إذا كنت في اجتماع أو كنت في لقاء وصلك اتصال ووصلتك رسالة، ممكن ترد عليها، ولكن تستأذن من الشخص وتعتذر بلطف. أيضا من المهم في يعني لمسة بسيطة أنه ما تضع هاتفك على الطاولة، سواء طاولة الطعام أو طاولة الاجتماعات أو أيا كانت. هذا يعطي الآخر انطباع أنه أنت يعني قابل للمقاطعة في أي وقت. فهذه تفاصيل إحنا قد لا ننتبه لها كثيرا ونحتاج أنه نذكر أنفسنا فيها.
1: خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على كل هذه النصائح والتوجيهات، واللي أتمنى أن كلنا يستفيد منها ويعمل بها أيضا. شكرا لك.
0: العفو، شكرا لكم.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلا فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.

0: أعزائي، مشكلة صحية صرنا نسمع فيها أكثر من قبل، ولأعمار صغيرة للأسف، مثل تكيس المبايض. وعشان نحمي بناتنا منها بسن مبكر، حبينا اليوم نسلط الضوء عليها مع الدكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، وشكرا للاستضافة على هذا الموضوع المهم.
2: اشرحها ونورنا
0: دكتور، اشرحها ونورنا، يعني ايش تكيس مبايض؟
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا هذا موضوع جدا مهم. مثل ما تكلمتي، تكيس المبايض من اكثر المشاكل الهرمونية اللي بنشوفها عند البنات والسيدات، هو مو عبارة عن كيس على المبيض ويجب ازالته عن طريق عملية مثل ما كثير ناس يعتقدوا للأسف، ولكن هو في الحقيقة اضطراب في الهرمونات يجعل التبويض ما يصير بشكل منتظم بشكل شهري، فتتلخبط الدورة عند السيدة، ممكن تزيد حبوب الشباب على الوجه أو الشعر الزائد، وأحيانا يؤخر الحمل. فهذا هو موضوع تكيس المبايض بشكل عام، ومن المهم جيد كثير من السيدات يفهموا عنه مثل ما تفضلتي.
0: طيب ليش انتشر في السنوات الأخيرة أكثر من قبل؟
1: هو ما مش حقيقة أنه انتشر فقط قبل، ولكن التشخيص صار حتى أسهل في العمل، لأنه صار في عنا أساليب للتشخيص أكثر، وبنفس الوقت أسلوب الحياة تغير. لو بنلاحظ كثير من الحركة السابقة اللي كنا نسويها دائما كأشخاص قلت، نوعية الأغذية تغيرت، الأكل صار أكثر ومصنع، كثير منه فيه سكريات زادت، وكمان لو نلاحظ حتى في اضطراب في نمط الحياة من ناحية السهر صار أكثر، النوم بطل، في نوم معتدل بتوقيت معين، كل هذه الأشياء ممكن تزيد من حاجة اسمها مقاومة الإنسولين كذلك. فهذه كلها لما تزيد مع بعض هي كلها مرتبطة، وبالآخر بتأثر بشكل أعراض تكيس المبايض.
0: مقاومة الأنسولين ممكن تسبب بطريقة أو بأخرى زيادة الوزن، فهنا لأي حد أسلوب حياتنا، نوع أكلنا، أسلوبنا في النوم والصحيان والرياضة ممكن يكون سبب مباشر في إصابتنا بتكيس المبايض.
1: بلا شك له دور كبير مثل ما تفضلتي، لكن هو ما هو السبب الوحيد. في بنات عندهم استعداد وراثي كذلك، لكن نمط الحياة ممكن يخلي المشكلة تظهر بشكل أسرع وأسهل وأوضح أو يزيد حتى أعراضها. لذلك الأكل الصحي، نمط الحياة الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم وخاصة اللي فيها تمارين مقاومة، المحافظة على الوزن الجيد المثالي، تعتبر جزء من مهم جدا من العلاج.
2: فكرة غلط.
0: طيب عندنا معلومات مغلوطة يا دكتور ودنا نصلحها لنا. التكيس عبارة عن مشكلة بسيطة ممكن حلها من خلال العلاجات بس.
1: طبعا اللي بيعتمد على هذه المعلومة على أنها هي صحيحة، فهو للأسف يعني بيحاول يلاقي علاج مؤقت بس ما بيروح لجذر المشكلة. فالمعلومة بشكل عام أنه هي مشكلة بسيطة وفقط تنحل بالعلاجات، هذا غير صحيح. العلاجات مو مجرد حبوب، في كثير من البنات تغيير نمط الحياة وعودتها إلى النمط الصحيح وإنقاص الوزن يكون من أهم العوامل للعلاج، وهو أكشلي حتى أهم من الدواء نفسه، لأنه أنا ممكن أعطي دواء بيساعد مؤقتا في تحسين الأعراض، ولكن إذا ما رحت لجذر المشكلة وحليتها حتستمر، حتى لما أتوقف من الدواء حترجع المشكلة. والعلاج أكيد بيختلف حسب احتياج كل بنت، فهل العلاج طلب لتنظيم الدورة، هل هو لمعالجة زيادة حبوب أو حب الشباب، أو هو للمساعدة على الحمل، وهكذا.
0: أيضا من المعلومات التكيس التخوف منه بالدرجة الأولى أنه البنت ما تحمل، فمع ذلك في ناس كثيرة ونسمع أنه بنت عندها تكيس ومع ذلك أحملت.
1: أكيد أكيد، وهذه نقطة طبعا أحب أطمن البنات فيها، تكيس المبايض ما يعني أنه الحمل مستحيل أبدا، بالعكس في بويضات بشكل جيد، وفي إن شاء الله نسبة للإخصاب بشكل جيد، وفي ناس كثير حملوا بشكل طبيعي حتى بدون مساعدة على الإنجاب، ولكن بعضهم يحتاجوا بعض أساليب التنظيم للتبويض والإباضة أو حث الإباضة وعلاجات بسيطة، وفي كثير منهم لما رجعوا حسنوا نمط الحياة عادت الإباضة بشكل تلقائي بدون تدخل، وهذا ساعدهم في الحدوث في حدوث الحمل بإذن الله.

0: مشكلة تكيس المبايض أو مش المشكلة الأساسية فيها الوزن، لو نقصنا الوزن المشكلة تنحل.
1: إذا كان في وزن زائد نعم بشكل واضح ممكن يأثر إيجابيا على الإباضة. أحيانا حتى نزول 5 إلى 10% فقط من الوزن يحسن في حدوث الإباضة، وينتج عنه تنظيم دورة ويزيد فرص الحمل ويخفف كثير من الأعراض. ولهذا أمر مهم جدا إنقاص الوزن إلى المعدل الطبيعي، ما بدنا نروح أقل من الطبيعي أيضا، لأنه حتى لقينا بعض السيدات بيروحوا بيحاولوا يروحوا إلى النحافة المفرطة وهذا برضو ممكن يضر. ولهذا الوزن المثالي كيف بنعرفه؟ بمعرفة ما هي الكتلة الجسدية أو الجسمانية والوصول إليها معد، وذلك بمقارنة الطول مع الوزن للسيدة.
0: يعني السيدات في الأغلب بيحبوا أنهم يكونوا في نحافة زائدة.
2: طبقها صح.
0: طيب نبغي نطبقها صح يا دكتور، في البداية كيف أتأكد أني مصابة بتكيس المبايض؟
1: تمام، سؤال مهم وجيد، لأنه بدنا يعرف المستمعين أنه بالآخر تشخيص تكيس المبايض يكون عبارة عن استخدام أدوات، وهذه الأدوات في تقريبا السونار جزء من الأدوات وليس كل الأداة. فإذا ما لقينا حاجة بالسونار ما معناها برضو ما عندي تكيس المبايض. التشخيص يعتمد على أكثر من حاجة، انتظام الدورة أو عدم انتظامها، الأعراض اللي تشتكي منها السيدة، الفحص الإكلينيكي في العيادة، وأحيانا تحاليل الهرمونات خاصة معرفة وظائف المبيض وأيضا نسبة هرمون الذكورة وهكذا ما نجده بالأشعة الصوتية. فكل هذول مع بعض بيعطونا تصور كامل وليس السونار لوحده. فكثير من السيدات بشوفهم بأنه بالآخر بشوفوا أنه الأشعة سليمة، فمعناها أنه أنا ما عندي حاجة، فبيستغربوا من كلام الطبيب لما يجي يقولهم أنه عندي أنه عندك تكيس، لأنه ما هو فقط الأشعة الصوتية هي اللي بتخبرنا، في عنا أساليب مختلفة لازم كلها مع بعض تعطينا الصورة الكلينيكية لوجود تكيس المبيض أو عدم وجوده.
0: اكتشفنا أنه سين من الناس مصابة بتكيس المبايض، متى تبدأ العلاج وكم يأخذ وقت؟
1: طبعا من المهم اليوم من لحظة اليوم استماعك للحلقة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، العلاج يبدأ من اللحظة في تغير نمط الحياة، هذا أولا. وكم يحتاج من الوقت؟ هذا أول ما نتأكد من التشخيص. إذا كان العلاج يحتاج إدخال دواء أو شيء ممكن نبدأ فيه إن شاء الله من عند التشخيص في العيادة، ولكن اليوم من وقت سماع هذه الحلقة ممكن نبدأ نحسن من نمط الحياة اللي إحنا بنتبعه. أما كم يحتاج من الوقت فهذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنه إحنا ما نعالج اسم المرض، إحنا نعالج الأعراض والهدف اللي تبغاه المريضة. في بعض الحالات تتحسن خلال أشهر، ولكن من المهم أنه نعرف أنه علاج تكيس المبايض يحتاج استمرارية ويحتاج الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل مستمر، وهي أسلوب حياة للتحسين. ويا ما شفنا سيدات اختلفت حياتهم تماما إلى الإيجابية والأمور وتحسنت الأمور بشكل جيد مع تحسين نمط الحياة مع بعض العلاجات اللي بيساعد فيها الطبيب في العيادة.
0: دكتور أنت نصحت بتغيير نمط الحياة للأفضل طبعا، لكن متى أقرر أني لازم أروح العيادة؟
1: طبعا إذا في حالة أنه في اختلال في الدورة وزيادة في الوزن مع زيادة في حبوب أو حب الشباب، زيادة المشعرانية، هذه الأمور طبعا إحنا كلها من مؤشرات احتمالية وجود تكيس المبايض، ولكن زيارة العيادة ممكن تكون مهمة حتى للكشف للتأكد وللاطمئنان. فيعني زيارة العيادة ليست فقط أثناء المرض، ولكن حتى لمعرفة إنه إحنا وين إحنا مقارنة بال بال بال بال بالوضع الطبيعي الصحي. فمن المهم جدا إنه إذا صار في عدم انتظام في الدورة، صار في زيادة في الوزن صعب النزول، علامات وجود مقاومة الأنسولين موجودة، التعب المزمن، حب الشباب الزايد، المشعرانية أو زيادة وجود الشعر في الأماكن غير المعتادة في التوزيع النسائي، فهذه كلها دلائل بتخلي السيدة من الأفضل زيارة المستشفى والطبيب لمعرفة الوضع.

0: الوضع والاطمئنان وتحسين الحالة الصحية، لأنه إحنا ليس هدفنا فقط عدم أو علاج وجود تكيس مبايض، إحنا بدنا نحمي السيدة من مخاطر تكيس مبايض على المستوى البعيد، لأنه عدم انتظام الدورة ليس فقط هو الهدف، ولكن حماية مدار مقاومة الإنسولين، مشاكل لا سمح الله السكر مستقبلا، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل القلب، كلها من نتائج الاستمرارية في عدم الالتفات لعلاج تكيس المبايض والاهتمام فيه بشكل جيد.
1: أخيرا الدكتور، نبغي مجموعة من النصائح للبنات والسيدات في هذا الخصوص.
0: حابب أقول يمكن أهم النصائح اللي بدي أتكلم عنها 4 نصائح. أولا، لا تهملي إنه دورتك مو منتظمة. إذا الدورة مش منتظمة اذهبي واحرصي على أنك أنت تعرفي إيش السبب، وتحاولي مع الطبيب معرفة السبب ووضع الخطة العلاجية الملائمة. ثانيا، من اليوم نقدر نحافظ على وزن صحي ونبدأ نمشي على تغيير نمط الحياة وممارسة المشي أو الرياضة بشكل منتظم، وخاصة رياضة المقاومة. الحاجة الثانية، تخفيف السكريات والمشروبات المحلاة والأكل المصنع اللي ممكن يساهم في أنه يزيد فجأة نسبة الإنسولين في الدم، وهذا ممكن يساهم في وجود مقاومة الإنسولين ومشاكل تكيس المبايض أيضا. الحاجة اللي هلأ صارت منتشرة برضو بدي أنبه منها، لا تشخصي نفسك عن طريق الإنترنت فقط أو ما تجديه من تشات جي بي تي. راجعي طبيب مختص، يعني ترى رأي الطبي ما زال مهم، ونظرة الطبيب في العيادة أمر مهم. وحابب أختم يمكن برسالة مطمئنة، أنه تكيس المبايض صحيح أنه شائع، ومعظم الحالات نقدر نتعامل معها بشكل ممتاز إذا تشخصت بدري والتزمت المريضة بتغيير نمط الحياة وتحسين والاستخدام العلاجات اللي بيوصفها الطبيب، وإن هذا ما هو نهاية الطريق، ولا يعني إنه الحمل أبدا مستحيل، بل هي حالة يجب أن نعرفها جيدا، ويوجد الحمد لله في الزمن اللي احنا فيه حلول كثيرة بتساعد المريضة للتحسن بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك دكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة، على هذه المعلومات المهمة اللي أتمنى كل سيدة وبنت تسمع لها بكل إنصات. شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، وشاكرين ومقدرين هذه الجهود، وشكرا للاستضافة مرة أخرى، ونتمنى للجميع السلامة والصحة والسعادة والسرور.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
9: نشرة 9 مساء على أثير إذاعة الرياض، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية ونظيره السوداني وقعان وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني. وزير التعليم يؤكد انتهاء حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي. صندوق الاستثمارات يعلن ارتفاع الإيرادات ب450 مليار ريال في 2025. دوليا الرئيس ترامب يؤكد محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، وطهران تلوح بالتصعيد في حال فشلت الدبلوماسية مع واشنطن. وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوداني محي الدين سالم وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني. ويأتي إنشاء المجلس انطلاقا من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما، ليكون المجلس منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين. وكذلك يعتبر إطارا مؤسسيا يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين. وكان وزير الخارجية قد رأس خلال استقباله نظيره السوداني في الرياض اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. أكد وزير التعليم يوسف البنيان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أن نظام التعليم العام يسعى إلى تطوير قدرات المعلمين ويعزز جودة البيئة التعليمية ويحافظ على القيم الدينية والوطنية.
10: عرج على بعض النقاط الأساسية لنظام التعليم. أولها وأهمها المحافظة والالتزام بقيمنا الدينية وهويتنا الوطنية، وكذلك الاعتزاز وإبراز تاريخ المملكة ورموزها، وكذلك المحافظة وإتقان اللغة العربية والاعتزاز بها. كما نمكن من هذا النظام جودة الخدمة لأهم عنصر وهو الطالب وتمكينه والاهتمام به من خلال حقوقه وواجباته. وهناك اهتمام كبير جدا من خلال هذا النظام بمهنة عظيمة وهي مهنة المعلم، من خلال تطويره وكذلك من خلال إبراز دوره ومكانته في المجتمع.
9: كما أوضح البنيان أن مدارس المملكة جرى تقييمها خلال الثلاث سنوات الماضية.
10: عملت وزارة التعليم خلال الثلاث سنوات الماضية على تقييم جميع المدارس في المملكة العربية السعودية. هذا التقييم تم من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهي جهة الاختصاص في ضبط الجودة، وقامت بعمل متميز لنا نحن في وزارة التعليم لإعطائنا مناطق قوة ومناطق تحسينات، ليس فقط فيما يخص المدرسة ولكن كذلك من خلال برنامج امتحاناتنا الوطنية نافس لمعرفة العمل الذي يجب أن تقوم عليه وزارة التعليم في تحسين عملية تعليمية الآن ومستقبلا.
9: وكشف وزير التعليم عن إنشاء مدارس متخصصة بالموهوبين، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 4000 معلم ومعلمة لاكتشاف الموهوبين.
10: عملت وزارة التعليم على تدريب أكثر من 4000 معلم ومعلمة لاستكشاف الموهوبين، والعمل مستمر من خلال المعهد المهني لتطوير جميع معلمينا في هذا المجال. كان هذا الاستثمار واضح وجلي في زيادة عدد الطلبة المشاركين في المسابقات التأهيلية، تعدى والله الحمد أكثر من 495,000 طالب وطالبة، مما ساهم في زيادة عدد طلبتنا في الحصول على الجوائز المختلفة. لم نتوقف عند هذا الحد، بل عملنا بشراكات مع قطاعات مختلفة على مدارس متخصصة، منها على سبيل المثال 10 مدارس تقنية مع أكاديمية طويق، مدرسة أكاديمية مهد مع وزارة الرياضة، كذلك مدارس للفنون والثقافة مع وزارة الثقافة، لدينا كذلك مدارس متخصصة للرياضيات مع جامعة كاوست، ومدرسة للإعلاميين الموهوبين بدعم معالي وزير الإعلام، بالإضافة إلى مدرسة للصناعات المتقدمة مع وزارة الصناعة.
9: كما أشار وزير التعليم إلى أن 70% من الطلبة المتقدمين للإبتعاث يتنافسون على أفضل 50 جامعة عالمية.
10: والله الحمد اليوم لدينا أكثر من 18% من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين في أفضل 30 جامعة على وجه العالم، أفضل جامعة عالمية. بالإضافة لعام 2026 70% من المتقدمين هم متقدمين على أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وهذا يبرز قدرة شبابنا والله الحمد شاباتنا على الدخول والمنافسة عالمياً.

0: الطلبة والطالبات الخارج، بل عملنا على استقطاب أفضل الجامعات العالمية، وتم لله الحمد استقطاب 3 جامعات عالمية، منها جامعتين مباشرة يفتحون مواقعهم ومراكزهم في المملكة، وجامعة بشراكة مع جامعة محلية.
1: وأوضح وزير التعليم أنه اعتبارا من هذا العام ينتهي حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي وفق خطة كل مدرسة.
0: اعتبارا من هذا العام بمشيئة الله سوف يكون نهاية موضوع الحضور للمدرسة بناء على انتهاء اليوم الدراسي بناء على خطة كل مدرسة وجدولها، هذا طبعا من خلال ما تم من الرصد والتغذية الراجعة، وأهمها طبعا من الميدان وزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات.
1: أصدر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي لعام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات 9% محققة 450 مليار ريال، بينما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال، مدعوما بنمو مساهمات الشركات الناضجة، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنحو 3.4 تريليون ريال، واقتربت الاستثمارات المحلية للصندوق من 750 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025. كما كشف الصندوق أن مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بلغت 1.286 تريليون ريال منذ عام 2021، فيما عاد إسهامه خلال 2025 نحو 11% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة. في الأخبار العربية والدولية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيات الحوثي استهدفت ميناء المخا مجددا بصاروخين باليستيين، فيما شنت الميليشيات هجمات جديدة على المخا حيث سمع دوي انفجارات في شارع الكهرباء. قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم، وأضافت المديرية أن الهجومين انطلقا من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه ليس مستعجلا بشأن إيران، مشيرا إلى وجود قنوات خلفية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني، وأبان أن أمريكا تتحدث بشكل مباشر مع مسؤولين في الحرس الثوري. وعلى الجانب الإيراني، قال مسؤول إيراني أن طهران ستقوم بتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
2: مع تنامي الإحباط الأمريكي من المحاولات المستمرة لإفشال التفاهمات والالتفاف على الاتفاقيات من جهات مهيمنة داخل طهران، جاء موقع إكسيوس الإخباري ليكشف عن فتح البيت الأبيض قناة تفاوض سرية مع الحرس الثوري بعد شكوكه من عدم امتلاك الوفد الذي مثله رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس رقجي لصلاحيات كافية تقود لاتفاق يحل الخلافات ويؤسس لمرحلة جديدة تطوي صفحة العداء بين الغرب وإيران. التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتلقيه تأكيدات إيرانية جادة ترغب بإقامة علاقات سلام دائمة مع الولايات المتحدة، سرعان ما كان يقابلها تصريحات من داخل طهران نفسها تنادي بالتصعيد وإجهاض أي تقارب مع واشنطن في تناقض يعكس حجم الصراع المحتدم للهيمنة على القرار الديني والسياسي والأمني والعسكري، خاصة عقب اغتيال كبار القادة في القصف والغارات الجوية لأمريكا وإسرائيل. تحديات وتعقيدات المشهد التفاوضي مع إيران تظهر بشكل جلي في سياق ما نشره موقع إكسيوس الأمريكي عن تفاصيل اختيار رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني للقيام بدور الوسيط وإجراء محادثات مع رئيس الحرس الثوري أحمد وحيدي ووضع حد يوقف التدخلات المناوئة لمسار المفاوضات. تباين الآراء داخل أروقة مراكز النفوذ الإيراني وتعمد استمرار حالة الغموض في معرفة الجهة التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار فتح الباب على مصراعيه لطرح التساؤلات بشأن أسباب الانهيار السريع لمذكرة التفاهم والإصرار على وضع العراقيل والعقبات واستخدام مضيق هرمز ورقة للمساومة والابتزاز للحيلولة دون الخروج من هذه الأزمة.

بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين: وزير الخارجية ونظيره السوداني يوقعان وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني. وزير التعليم يؤكد انتهاء حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي. صندوق الاستثمارات يعلن ارتفاع الإيرادات ب 450 مليار ريال في 2025. دولياً الرئيس ترامب يؤكد محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، وطهران تلوح بالتصعيد في حال فشيلة الدبلوماسية مع واشنطن. انتهت النشرة، نلتقيكم بإذن الله في نشرات أخرى قادمة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة. يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي، ويسرنا أن يكون معنا كالمعتاد في هذا اليوم من كل اثنين الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور.
3: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ خالد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
2: الله يحييك دكتور. أعتقد خير ما نستفتح به الحلقة اليوم دكتور صندوق الاستثمارات العامة وتقريره السنوي الذي صدر اليوم طبعا لعام 2025. إيرادات الصندوق ما شاء الله ارتفعت 9% في 2025، وصلت إلى 450 مليار ريال. صافي ربح الصندوق يقفز 153% ليسجل 65 مليار و200 مليون ريال. إجمالي الأصول ينمو 5% العام الماضي إلى 4.5 تريليون ريال إلى آخره من هذه الإحصائيات التي نود أن تفصل القول فيها.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا يعني احنا اليوم يمكن الذي قرأ التقرير صندوق الاستثمارات العامة عن العام 2025، اولا هو تقرير انا اعتقد انه كان ايجابي في كل زي ما ذكرت من ارقام ايجابية. 2025 انا ما اعتقد انه مجرد عام نما فيه حجم صندوق الاستثمارات العامة، بل هو انا اعتقد نهاية مرحلة نسميها، خلينا نقول مرحلة النمو والتسارع، وحنبدأ إن شاء الله مرحلة جديدة من خلال الاستراتيجية أو استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030، اللي الهدف منها هي تحقيق القيمة من خلال هذا الصندوق السيادي. وهذا على فكرة اليوم بيتوافق مع الاستراتيجية اللي أطلقت. إحنا أنا أعتقد أنه اليوم الأداء المالي زي ما ذكرت، الإيرادات كانت 450 مليار ريال، صافي الأرباح تجاوز 65 مليار ريال، وأعتقد أنه الأهم أنه الأرباح عندي تضاعفت. فالقضية ليست فقط أنه والله الصندوق أصبح خلينا أقول لك أكبر في الحجم، لا، أنا اليوم عندي الشركات التي تم تأسيسها في المحفظة اليوم نشاهد أنها تسهم بصورة كبيرة أكثر في الناتج المحلي. على مستوى الأداء الاستثماري ما شاء الله اليوم هنا في 2015 قبل عقد من الزمن من الآن كان صندوق الاستثمارات العامة يدير حجم أصول ب 500 مليار، اليوم لدى الصندوق أصول بحوالي 3.4 تريليون. يعني شوف

للناتج المحلي غير النفطي في الأعوام ما بين سنة 21 وسنة 25، بنتكلم على 1.1 تريليون و200 مليار. فاليوم الصندوق الحقيقة أنا أعتقد أنه خلينا نقول بناخذه من ناحيتين، ناحية الإيرادات المالية وهذه ما في شك يعني واضحة وتم تحقيقها، وأيضا الأثر الاقتصادي، وأعتقد أنه هذه أهم بكثير من الإيرادات، لأنه في نهاية الأمر احنا بنعرف أنه المرحلة اللي المملكة العربية السعودية حصل فيها تغيير كبير جدا في 10 سنوات، لكن لازم نذكر أنه هذا التغيير في عمر الدول يعني هذا عمر صغير، يعني أنت بتتكلم في 10 سنوات صندوق ينمو 7 أضعاف والإيرادات، بالإضافة إلى أنه هذه 10 سنوات حصل فيها أحداث اقتصادية كبيرة أكثر، يعني وأكبر حدث اقتصادي ما حدث في من جائحة كورونا. بعد كذا الحروب والمشاكل الجيوسياسية في المنطقة، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب الإسرائيلية والإيرانية، الحقيقة التوترات اللي بتحدث في البحر الأحمر والتوترات اللي بتحدث في مضيق هرمز، هذه كلها تحديات كبيرة جدا. فلذلك أنا بقول إنه الصندوق عنده نجاح في ميزانية تقيس العوائد، ونجاح في ميزانية أيضا تقيس الأثر على الاقتصاد السعودي. ذكر التقرير نقطة مهمة، فتحدث عن متوسط عائد للمساهمين بحوالي 5.8%. طبعا هذا العائد تراكمي من عام 2017 حتى 2025. طبعا الصندوق لازم نعرف انه هو ما هو صندوق اسهم تقليدي مثلا، والله نقول انه هذا المعدل منخفض مثلا، وليس يعني هو ليس هو صندوق عنده مجموعه استثمارات استراتيجيه، هناك ما هو محلي وهناك ما هو طويل الاجل وايضا ما هو دولي، وبالتالي يعني العائد اليوم او حينما نريد تقييم العائد مقابل مستوى المخاطر الموجود خلال هذه الفتره وطبيعه الاصول الموجوده في هذا الصندوق، أنا أعتقد أنه 5.8% تعتبر نسبة جدا ممتازة وجيدة، لأنه في نهاية الأمر إحنا ما نستطيع أن نقيم صندوق الاستثمارات العامة زي ما بنقيم قلت صندوق أسهم أو صندوق استثماري موجود في بنك، لا اليوم عندي استثمارات مختلفة وعندي يعني هذا ذراع استثماري مهم للبلد. اليوم نتكلم على صندوق سيادي، ما نتكلم على صندوق يعني عادي. غير كذا أعتقد يعني وهذه نقطة ترى مهمة في الخطة الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة ما بين 21 و25، كان في عندهم مستهدف أنه يتم ضخ 150 مليار بشكل تراكمي خلال 5 سنوات 21-25 في الاستثمار المحلي، يعني في الاقتصاد السعودي. وهذا اليوم احنا بنشوفه الرقم اللي وهذا الرقم لازم نركز عليه، 750 مليار ريال تم استثمارها محليا خلال الأعوام من 21 حتى 25، وهذا ما في شك عمل حراك كبير جدا في داخل الاقتصاد السعودي. يعني اليوم كل ريال تم استثماره أو استثمر الصندوق أصبح زي ما بيقول بيحفز الاقتصاد وبيحفز الاستثمارات بالذات القطاع الخاص، واليوم جذب المستثمر الأجنبي. لذلك بعض الأسئلة اللي دائما بنسمعها يقول لك هل والله صندوق الاستثمارات مزاحم للقطاع الخاص؟ لا، الحقيقة هو لا يزاحم القطاع الخاص. صندوق الاستثمارات العامة خليني أقول لك إنه هو صندوق سيادي عنده قدرة على تحمل مخاطر أكبر، وبالتالي لما بيدخل في الاستثمارات المختلفة وفي القطاعات المختلفة فكأنه هو يهيئ البيئة لمين؟ للاستثمار الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي، لأنه أكيد أنت اليوم ما حتقدر تجيب الاستثمارات الخاصة وتضعها في قطاعات جديدة مخاطرها عالية. دائما بتقول رأس المال جبان والقطاع الخاص بيكون بيخشى انه يدخل في هذه المخاطر، لكن الصندوق السيادي قراءته للمخاطر مختلفة واهدافه ومستهدفاته هي تمكين القطاع الخاص ونجاح الشركات اللي اطلقها. ولذلك انا اعتقد اليوم الارقام اللي احنا اللي شاهدناها في هذا التقرير هي ارقام ما في شك قصة نجاح لهذا الصندوق الـ يعني الاستثماري السيادي. حتى في نقطة اذا سمحت لي استاذ خالد، كان تحدث عن انه عندنا ما اليوم مشاركه حوالي 11% في الناتج غير النفطي. هذا رقم ترى ضخم، وخلينا بصراحه نفسره. اليوم الصندوق لما بنقول والله انه هو ساهم في العام 5 يعني في فتره الاستثمارات في خطته الاستراتيجيه 21-25 بحوالي 11% من الناتج غير النفطي، فالاكيد انه معناته هذا

0: هذا الصندوق هو حينما يستثمر في السياحة على سبيل المثال، أو يستثمر في قطاع التعدين، أو يستثمر في قطاع التقنية، هو لا يحرك فقط القطاع، بل له أثر على تحريك القطاعات الأخرى. يحرك قطاع النقل، قطاع المطاعم، قطاع المقاولات، قطاع التوظيف، خلق وظائف بشكل كبير جدا، إلى درجة أن وصلنا لأرقام تاريخية. احنا نتكلم على نسبة البطالة بين السعوديين وصلت إلى حوالي 6.4%، ولأول مرة نصل بنسب بطالة للسيدات تحت 10%. هذا بناء على أرقام هيئة الإحصاء السعودية. هذه الأرقام أنا أعتقد كان لصندوق الاستثمارات العامة يعني جزء وأثر كبير جدا فيها. وإحنا بنعرف أن هذا الصندوق أعيدت هيكلته برئاسة يعني سيدي ولي العهد، وأيضا أصبح هناك مستهدفات مختلفة ساهمت في أن تتضاعف الأرباح وتنمو الأصول، وبالتالي يصبح بالفعل هذا الصندوق السيادي واحد من أكبر الصناديق يعني السيادية. وخليني أرجع لي بتذكر أنه في أحد التقارير اللي كانت بتتكلم على اللي هي البراند فاينانس، شركة بتقيم العلامات التجارية، كانت وضعت صندوق الاستثمارات العامة كواحد من أسرع صناديق الاستثمار نمواً وقيمة. وأيضا ما ننسى أنه في خلال السنتين الماضية صندوق الاستثمارات العامة حصل على يعني فيما يخص الائتمان، حصل على تصنيف ائتماني في الأي بلس، وهذا أيضا يعطيه قوة أنه هو يستطيع أيضا أن يستخدم أسواق الدين. معناته إحنا بنتحدث الحقيقة على صندوق استثماري النمو فيه كبير، والأكيد أنه في الخطة الاستراتيجية القادمة للعام 26 حتى عام 30 هنبدأ نلمس الأثر ونلمس القيمة، خصوصا بتمكين القطاع الخاص، لأنه حتى القطاع الخاص اليوم في الرؤية السعودية إحنا نستهدف أن يشارك القطاع الخاص في الناتج المحلي 65%، وإحنا مش بعيدين اليوم، إحنا تجاوزنا 60%، لكن لم نصل 65%، لكنها ليست بعيدة خلال 5 سنوات. طيب إيش المخاطر اليوم عشان ما نكون بس إحنا نمدح؟ هل في مخاطر؟ نعم في مخاطر. يعني أيضا في جانب حقيقة أنا أعتقد إنه هو يحتاج إلى خليني أقول انتباه. أول حاجة إحنا بنعرف إنه اليوم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة غير جيدة، ومن الطبيعي جدا حينما تكون هناك حالة عدم يقين في الاقتصاد أن تتأثر الصناديق السيادية، فقد هذا يؤثر في السنوات القادمة على حجم وقيمة الصندوق، وهذا أمر طبيعي جدا. أعتقد إنه هذا واحد من التحديات. الأمر الآخر أنا أعتقد كيف يستطيع صندوق الاستثمارات العامة تحويل الأصول، تكلم على حجم أصولها هائل، إلى تدفقات نقدية وعوائد مستدامة، وهذا جزء من الاستراتيجية اللي أطلق الصندوق في السنوات القادمة. يعني هذا واحد من التحديات. الأمر الثالث ترتيب الأولويات، أعتقد لأنه إحنا عندنا عدد كبير من المشاريع وأيضا القطاعات المختلفة، فكيف يستطيع إدارة أو صندوق حقيقة يدير الأولويات؟ ونعتقد أنه من خلال ما شاهدنا في السنوات السابقة هو نجح بامتياز وقادر أيضا على النجاح في السنوات القادمة، لكن زي ما ذكرت أكيد أنه هذه من الطبيعي جدا أن يكون هناك تحديات بتواجه أي صندوق استثماري، وهذا الأصل. لكن اليوم السؤال اللي يطرح نفسه، كيف يستطيع صندوق الاستثمارات التعامل مع الأثر؟ يعني اليوم من الطبيعي أن تتأثر، لكن كم حجم الأثر؟ هذا سؤال مهم. هل تتأثر لدرجة أنه والله نقول والله أصبحنا يعني صندوق ضعيف؟ هل تتأثر حتى نقول والله أصبحنا صندوق ما بتحقق عوائد جيدة؟ أنا أعتقد أنه إدارة الأثر استطاع القائمين على الصندوق والمملكة العربية السعودية طبعا ما في شك على أنه هي تثبت أنه صندوق الاستثمارات العامة صندوق يعني يقوده يعني مهارات عالية جدا، وقادرين هم على الحقيقة إدارة الأزمة وإدارة الأزمات اللي بتحدث، والأكيد أنه التقرير كان خير شاهد على هذا الأمر.
1: جميل جدا دكتور. هذا يعني فيما يخص التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق الاستثمارات العامة السنوي، تقرير السنوي لعام 2025. لو انتقلنا إذن من الحديث عن صندوق الاستثمارات العامة إلى الحديث عن هيئة السوق المالية وتعيين رئيس جديد لها وهو الأستاذ مازن بن تركيس ديري، آثار ذلك على السوق وحركة السوق؟
0: طبعا اولا احنا بنعرف انه دائما يعني هيئه السوق الماليه حساسه جدا، وتجد لانه ارتباط المستثمرين بها يعني بشكل كبير، فالاخبار دائما ما تؤثر على اي سوق ماليه، في كل دول العالم. فأنا أعتقد إنه اليوم يمكن الخبر تعيين المعالي الأستاذ تركي سديري، عفوا مازن تركي سديري، كرئيسا لهيئة السوق المالية. إحنا شاهدنا اليوم ارتداد يعني الارتداد على الأسواق، يعني كثير من المؤشر يعني بينعكس بشكل إيجابي، لكن هل هذا مستدام؟ هذا سؤال مهم. هو رد فعل طبيعي جدا لأي خبر بيكون يعني المستثمرين يعتقدون أنه خبر إيجابي. طبعا ليس تقليلا في معالي الرئيس الجويز اللي قدم عمل كبير جدا في 9 سنوات حقيقة، يعني كان لمعالي الجويز عمل مميز على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على مستوى توسيع السوق، على مستوى حتى الإدراجات اللي حصلت في تلك الفترة، وعلى مستوى المهم وهذا أهم حاجة، على مستوى الأنظمة والتشريعات كان لمعالي الجويز الحقيقة عمل مميز. اليوم أنا أعتقد هو استكمال لمعالي مازن سديري، اللي هو رجل إن شاء الله ذو كفاءة عالية جدا وقادر إن هو أيضا يستكمل هذا العمل بما ينعكس بأثار إيجابية على السوق وعلى المستثمرين. لكن في نهاية الأمر أنا دائما بشبه السوق المالي باليوم العملة. شايف العملة اليوم ما حنشتري عملة ما نثق فيها. الأسواق المالية حينما يثق المستثمر في السوق المالية سيستثمر. فنعتقد أنه أكبر تحدي أنه كيف تعيد الثقة لدى المستثمرين في السوق. طبعا ليه هل هي الثقة يعني حقيقة اختفت؟ لا، هي مش الثقة اللي اختفت، هو اللي حصل في الفترة الحالية من تحديات اقتصادية أثرت على السوق. السوق بيتأثر. فاليوم كيف إحنا نعيد النفس عند المستثمر؟ ما في شك أنه هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات اللي أعتقد أنه مثلا على سبيل المثال واحد من التحديات كيف يعزز عمق السوق، كيف يعزز نسب السيولة، هذا من يعني أحد أكبر التحديات. أنا أعتقد زيادة جودة السيولة الموجودة وعمق السوق يحتاج إلى عمل مثل أنك أنت في نهاية الأمر هذا لا يمكن أن يتحقق بدون ثقة. كيف تجذب المستثمر؟ كيف تزيد مشاركة المستثمر الأجنبي؟ كيف تنوع حتى الأدوات الاستثمارية الموجودة في السوق؟ هذه لن تحدث ما لم يكن هناك الحقيقة ثقة يعني لدى المستثمرين. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه هذا أمر في غاية الأهمية من خلال إعادة يعني سياسة الاكتتابات، وهذا من الملفات المهمة. هل اليوم السوق يستطيع، سؤال يعني عريض أنا اليوم أسأله، هل يستطيع السوق أنه يستوعب عدد أكبر من الاكتتابات خصوصا في الوقت الحالي؟ أعتقد أن هذا سؤال يحتاج إلى إجابة يعني المسؤولين في اليوم في الهيئة. هذا سؤال أنا أعتقد أنه حيعطي أيضا ثقة لدى المستثمرين، وإحنا في النهاية قلنا حنربط كل حدث بإعادة الثقة، لأنه في نهاية الأمر المستثمر يهم أنه هو يكون عنده ثقة عالية جدا حتى أنه يستثمر أمواله. لن يستثمر أمواله ولن تعود السيولة لمستويات عالية ما لم يكن هناك ثقة. فهذا واحد من الأسئلة المهمة، لأنه ما في شك كثرة الطروحات خلال فترة قصيرة هذه ما في شك أنه بتؤدي دائما إلى أنه يعني خلينا نقول تشتيت السيولة وانتقالها من جهة لجهة، وهذا ما في شك هيأثر. هذا يحتاج الحقيقة عمل كيف تقيم سياسة الاكتتابات. أيضا أنا أعتقد اليوم إيش الشركات اللي ندرجها؟ ليست كل شركة تدرج. إيش المعايير اللي مفترض نعيد النظر فيها؟ شركات ذات الربحية مثلا، ذات الحوكمة العالية، ذات مثلا اللي عندها إفصاح. أنا أعتقد أنه هذا برضو من الأسئلة المهمة. والأهم حماية المستثمرين وخصوصا صغار المستثمرين. وأنا دائما بقول أنه من الأشياء اللي تسجل في الفترة السابقة للهيئة هو الحقيقة الأنظمة والتشريعات التي تطورت بشكل ملحوظ، حتى أنه أصبحنا نجد المخالفين يتم الإعلان عنهم، وإنه والله عندنا اليوم حالات كذا وحالات كذا، وهذا ما في شك يعطي ثقة ويعطي
1: شفافية
0: وإفصاح، وهذا هو المطلوب. لذلك هذه واحدة من الأشياء الإيجابية التي كانت حقيقة في فترة معالي الجويز اللي كان لها أثر إيجابي جدا على السوق ويعني متوسع حجم السوق. لكن اليوم أنا أعتقد استكمالا لهذا الأمر حماية المستثمر، مكافحة التلاعب، يعني المعلومات، يعني نرفع مستوى الإفصاح، يرتفع مستوى الإفصاح إلى أكثر من كذا، أيضا التعامل مع المخالفات، لكن أيضا ليس فقط التعامل بل السرعة في اتخاذ القرار، السرعة في معالجة اتخاذ القرار فيما يخص المخالفات التي بتحدث، لأن هذه ما في شك تعيد أيضا الثقة وتزيد حجم السيولة وتجذب المستثمرين. فأنا أعتقد بشكل عام اليوم إحنا بنواكب ما في شك الرؤية اليوم رئيس الهيئة مهم جدا انه هو يكون بياخذ هذه الامور في اعتباره، اكيد انه ما حيكون فقط وجوده حيرفع المؤشر ولا حيقفضه، لكن الاحداث او الاعمال التي يتخذها والقرارات اكيد هي حتكون لها بشكل غير مباشر اثر في اداء السوق والمستثمر ووضوح الامر بشكل كامل. لذلك انا اللي بشوفه الحقيقه انه حتى يعني احنا بنتكلم على شخصه سعاده المعالي مازن تركيز دي يملك خبره كبيره في مسيرته الذاتيه، وعنده الحقيقه ايضا تطلعات ان شاء الله ايجابيه، وهذه كلها ان شاء الله نقول بتصب في في في مصلحه ان شاء الله المستقبل الاستراتيجي لهيئه السوق الماليه
1: باذن الله تعالى. طيب دكتور، دعنا الان ننتقل الى نتحدث عن تحديات يعني، لكن الان نتحدث عن تحديات تواجه بعض الاسر الان بمناسبة طبعا العودة إلى المدارس، والعودة تكون أحيانا من سفر، فهناك مبالغ دفعت في السفر ومبالغ يحتاجونها للمستلزمات الدراسية وبعضهم للمدارس الخاصة. كيف يمكن للعائلة أن تتعامل مع مثل هذه الأوضاع، مع مثل هذه التحديات؟
0: الحقيقة هذا واحد من الأسئلة اللي بتتكرر أستاذ خالد، عارف يعني في كل فترة في كل موسم، يعني تجد أنه في موسم رمضان بيتكرر السؤال هذا، في موسم العيد، في موسم عودة المدارس، في الرجوع من الإجازة. القضية ليست حقيقة، المشكلة ما هي في الموسم، خلينا أقول لك أنه اليوم مثلا على سبيل المثال الإجازة
1: في التخطيط يمكن
0: أحسنت. القضية ليست أنه والله الأسرة أنفقت في الصيف فقط، القضية اليوم أنه لم تنتهي الالتزامات. يعني تلقى اليوم والله الأسرة بعد ما ترجع من الإجازة خلاص انفقت في الصيف، انبسطت، تمشوا وسافروا ورجعوا، لكن لا زالت الإجازة، يعني بانتهاء الإجازة انتهت الإجازة لكن لم تنتهي الالتزامات المالية، لا زالت مستمرة. فهذه الفترة أنا أعتقد أنها فترة يعني خلينا نقول حساسة ماليا. الأسر بتدخل المدارس طبعا، بيكون في متطلبات مصروفات، في بعض حتى يكون في أثناء الإجازة يكون تعرض حتى لمسألة الدين، بتلقى أنه عنده بعض الديون أو حتى بعض المشتريات اللي لابد من خاض بطاقات الفيزا وغيرها. فكلها الحقيقة أنا أعتقد من الضغوط المالية اللي نحتاج أنه إحنا نتعامل معها. ذكرت نقطة مهمة أستاذ خالد، هي مسألة التخطيط. التخطيط دائما هو الجدار اللي بيحمي الأسرة، بيحمي الفرد من الوقوع في القرارات المالية الخاطئة. طيب هل التخطيط يكون اليوم؟ لا، الحقيقة هو تراكمي. لذلك احنا بنقول انه فعليا الاشخاص اللي بيكون دائما عنده ميزانيات واضحة وعنده تخطيط للعيد وعنده تخطيط للعودة للمدارس وعنده تخطيط لكذا وكذا، بتجد انه هو دائما صريح في يعني في وضعه المالي، وفي نفس الوقت واضح، وتجد انه هذا الوضوح انعكس بشكل ايجابي على وضعه المالي. لكن في الجهة المقابلة الأشخاص اللي خلينا نقول أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يطلع إجازة يقول أنفقوا على الله سبحانه ونرجع ربنا يحلها، هذا كلام طبعا ما في شك أنه الأمور كلها بيد الله عز وجل، لكن بدون التخطيط أنت ما في ستمر في ضائقة مالية في يوم من الأيام، حتى وإن كان مصدر الدخل عالي، حتى وإن كان أنت تتوقع أنه ما حواجه هذه المشكلة. الأصل الترتيب، الأصل أنك تكون شخص عندك تخطيط. يعني بعد الإجازة أنت اليوم يعني أنا أعتقد أنه أهم نقطة أنه لازم نعمل جرد، نعمل جرد مالي. كيف وضعنا؟ هذا أول حاجة المفترض أنه الأسرة تفعله، أو الأفراد اللي يعني بدون أسر، كم انفقنا خلال هذه الإجازة؟ هل هناك نسبة ديون نحتاج أنه نعمل لها تخطيط معين؟ أفضل قرار مالي دائما يمكن إحنا نتخذه نعتقد اليوم هو أنه ننتقل يعني بكل المشكلة المالية اللي نحملها إلى كيف نديرها في المستقبل. خلاص اللي حصل حصل، انت اليوم حصلت المشكله، انفقت، تعديت قولتهم الحدود، اصبح عندك ضغط مالي، لا تقعد في الماضي، خلينا ننتقل لادارتها في المستقبل. طيب كيف نديرها في المستقبل؟ نخطط لها في المستقبل، بمعنى احنا نحتاج لمن ليس لديه تخطيط انه من اليوم نبدا نفكر كيف نعالج هذا التحدي المالي، وكم حيحتاج مني من فتره زمنيه، بعض الاحيان في خلال 3-4 شهور تطلع منه، بعض الاحيان يكون ابعد من كذا، حسب خليني أقول إلى أي مدى أنت تجاوزت مقدرتك المالية، لأن المقدرة المالية هي اللي بتلعب دور كبير. وأنا أعتقد وخلينا نأخذها دائما في الجانب الإيجابي أنه بعض المشاكل المالية بحقيقة بتصحش الأفراد، يعني تعطيه تنبيه ودائما بنقول اليوم ما في حد له عذر، المنتجات المالية الموجودة أصبحت ولله الحمد يعني متوفرة بشكل كبير، وأصبح عندنا تطوير كامل وشمول مالي، لذلك يجب أن نستفيد من كل خدمة مالية تساعدني في الحفاظ على وضع مالي في حدود مقدرتي المالية، وأنه أنا ما أقع في المشاكل. كيف يتم؟ من خلال أولا تحديد الأولويات، عندك أولويات زي ما قلنا قبل شيء في مسألة صندوق الاستثمارات، في أولويات، أنت ما في حد يقدر ينفق في كل حاجة. إيش الأولويات اليوم؟ إيش الهدف اللي أنا المفترض أعمله خلال ثلاثة أربعة يعني في الفترة القصيرة كم شهر؟ أبدأ بحل المشاكل كذا، ثم أنتقل بعد كذا نعتقد لمسألة البناء لتجاوز المشكلة في المستقبل. يعني أنت الآن حاولت حل مشكلتك في الفترة الحالية، طيب كيف أنا أتجاوز وقوع المشكلة مرة أخرى؟ يعني اليوم ما في حد ما يعرف متى حيدخل رمضان، الكالندر موجود، احنا عارفين متى رمضان ومتى تاريخه، عارفين متى عيد الفطر، عارفين متى عيد الأضحى، طيب هل احنا نخطط له؟ هذا سؤال مهم، أتمنى كل شخص بيسمعني الآن يبدأ يفكر في هذا الموضوع، إلى أي مدى ممكن؟ للأسف اللي بيعتمدوا بالذات على الديون، الدين خطر ما في شك، خصوصا لما أنت بتقول بكرة يحل أنا هاخذ دين، هي واحدة من الخدمات المهمة، واحدة من الخدمات الرائعة، لكن ترى استخدامها قد يكون بشكل خاطئ وينعكس عليك. زي ما بيقول في بطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان ترى هي قرض في نهاية الأمر، إذا لم تستخدمها بالشكل الصحيح حتنعكس عليك. فأنا أعتقد اليوم الأسر اللي عندها ديون بالتحديد بسبب أنها عادت من الإجازة لابد تبدأ بحصرها كم رصيد الدين، وكيف ممكن أنا أقسط سداد هذه الديون، ومتى موعد السداد اللي المفترض أنا أسدده لهذه الديون، سواء كان الدين من مؤسسة معينة أو كان من الأفراد. يعني ما في إشكال إنه أنت حتى الأفراد اللي بتكون عندك ديون معاهم إنه تبدأ يعني تخاطبهم وتحاول تحل يعني تحاول تجد حل في كم ممكن أسدد وكيف أسدد وحتى أنتهي من هذا الدين. فأهم نقطة أن أعتقد أن تعطي أولوية للدين، لأن الدين أولوية، وخاصة الديون المرتفعة بسبب اللي أنت وقعت فيها بسبب الإجازة أو بسبب الإنفاق غير المبرر. كثير من الأشخاص أنا ويمكن هذه أكبر مشكلة بتواجه الناس اللي بتسافر خصوصا برا، هو استخدام بطاقات الائتمان بشكل جائر. خلينا أقول وأتكلم هنا على بطاقات الائتمان اللي هي بتكون فيها قرض، بتكون يعني فيها فلوس، فبيستخدمونها في الجوانب المشتريات، وهذا ما في شك تراكمية عليهم. نحن دائما بنقول المشكلة ما هي حقيقة في الاحتياجات المدرسية الجديدة اللي بتجي، لكن كيف نحول هذا العام الدراسي إلى يعني للأسف إحنا يعتبر موسم استهلاك. يعني اليوم الناس بتنظر ل يعني الأولاد اللي عندهم شنط، ما نقول استخدم شنطتك مثلا الماضي، لا روح اشتري لك شنطة جديدة. تلقى في أبناء عندهم حقيقة أدوات مدرسية نظيفة وما فيها مشكلة، لا نروح نشتري له برضو أشياء جديدة. إحنا ترى في كثير من التصرفات وكثير من السلوك المالي إحنا خطأ، يعني إحنا نجعل الحقيقة هذا الموسم هو موسم استهلاك. تجد حتى المكتبات اليوم أفضل موسم بالنسبة لها هذا الموسم، مع أنه كثير من الأفراد وكثير من الأسر تجد أن أبنائها الحمد لله يعني شنطته مثلا المدرسية ما فيها إشكال وجيدة وممكن استخدامها مرة أخرى. طبعا هذا لا يعني أنا ما أقول أنك ما تشتري، اشتر لمن يستطيع لمن عنده القدرة، لكن لا تكون شخص في تتجاوز حدود مقدرتك. في نهاية الأمر أنا دائما بقول نحن لا نريد مجتمع لا ينفق، لا لا، المجتمع مهم أنه ينفق، مهم أنه هو يعني يكون عنده حقيقة وسائل إسعاد لأبنائه، لكن في حدود المقدرة، في حدود إمكاناتي، بما لا يتجاوز حدود المقدرة وبالتالي الوقوع في مشاكل الديون ومخاطرها. فاليوم برضو لازم نتنبه لسهولة الدفع، يعني اليوم كل حاجة أصبحت بتأخذها بالتقسيط.
1: صحيح.
0: يعني تقول في كل مكان تدفع عن طريق يعني بعض التطبيقات وكذا، للأسف يعني هذه أنا أعتقد إنه هي سهلت أو يعني خلت الناس تستسهل مسألة الدين بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هذا سلوك استهلاكي غير جيد. من أصعب الأمور أن أنت تعتمد على كل شيء في حياتك بالدين أو بالتقسيط، أنا عندك مشكلة.
1: صحيح.
0: يعني حتى من يعني أعتقد من مؤشرات الوعي المالي أن كل واحد يسأل نفسه اليوم كم عندي دين استهلاكي، لا تحدث مثلا عن دين عقاري أو دين استثمار، لا الاستهلاكي بالتحديد. في غالب الأحيان الديون الاستهلاكية تكون سبب في انه في عندك مشكله في ادارتك الماليه.
1: طب دكتور في مثل هذه الحالات، إذا مثلا أراد الشخص أن يحسن من وضعه الاقتصادي، ما الأفضل؟ هل أن يبحث عن دخل إضافي أم أن يقلل من مصروفاته؟
0: شوف، خلينا نكون أكثر صراحة في هذا الموضوع، وإحنا جزء من هذا المجتمع.
1: نعم.
0: ليس كل واحد يستطيع أن يعمل إزادة الدخل.
1: نعم.
0: وبالذات الأشخاص اللي بتكون عمله ساعات عمله طويلة، يعني بيروح الساعة 8 الصبح بيطلع الساعة 4-5، هذا فين يروح يشتغل كمان؟
1: صحيح.
0: ما هو منطق، يعني عنده أسرته، عنده أولاده، عنده حياته، ما حيقدر يصنع مصدر دخل آخر. لكن الذين يستطيعون صناعة مصادر دخل أو تحويل بعض المهارات الموجودة عندهم إلى مصادر دخل، ما في شك أنه هذا أمر إيجابي وممتاز. لكن أنا أعتقد، خلينا نروح للنقطة الأخرى اللي ذكرتها أستاذ خالد. اليوم ترى مشكلتنا في الإنفاق. اليوم أي أحد دائما بسأل السؤال هذا، كم دخلك؟ هيجاوبك على طول مباشرة، لأنه يعرف مصادر دخله. كم أنفقت الأسبوع الماضي؟ ما حيجاوبك بسهولة.
1: صحيح.
0: فيبدأ يفكر، والله الأسبوع الماضي أنا ما أعرف، أعتقد ويمكن، ما عنده جواب دقيق.
1: صحيح.
0: فما بالك لو بتسأله كم أنفقت في الشهر الماضي، ما عنده جواب دقيق. هذه هي الحقيقة مشكلتنا في الإنفاق. تتبع الإنفاق هو سبب رئيسي لحلول كثير من المشاكل المالية. لذلك ليش بيصير عندي اليوم نقول والله فلان حصل عنده مشكلة؟ سبب سوء إدارة المالية. طيب سوء الإدارة المالية فين بيكون؟ في مصادر الدخل؟ لا، مصدر دخلك، هذه وظيفتك، هذا مصدر دخلك، هذا وضع طبيعي جدا. لكن السؤال كيف تتعامل مع مصدر الدخل في عمليات الإنفاق؟ للأسف بعض الأشخاص عندنا مثل بيقول لك مد رجلك على قد كفك.
1: صحيح.
0: لما أنت بتتعدى لحافك، من الطبيعة رجلك حتصير مكشوفة، وحسابك حتصير مكشوف، وحتبدأ هذا الحساب المكشوف كله بالدين وكله للأسف بطاقات الإئتمان وغيرها. لذلك هذه النقطة مهمة جدا، مسألة ضبط الإنفاق وتتبع الإنفاق. طبعا هو صعب، هذا سؤال أيضا مهم. أنا أعتقد في الفترة الحالية مع وجود التقنية لم يعد هذا الأمر صعب. اليوم ما شاء الله كثير من يعني كثير من التطبيقات بتساعدك في مسألة تتبع الإنفاق. تعرف في كل نهاية يوم كم أنت أنفقت اليوم، وكيف مستوى الإنفاق، وكيف وضعك، وممكن تحدد أيضا في هذه التطبيقات حد معين للإنفاق اليومي، بحيث أنك تقول والله أنا إنفاق اليومي المفترض خلنا نقول 300 ريال، خلاص أنا هذا الحد اليومي. ما زاد عن ذلك بيجي لك إشعار إن ليش إيش كيف أو فيش أنفقته. فهذا التتبع للإنفاق الحقيقة يخليك دائما في حالة الوعي مع الإنفاق، لأنه اليوم الدفع بالبطاقة أنا أعتقد أنه حالة عدم وعي. لأنه سهل، أنت في كل مكان تروح بس تحط الإنفاق بطاقة، بالبطاقة بتدفع، سهل جدا، ما شفت الكاش أصلا ويطلع من حسابك. لكن تتفاجأ في نهاية الشهر أنه الحساب صفر، لا في مبلغ للإدخار، ولا في مبلغ الحقيقة للطوارئ، ولا في. لذلك أنا أعتقد الواحد يحتاج أنه ينتقل من حالة اللاوعي إلى الوعي في مسألة الإنفاق. فضبط الإنفاق ما في شك أنه واحد من أهم الوسائل الأساسية لضبط حياتك المالية بشكل كامل. وعلى فكرة يعني أستاذ خالد، كثير من الأشخاص يعني هذا تحدي ترى لكم، لأنه ترى مو سهل أنك تغير سلوكك الإنفاقي. يعني لازم برضو إحنا اليوم واحد متعود طول حياته ينفق، مو سهل أنه هو يعود لمرحلة التتبع في الإنفاق
1: والخطط
0: في الإنفاق.
1: إيه؟
0: ما هو سهل. هذه يحتاج لها عشان الناس إنه إحنا ليش إحنا بنقول ما بننظر، إحنا نقول ترى الموقف صعب، ولكن يحتاج له إنه تجاهد نفسك عشان تبدأ تخلق عادة مالية ممتازة عندك، عادة مالية جيدة.
1: نعم.
0: يحتاج إلى الصبر ومجاهدة النفس، وإنه أنت فعلا بتنفق بالشكل الصحيح في الإنفاق الأساسي وليس في الإنفاق الكمالي. تحدد خلينا نقول الإنفاق اللي يعني اللي حتقوم بعملية الإنفاق خلال فترة معينة. هذا كله من الحقيقة من الحكمة ومن الترتيب. وترى على فكرة أنا أقول الناس خليك بخيل، في فرق كبير جدا بين نقول بخيل وبين نقول لك تدبر. هذا تدبير، والتدبير ما في شك إنه هو اللي بيقودك إلى حياة مالية صحية، والحياة المالية الصحية ستنعكس على نفسك وعلى أولادك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك. اليوم المال مهم جدا لخلق السعادة وإحضار السعادة. اليوم تروح تبغى إجازة، المال مهم إنه يسعدك وأولادك. تبغى مستوى تعليم جيد، تبغى مستوى صحي جيد، مستوى أكل ممتاز، تكافئ، المال مهم في كل شيء. إذا كان المال مهم بهذه الأهمية، يجب أن نعطيه احترامه من خلال التخطيط له، من خلال الإحسان، التدبير في التعامل مع المال، لأنه في نهاية الأمر سينعكس عليك وعلى أبنائك. وما في شك دائما بنقول إحنا تحتاج إلى الصبر، إلى مجاهدة نفس، إلى أنه أنت بالفعل تكون شخص عندك القدرة الحقيقية على

0: يعني حتى الناس اللي حولك يساعدونك لازم تفصح لهم. إذا عندك تحديات مالية كيف تخطط، لازم اللي حولك يكونوا جزء من هذا العمل. لأنه في نهاية الأمر إذا كنت أنت بتخطط لحالك والأسرة ما تعرف، لا تلومني أنا ما أدري والله إيش تبغى توصل له أنت. اليوم ما في قيادي يشتغل لحاله، لازم معه فريق.
1: صحيح.
0: أيضا في الأسرة، الأسرة أنت اليوم قائد في عملية الإنفاق، لازم معك فريق عشان تنجح.
1: صحيح.
0: أو غير كذا حتجد نفسك في شتات وفي تحديات مالية كبيرة جدا، نهايتها حتكون صعبة عليك وعلى أسرتك.
1: اليد الواحدة لا تصفق يعني عموما. طيب دكتور، يعني هذه الخطط والتدبير الذي تتفضل بالحديث عنها أو تفضلت بالحديث عنه قبل قليل، هل يكون التخطيط يعني قصير المدى أو بعيد المدى، أو تكون هناك خطط متعددة بعضها قصير المدى وبعضها بعيد المدى؟
0: يعتمد على الأهداف المالية.
1: نعم.
0: اليوم كل خطة تعتمد إيش هدفك. يعني مثلا لو قلنا واحد والله هدفه شراء سيارة.
1: نعم.
0: يعني شراء سيارة ما في شك أنه هدف لا يمكن أن يكون قصير، يعني يحتاج من متوسط إلى طويل الأجل. أنت تحتاج عشان تخطط لشراء من 3 سنين تبدأ تعمل عملية ادخار معينة عشان توفر مبلغ معين وتشتري. فالحقيقة التخطيط، نوع التخطيط يعتمد. اليوم وشخص يبغى يروح يدرس دراسات عليا في دولة ثانية مثلا أو في برامج مدفوعة، أيضا يحتاج له تخطيط متوسط إلى طويل الأجل. والله بتحتاج إلى تخطيط قصير الأجل. لو قلنا والله الإجازة جاية فين أروح، أنا قصير الأجل أنا حخطط لست شهور. فهدفك اليوم إيش الهدف المالي اللي أنت المفترض أنت تنطلق منه اليوم؟ هل هدفك شيء خلال 6-7-8 شهور؟ هذا نسميه تخطيط مالي قصير الأجل. يتجاوز هذا المستوى فيذهب إلى من متوسط إلى طويل الأجل. يعني شراء المنزل على سبيل المثال، التخطيط لشراء منزل يعني هذا ما في شك أنه هو تخطيط طويل الأجل، لأنه هذه سلعة مكلفة وسلعة تحتاج الحقيقة إلى يعني نسب الدفار مرتفعة وقد لا تصل حقيقة، فبالتالي تلجأ إلى الدين، لكن لازم تخطط كيف تتعامل مع الدين. فهنا أنا أعتقد أنه التخطيط المالي يعتمد اعتماد كبير جدا على من فين أنت أو فين اتجاهك بالضبط. دائما الاستهلاك للأسف يعني هو مهم في حياتنا ومهم في اقتصادنا، لكن الحذر من عملية تجاوزه. لكن الاستهلاك اللي ما يكون متابع وما يكون فيه تخطيط جيد، الحقيقة أنه يعني ياخذ صاحبه كذا لمرحلة غير جيدة. واليوم ترى في كثير من الحالات اللي بتحدث فيها مشاكل من يعني حقيقة قد تصل للسجن وقد تصل إلى تفكك الأسرة وإلى حتى الجريمة بسبب يعني سوء إدارة مالية. فالحقيقة المال مهم جدا التخطيط له، وهذا جزء من الوعي المالي. اليوم نفرح لما نشوف شبابنا، وأنا أعتقد والله هذه كلمة حق بقولها، صار عندنا وعي مالي ترى مختلف عن السابق، لأنه أصبح فيه اليوم عندنا مناهج، عندنا إعلام يتحدث، عندنا مثل هذا المنبر نتحدث منه اليوم، وغيره من الكتب اليوم انتشرت بشكل كبير. حتى في اليوم في وزارة التعليم هناك مناهج متعلقة بالوعي المالي، في الجامعات هناك مناهج، أصبح هناك وعي مالي أفضل. اليوم انتقلنا من مرحلة نعتقد المعرفة حتى إلى مرحلة التطبيق من خلال وجود المنتجات. يعني في السابق أتكلم بصراحة، اليوم برنامج تطوير القطاع المالي في الرؤية نقل القطاع المالي نقلة نوعية. اليوم أصبح عندنا منتجات تنافس، يعني تنافس رهيب فيها. كنت حضرت فينتك 24 قبل سنتين اللي كان موجود هنا في مدينة الرياض، يعني أنت تشوف منتجات متنوعة من يعني الشركات التقنية المالية وما تقدمه الحقيقة من خدمات مالية عالية الجودة. أنا ما أعتقد أنها موجودة في كثير من دول العالم. فالمملكة العربية السعودية الحقيقة لديها قدرات عالية جدا في نمو متسارع. أنا أعتقد أنه نمو متسارع لما أنت في خلال 8 سنوات أو أقل حتى بنجد أنه والله نسب الوعي المالي بترتفع عندنا. المحاضرات، الإعلام بيركز وغيرها، المدارس أصبح اليوم مهم جدا أنه نخلق جيل يحترم المال. كيف يحترم المال؟ يخطط للمال، يعرف إيش معنى الادخار وكيف يطبقه، يعرف إيش معنى استثمار وكيف يطبقه، يعرف إيش معنى دين وكيف يتجنبه أو يأخذه، يعرف إيش معنى قدرة مالية، يعرف إيش معنى الضغوط مالية، وقس على ذلك. فهذه كلها أنا أعتقد أنها اليوم أصبحت متواجدة وموجودة عندنا في اقتصادنا وفي المملكة العربية السعودية.
1: جميل. في دقيقة دكتور، يعني الدين يعني ما نقدر نقول أنه للضرورة فقط، لكن يكون في الوقت المناسب وللشيء المناسب، أليس

0: كذلك؟
1: أكيد. شوف دائما الاتجاه للقروض أو للديون لابد نطرح سؤال مهم، لماذا أذهب إلى هذا الدين؟ إذا كان الدين، وعندنا ديون نسميها ديون أساسية في حياتنا، مثل دين الزواج، دين السيارة، دين التعليم، دين الصحة، يعني واحد اليوم محتاج أن يجري عملية ما هو إلا في مستشفى معين أو في جهة معينة، يا أخي صحتك ما في شك هي أولوية.
2: صحيح.
1: فالدين الأساسي زي اليوم، في أحد يقدر يمشي في الرياض بدون سيارة؟ مستحيل. السيارة شيء، السيارة رقم واحد وليس السيارة رقم اثنين. صحيح. السيارة رقم اثنين الحقيقة لا تدخل في الضروريات.
2: صحيح.
1: لكن السيارة رقم واحد هي تعتبر أساسية، وبالتالي من لا يملك سيارة نقول له ما في إشكال، يعني نقول له تفضل، ممكن إنه أنت تتجه للدين لكن بشروط أيضا. إيش هي الشروط؟ أن يكون الدين في حدود مقدرتك، تستطيع الوفاء بهذه الالتزامات. يعني مو معقولة تروح تشتري مثلا سيارة بنص مليون وأنت ما تستطيع الحقيقة تحمل إلا 100,000. فالوعي والمعرفة في قدرتك المالية، في كيف تأخذ الدين وليش بتأخذه وكم القدرة اللي أنت تتحملها، لأن في نهاية الأمر أنت هتحصل على الوسيلة اللي هي السيارة لكن في حدود مقدرتك.
0: جميل جدا. مشكور الدكتور محمد مكني، عميد كلية الإعلام وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا لك
0: وتحية
1: لكل المستمعين الكرام.
0: شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
3: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، اي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: وعي.
9: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب

0: بالقديمة في صناعة الشخصية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد، مساء المحبة، مساء الذوق، مساء الخير والضحك الحلو لكل اللي يسمعونا الليلة. اليوم حياكم الله في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. اليوم يا جماعة عندنا في تعاليل كما عودناكم دائما مجلسنا مجلس نطرح فيه مواضيع وناخذ ونعطي، مواضيع تهمكم تخصكم، وأوقات نطرح بعض المواضيع الطريفة الخفيفة اللطيفة اللي ممكن نغير فيها المود شوي. ما هو دائما نطرح مواضيع ومشاكل وشغلات وأشياء اجتماعية وناخذ، اليوم قررنا أنه إحنا نغير المود شوي، ناخذ ونعطي معكم، نرفع عن أنفسنا وعنكم برضو يعني، ونبي نستمتع.

إياكم في حلقتنا الليلة بإذن الله تعالى. التحية مقدمة من فريق الإعداد، من الإعداد حسن المغليث، ومن التقديم خالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. اليوم يا جماعة كما عودناكم دائما أنه نطرح موضوع وناخذ ردود أفعالكم، تفاعلكم، قصصكم، حكاياتكم، شغلاتكم، مواقفكم الطريفة واللطيفة على 011-40-53. اليوم ما في نقاشات يعني ثقيلة ولا مواضيع تشغل البال، نبيها حلقة لطيفة وظريفة نضحك فيها مع بعض ونسترجع أشياء يمكن من زمان ما تذكرناها، وتحديدا يعني ترجعنا الايام كان فيها الضحك يوصل، يعني يوصلنا اول تعرفون الاس ام اس والجوالات كانت اول رسائل نصيه في البدايات، وتجينا بعض النكت وبعض الشغلات عن طريق الرسائل النصيه. تطورنا شوي وصار عندنا يجينا ايش، تجي نكت شغلات، عارفين ذاكرين البلوتوث، ايام البلوتوث ما في الا ارسل وهات ودنيا. أيام كانت يعني تقريبا كل يوم فيه نكتة جديدة، وكل شلة فيها شخص معروف إنه راعي نكت، وتعرفون أول كنا نتكي، ما كان في عندنا الوسائل الترفيهية هذه الزيادة اللي ممكن تساعدنا، كان في شخص يجي دائما يقول اسمعوا هذه، والكل قاعد فهمت، والكل يسكت ينتظر وش عنده. في أوقات بعض الجلسات كانت أول يحرصون على الشخص اللي يقول النكت، واللي يعني دمه خفيف دائما سواليفه تكون يعني لطيفة وخفيفة وتسعد ويعني تشرح الخاطر والعالم تضحك وتستأنس، إلى أن وصلت الموضوع إلى أنه ناس معروفة وأصبحت مشهورة وتنادى بالأسماء في المجالس، حتى وصلت إلى مرحلة أنه فيها مكافآت، فيها هدايا، فيها شغلات. اليوم مع أن المحتوى صار أكثر والمقاطع يعني كثيرة بكل مكان، إلا أن نكتب بالشكل اللي نعرفه أول كأنها اختفت شوي، ولا لا صرنا نضحك على موقف، على مقطع، على تعليق، لكن نادر أحد يقول لك عندي لك نكتة جديدة، هذه ما سمعناها من زمان، لنا فترة طويلة. لذلك الليلة نبي نفتح معكم دفتر النكت القديم والجديد، يعني اليوم نبي ناخذها شوي يعني كذا راحة، ونبي نضحك مع بعض في هالسوالف، ونشوف متى آخر مرة سمعتوا نكتة جديدة فعلا وإيش كانت. بس طبعا انتبهوا من الآن، أي نكتة سامجة على طول ببل، على طول أقفل الخط، تكفون. يعني وش كانت آخر نكتة، وش كانت، وش اللي اليوم عندكم نكتة تحفظونها تضحكون عليها كل مرة، سوالفها نبيها ليلة ضحك وخفة وسوالف حلوة. ويمكن بنهاية الحلقة نطلع بمخزون نكت يكفينا لين الأسبوع الجاي، وحياكم الله في تعاليل مستمرين، وبناخذ سواليفكم هذه الطريفة واللطيفة على 011-40-53. جهزوا انفسكم اللي يسمعونا بالسيارات ولا بأي مكان، شاركونا الليلة، نبي ناخذها الليلة حلقة لطيفة وخفيفة بعد هذا الفاصل.

تعاليل. هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، ورحب بكل من انضم إلينا إلى السمع على 011-40-533 للتواصل معنا في برنامجنا الليلة والمستمر إن شاء الله إلى الساعة 12 وكالمعتاد دائما يوميا في هذا التوقيت. قبل ما نطلع الفاصل تكلمنا في موضوع النكات والضحك والشغلات دي، هو المحور الأساسي اللي نبي نتكلم فيه. وين اختفت النكت؟ هل تغيرت طريقتنا في الضحك؟ هل تغير الأسلوب؟ هل تغيرت الطريقة؟ أول يمكن ما كانت فيه الوسائل الكافية إلى أنه نشوف النكت عن طريق أنه يكون مشهد، عن يكون موقف. الآن أصبحت يعني في التقنية الآن تيجي تشوف موقف فيديو صوت وصورة. أول ما كان عندنا، كان عندنا أول عارف النظام اللي يعني أما نرسل رسالة نصية في واحد داخل وطاح وما أدري وشو، ما عندنا، ما كان فيه مشغل، يعني ما كانت فيه منصات للتفاعل هذا والفيديوهات اللي فيها. فهذا سؤالنا، إنه متى آخر مرة يا جماعة واحد وصلك قال لك فيها نكتة، ولا قعدت أصلا تتوقع المجالس الحين صار كل واحد ماسك جواله وتشوفه يضحك لوحده. كانت أول الدنيا يجيك واحد يقعد بالمجلس وينكت ولا يسولف ولا يضحك ولا أي شيء. فعشان كذا نقول هل تغيرت طريقتنا في الضحك؟ متى آخر مرة سمعتوا نكتة جديدة فعلا؟ وش كانت؟ يعني هل في نكتة؟ يعني برضو العالم القديم اللي طبعا الجيل الحديث ما عنده ذا السوالف، الأمور هذه شوي ملخبطة عنده، يعني الظاهر ما كان يعرفون أنه زمان كان كنا نتكي وما في، يا أما يعني الحين يعني ضبطوها في المصطلح، يا أما نتنمر على بعض اللي هو نطقطق على بعض، ولا أنه نقول نكت ويجيك واحد. ما في فترة صاروا يتصدرون ناس، وخاصة في بداية السوشيال ميديا، يعني منصات التواصل الاجتماعي صاروا في ناس يطلعون نقول يا صبر الأرض عليهم يا الله. متى من جد؟ عطوني برضو إذا كان في أحد، يعني ما نقول عنها، نبي نقول اللي نكتة نايمة، فهمت؟ يعني أوقات متى قلت نكتة وحسيت أنها باردة بايخة ولقيت العالم يناظرون فيك ولا حد ضحك؟ يعني نبي نسولف في هذا الجو، فنبي نعرف وش أسباب التغير اللي صار عندنا. تغيرت طريقتنا في الضحك، ما عاد صرنا نحاول نقعد مع بعض نسولف ناخذ نعطي نعلق على بعض ناخذ، لا بدت الناس يمكن حتى بدت تتحسس الحين شوي اذا مثلا قلت نكتة. وتعرفون بعض النكت تتعلق ب يعني باشخ مثلا بمناطق معينة، بناس معينة، بأشياء معينة. هل فعلا يعني الفيديوهات الحين اللي هي صوت وصورة أعطتنا مجال أنه خلاص نستغني عن الأشياء؟ يعني صار ممكن تشوف مقطع من مسلسل كوميدي، ممكن تشوف ناس متفاعلين مع السوشيال، يعني ناس يتفاعلون مع السوشيال ميديا، يأدون مواقف، يأدون شغلات. في ناس سبحان الله يعني ما زالوا إلى الآن حتى يتعمدون المواقف الكوميدية اللي هي المقالب والشغلات ذي. فعلى 011-40-533 نبي ناخذ منكم إنه وش أسباب إنه، أو نقول سؤالنا هل تغيرت طريقتنا في الضحك ولا لا؟ يعني هو هذا الكلام، هل السوشيال ميديا قتلت النكتة التقليدية وخلت يعني المقاطع مكانها؟ هذا الموضوع برضو الجيل القديم اللي لحق على بداية الجوال ولا على أيام الماسنجر والأشياء ذي، تذكرون أيام المنتديات، أيام في جيلين كذا، ممكن في جيل ما عدت عليه هذه السوالف، يمكن ما أتوقع، يمكن ما مر عليه في جواله واحد أرسله قال له نكتة. لكن حقين التليفون والباب الخشب يتذكرون السوالف ذي. وكانوا في فترة من الناس زمان يتفننون في كتابة النكت ويحفظون، وتلاقيه يسرد لك 10-15-20 نكتة وعلى حسب. والآن صار يقولون لا، ستاند اب كوميدي الآن، لا تلاقيه يطلع ويعني. ولكن الموضوع واحد، أول كانت تجينا رسائل نصية، الحين الظاهر أتوقع أنها صارت تجينا. فنبي نعرف أنه هل تغيرت طريقتنا في الضحك؟ يعني أصبحنا من أول كانت الضحكة أول أو النكتة تعنينا شيء؟ متى آخر مرة سمعت نكتة؟ يعني متى

0: تعاليل. ايه عبد المجيد، هلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد على عبر اثير اذاعه الرياض وفي تعاليل بالتحديد، وعلى 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم. واول متصل معنا ابو تركي. هلا وسهلا ابو تركي. سليم ولا ابو تركي؟
1: سليم معك.
0: سليم، مرحب يا سليم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيه.
1: سعدت مساء استاذي استاذ علي وجميع، اهلا وسهلا.
0: يا مساء الورد، مساء الحب، مساء البراد،
1: مساء الشوق، مساء الذوق،
0: مساء الورد الطائفي.
1: الله امين. اخباركم طيبين؟
0: نسمع طالما الليله ليله ابتسامه، نبي كذا نحس بابتسامتك يا سليم.
1: مبتسم ان شاء الله انا وانت والجميع باذن
0: دوم.
1: الله
0: دوم, دوم يا رب الله. اسلم يا سليم.
1: شوف استاذ خالد،
0: تفضل.
1: زمان كان النكته زمان كان في مساحه من الوقت عند جل الناس في المجالس في غيرها، تجد الكل طبعا يسمع النكته، يبغى يسمع يصيل الطرف الاخر، بينما في الزمن الرقمي

0: أنا كل الوقت أكل الجهاز الذكي سحب عليه، ما حد يسمع لحد، يبغى يعيش مع عالم الافتراضي. فبالتالي أثر سلبا على النكتة وعلى زي ما تقول تصدرها المشهد زي كذا. هذا تعليق بالنسبة للنكتة.
1: تفضل تفضل، باقي شيء؟
0: هذا ايوه هذا هو بس.
1: لا الفعل يا سليم، الان احنا في النكتة، الان طبعا نعرف انه النكتة دائما ما هي الا هي شغلة يعني تبهج الخاطر وتروح على الناس، واوقات نحتاج الى منه اللي يدخل الابتسامة على وجهنا.
0: صحيح.
1: ايش اللي فرق عن اول الى الان؟ يعني هل كنا اول ندور على صاحب النكتة؟ صح.
0: صحيح.
1: كنا أول نسعد إنه مثلاً خالد موجود في الجلسة، جاي أجل بنجي، كلنا جاي من ضغوط ومن تعب ومن مثلاً مشاكل ولا شيء، فيبي يقضي له ساعة ساعتين كذا يوسع الخاطرة. أول كانت أنت متى آخر مرة جاتك نكتة على جوالك؟
0: والله شوف، النكت اللي تيجي على الجوال هي كثر، وأحياناً الآن ما عاد حتى تستثير الشخص النكتة، ما عادت تستثير الشخص مهما كانت مضحكة، لأنه مع التكرار مع كثرة المساس يبرد الإحساس عند الشخص مع تواترها مع كثرتها، عرفت ولا لا؟ فبالتالي فقدت زي ما تقول أنها تضحك وتستثيرك جل من لم يكن كلها النكت في العصر هذا اللي حنا فيه، على خلاف ما سبق. هناك كان مساحة وقت، ما كان في شيء جديد، ما كان في شيء يسيطر على ذهنك، ما كان في ضغوط، ما كان في جهاز يعني يستحوذ على كيانك على مدار الساعة، ما يمكن جل الناس عنده هوس ما يفارق إلا وقت النوم زي كذا.
1: يعني تقول إنه ممكن المقاطع والأشياء الفيديو هذه ألغت الموضوع. ورغم أنها كانت أول يعني كانت اللمة، وبعض النكت سبحان الله بعض الأشخاص يقولونها سبحان الله عنده الكاريزما اللي تساعد على يعني سرد النكتة.
0: شوف، سرد النكتة لها ناسها. أولا سبحان الله الشكل والخلق من الله تعطي قوام كوميدي نكتي، فضلا عن ما إذا تحدث وأجاد إلقاء النكتة يزيدها جمالا، عرفت ولا لا؟ فتوصل توصل رسالة النكتة وتستثير الأطراف اللي أمامه،
1: تلاقي كنت نفس النكتة تقولها لكن ما تطلع بالشكل
0: نعم، عنده إخراج لها، عنده جودة، عنده شكله أصلا يعني سبحان الله محبوب، صمم كذا سبحان الله فيسيولوجيا أنه مضحك.
1: سليم، بحكم أنك مواليد 2010 عرفت؟
0: أيوة.
1: إيش باقي من نكت تتذكرها زمان وباقي تضحك ولا نسيتها؟
0: أنا عندي نكتة لك واحدة بس،
1: أهم شيء تكون قابلة للنشر.
0: والله ما أدري هذه، هي الله أعلم.
1: أنت سيد العارفين.
0: مرة واحد اسمه صالح كبر وانتهت صلاحيته.
1: هذه قابلة للنشر. الله يسعد مساك يا سليم،
0: حي خدمة،
1: ليلتك سعيدة، وتحياتنا لأهل الطائف جميعا.
0: هلا
1: الطائف الورد. هلا 0-11-40-5-3-3. أبو تركي،
2: هلا والله،
1: يلا حيا.
2: يا مساء الخير.
1: مساء الورد يا أبو تركي، من وين تكلمنا؟
2: من عنيزة.
1: أهلا وسهلا بعنيزة، أهل عنيزة
2: تبقى.
1: كيف الرطب والدنيا؟
2: والله ما شاء الله على وزنه.
1: كيف السنة دي؟
2: والله زاد اليومين هذول
1: بس. كيف إن شاء الله نتاج طيب؟
2: إنتاج طيب، 10 أيام يبيله تشوف إنتاجي إذا تعدل الجو.
1: إيه،
2: تصير مستوي على رواقه التمر، يعني الحين الاستواء هذا سبة الحرارة من تحت وفوق، الحار والفوق حار.
1: صادق.
2: لكن بعد 10 أيام إن شاء الله الجو يصير متعدل شوي، والتمر تاخذ حقه بالنمو والاستواء.
1: طيب
2: منها.
1: أبو تركي، أيوه، عطنا علمك. إيه؟ أنت سمعت موضوعنا الحين.
2: علمي يا أخوي يا خالد ولا هنا مستمع، كنا نفرح إذا قالوا فلان موجود بالمحل فلاني صاحب نكتة، نروح ونشارك ونقعد، ولا إذا لف علينا وجانا وخر وعطيناه الجلسة الزين وعطيناه الماركة وقربنا لها الشاي وقهوة، ويعني
1: والحلا والدنيا.
2: إيه يعني له ثقله له حياه له تقديره يا أخوي. من أول الصراحة نفرح بصاحب النكتة، الحين يمر مرور الكرام، ما أدري ليش هو الناس تشبع وهو الناس يعني لقوا شيء ثاني ما أدري والله، ولا والله من أول إلى الآن نذكرهم، إلى الآن نردد نكتهم، إلى الآن يعني ندعي لهم لأن الله وفاهم وفاجهم توفوا، ندعي لهم والله والله ندعي لهم. سبب نكتة، سبب ضحكة، سبب ابتسامة، لا أكثر ولا أقل.
1: الحين متى آخر مرة سمعت نكتة أنت؟
2: آخر مرة؟ والله قبل 3 أيام.
1: زين، في أحد يعني قال لك زين، أحد قال لك نكتة يعني؟
2: إيه
1: حلو.
2: وهذا يعني في نكتة قايلها له 50 سنة
1: إيه؟
2: يمكن ما حد سمعها يعني ما انتشرت مرة
1: إيه؟
2: هو يشرب الدخان كثرة، قالوا له الشباب شف يا سعد عندنا لك حل بهالدخان، قال وشو؟ قال خذ الفصفص الكبير هذا حق القرع
1: إيه؟
2: وعب مخباتك وكل، تراه يخليك تترك الدخان،
1: تسلع عن الدخان.
2: ايه وفعلا قام يفصفص وترك الدخان، يوم صار يوم من الايام ولقوه يتسل
1: ايه؟
2: رجع للدخان. ها وراك يا سعد، قال علشان انسى الفصفص.
1: ابو تركي. ابو تركي يعني كان اول ستاند يعني زي ما يسمونه الحين ستاند اب كوميدي، كان ايام على قول يعني، وانا ما احب هذه التسميات اللي هو ايام الطيبين، انه كان الستاند اب كوميدي يجلس اللي هو راعي النكته ويضبطون قاعدته وكل شيء.
2: اي والله
1: الان صرت تشوفهم في الجوال.
2: ايه صح،
1: ايام اول صح. كان الرسائل تشتغل.
2: إيه؟
1: الى الان انتم إيه؟ في الاستراحه في احد يقعد معكم وراعي ضحكه وراعي وناسه ولا اختفت برضه؟
2: الا صالح جبيري يقعد، ابو عبد الله.
1: اي بس انه واحد هذا في استراحتكم، لكن في الاستراحات بشكل عام
2: يعني اي شيء واحد ثاني يعني. يا اخوي في ناس يعطيك نكته بنظرات وبحركات،
1: ايه
2: يعني تضحك من حركته بس،
1: هذا
2: يعني
1: موجود معكم.
2: عفوية حركته تجي كذا ونضحك يعني، عطشانين عطاشه نبي شيء يضحك جديد. واحد قال له يا اخوي المره شو اسمه والله شالوا الرحمه يا اخوي.
1: لا لا لا وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف لا تتحرك
2: يا عيال يعني. يقول
1: اسلم لا تدحدر،
2: ما عليك
1: اسلم.
2: اي قال ما عليك يا رجال، قال لا ان شاء الله ان شاء الله، قالوا لا ان شاء الله تحمل، ما عليك ان شاء الله يجي قربك الله يا لدع ربك ان شاء الله، وما عليك ان شاء الله اكيد. قال ابد ابد وضحك وكذا بس،
1: وهي سالفه عاديه.
2: إيه
1: بارك الله فيك ابو تركي، ويجعل الضحكه والابتسامه دائما ما تفارق وجيهنا ولا وجيهكم ان شاء الله.
2: امين. انا سعيد والله مشكم تحت فرصتي
1: حبيبي،
2: استقبل الطلبات.
1: مخرجنا علي جدوع الله يوفقه.
2: والنعم والف نعم فيك.
1: شكرا
2: فيه والمستمعين.
1: شكرا لك. شكرا لك يا ابو تركي.
2: يا هلا.
1: 0-11-40-53 يا جماعة انتبهوا انتبهوا، تكفون يرحم والديكم. الهوى ذا ترى بعض السوالف ما تقال. ماجد
3: أرحب يا أخوي خالد.
1: يلا حيا هلا وسهلا، شلونك؟
3: الله يبديك أخوي خالد وشلونك عساك.
1: من وين تكلمنا يا ماجد؟
3: أكلمك من تربة البوم طال عمرك.
1: ونعم
3: ما عليك ذوق. ونعم. يا أخوي خالد
1: أسلم يا
3: والله
1: فرقتوا للنكت وفرقتوا للجلسات اللي فيها ضحك وناسة.
3: والله يا أخوي خالد صراحة النكت اندثرت صراحة، ما عاد يعني فيه نكت ولا عاد فيه مع التكنولوجيا تعرف يعني، ما عاد فيه نكت ولا عاد فيه، الناس صارت على الجوالات وعلى وعلى البرامج وعلى
1: أنت يعني تستهويك الضحكة أنت؟ تستهويك الضحكة يعني تحب انك يعني من النوع اللي تسمع نكت ولا؟
3: اي والله نحب النكت والوناسة والضحك، لكن صراحة اختفت يعني مع التواصل الاجتماعي. ومع
1: متى اخر مرة جاتك رسالة كذا، رسالة واتساب ولا شيء فيها نكتة ولا واحد قال لك نكتة؟
3: والله مطولين يعني، النكت كانت على الرسالة النصية قبل، الحين ما عاد في رسالة نصية ولا عاد.
1: لا كانت أول يعني على حسب الإمكانيات، الحين صار في واتساب.
3: واتساب ما عاد يعني اختبت صراحة يعني الجزرة لها وقت كثير صراحة
1: مبطي ها؟
3: اي والله مبطي.
1: لاحظت ان الموضوع راح ما عاد فيه زي اول، صارت الحين تشغل تشوف لك اي منصة وتشوف فيها مقاطع كوميديا ولا
3: نعم او طالع في سينما او افلام كوميدية أو يعني صراحة النكت اندثرت واختفت ما عاد فيه الا
1: في نكت تتذكرها من زمان وباقي تضحك ولا خلاص؟
3: والله ما عاد اتذكر شيء يا
1: اخوي. يلا حسن الخاتمة.
3: والله ما عاد نتذكر
1: بس يقولونك باقي شباب يا ابو عبد الله آه ماجد
3: والله ان شباب ان شاء الله
1: ايه ايه مبين
3: نبا نسمع منكم نكتة على الهواء
1: انا لو قلت نكتة بالحلال بيقفل علي جدوع بيقفل علي المايك يقول يلا يلا يلا بيتك
3: لا لا نبا نسمع منك يا اخوي خالد والله انا ما يحضرني شيء
1: اخر الحلقة بجيب لكم نكتة عشان اقفل لكم ليلتكم وفك الله
3: يعني موعدنا ان شاء الله
1: ابد ابد ما افك لك نشره كذا نكت
3: الله,
1: الله يحفظك ان شاء الله
3: على اذاعتكم وعلى وصراحه الفرصه سعيده
1: واحنا اسعد يا ماجد سعيدين بسمع صوتك يا طويل العمر
3: شكرا يا حبيبي
1: وفك الله هلا وسهلا
3: مع السلامه
1: 011 40 53 ابو عبد الله
4: السلام عليكم
1: ارحب يا عليكم السلام
4: كيف حالكم مساكم بخير
1: مساء الورد من تكلمنا ابو عبد الله
4: من الرياض الله يطول
1: عمرك اهلا وسهلا يلا حيه
4: كيف حالكم طيب
1: يخليك ربي شلونك
4: الله يطول عمرك ويعافيك
1: ايش امورك ها
4: اسلم بالنسبه للموضوع والله انه شيق لكن في السنين الاخيره قلت البرامج اللي في بعض البرامج زي الكاميرا الخفيه اول
1: ايه.
4: وزي هذا وقتنا أيام أول أما الحين البرامج بدأت تقل
1: ما عاد فيها
4: ما عاد فيها زي أول كلها الحين مسلسلات وكلها اختلفت الكوميديا قلت هل من نفس الممثلين الأولين اللي كانوا يسعدون
1: المشاهد إيه
4: أكيد من أول كان أول كل ما فتحت تلقى اللي يجيب نكتة واللي يجيب موقف طريف واللي يجيب الآن البرامج قلت ولا عاد هي زي أول يعني
1: ما عاد صار في شيء
4: هذا وجهة النظر
1: أنتم الآن في باقي عندكم أحد يقعد معاكم ودمه خفيف ولا برضو حتى هذا اختفى
4: أكيد أكيد في كل مكان يعني أكيد يطلع واحد بس إنه ما هو زي أول يعني
1: على الصعيد الشخصي يا أبو عبد الله أنتم عندكم استراحة
4: صحيح
1: طيب في احد من عندكم يعني من الشباب دمه خفيف وتحرصون على وجوده
4: اي اكيد اكيد اكيد كثير بس انهم اكثرهم اذا اجتمعوا واذا اللي من زمان ما شاف بعض اكثر سواليفهم عن العمل
1: ايه.
4: عن العمل
1: صاروا يفضفضون ومشاكل ودنيا
4: ايه اللهو في هالدنيا وتركوا
1: انتم جالسين تجتمعون عشان توسعون على صدوركم مو
4: اي هذه واختلفوا كل جيل
1: الجيل الحالي تشوف انه يعني عنده النكته ولا ما عاد فيه
4: والله الجيل الحالي في الجوال تلقى ثلاث ارباع وقته في الجوال ما صعب يرسل نكت وما صعبه ما
1: عاد فيها
4: ما عاد
1: فيه. بارك الله فيك يا ابو عبد الله
4: ما في الا الاعلام والإعلام ها مقصر شوي بس إن شاء الله ترجع
1: بإذن الله يا أبو عبد الله
4: لأن في بعض البرامج ما شاء الله يعني في الدول العربية تشوفها أول ما يقول الإعلام يعرف يقول تبغى نكتة يعرف أنها حق نكتة
1: يدور لك الله يوفقك إن شاء الله شكرا لك يا أبو عبد الله شكرا تواصلك هلا وسهلا 011 40 53 متعب
5: أفضل الله يمسك بالخير
1: مساك الله بالنور هلا وسهلا يا متعب شلونك؟
5: سلمك جعلك طيب خير الله يعني
1: وش أخبارك؟
5: والله بخير
1: من تكلمنا يا متعب؟
5: من الباحة يا عتب
1: أهلا وسهلا بأهل الباحة ما شاء الله الصيف هذا عندكم ولا أحلى منه
5: يبغى لكم تصيفون عندنا لازم
1: والله راح الصيف وإحنا في ذا البرنامج
5: الله يسر أمرك إن شاء
1: الله وياك يا متعب أسلم يا متعب
5: أبد والله يا عسل شدنا البرنامج حقك
1: الأول يعني كانت النكت دارجة بيننا بالرسائل وبالشغلات، ولا واحد قاعد معك قال سمعت آخر نكتة ويعطيك، الحين ما عاد فيه،
5: ما عاد فيه خلاص، كله على السوشيال ميديا الحين.
1: يعني السبب السوشيال ميديا بس إنها اختلفت، ما حتى في النكت ما عاد فيه سرد لها.
5: صحيح هذا صحيح والله خلود.
1: أنت بشكلك مرة ما قافلة معك؟
5: لا والله ما هي بقافلة طال عمرك، بس إن البرنامج عجبني النكت دي، ذكرتنا بأيام الماضي.
1: في أشياء تذكرها؟
5: والله ما عاد كبر السن دوري أبو خلود.
1: أفا.
5: إيه والله.
1: أفا يا العلم يا متعب.
5: نسينا يا أبو خلود الله يحفظك.
1: نسيت بس ولا تتكي على الجوال وتشوف المشاهد.
5: هذه ما جوالنا خذ وقتنا 24 ساعة.
1: ما عاد في حتى الجامعات عندكم أنتم في الباحة هناك، ما في عندكم أشخاص معروفين بالنكتة وبالطرفة وبالشغلات؟
5: والله كانت زمان. أما الآن كل واحد في حال، عرفت؟
1: يعني الجوال. صار الجوال هو المتنفس.
5: ما شغل وقتك 24 ساعة.
1: وفق الله يا متعب، وسعدين بسمع صوتك، تحياتنا أهل الباحة. الله يحفظك يا رب. شكرا لك. شكرا لك.
5: حياك الله.
1: 0-11-40-5-5-3 أبو سليمان.
6: مرحبا ألف.
1: هلا وسهلا، حيا الله أبو سليمان.
6: هلا بالطيب الغالي.
1: هلا. وش يقول منو؟ من وين تكلمنا أبو سليمان؟
6: لا تقلب الجروح الله يخليك.
1: أي جروح؟ ما هو أنت أعطيتنا الضحكة على طول الله يديمه. من وين تكلمنا أبو سليمان؟ من وين؟ هلا. من وين تكلمنا؟
6: من القصيم، من عنيزة.
1: أهلا وسهلا. اليوم ما شاء الله يعني في عنيزة اثنين متصلين، يا سلام. وش فيك قمت تتون؟
6: أولنا تذكر الطائف وهل الطائف يا ابن الحلال، الأجواء الحلوة دي.
1: المتصلنا سليم وأهل الباحة ما شاء الله.
6: الطائف
1: إيه كلهم ما شاء الله عليهم متصلين، يقلبون الجروح معي. أنا من أول الصيف هم يعني اقول لهم يا جماعه تكفون لا تجيبون سواليف البراد والشغلات دي.
6: اي والله جال البراد تولع قلبي بالطايف.
1: يبي لك ترجع له.
6: والله هذا انا عايش في ذكريات الحين، احنا في القصيم ونتذكر ايام الطايف الحين.
1: طيب خلنا في الذكريات، ذكريات ايام القعدات الحلوه والسواليف والنكت والشغلات باقي ولا انقرضت عندكم؟
6: والله يا اخوي الحين خلاص الواحد اول كان ما في شيء يشغلكم مثل الحين، السواليف وضحك وروحات. الحين من يوم جانا هالبلوى بالجوال هذا صار الواحد مع الجوال يضحك ويصيح وينكت بنفسه مع الجوال.
1: ولا وانتم جالسين في قعده واحده؟
6: والله ما جالسين مع بعض وكنكم اغراب.
1: الله. المفروض قعد بيته ولا جاء؟
6: اكيد، لكن الحمد لله على كل حال.
1: مفتقدين الشخص راعي النكته بينكم ولا ما زال موجود؟
6: والله الحمد لله في وضعنا احنا وجلساتنا هذه لا زال موجود، يعني بحذافيره ما راح شيء.
1: ما تغير شيء؟
6: ما تغير شيء. طيب. حاجات خفيفة لكن الحمد لله.
1: طيب زين لكن يعني طمنتنا، احنا قاعدين نتكلم اليوم نقول انه يعني الفكرة وش تغير الضحك، يعني تغير طريقتنا في الضحك ولا؟
6: والله كل شيء تغير اليوم عن امس يتغير، اليوم كل لحظة الواحد يتغير، مو بكل يوم ولا الدنيا تتغير بكل لحظة وبكل ثانية. اليوم
1: متى اخر واحد قال لك سمعت اخر نكتة؟
6: والله بيني وبينك ما سمعت، اقول لك الحين مع هالجوال بالحين الواحد قاعد بغرفته ولا بسيارته مغري يسولف مع نفسه ويضحك تقلب ابوه بينه وبين هالجوال.
1: الله يديم هذه الضحكة عليك يا رب. آمين. شكرا لك يا ابو سليمان، والساعة المباركة سمعنا صوتك.
6: تحياتي لك ولطاقم البرنامج كله.
1: يا حبيبي انت يا ودعتك الله. شكرا لك.
6: هلا حبيبي. هلا.
1: 0-11-40-5-3 ابو منصور.
7: يا هلا بك.
1: يلا حيا.
7: مساء الخير.
1: شكلك متذكر نكته وقاعد تضحك عليها.
7: لا والله اضحك من الوجه الرضي اللي راح. الله
1: ابو سليمان
7: ذكرتونا بهالبرنامج، شيء من ماضينا الجميل اللي كنا نحتاج من مثل هالبرامج عشان
1: وش من الذكريات ابو منصور؟
7: والله اخي الناس الطيبين من اول، حتى من اول كان فيه مثلا في كل حله ولا في كل منطقه ولا في كل مجتمع مشهور بالروح الطيبه والدعابه والنكته، وتلقى الناس يجتمعون عليه والكبار السن يضحكون ويقطعون وقتهم في شيء ممتع. يعني الحين مثل ما ذكر لك شوي واللي سبقه من الاخوان السوشيال ميديا الله يعطينا خيرها اكثر شرها، وصادق من شوي يقول اضحك انا مهبول. انا خبر زمان نكته دي علي انا جالس في مطار جده انا ما بعدني اعرف التليفونات هذه اللي لها شماعه جي
1: اللي تنحط في الاذن
7: اي ما لها سلك ورجلي وجعني اخذت شله وضحك ونقدت عليها انا قلت رجال مهبول أثرى يضحك يهرج مع واحد وانا مش بل هذا يا ولدي يهرج ويضحك ففعلا
1: تحاسب ان الرجال الله بالخير ها
7: اي والله. فالمجتمع الان صح انهم جيل مختلف وكذا لكن في امس الحاجه للحديث مع بعض والابتعاد عن الاجهزه هذه اللي صارت للاسف قاتله للوقت وقاتله للعقل ومهمشه للانسان الاحساس والمشاعر لانها مجرد اله.
1: ابو منصور انت معك جوال صح؟
7: صحيح.
1: لما تبي تضحك تجيك اوقات تبي تضحك تفتح على مقاطع تضحك ولا شلون؟
7: لا والله انا اول شيء ما عندي من وسائل الجوال اي برنامج، انا ملغي ما عدا الواتساب، بس إن عندي الاطفال الله يخلينا ولك
1: امين
7: عندي دائما احب ادعبهم ويجيبوا لي نكتهم ويضحكون معي. يعني اقطع احيانا معهم وقت واحس انهم يعني متعه الاطفال
1: نكتهم مختلفه عن نكتك
7: او انهم يجيبون هالبراءه هم يعني
1: ايه
7: اصير بيني وبينهم يعني تجادل في الموضوع ده عشان اشجعهم انا على السعاده عن بعض الاجهزه. لكن مجتمعنا احنا طبعا اكلمك من منطقه نجران
1: ونعم
7: احنا هالطلعات يعني ما احنا بهالاستراحات
1: ايه هالقعدات برا الكشتات
7: ايه نقطع الوقت في المزاح والنكت والتعليق على بعض وهذه عاد فيها روح المجتمع والناس اللي فيهم خير ونتكلم عن الماضي وحتى اطفالنا واولادنا حاول ندمجهم في شيء من ماضينا عشان يبقون
1: محتفظين بالماضي
7: يبدون معنا على الرسل اللي حن فيه ما لأن بعض المجالس ندخلها أقسم لك بيها الله كانها مقابر.
1: لا إله إلا الله
7: كل رجال ما شك هالمصيبة هذا بيده وما غير يبرم فيه في عالم غير المكان وغير حتى بعضهم للأسف كبير سن ومن الناس اللي فيهم خير لا شغلهم وأخذ وقتهم
1: سرقهم خلاص
7: متاهة. لكن الناس في حاجة للجمعة وحتى أحيانا عندنا واحد من الأخوان لما طلعنا قال لو سمحت طفوا جوالاتكم إلا بالضرورة خلنا نسولف يا ناس صرنا نحمده في هالجانب
1: صرت يعني تشكرونا على التصرف ذا.
7: اي والله نقول الله يجزاك خير بالله خلنا نفتك منه عشان نلتفت لبعض نهرج بعض نسمع من بعض نمزح نضحك ناخذ أخبار بعض. المجتمع في حاجة اللقاء والمحبة والود اللي زي ما كنا في الماضي
1: اللقاء والضحكة المباشرة بينكم بين.
7: اي والله انا شاقني برنامجكم انا ماشي على الطريق والله اني وقفت على جانب الخط لان هذه البرامج احنا محتاجينها.
1: الساعة المباركة يا ابو منصور اول مرة تشارك معنا؟
7: والله تقريبا من زمان كنت اشارك لما كان الوقت شوي يسافر.
1: لا ان شاء الله احنا معنا في تعاليل ان شاء الله يوميا من 10 ل 12.
7: يا سلام هذه برامج كنت أنا من عشاق الرادي في بداية حياتي الأخبار والبرامج والإذاعات وما زلت والله
1: شفنا احنا اليوم في عندنا في تعاليل هذا فاتحين زي المجلس لكم ناخذ نطرح مواضيع وناخذ آراءكم فيه.
7: يا سلام هذه أشياء الحقيقة أنا تشدنا أن نتابعكم
1: الساعة المباركة
7: ومن بالله أنا في بيتي ثلاثة روادي.
1: لا إله إلا الله
7: اي والله لأني حتى أطفالي حاولنهم يحفظونها أو يتمتعون فيها يسمعون برامج لأن صرنا نبتعد يا أخي من ماضينا وحتى واقعنا وحاضرنا ومجتمعنا حتى البرامج الدينية حملنا في مصر عاجلة والمشايخ والأدعية
1: وفك الله وفك الله يا أبو منصور ودرب السلامة وانتبه وتوقع في طريقك
7: أرحم والديك وشكرا لك
1: سهل الله أمرك. الهمام الهمام يا ابو منصور الطريق قواك الله الله يحفظ هلا وسهلا ابو منصور 011-40-53 يا سهل.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حيه
8: هلا وغلا والله، يسعد مساك وجزاكم الله خير. الله يسلمك،
1: مساكم كل خير يا سهل،
8: على انتقاء هالموضوعات الجميله. الله يسلمك.
1: من وين تكلمنا؟
8: اكلمك من الجوال. الله
1: يسلمك. يلا قفل قفل.
8: لا وانت تبغى نكته لازم نقول لك
1: هذا كويس كويس.
8: يقول تكلمنا، يقول اسمع اكلمك من فمي.
1: اي هذا بعضهم يجيك يقهرك زياده يقول لك من فمي.
8: لا طول عمرك من المدينه ومنطقه اسمها منطقه العيون. الله يسلمك.
1: اهلا وسهلا باهل المدينه.
8: يا هلا ومرحبا ويجزيكم الخير على اضافه الزملاء اللي تكلموا قبلنا وضحكاتهم ضحكتنا يعني صراحه.
1: لا بالعكس، اليوم اليوم اخترنا الموضوع يكون خفيف لطيف، دائما كل يوم نتكلم في مواضيع اجتماعيه
8: زي هذا المطلوب، لانه شوف الله يطول عمرك اللي ترى الكبار في السن ما فوق الأربعين يعني فوق الخمسين وما فوق تلاقي الضحكة عندهم يعني ثقيلة شوية كذا في هذا الحزن.
1: زي
8: لما تشوف في المجتمع اللي هو تلاقيه يعني السمان وابو سمرة دائما دمهم خفيف، يعني الفئتين هذه اللي تلاقيها.
1: كم وزنك؟
8: لا لا انا ما بصرح لاني دحين قاعد دخلنا برنامج الطيبات هذا.
1: لا لا لا فكنا، لا ما تكلم، اتكلم كم وزنك؟
8: فوق التسعين الحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله، اجل كذا دمك خفيف
8: ان شاء الله. بس حسب هذاك مو قال له والله الساعات الله بس ما نتكلم في نقطه في تحليل الدم جابوها بس نضحك، لكن اقول لك على العموم ترى يعني في جروبات سبحان الله مخصصينها بعض الاخوان للنقطه، يعني خلي برامج هي اذكار الصباح واذكار المساء والمقاطع كذا، لكن خصصوا جروب لاضفاء ضحكه يعني
1: في احد كذا في جروب عندكم
8: في جروب اللي هو النكته وما فوقها كذا بهذا. لذلك انا ما بعطي مجال للاخوان اللي ماسكين سره بعدي، ابعطيك نكته كذا على الماشي من ايام الصغر وانا اذكرها اسمح لي فيها اقول لك.
1: تفضل اذا كان مسموح للنشر انتبه.
8: طبعا مسموح للنشر وكنا نعطيها للطلاب، يعني يقول لك واحد اشترى سياره جديده اللي هي 4x4 دي 4x4
1: ايوه،
8: فيجي يوقفها عند بيته ويجي جنبه جاره شوي يجي شوي دايخ في المساء يقوم يجيب البوية واللي يجيب القلم هذا بتقوله 4x4 16 يقوم هو يرجع يمسح يرجع يمسحها ما يكون مرة كذا عند حق البوية يجي قال له يا شيخ أقول لك أنا أحسن شيء أسوي لك هي بالبوية بدل ما هو يكتب لك هي بخط معروي، كتبوا 4x4 16 قام هذا ثاني يوم جاء تلقى صاحبنا صاحب وجار كاتب له عليها صح من كبير. هذه بعض النكت يعني تحفظها، يعني تحفظها سبحان الله. قالها الله يتغمد ورحمه، قالها من زمان واحد ورحمة الله عليه
1: وباقي في ذاكرتك. وعاد انت معلم وعاد نكتة هذه حقت معلمين.
8: ايوه عادي زي ما نقول احنا نقول لهم هي دائما زي كذا، لكن تبقوا في نكت. اللهم استر على عباده جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سهل.
8: ونحن في انتظار نسمع من الاخوان كمان نكت كذا يعني تخلينا تظهر الابتسامه.
1: انا غي...
8: كل واحد كل ما اشوف واحد اقول له يا ابن الحلال اتبسم لي، تبسم شويه اقول له لا اخي اعطيني احسن ابتسامه عندك واحسن ضحكه عندك.
1: الله يجعلها
8: من الاعماق حبيبنا.
1: حبيبنا الشكر موصول لكم. الله يحفظك، شكرا لك يا سهل.
8: موفقين خير حبايب.
1: شكرا لك.
8: السلام.
1: 0-11 حلو حقت 4 كتب 16 مدري كم صح 4x4 16 شوي كتب له صح بعدين. 0-11-40-5-3 مها.
9: أيوة معكم.
1: أهلا وسهلا يا مها.
9: هلا فيكم.
1: أنت مها ولا أمها؟
9: لا لا مها.
1: أهلا وسهلا يا مها، شلونك؟
9: والله الحمد لله، والله أمي يتابعكم من زمان وأنا على الراديو يعني
1: ما شاء الله
9: يعني خلص تلفزيون، والله مستانسة عليكم.
1: إيه أهم شيء اللي هي طبعا حبين لراسها الله يحفظها.
9: آمين.
1: فساعة المباركة أول شيء أنها تسمعنا، وإن شاء الله نكون إحنا يعني على قدر الثقة اللي هي معطيتنا إياها إن شاء الله، وتكون مواضيعنا دائما يعني تجذبكم وتخليكم إن شاء الله مستانسين دائما.
9: والله ما شاء الله مواضيع حلوة وجميلة مفيدة.
1: أسلم يا مها. مها تغيرت طريقتنا في الضحك ولا لا؟
9: والله يعني نوعا ما
1: أي.
9: بس بعض النكتات الحين يعني تضحك وفيها ما تضحك.
1: اختلفت عن أول
9: ها؟ إيه والله اختلفت كثير.
1: أول أحسن ولا الحين؟
9: لا أول أحسن.
1: أول أحسن يمكن كانت نفسياتنا زينة شوي، ما فيها من الزعل ولا فيها من المشاكل ولا فيها من الضغوط، فكنا ممكن نتفاعل معها.
9: والله الحين بعد يعني إذا أحد ضايق يشوف نكتة يضحك.
1: بس إنه يعني الجوالات هي اللي ألغت موضوع. أنتم كنتوا أول مثلاً زي أنتم البنات تقعدون تنكتون على بعض.
9: أيوة إيه نفس كذا يعني وضحك ويعني وسعادة.
1: وتدورون على البنات اللي دمهم خفيف.
9: إيه هذه هي.
1: كنت تدورون عليهم تقولوا وش آخر نكتة سمعتوها؟
9: إيه كلها نكت زمان يعني كلها نكت ضحك.
1: الحين على الجوال.
9: إيه جوال يعني حتى الحين يعني. تسعد وتضحك يعني.
1: باقي في أحد يقول لك سمعتي آخر نكتة يا مها ولا راحت السالفة؟
9: لا والله الحين ما فيها الحين.
1: ما راحت ها؟
9: إي والله بس يعني فيها بالجوال نكتات يعني تظهر ابتسامة.
1: إي تسعد. يلا الله لا يهينك. تحياتنا لك وللوالدة وإن شاء الله أنها دائما تسمعنا وهي في أتم الصحة يا. والعافية.
9: الله يجزاكم خير.
1: بارك الله فيك يا مها. شكرا لك.
9: العفو.
1: الله يحفظك. شكرا لتواصلك. 011-40-53 أبو سعود.
10: يا هلا.
1: أوه هلا.
10: يا هلا.
1: يا هلا. شلونك؟
10: يلا حي.
1: هلا وسهلا أبو سعود. شخبارك؟
10: يسعد الله مساءك بالدنيا.
1: ومساءك بكل خير. الله يجزاك خير. آمين. لنا ولك إن شاء الله.
10: ويسعد جميع اللي كلموا. ونضف
1: ايه.
10: على أبو تركي.
1: إيه. ابو تركي هلا رفيقك ذا اتذكرت سالفتك انت وياه ترى علمنا سالفة عنك من اول سمعتها ولا ما سمعت انت؟
10: لا والله ما سمعتها.
1: علمنا بالنخل وبالشغلات.
10: الله يرزق ابو صالح. الله احنا نقول ابو صالح ونقول ابو تركي.
1: ما ادري هو قايلنا ابو تركي.
10: يا ابو تركي خلاص كلم عياله كلم عياله.
1: اجل خلاص اسلم يا ابو سعود.
10: مثلنا ابو سعود ولا ابو محمد ولا
1: الله يحفظهم يصلحهم كلهم. اسلم
10: اما احنا شوف انكت يوم طلعت الجوال قضت انكت.
1: اي
10: صراحه قضي كل واحد على جواله ويشوف شيء يضحك هذاك يضحك هذاك يضحك المجلس ما انقطع كله يضحك ناس يجي ويراعي الجوال الثاني ويضحك ويا سوا واللي مثلي هذول لا يقرا ولا يكتب بس يتسمع ويشافهم ضحته وضحته وما شافهم.
1: ابو سعود اول كنتوا تقعدون وتنكتون وتاخذون وتعطون؟
10: هي اول نجتمع بكلام وهذا شعر وهذا تنكيت وهذا سوالف فلان جاء منين هذا سوالف هذا فلان جاء من الأرض عطل سوالفك وش شفت بالطريق شفت كذا كذا جبت نكت لنا ويجيب كلام.
1: ايه.
10: انا جيت من المدينة المنورة شفت من المدينة المنورة كذا وكذا.
1: ايه.
10: يا جماعة شف يجيب له نكتة واليوم اللي الحمد والشكر طلعت الجوالي وكل واحد ياهم جواله.
1: وش فيه نكتة إن انت باقي عالقة بذهنك؟
10: والله ما عالق بذهني ولا إلا الحمد الشكر ولا واحدة من كتم لهم جابوا كل وقت ولا جلسوا هالحين بالمحل. أنا عندي قلت يا جماعة ترون لا اللي يجي منكم بحط لكم كرتون هناك.
1: إيه.
10: أو وين جاي نزل جواله يا أخي سولفوا عندي أنا كل عصر عندي مجلس كل عصر.
1: إيه.
10: وقلت يا أخواني بحط لكم كرتون هناك من جاء ينزل جواله ويجي بدون جوال خلوا يا أخي سولف الكلام الطيب والأخلاق العالية اتركوا كل سنين يضحكون جميع ولا اجتماعوا الحين يا خالد
1: أسلم.
10: لا اجتماعوا هم اراعوا اتركوا اسمهم افتحوا فما وش صار تلسهم زاد تلسهم انقص تلسهم والله الأراضي اليوم زاد اليوم الأراضي انقصة والله اليوم ما شاء الله صارت الأراضي مرتفعة
1: جايينك وقلوبهم على الدنيا
10: اشغلت اليوم اللي ما بالجوال بالاسهم وبالاراضي
1: الله يعين
10: وقفت انكت وقضى كل شيء ما انكت
1: ما عاد بها الحين ما طيب ما في احد من عيال من اولادك ولا من عيالهم يجي يوريك يقول لك يا جد ولا يوبا فيه شوف اسمع السالفه ذي ولا يجي ينكد عليك ولا يقول لك موقف ولا
10: لا, لا لا لا لا عندي تميم تكفينا
1: الله
10: تكفي انهم تميم وتورينا ان هذا كذا وهذا كذا وخلاص
1: وزانه وزانه العلوم
10: ايوه
1: الله يحفظك ابو سعود والسعه المباركه
10: الله يرزقك
1: امين امين بارك الله فيك ابو سعود شكرا لك 011-40-53 ابراهيم
11: مرحبا حياك الله السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا ابراهيم
11: الله يحييك
1: شلونك
11: ماشي زين الحمد لله.
1: من وين تكلمنا يا ابراهيم؟
11: تمام.
1: من وين تكلمنا؟
11: اكلمك سلامك من القصيم.
1: اهلا وسهلا يا مرحبا. اسلم يا ابراهيم.
11: نعم
1: اقول اسلم تفضل.
11: بس ما ابغى عشان موضوعكم
1: عن اي سمعت موضوع على النكت وعن الجلسات الاول اللي كان العالم يجتمعون يضحكون ويسولفون والحين الدنيا ما عاد صار زي اول.
11: لا لا الحين غير.
1: متى اخر
11: زي ما قالوا جدا غير الحين الدنيا اخت كلنا بحاله.
1: متى عهدك في القعدات اللي كانت فيها وناسة وسعة صدر وشغلات؟ متى؟ قبل كم ممكن؟
11: قبل 40 سنة.
1: لا إله إلا الله. من 40 سنة؟ لا لا ما لا تبالغ شوي إبراهيم أقل.
11: لا لا يعني أنا عمري بهالسبعين حول السبعين.
1: العمر كله بس مبين عليك باقي أنت أبو 20.
11: إيه شبابي أنا
1: إيه.
11: ما لقيت أحد يفهم.
1: الله يحفظك يا إبراهيم الساعة المباركة. الله يحفظك ويمدك بالعمر والعافية يا رب
11: ويحفظنا والحكومة والدنيا معنا.
1: الله يحفظك ودعتك الله يا إبراهيم.
11: الله يحييك.
1: هلا وسهلا يا إبراهيم. 0-11-40-5-3 لطيفة.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أرحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: علي العزيز
1: يا مرحبا.
12: والمخرج هذا يسوى
1: علي بن جدوع.
12: يا والنعم ثلاثة نعام يوفقكم ويامين يرزقكم.
1: كيفك؟ إيش أخبارك؟
12: الصحة والعافية. إي والله كانت أول أيامنا حلوة وصارت حلو.
1: إيه وشلون؟
12: أنا جولها في هالجوالات والله الصدق.
1: وشلون كانت أول حلوة؟
12: كانت نكت وسعة صدر والدنيا ما فيها كلافة.
1: كي
12: هالحين تعزم لك أحد تقعد كل النهار تطلب.
1: لا إله إلا الله.
12: إي والله أنا رحت كنت عند ناس عازميني يا طالب كلهم مستحين ساكتين مرة ما عادي حكي. قلت الحين أنتم كلكم تقرون التحيات يوم ماتوا مضحكوا سولفوا.
1: مستحين من كذا وجاية
12: مستحين من بعض أجناب مظلومين وبسأل في البيت ساكتين ما يتقهون وملبدين. قلت الحين أنتم كلكم تقرون التحيات
1: يا الله يا زينك
12: يا زينك.
1: أنت الظاهر أنت دائما راعية النكتة ودائما يدورون عليك رفيقاتك
12: والله الحمد لله. أي والله
1: ها
12: اي والله ينكتون علي رفيقاتي ونكت عليهم.
1: تعلقون على بعض؟
12: انا ما انا بزر انا عجوز انا 70 سنة.
1: يا بنت الحلال من قال؟ لا يا بنت الحلال على الروح الزينة ذي ما ادري يمكن
12: يا حلوة الله يطول
1: 30 35 يا
12: يوفقك ويسع في رزقك ويرزقك ما تمنى.
1: امين لنا ولك ان شاء الله.
12: امين
1: امين امين.
12: يا اولادي كل شر.
1: وش من مواقف تتذكرينها طريفة وظريفة طالما انك انت
12: يعني اول كانت العزايم يعني وناسة وسعة صدر وما فيها كلافة وصلة رحم.
1: لا لا يعني انا ابيك تعطيني يا موقف يا نكتة يا شيء قديم قد صار ما نسيتيها باقي دائما تعلق في ذهنك.
12: لا ما عندي نكت قديم الا اللي قلت لك اللي قلت حقت التحية وما يقول لك كانت ايامنا حلوه وصارت حلوه.
1: يلا الله يوفق.
12: عاد عشان يسمع نكتك اللي بتقول.
1: اوه انتم انا
12: لا تنسى عاد.
1: ابشر ابشر والله دحين وهقتوني. والله علي جدوع لازم تفزع لي.
12: يخليك الان انت رجيم.
1: الله يحفظك.
12: علي الجدوع يخليه الان انت.
1: الله يجزاك خير ان شاء الله.
12: عليكم ان شاء الله الصحه والعز.
1: الله علينا وعليك ان شاء الله ونسمعك وانت في اتم الصحه والسعاده.
12: كان بس نسيت
1: لبيه
12: من حبي قعدت تسمع نسيت النكت.
1: هذا وجودك معنا اكبر سعاده.
12: يعني كنت انا من بروح للناس انا انا يجوني
1: ايه
12: واستقبلهم ويحبوني والله الحمد لله.
1: والله شكلك عياره يا
12: كل من
1: لطيفه
12: جاني
1: لطيفه
12: هشم.
1: شكلك من النوع اللي ما مره تعلقين على الناس على الرايح على الجاي.
12: بس ما احب اجرح احب
1: ايه سعه الصدر.
12: اي والله الدنيا
1: الله يجعلها دوم. الله يجعلها دوم ان شاء الله
12: وياك ان شاء الله. انا عيون من حاساك
1: الله يحفظك
12: ومن لاقاك
1: يا رب
12: حرس علي حرس الجميع
1: الله يجزاك خير
12: ويخليكم لنا موسعي صدورنا
1: وياك يا رب
12: كل يوم أم غير شغلت هالرادو من شبحة جنب
1: الساعة المباركة
12: الله يبارك فيك
1: وفك الله ويحفظك الله يا لطيفة
12: شكرا لك والعالي
1: شكرا
12: احترمتوني
1: لا بالعكس الحق واجب علينا الاحترام لك وللجميع
12: يوسعون الصدر
1: اي والله أنا متصلين اليوم قاعدين يسولفون ويضحكون معنا
12: وبسعود مرة ما شاء الله قبلي وسوس الصدر
1: كلكم والله يبارك ان شاء الله فيك
12: يبارك فيك
1: ودعتك الله هلا هلا والله ابو سعود صار له جماهيريه ما شاء الله 011 40 53 ابو بدر
13: هلا حبيبي
1: ارحب يلا حيا وعليكم السلام
13: كيف حالكم طيبين
1: يا مرحبا ابو بدر
13: والله انت علي كلكم نجوم صراحه
1: انت النجم كلكم نجومنا والله
13: الموضوع اليوم عن الزيارات
1: لا لا عن النكت والقعدات الأول كانت النكت كنا أول نسمع يجي كل واحد يقول سمعت آخر نكتة ما أدري وش وفي واحد يقعد في وسيع صدري يوسع صدور الناس الحين اختفت
13: هلأ خلاص الجوال كل يوم النكتة تبغى طلعت
1: على طول
13: على طول ما أحتاج تدور نكتة
1: أنا شكلك من نوع اللي تدور على الكوميديا صح
13: لا والله الا علشان يعني الوقت الاخير كل مشغول في جواله والجلسات والزيارات موجوده وكل شيء الحمد لله الحين بالعكس الان الوسائل الاجتماعيه ممكن تخدم بعض الشيء لكن الاجتماعات موجوده
1: ايه
13: والتنكيت موجود والزيارات موجوده الحمد لله
1: متى اخر مره واحد قالك سمعت اخر نكته
13: والله ما اذكر
1: يا القديم صح
13: مفتي والله مفتي
1: صح
13: ما اذكر والله
1: اختفت
13: ما موجود الحين
1: اول ابو بدر كانت الرسائل تيجي فيها نكت
13: اي نعم كان فيها نكت ونكتة اليوم حتى في الجوالات كانت
1: اوهو
13: اي بس الحين خلاص
1: كان في واحد متعهد بنكت اليومية ها
13: الله والله كان عندنا في الاستراحة واحد متعهد صدق
1: اي تنتظرون النكتة اللي بيقولها
13: الله يجزاه خير ان شاء الله
1: انتم شكلكم كنتوا زمان تبثرونه لا بالله تكفى عيد النكته ذيك اللي قلتها ذاك اليوم
13: والله تنك جالس معنا
1: صح وش نكته باقي تتذكرها وتضحك عليها
13: والله ما اذكر شيء والله
1: ما يحضر
13: ما اذكر شيء لان الجوال الحين والله حتى الذاكره عندنا تلخبطت شوي من كثر ما نستخدم الجوال
1: يا ابن الحلال انت واضح
13: والله اللي صادق والله أول كان صح كانت في آخر نكتة
1: وكنت تحفظها
13: اليوم وكنت أحفظها والله بس الحين والله ضيعتها
1: يلا يلا وباقي تقول تبي تعرس يلا يلا
13: لا لا ما قلت بعرس الله يرحمه
1: إلا قايلها تو
13: الله
1: يوفقك الله يحفظك إن شاء الله يا أبو بدر ليلتك سعيدة يا أبو بدر الساعة المباركة سمعنا صوتك
13: الله يوفقك أنا من أصدقائكم الخاصين دائما على البرنامج
1: يا مرحبا عز من يتصل ويتواصل أهلا وسهلا أبو بدر 011-40-53 أبو رياض
14: السلام عليكم
1: أرحب بالعديل
14: مساك الله بالخير أستاذ خالد
1: أهلا وسهلا مساك الله بالنور يا مرحبا
14: عندي ملاحظة على البارحة تكبر لك أن تسمح لي دقيقة بس.
1: أسلم
14: بالنسبة للسلف
1: ايه وين خلاص انت موضوعنا امس
14: لا بس ملاحظة اذا تسمح لي يعني
1: بشكل سريع بالله تكفى
14: ها
1: بشكل سريع
14: طيب في رجل طال عمرك يستلم من الناس ولا يسلف الناس ليش يستلم من الناس عشان احط له السلام
1: هذه نكتة ذي
14: هذه نكتة
1: اي والله
14: نكتة ولا ما نكتة
1: اي والله نكتة
14: طيب في قصة ثانية في نكتة موضحكم
1: يلا عطنا
14: ممكن يا حبيبي في الكلام هذا قبل 40 سنة
1: أسلم
14: في رمضان تمام
1: ايه
14: في رجال لا طول عليكم
1: لا لا لا تفضل
14: في رجال عزم له ضيوف اثنين ضيوفه في رمضان طبعا فطور ما في الا فطور وسحور ما في غداء هذه
1: اي رمضان
14: ايوه ودي ذبائح على المطبخ قال راعي المطبخ يا ولد هذا الذبائح عندك خلها ابغى تسويها لي 4 صفر تمام
1: ايه
14: قال الساعه 3 طبعا 3 ونص وجاز السحور قال طيب المطبخ خلاص ولد عمه يتابعه من وراء
1: أيه.
14: ما يدري تمام راح ذاك بتاع ولد عمه بعد شوي يعني كم بعد اقل من 10 دقائق يقول الذبائح موجوده في الشبكه قال يا طيب قال ها قال الذبائح قال فلان هذا قال ترى فلان ضيوفه اللي عزمهم تعذروا، صار عندهم ظرف طاري وتعذروا.
1: ايه
14: فاجلبها بدل ما هي ذبايح خلها ثلاث صحن دجاج. قال خلاص تمام. قال كم حق الفلوس؟ قال المهم اعطاه فلوس، هذا اللي اعطاه حق المطعم الفلوس حق الدجاج وثلاث صحون وضبطها والسحور والذبايح نذبحها خلاص. ترى الرجال ولا ذبحت الذبايح دي ترى كنت بدات ادفع حق الخرفان هذا. قال له المطعم خلاص يا حبيبي خلاص ما في مشكله. جاء السحور الساعه 2:30 قال فلان يا فلان يا فلان، من ضمن الشباب اللي معهم
1: المعازيم.
14: لا انا ماني معزوم، انا هذا قريب لي برا
1: اي راعي مكان اسلم.
14: ايوه فقال له يلا يا فلان فلان فلان. قال فلان انا بروح معكم، هذا كان اللي سوى النكته هذه. قال يلا روح معهم روح معهم يلا يا فلان. رحنا جينا مثلا الصحن طبعا مقصره كبار.
1: ايه
14: الرجال يعني رفيقنا المضيف الرجال ونعم الرجال كلمته والرجال ما يحتاج يعني الضحك هذه والمقالب هذه.
1: اسلم
14: دخلنا الصحون عند الضيوف، حطينا صحن عند الضيفان فوق واحد عند الحري بس. الحري ما ادري ايش السالفه يعني ما المهم فتح القصير اللي هو دياك افا انا بفلان الثاني قال ايش ايش هذا؟ قال ذاك اللي يسوي المقلب يا حبيبي هذا مقلب سويت فيك انت يا طيب عشان تعزم الضيف هذا زين وانا بعزمهم تمام انا بعزمهم ولا هم بنعزم من عندي لكن والله يا عشاكم القابل يا هذا ضيفان عندي وخرفان كاي في المطبخ ما ذبح المطبخ وهذا سويت المقلب عشان ضيفان ينعزم من عندي بكره. حد عندي ابن عمي بيشرب اللي تبغاه ابن
1: عمي يا الله وفشلت الرجال يوم يقلط على الذبايح على باله ذبايح وفجاه يفتح له دجاج
14: طلع وجهه سود الرجل قسم بالله.
1: لا لا لا
14: ادري انك تزعل اضربني لكن عاش الضيفان دي قابله والله انا عندي وانت تاخر فارك صراحه في المطعم ما حد ذبحها والدجاج هذا انا اللي جبته من كيسي ابغى الضيفان هذين عزيز عندي محبتي وما ولا من عز لو تسوي لهم انت عاش بكره سحور ما هم بنعزم عندي وانا احب الاشخاص هذا
1: وافقوا له
14: قالوا فوق خلاص فوق خلاص صارت الدنيا ضحكه وسوالف والله هذه قصه طلابك سلام
1: بارك الله فيك يا ابو رياض والله يسعد اوقاتك ويوسع صدرك الله لا يهينك شكرا لك يا ابو رياض
14: هلا والله
1: هذا يا جماعه اساس الفكره فيها بالطريقه هذه انه الرجال عزم على ذبائح وجاء واحد غير الموضوع في المطبخ وقلطهم على الدجاج اساس يستضيفهم اليوم الثاني على ذبائح 0-11-40-5-3 ما زلنا مستمرين في حلقتنا الليله السعاده والوناسة واللطافه والضحكه البسيطه بعد هذا الفاصل على 0-11-40-5-3

0: التعاليل. حياكم الله، أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في تعاليل ومستمرين معكم في ساعتنا الثانية عبر أثير إذاعة الرياض، ونرحب بكل من انضم إلى السمع. نذكركم موضوعنا اليوم، موضوعنا يتعلق بالنكت والسوالف الزينة والضحكة والابتسام. موضوعنا اليوم خفيف لطيف حتى نكون اليوم نغير الجو شوي. فسؤالنا: وين اختفت النكت وهل تغيرت طريقتنا في الضحك؟ 011-40-53. أبو بسام،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حيا.
1: الله يسعد مساكم بالعافية.
0: ويسعد مساك بكل خير يا أبو بسام.
1: أول مرة أشارك في الإذاعة.
0: يا هلا وسهلا.
1: ولي أشهر ما فتحت الراديو، بس حظي الطيب اليوم
0: وحظنا الطيب
1: طالع مرهق من العمل، أفتح الراديو أحصل هالأريحية في برنامجكم.
0: يا مرحبا يا مرحبا، الساعة المباركة يا أبو بسام.
1: سواء من المقدم والإلقاء ومن الضيوف، الضيوف عاد عيشولك عالم آخر.
0: أي والله، اليوم متصلين مرة بأمان أنهم يعني هم السعادة.
1: الله يحفظك ويحفظهم.
0: أهم شيء ولا تعبت في دوامك، يعطيك ألف عافية.
1: ولا ندمت يا ربي، ما يمطل عليكم.
0: من وين تكلمنا أول شيء أبو بسام؟
1: سام؟
0: من وين تكلمنا؟
1: أنا أكلمك من الأفلاج.
0: أهلا وسهلا بأهل الأفلاج.
1: هلا بك أكثر، الله يسعد.
0: أسلم يا أبو بسام.
1: قال يسلم، ذكرتي بنكتة قديمة.
0: إيه.
1: يمكن عاد بعض الشيبان، أنا في المتوسط جاي بينهم، لا كبير ولا صغير.
0: أنت مخضرم.
1: لكن أول ما بني برج الفيصلية أو المملكة، عفوا الفيصلية.
0: إيه.
1: يقول اثنين من هل القرى يسمينهم قرويين راحوا للرياض.
0: إيه.
1: وقفوا عند البرج وشافوه، قال يا ولد وش المصيبة هذا بلية. قال واحد الخوية شو نشوف علوه؟ قال لازم تنسد على ظهرك وتشوفه. قال الخوية ظنك لو يطيح الواحد من فوق كم يبيله لين يوصل الأرض؟
0: إيه.
1: قال يبيله 3 أيام لين يوصل الأرض. قال اسمع، ظنك انه بيموت لو يوصل الأرض؟ قال انت خبل، اقعد 3 أيام ما في اكل ولا شرب اكيد بيموت. ولا طبعا مو ميت من الصيحه، تموت انه ما قاعد ياكل يشرب. الله يوفقكم بالعافيه.
0: وياك أبو بسام. أبو بسام أسعد الله مساك بكل خير، وإن شاء الله دائما تتواصل معنا وثبت تردد الإذاعة عندك. برنامجنا يوميا من 10 للساعة 12، وزي ما قلنا تعاليل هذا مجلسكم ومكانكم، نطرح مواضيع وناخذ ونعطي معكم
1: بإذن الله. سجل متابع
0: يا مرة الساعة المباركة أبو بسام، الله يحفظك ودعتك الله.

0: صفر 11 40 5 ثلاثات. عبد الله
1: اهلا، السلام عليكم.
0: يلا حيا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف الحال؟ ايش اخبارك؟
0: يا مرحبا يا عبد الله، شلونك؟
1: الله يطول عمرك. بشرني الرجال قد وصل وطاح.
0: لا باقي له تو طايح، يبي له
1: لا يا ولد يموت من جوع.
0: الله يسعدك. الله يحفظك يا عبد الله.
1: صدق صدق والله اشتغل عندي الراديو فجأة يا ولد، سمعت هذه المكالمات، سمعت القناة هذه الطيبة، وقلت لازم اني اشارك.
0: الساعة المباركة يا عبد الله، أول مرة تشارك معنا.
1: أول مرة.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
1: والله ما بتكون الأخيرة.
0: لا لا بالعكس، الساعة المباركة والله أنا نفرح بكم، والبرامج هذه لكم. عرفت، وانه نحرص دائما بطرح، احنا مواضيعنا دائما في ايام ناخذ فيها اجتماعيه وشغلات ونناقش وناخذ ونعطي. اليوم قلنا خلينا ناخذها اليوم كذا خفيف لطيف اليوم.
1: لا لا قديت وقديت والله اليوم، وبرا المواضيع ان شاء الله نشارككم فيها، وعلى طيب. انا احب الاشياء هذه.
0: عبد الله، تغيرت طريقتنا في الضحك، وين اختفت النكت؟
1: وين اختفت النكت؟
0: اي
1: اوه اجيب لك الان النكت.
0: لا لان اوكي خلي النكتة عندك، بس ابغى اسالك انه اول كان احنا نجي نسمع عبد الله سمعت اخر نكتة ونقولها، اوقات في المجالس نقعد يكون في واحد راعي نكت وراعي سواليف وراعي قصص كوميدية، يعني لطيف الرجل
1: على طول وتستهلك.
0: اي لكن الحين اختفت.

0: ما حد فيه.
1: انا اقول لك اول ايش اللي اخفاها، اللي اخفاها الان اللي هي المقاطع القصيره خصوصا الرياكشن، يعطيك رياكشن يعطيك مقطع ويكتب، واذا جاء يبغى يدب عليك برضه يرسل لك رياكشن، يرسل لك بدون حتى ما يقول لك دبه، ما يقول لك اي نكته ولا
0: اي ما عاد فيه.
1: انا اشوف هذه المشكله خلاص اختفت.
0: يعني تلاقي الجيل الحالي الظاهر ما يعرفون يقولون نكت ولا شيء صح؟
1: ما يقدر يقول نكتة، إذا بيقول لك نكتة بيقول لك مثلا رياكشن، يقول أنت نفس اللي المقطع هذاك
0: ما عاد صار لها طعم.
1: يعطيك نكتة أنه عرض واحد، واحد كان مع جحا وواحد محشش وما عرف يقول قوية كذا، ما مرة هذيك القديمة مرة أنتها.
0: شوف عبد الله إذا بتقول نكتة بس انتبه لي في بعض الأمور ما تنذكر، عرفت؟ بحرف الشين والشغلات والدنيا ذي والأشياء، فإذا في نكتة يعني لطيفة وخفيفة وقابلة للسمع أهلا وسهلا، زي راعي اللي طايح من برج الفيصلية الرجال بيطيح بيموت، قال لا هذا بيقعد ثلاث أيام ما أكل بيموت من الجوع. أسلم عبد الله.
1: طيب أنا بعطيكم نكتة، يقولون في بخيل حصل الزعلة
0: ليه؟
1: قالوا عسى مخلاب ليش زعلان؟ قال والله يا أخي انكسر سن المشط. قال طيب عادي بتمشط بالباقي؟ قال لا هو آخر سن.
0: أنا خاف إنك تطلع أنت راعي المشط. الله
1: المشط كله مكسر.
0: إيه الرجال أثاري هالك من سنين.
1: أثاري مستهلك.
0: إيه والله شكله متورثة حتى، وارثة من أحد.
1: طيب في واحدة ثانية أخيرة اختمها وبعدها بقفل.
0: أسلم.
1: يقولون فيها آيس كريم في المستشفى ليش؟
0: ليش؟
1: ملحوظ.
0: شكرا لك يا عبد الله، الله يحفظك. هلا وسهلا هلا وسهلا. أبو 011-40-533 أبو طلال.
2: مرحبا عليك السلام.
0: أرحب عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليك، حياك الله.
0: حياك الله يا أبو طلال، شلونك؟
2: الله يرضى عليك، حياك الله.
0: ها أبو طلال وش وضعك مع الآن النكت اختفت من عندنا وساعة الصدر ما عاد صارت في مجالس نقعد ونسولف ونضحك ونذكر مواقف طريفة ونذكر بعض النكت الطيبة؟
2: والله انعدمت، ما هي موجودة، انعدمت كليا طال عمرك. ما عاد في الا يعني قلة قليلة من كبار السن تجدهم يعني يتحاورون في بينهم وتسمع نكتة من عند واحد يعني على الطبيعة يعني ما فيها تكلم. لكن شباب اليوم هذا والله ما عاد في ولدي
0: ما عاد لقيت معهم شيء.
2: لا والله ما في، تدخل المجلس تحصل كل واحد جات جواله فيه، تطلع الشارع برضو ماشيين في الشوارع كل واحد جواله فيه، والحمد لله على كل حال.
0: هذا زي واحد من المتصلين يقول مرة شفت واحد يضحك يقول أنا ما عرفت إنه في السماعات هذه البلوتوث الصغيرة اللي في ذن. أيوه. يقول قاعد أشوفه. أيوه. يضحك ويسولف يقول وش فيه هذا عسى ما شر، وش فيه
2: زي الملحوش يعني.
0: أيوه. الله يحفظك يا أبو طلال، ساعة المباركة يا أبو طلال، شكرا لتواصلك.
2: تسلم تسلم في أمان الله.
0: أهلا وسهلا. 011-40-533 مستمرين معكم في الله يوسع صدوركم صراحة. بعض المتصلين يعني شاركونا بعض النكت الحلوة لكن فكرتنا اليوم كنا نتكلم انه وش اللي غير الموضوع. يعني في بعض من واحد المتصلين قال انه الان اختفت النكتة ليه، لانه لما ترسل شيء ولا مقطع ولا حاجة يصير فيه زي الايموجي ولا الرياكشن ولا اي شيء، تعرفون الملصقات هذه، فما عاد صار فيه الان يعني تواردها زي اول، اختفت. إذا كان بعض الناس بس أنه ممكن السوشيال ميديا أو الجوالات اللي لغت موضوع أنه المجالس يكون فيها نكت وفيها ضحك. 011-40-533 عبد الله.
3: أهلا وسهلا ومرحبا ألوف الله.
0: أرحب أرحب يا عبد الله.
3: كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
0: من وين تكلمنا عبد الله؟
3: يعني ما أعرف الصوت إيش الخارج.
0: جينا في الإحراجات.
3: معك عبد الله العجيري من جازان.
0: ونعم ونعم، ارحب ارحب يا عبد الله، بس لا شكلك يا انك توك
3: دايم
0: يا انك توك صاحي يا انك ما تكلمت لك فتره.
3: لا والله والله لا والله والله، بس اعاني من حصوه. اسال الله
0: الف سلامه الف سلامه، تفضل يا عبد الله.
3: أموركم طيبين إن شاء
0: الله. اللهم لك الحمد.
3: موضوعكم اليوم مفتوح متاح يعني.
0: نعم.
3: بدون أي موضوعات متعددة، لكن أنا سأذكر يعني قصة جميلة لأهالي جازان.
0: أيه.
3: واستبشارهم بشهر أغسطس. شهر أغسطس الذي يحل على منطقة جازان، فيستبشر به أهل جازان عن بقية مناطق المملكة.
0: هذا طبعا طرفة ولا؟
3: لا هذه حقيقة. أنا سأتكلم عن حقيقة.
0: إحنا اليوم يا طويل العمر إحنا عندنا في موضوعنا إنه يعني صار عندنا وين اختفت النكت، وهل تغيرت طريقتنا في الضحك؟
3: جميل. أنا سأدخل بك من هذا الجانب.
0: يلا.
3: طبعا إذا جاء شهر أغسطس، تخيل شهر يونيو ويولو شدة الحرارة، فإذا جاء شهر أغسطس تجد أبناء منطقة جازان جميعا يبتسمون. تعرف ليش؟
0: ليش؟
3: مع الأمطار والصواعق والرعد والبرق، وتستبشر الأرض وتهتز، يستبشر ويبتسم أبناء منطقة جازان جميعا في كل محافظاتها.
0: سبحان الله.
3: هنا الاستبشار وهنا الضحك وهنا الابتسامة جاءت لكي تستبشر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا جاء المطر فتجد الابتسامة على جميع محيا أبناء منطقة جازان بنزول ذلك المطر الجميل الذي يستبشر به أهالي منطقة جازان. الابتسامة.
0: نعم.
3: الابتسامة في حد ذاتها هي علاج دون تدخل أي طب من الأطباء من, من من من أي طبيب من الأطباء يتدخل في ذلك. إذا فهي علاج للنفس، علاج أيضا تعالج بها الآخرين. جميل عندما تجد شخص مبتسم فيستقطبك ويقطبك، طبعا تجد هذا الابتسامة، تجد هذا الشخص عندما يبتسم ينجذب إليك مباشرة، تنجذب إلى هذا المبتسم. وعندما ترى ذلك المتقطب بالوجه الغضبان فتذهب عنه،
0: تنفر النفس،
3: لأن الابتسامة جميلة في حد ذاتها.
0: الابتسامة صدق،
3: أنا سميتها الابتسامة، هي لغة بلا حروف، لغة، هي لغة تدخل القلب لكنها لا تحمل الحروف أبدا، وإنما تحمل الشيء الجميل
0: عبدالله
3: الخارج من القلب.
0: عبدالله نعم. أنتم في قعداتكم أول مع الأولين في، لأنه عارف أن عندكم العرايش هذه، الجلسات والشغلات هذه، تحبون تقعدون وتكون وتسولفون في يكون عندكم الطرفة أكيد موجودة.
3: والله عندما نجلس مع الآباء والأجداد سبحان الله كانت الطرف المتعددة والمتنوعة والمختلفة مع الشيبان، يعني يعود الشخص وهو تحت العريش يرجع إلى منزله مبتسم ضاحك فارح، يدخل السرور.
0: والآن
3: الآن سبحان الله، الآن تجد الشخص يتحدث مع نفسه.
0: متى آخر مرة واحد قال لك سمعت آخر نكتة؟
3: أنا وجدت أناس يدخلون يعني يمشي ويتكلم مع نفسه.
0: لا يمكن مع سماعة.
3: الأصدقاء الذين نجلس معهم إما منسجمين وأعينهم تحدق في الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ودون ابتسامة، تجد مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، فغريب الأمر. أنا مرة من المرات قلت لأحد الأشخاص، لماذا هذه الصفحة التي أنت تحملها في مواقع التواصل الاجتماعي كلها وفيات وكلها أمراض
0: يا أخي؟ متعب، متعبين يا شيخ.
3: لماذا لا تجعل عنوان صفحتك الابتسامة؟ لماذا لا تجعل صفحتك عنوانها التفاؤل؟ لماذا ومع ذلك متعبين، تحويل رسائل صباحية يعني مزعجة ومتعبة وتعكر الصباح أو تعكر المساء.
0: بارك.
3: لماذا هذا الشيء؟
0: بارك الله فيك عبد الله. احنا
3: اختم كلمتي اقول الابتسامه، الله في الابتسامه.
0: اي والله احنا محتاجينها دائما،
3: والله ان الابتسامه هي روح للعلاج القلبي والعلاج النفسي والعلاج الروحي، بل تعطيها يعني اجواء راقيه، الاجواء التي تجعل وتستشعر الانسان في اعلى نفسيه.
0: بارك الله فيك عبد الله، شكرا لتواصلك وتحياتي لك ولاهل جازان.
3: شكرا حبيبي.
0: يا هلا وسهلا. 011-40-53 عبد الرحمن.
4: يا مرحبا.
0: هلا وسهلا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
4: مساءكم والله يا طويل العمر من الشكاكة.
0: أهلا وسهلا، مساء الورد. أول مرة تشارك معنا؟
4: أي والله أول مرة.
0: يا مرحبا.
4: لكن شوقتوني، سمعنا الأحاديث اللي ذكرتنا بالأيام الأولى.
0: يا أخوي صوتك باين عليه باقي صغير، الظاهر أنت من جيل 2000.
4: لا لا وين
0: قلك
4: على 40 هالحين
0: خلك أوه باقي شباب
4: لا لكن لا أنا عشت مع شياب لا أدركت آخر أن أيام النكت والتعليقات
0: أيام الجوالات ورسالة نصية
4: والنصية والنص مفقود
0: والنص مفقود
4: ما أكمل حتى النكتة
0: أنت ضميرك كملها بكيفك أسلم يا عبد الرحمن
4: يبارك فيك والله تحمسنا مع حديثكم وذكرنا بالأيام الوالد الله يرحمه
0: رحمة الله
4: الله يرحمهم كان يعني دائما في شبه العصر
0: أي.
4: في شبه بعد المغرب في يعني اجتماع التقاء جسدي الحين الالتقاء على الجهاز شحنات ويبلش ويوم تشوف الجهاز يعني ما تحس بلذة حتى الحديث ما تحس بلذة كأنك اجتماع بدون اجتماع
0: عبد الرحمن متى آخر مرة سمعت واحد قال لك سمعت آخر نكتة
4: والله أنه كت علمنا به قبل 10 سنين
0: الحين ما عاد فيه
4: إلا بالجوال يرسلون فيسات يرسلون حركات يرسلون أصوات
0: الحين الوقت الحالي تقول أقول نكتة يقول وش أقول
4: إيه نعم وفيها كومار هذا كومار وفيها أبو مرداع الله يرحمه
0: رحمة الله عليه
4: وفيها هذول الناس يعني هم اللي يعيشونك أجواء يعني تنبسط فيها
0: لكن أول كنتوا تحرصون على اللي يقعد معكم اللي وسيع صدر وراعي طرفه
4: اي نعم نايم دايم الوقت اللي فات أنك تكون مباشر
0: تذكر شيء يا عبد الرحمن
4: والله لا والله أنك تنهى راحت الله المستعان
0: الله يوفقك إن شاء الله الساعة المباركة عبد الرحمن سمعنا صوتك ودائما تواصل معنا برنامجنا من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس
4: أنعم وأكرم الله يسلمك
0: وبعدين اسمه تعاليل عارف نتعلل ونقعد ونسولف وناخذ ونعطي معكم
4: والله ونستون أنا دائما البرنامج أسمعه الله يوفقك
0: وياك هلا
4: تغيرون والله جونا يتغير من أسمع ضحكم
0: الساعة المباركة يا عبد الرحمن
4: الله يبارك نستودعكم
0: وفقك الله شكرا لك يا عبد الرحمن
4: العفو أخوي الله يرفع
0: 011-40-53 حنان
5: أهلا وسهلا
0: هلا وسهلا يا حنان شلونك؟
5: الله يسلمك
0: من وين تكلمين يا حنان؟
5: من جدة أنا في السيارة وسامعتكم ومتونسة معاكم وما عندي نكتة
0: لا بس انبسطت شكل على راعي الفيصلية
5: والله كل السواليف ما شاء الله توسع الصدور والطرح كان حلو اللي أقوله تبسمك في وجه أخيك صدقة
0: نعم
5: وبس وصرنا نسمع النكت في الواتساب
0: كويس انه في نكت تجي على الواتساب باقي في احد يرسل نكت
5: لا في لسه
0: بالله
5: اي يكون جاء لي احد الصديقات ضحكت عليها انبسطت تحط لنا هي في الجروب واحيانا بتيجي برضو على البرايفت لا لسه الناس بخير ولسه الناس بتضحك
0: كويس لانه في في في يعني تعرفين الان في الوقت يعني طمنتيني والله العظيم احنا ما زلنا احنا لانه اغلب الاخبار يتلاقين التداول بين الناس اخبار كذا مزعجه ولا مثلا يا اخي نحتاج نضحك شوي يعني نرفع عن انفسنا تقرا نكته كذا تضحك شغله دنيا وش تذكرين من النكت اللي جاتك
5: لا والله
0: او ايش موقف طريف حتى ترى المواقف الطريفه برضو ترى
5: يعني ما أدري الآن لا ماني مبتكرة ولا شيء بس أولا أنا ممكن ما عندي الأساس إني أعرف أقول النكتة بشكل بس أعرف أتذوق النكتة بس
0: يعني أنت من النوع أنت من النوع اللي يعني ممكن يجيبونك في أي مسرحية ولا شيء حق اللي ينجح الضحكات ينجح النكت
5: أوكي ماشي
0: أول مرة تشاركينا يا حنان ها
5: صحيح والله أنا ضربت الرقم وقلت أكيد حلقي مشغول ما شاء الله مسك معي الخط
0: لا الساعة المباركة يا حنان
5: الله يسلمك
0: أنت يعني تأيدين شكرا. أنه دائما نحتاج إلى جلسات مع بعض لأنه إحنا نتكلم على قضية اللي هي يعني القعدات كانت أول يعني أنت يمكن باقي صغيرة لكن نتكلم ممكن كنت لحقتي على الكبار إنه
5: لا أول شيء أنا ماني صغيرة أنا متقاعدة جديدة
0: خلينا نتكلم عارفين بس إحنا قاعدين نرفع شوي نضبط الدنيا
5: صح كلامك مضبوط طبعا زمان كان في الجلسات بننبسط فيها بس برضو لا يزال إلى الآن الحمد لله هو صح مشاكل الحياة صارت كثير بس لسه برضو بنضحك.
0: عموما نقول الله يعطيك العافية على ما قدمتي، وطالما كنت قاعدتي فأنت يمكن قدمتي خدمات كثيرة في، ويجعلها في موازين حسناتك في عملك أو في النشاط اللي كنت تقدمينه، والآن حياة جديدة، وبالعكس اللي يتقاعد الآن ممكن يبدأ في متقاعدين كثير بدأوا حياة مختلفة عن الأول.
5: صحيح، هي بداية لحياة
0: انطلاق ثاني بإذن الله.
5: إن شاء الله أكيد.
0: موفقة، شكرا لك. شكرا لك يا حنان، ودائما تواصلي معنا لا تحرمينا.
5: شكرا لك.
0: شكرا لك يا حنان.
5: مع السلامة.
0: 011 40 5 3. أبو سمية راح أبو سمية. فلذلك يا جماعة أنه إحنا نتكلم والله العظيم نحتاج إلى بعض، نحتاج إلى النكتة، نحتاج إلى الضحكة، نحتاج إلى الابتسامة، نحتاج إلى أنه في أوقات الواحد يكون متضايق، تعبان، ضغوطات الحياة، الأشياء هذه كلها تخلي الواحد سبحان الله حتى طبيا وصحيا ونفسيا. الضحكة والابتسامة والنكتة والأشياء هذه سبحان الله، يعني حتى دائما لما يقولك المريض دائما نحرص على نفسيته. ليه؟ لأنه الأشياء هذه لها مفعولها سبحان الله. الكثير من المتصلين الله يعطيهم العافية اليوم أبهرونا في بعضهم بالنكت وبالمواقف وبالمشاركات، صراحة يعني وسعت صدورنا مثل ما إن شاء الله الكل قاعد يسمعنا، ويعني وسعنا صدره. مستمرين معكم مستمعينا الكرام في موضوعنا الليلة بعد هذا الفاصل على 011 40 5 3. تبقوا معنا.

التعاليل. حياكم الله، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم. الشكر موصول لكل من تواصل معنا، ونعتذر عن اللي ما قدرنا نرد عليهم. شكر لكم بحجم السماع على تفاعلكم معنا في مواضيعنا الدائمة وفي تعاليل بالتحديد. لكن قبل ما أروح، طبعا لطيفة وفي بعض المجموعات ألزمونا بأن نقول نكتة. يقول لك فيه جد ينادي، يعني يكلم حفيده، يقول له يا ولد روح تخبى، استاذك جاي يزورنا وانت ما داومت اليوم. رد على حفيده قال له انت اللي روح تخبى لاني قايل له انك ميت. ما خذ عذر عشانك وفى، خلى جده يتوفى. عموما قبل ما نختم نقول الابتسامه هي اللغه التي لا تحتاج الى ترجمه، والضحكه هي الموسيقى الاجمل التي تعزفها الروح لتطرد بها احزان الايام وتضيء عتمة القلوب. هذه التحية تقبلوها من فريق العمل، من الإعداد حصن مغيليث، ومن التقديم كان معكم خالد الحيدان، ومن خلف الكنترول في التنفيذ والإخراج زميلي علي بن جدوع. إلى اللقاء بإذن الله يوم الغد في تمام الساعة 10:00 مساء. تصبحون على خير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: وعي.
7: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار، وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها، وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقا نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل

0: من يمتلك رؤية وإرادة وحسيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واحدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
1: فرسان التمكين.
0: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة، يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. ورح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء. ولكن مع الأسف إنه يعني الطاقة المتجددة دائما، سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال، دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة، لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا، زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هذه الطاقة عالية جدا، فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة. فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة، أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندينج باور، اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع،

0: تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع، يعني بأفضل صورة ممكنة، لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة. فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
1: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
0: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة، وهو دائما المحافظة على التردد، تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز، وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير معي التردد، أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد. فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة، فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة. فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات، ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة، لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج، فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو تتغير ضوء الشمس. فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization، بحيث أن التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية. فإذا تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح، يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي، فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم. وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا، يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى المطوري شبكات الطاقات المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة، فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
1: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، بالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى ويند تانل أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهوني كام، ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. إذا تغيرت هذه الرياح، يعني نعمل داخل هذه القناة نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات، فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكونسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملناه عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
0: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني، فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازمنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
1: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة، يعني فبالتالي

0: حتى في البلدان الخارجية هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية ل يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
1: فرسان التمكين.
2: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير وطنه وخدمة مجتمعه. في النهاية شكراً لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، نأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل الرياض، ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها

0: أهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: حياكم الله خارج الصندوق. يقولون في سياق الذم والنقد فلان مصلحجي، فهل كون الشخص مصلحجي شيء يعاب به ويؤخذ عليه؟ أنا أشوف أنه كل شخص عاقل طبيعي بيدور مصلحته ويسعى لها، وهذا هو الصح. أيضا في الحديث احرص على ما ينفعك، هذا الشيء الطبيعي والمطلوب أيضا أنك تبحث عن ما ينفعك ويصلح شأنك ويقويك ويسعدك، وأنك تسعى له وتبعد في المقابل عما لا يفيدك ولا ينفعك. فكيف لو كان أيضا يضرك ويضعفك ويشقيك؟ هذا من باب أولى أنك بتبعد عنه. وأشوف حتى أسمى العلاقات اللي هي علاقة الوالدين بعيالهم تدخل فيها المصلحة، هم يتعبون عليهم، يربونهم، يصرفون عليهم، لكن فيه هدف ومصلحة من الشيء هذا. وإن حاول بعض الناس علشان يشوف أن العلاقة هذه أسمى من المصالح وأسمى من الأهداف، لكن هذا الواقع. لا نكون مثاليين، أنه كثير من الآباء والأمهات تسوون كذا علشان والله إذا احتاجوا في الكبر الأشخاص يهتمون بهم يلقونهم. إذن ليش الناس ينتقدون الشخص المصلحجي مع أننا مثل ما قلنا كلنا نبحث عن مصالحنا؟ المصلحجي اللي ينتقدونه الناس ما هو اللي فقط يبحث عن مصلحته، لكنه الشخص اللي تكون فيه الصفات التالية أو بعضها أو حتى واحدة منها، اللي كل شيء يسويه سواء كبير أو صغير ما يسويه إلا لمصلحة. فتلقاه ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاته ولا يسلم ولا يبتسم إلا المصلحة. حياته كلها مصالح في مصالح، ما فيه أي عفوية وتلقائية. حتى لو سوى عمل خير ما فيه له مصلحة، عيادة مريض مثلا، ما يسويه إلا علشان مصلحة، فيروح ويصور مع المريض هذا وينشر في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا المريض مشهور بعد. هذا نوع. وفيه اللي يبحث عن مصلحته ولو على حساب غيره أو حساب القيم والمبادئ، المهم يحصل مصلحته بأي طريقة، مشروعة أو غير مشروعة. وأيضا اللي يتمصلح مع الناس علشان ينفعونه وهو في المقابل ما ينفعهم شيء، والمثل يقول ما يخدم بخيل. وأيضا مثل آخر يقول شد لي واقطع لك، وغيره يقول شلني وشيلك. كيف تبي الناس يخدمونك ويفزعون لك وأنت ما تخدمهم ولا تفزع لهم؟ وتلقاه لما يفشل في محاولاته يروح يلوم الزمن والناس ويقول والله الكل بهالزمن ما غير يركض وراء مصلحته. يبيهم طال عمره يتركون مصالحهم ويدورون مصالحه هو ودون مقابل طبعا، ولا بيزعل. وفيه أيضا اللي تظن الصديق أو حبيب وإن علاقتك به ما هي مجرد علاقة مصلحة، شخص تطلع أنت وياه وتسافرون وبينك

0: كم عشرة عمر وعيش وملح على قولتهم، ثم لما تتغير ظروفك يختفي، فتكتشف أنه ما كان لا حبيب ولا صديق، كان مجرد منتفع. من أوضح الأمثلة وأشهرها الشخص لما يكون مثلا عنده منصب ثم يقال من منصبه أو يتقاعد، وقتها يعرف الصديق من غيره. هذا ما هو بزعلان طبعا على اللي عارف من قبل أن علاقتهم به كانت مبنية على مصالح، مثل الموظفين اللي يتبعون له مثلا لو اختفوا، لكن بيزعل على اللي كان يظنهم أصدقاء للأبد ثم يكتشف الحقيقة المرة أنهم كانوا يمثلون أنهم أصدقاء ويكذبون. وختاما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق، في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المنغروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: لهد وعلي بالله كانوا يفلتوهم من لهود ناس.
1: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو
2: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
3: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان. فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
4: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب، احنا آمنة بالمئة 100%. اللي بالأسواق تختلف، احنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصويا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير،
1: يعني في أنواع كثيرة للشموع
4: كثيرة. بس انت مثلا احنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة، كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
1: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
4: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلف عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت، نسبة الزيت مع الشمع مختلفة لكل نوع، فأنت كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
1: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
4: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب صوته، انتشاره مختلف عن القطن.
1: أنا توني بقول، لأن لفت انتباهي وأنا طالع في الشموع حقتك إن من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
4: ممكن إحنا نستخدم في بعض الأنواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية إن أنا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حاطة هذا الفتيل، وين الفتيل اللي إحنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
1: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمه بادق التفاصيل.
4: صحيح،
1: يعني انا ركزت صراحه على سالفه انه الخشب اذا احترق يطلع صوت،
4: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعيه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف، حتى بانتشار الزيت او ريحه المكان بتكون مختلفه بالخشب.
1: طيب وش الادوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
4: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صويا. شمع صويا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل، نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
1: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
4: هذا الضروري، مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع، ما راح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه

0: بشكل معين متجانس علشان يتجانس مع الزيت مع الشم. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
1: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترد كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
0: أوكي، ممكن نختار اللي عندك خشب الصندل مثلا، ناخذ وعاء 200 ملي، تاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت،

0: 200 جرام 20. اذا تبي اقل يعني انا قلت لك النسبه تفرق.
1: اي كانك تقولين نسبه وتناسب.
0: نسبه وتناسب. فانت بوجهه نظرك يعني تبيها مره عاليه؟ طبعا مو اذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعه. لا يعني انت مع التجارب راح تعرفي كم نسبه الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلا 3 دقائق متواصل بهدوء. بعدها نسكب الشمع في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
2: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش ما نخلطه بزياده بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي الزيت العطري اذا اضفتيه على درجه حراره عاليه ممكن بس يحترق؟ انا سمعت بعد انه ممكن تضعف ثبات الريحه.
0: يحترق خلاص ثبات الريحه هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطيناه اكثر من 200 درجه فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحه وانت تخلطي بس ما بتكون كجوده اذا حطيتيه بدرجه معينه من الحراره.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريباً 155 فهرنهايت. طبعاً في تكنيك أن نحمل العلبة نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشمع. بعدها نسكب الشمع.
1: كيف تسوينه يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا أجل. مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: ممكن بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
1: طيب عطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص بعدها خلاص نعطيه حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك. في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل. وفي تكنيك ثاني لا نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
1: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة.
0: ما نقدر نجزم ان هي بتطلع لنا كل المشاكل الا اذا تفادينا كل اللي قلناه ان ما نحرك الشمعة اول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لأن إذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة يصير فيها تعرق فهذه يخف جودة الشمعة.
1: طب أنا ألاحظ بعض الشموع إذا شغلناها تطلع دخان أسود، إيش السبب؟
0: نوع الفتيل، إحنا نستخدم مثلاً فتيل قطن فجودة نوع الفتيل مختلفة.
1: يعني الإشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه؟
0: لا مش من الشمع نفسه. ممكن الشمع نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
1: طيب أنت شوفي هنا الشمعة هذه إذا ولعناها تلاحظين يصير بالنص هو أكثر شيء يحترق عكس الأطراف.
0: ما تركنا الشمعة أول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل، يعني شغلناها مثلا 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط. لازم ما نطفي الشمعة إلا إذا السطح ذاب كامل يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني ممكن حجم الفتيل يكون أصغر من وعاء الشمع فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح.
3: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة، وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات.
4: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل

كل يوم. إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة

0: شاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى مونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: الصدر. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
6: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
8: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
9: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء

0: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

أسرة البرنامج اليوم تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات وأحلاها. من الإعداد روضة الجرف. الهندسة الإذاعية سليمان رشيد. تسعد بصحبتكم من التقديم مريم الغامدي. تحية لكم من المخرج حمد رشيدان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم.

بالخير والوفاق، وأهلا بكم إلى مشوار اليوم. نبدأ الفقرة الأولى، ويا هلا. وجهة نظر. أيها الأعزاء، كلنا يشعر أحيانا بأنه خائف متردد في أماكن لا يعرف فيها أحد، ولكن هل سمعت عزيزي المستمع بالقول تظاهر بالشيء حتى يصبح واقعا؟ هذا صحيح، فمن المجرب أن نتبني موقف واثق والتمرن عليه يجعل الإنسان يبدو متلبسا متقمصا لدوره، واثقا من نفسه وطبيعيا. فإذا حدث وأن كنت في موقف متردد، فما عليك مستمعي العزيز إلا أن تمثل الدور الذي تريد أن تلعبه وتتمنى أن تكون فيه. إن التصرف بمثل هذه الطريقة يعطي النفس مزيدا من الاحترام والثقة والشعور بالاطمئنان. تجربة الحياة. والحب والزواج. أيها الأعزاء، قالت إحدى الكاتبات: نحن نكبر دون أن نتعلم كيف نفرق بين الحب والرغبة في أشياء كثيرة، وغالبا ما نعتقد أن الحب هو أسرع وأفضل وسيلة تخلصنا من الشعور بالوحدة والقلق، وأنه الطريق الوحيد الأكيد الذي يجب أن نسلكه في سبيل تحقيق السعادة التي نصبو إليها. ويدفعنا جهلنا بالمشاعر الإنسانية إلى تشجيع الزواج بوصفه العقار الوحيد المهدئ لمن يعاني من مثل هذه الأعراض، رجلا كان أم امرأة. ربما نستطيع الآن أن نضع تعريفا للحب من خلال حديث تلك السيدة التي التقيت بها يوما بعد مرور 25 عاما على زواجها. قالت تحدثني وهي تجلس وسط أبنائها: الحب يا سيدتي هو نجاح تجربتك مع الرجل الذي تزوجتي وعشت معه حياتك. طفلك، متى تكلفينه بعمل وكيف؟ أخواتي المستمعات الأمهات، الأمهات اللواتي يعفين أطفالهن من كل مسؤولية ولا يكلفنهم بأي عمل، يحسبن أنهن يحسن تربية أطفالهن وأنهن يساعدنهم على التمتع بطفولتهم ويوفرن لهم وقتا لأداء واجباتهم المدرسية، بينما هذا في الواقع يؤذي الطفل أيها الأعزاء، يؤذيه إيذاء غير مباشر، لأنه يعطل بناء شخصية الطفل ويجعله معتمدا على غيره دائما في قضاء حاجاته، ويحول دون تحمله للمسؤولية بنجاح في المستقبل. كيف تفعلين إذن عزيزتي الأم لتتفادي هذا الخطأ التربوي الذي يقف العطف الزائد عادة وراءه؟ كيف تجنبين طفلك هذه الروح التواكلية التي قد تنمو معه حتى تصبح من معالم شخصيته؟ ابقي معنا واستمعي بعد هذا الفاصل. عزيزتي الأم، عليك أن تكلفي طفلك أو طفلتك بين الحين والآخر وحسب سنه ببعض الأعمال المناسبة والتكاليف التي يقدر على أدائها لتساعديه على بناء شخصية ناضجة له مع الأيام، وإليك هذه الإهداءات في هذا السبيل. أولاً، اختاري التكاليف أو الأعمال المناسبة لجنسه من حيث الذكورة والأنوثة، فمثلا الأعمال داخل المنزل تناسب الفتيات، وتكاليف العمل خارج المنزل تناسب الأولاد. اختاري التكاليف المناسبة له لسنه حتى يستطيع القيام بها بسهولة.

احرصي على التدرج في عبء الأعمال المكلف بها، فابدأي بالقليل والسهل حتى يتدرج إلى الأكثر والصعب. لا تعني فيه إذا أخطأ حتى لا يسبب له ذلك إحباطا شديدا ويترك أثرا سيئا في نفسه، بل بيني له خطأه بهدوء واطلبي منه إعادة عمل ما كلفته به بصورة صحيحة، وأفهمي أننا جميعا نخطئ في بداية تعلمنا، وأن الخطأ لا يعني العجز والفشل. راقبيه وكوني معه في البدايات حتى لا يصاب بمكروه، أو ساعدي على إتقان عمله لتجنبيه الإخفاق من البداية. لا تكلفيه عملا في وقت غير مناسب لطفلك. أخيرا عزيزتي الأم، شجعيه قليلا إذا أدى ما كلفته به بعبارة مثلا أحسنت، أجدت، أنت طفل شاطر يعني ممتاز وما شابهها، لكن لا تبالغي في ثنائه ولا تكافئيه، ليعلم أن هذا واجب عليه ومطلوب منه. ابتسامة مشرقة. كيف تحصلين عليها؟ يا صديقتي، لابتسامة مشرقة، قللي من شرب العصائر والمرطبات الغازية بحيث لا تزيد عن 3 أكواب يومية، حيث تؤدي هذه المشروبات إلى تآكل مينا الأسنان التي تصبح عرضة للتسوس. ومن العصائر العصيرات السيئة على الأسنان عصير الليمون والبرتقال والتفاح والكولا، لذلك لا تنسي غسل أسنانك جيدا بعد شربها. يا صديقتي، اجعلي الحيوية تدب في وجهك في 10 ثوان، وذلك بوضع أحمر شفاه ذا لون مناسب لك، لأن الفم هو الأكثر ظهورا من بين ملامح الوجه.

ويا صديقتي اللي جعل ابتسامتك أكثر إشراقا، فاجعلي لسانك وراء أسنانك الأمامية أثناء التبسم، هذا يجعل زاويتي فمك تتجهان نحو أذنيك، أما الابتسامة التي تتجه لأعلى نحو العينين فتجعل الأنف ينحدر إلى أسفل وكأنك تشمين رائحة سيئة.

0: وما زال لدينا أيها الإخوة والأخوات هناك تحذير خاص. إن إبقاء العدسات اللاصقة أثناء الليل يؤدي إلى التهابات خطيرة في العين، على حد قول الباحثين في أحد المستشفيات، فقد وجدوا أن الخطر يزيد بنسبة 8 أضعاف إذا نام المرء والعدستان لا تزالان على عينيه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: سجل لي

أيها الأحبة، في كل لقاء نتجول في واحة المشاعر وروضة العواطف، نقتطف منها بعضا مما يعتمل في النفوس وتنفعل به الخواطر وتجيش به القلوب.

إن الخروج من نفق الحزن أمر طالما حاولت أن أدفعك إليه دفعة، لكنك يا عزيزتي تأبين إلى الخضوع لسلطان الحزن يدفعك إليه وهم الاعتقاد بخيبة الأمل، فلا تستجيبين لنداء طالما أعلنته بأن القلب الذي يهواك لم ينبض بالمودة لسواك، وأن الوجدان الذي يضمك في جوانحه لم يخفق لغيرك، وأن القلب الذي يهواك لم ينبض بالشوق إلا إليك. فمتى يتحقق حلم خروجك من نفق الحزن؟

لست وحدي التي انضمت إلى قافلة الباحثين عن اليقين، ولست وحدي التي أضناها التفتيش في زوايا الذاكرة عن المواقف الجميلة، ولست وحدي التي تصدمها الإحباطات كلما حاولت تجاوزها، لكني وحدي الأكثر تأثرا حتى بأبسط المواقف إذا لم تنسجم مع الأحلام والأماني ولم يتناغم إيقاعها مع ما نتوقعه وتتوقعه أسماعنا من أعذب الألحان.

ذهبت، ذهبت ولم تلمم ببيت الحبائب، ولم تشف قلبا من طلاب الكواعب. نعم، إن في الإبعاد للقلب راحة إذا غلب المجهود من كل طالب. وإني لصراف لقلبي عن الهوى إذا حنت حنان المخاض الضوارب. هي الروح من نفسي وللعين قرة، فداء لها نفسي وعيني وحاجبي. فإن يك عني وجهها اليوم غائبا فليس فؤادي عن هواها بغائبي.

صبا شوقا، صبا شوقا فحن إلى الديار ونازعه الهوى ثوب الوقار، وهاج له الغرام غناء ورق، هواتف في غصون من نضار. صدحنا غدية، صدحنا غدية فتركنا قلبي، وكأن الطود كالشيء الضمار. رويدا يا حمام، رويدا يا حمام بمستهام مشوق منه طول السفاري.

الليل ومثلي يسهده، والنجم ومثلي يرصده، تفنى الأيام ولي نوح ورقاء الدوح تردده. عجبا أشتاق إلى رشأ مرعاه حشايا ومورده، وتظل النفس تحن له، ويظل فؤادي مرقده. كاتمت الدمع هوى فوشى، والدمع كذلك أعهده.

رأيت الهلال على وجهه، فلم أدري أيهما أنوره، سوى أن ذاك بعيد المحل وهذا قريب لمن ينظر، وذاك يغيب وذا حاضر، وما من يغيب كمن يحضر. ونفع الهلال كثير لنا، ونفع الحبيب لنا أكثر.

0: تنكر حال علتي الطبيب وقال أرى بجسمك ما يريب. جسست العرق منك فدل جسي على ألم له خبر عجيب. فما هذا الذي بك هات كلي؟ فكان جوابه مني النحيب. فقلت أيا طبيب الهجر دائي وقلبي يا طبيب هو الكئيب. فحرك رأسه عجبا لقولي وقال الحب ليس له طبيب. فأعجبني الذي قد قال جدا وقلت بلى إذا رضي الحبيب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: مسيك الله بالخير يا عم أبو علي.
3: يا هلا ومرحبا، حيا الله عبد الهادي. وشلونك وانا عمك؟ وشلون الوالد؟ وعساه طيب ونشيط.
2: الوالد أبشرك بخير ونعمة، والنشاط ما هنا يعني ذاك النشاط الواجد، لكنها الحمد لله يقوم ويمشي ويصل المسجد والحمد لله.
3: الله أكبر يا الدنيا، من يصدق أن أبو عبد الهادي اللي يشيل النقلة عن البعير الحالة يصير كذا؟ أعوذ بالله يا الدنيا.
2: هذا حال الدنيا يا عم أبو علي، هذا حال الدنيا.
3: بشني ولا عيال غيرك؟
2: والله من الوالدة ما لها إلا أنا، واختي اللي تزوجت

0: ومن امرته الثانية لها 3 عيال، عنده ساعد وخالد وبندر.
1: طيب يا ولدي،
0: سم
1: وشلون أموره؟ وشلون يعني دنيا؟ علم
0: ما
1: يعني.
0: عليه ما عليه يا عمو بعلي، عنده راتب هالتقاعد وحنا من وراه ومن دونه، ولا عليه قصور.
1: شف عادي عبد الهادي،
0: سميب
1: شف يا ولدي،
0: سم
1: ترى أبوك أعلن عندي، وشف
0: سم
1: أنت أنا محتاج شيء ولا سبحان الله افتراي مستعد بله يبي، ولا تقول أني قلت لك الكلام هذا. شف افهم الكلام هذا اللي أنا قلت لك لا يدري عنه.
0: مشكور يا عم أبو علي وما قصرت، وبيض الله وجهك.
1: اسمع
0: سم،
1: لا تخلي علمي ورا ظهرك. اسمع يا حويدي
0: سم،
1: وترى يوم أقول لك الكلام هذا ترى من غير الوالد الله يخليه، أبوك غال عندي، فاهم الكلام هذا ولا ما تفهم؟
0: فاهم فاهم الله يسلمك، والحقيقة صراحة أنت ما تغلي اللي يغليك يا عم أبو علي.
1: زين، أجي أسلم لي عليه وافهم، افهم اللي أنا قلت لك يا عبد الهادي.

0: جهير يا جهير.
1: خير خير، وش تبي؟
0: أبشرك صرفونا الانتداب وطلع لي حوالي 5000 ريال غير اللي سددت فيهن زميلي اللي يطلبني فلوس.
1: الله يبشرك بالخير.
0: زين، وش رايك عادي لا تغدينا نروح للسوق ونشتري لك فيها طقم ذهب، منها انك يعني تلبسينه قدام الناس، ومنها انك يعني نحن اذا احتاجناه نبيعه ونتصرف فيه.
1: والله اللي تشوفه يا عبد الهادي.
0: خلاص اجل، استعدي نروح اليوم ونشتري الطقم.
1: والله ما تخليها لبكرة.
0: بكرة خير، وش عندك اليوم؟
1: اليوم يبي يجونا زوار يا عبد الهادي، وبكرة ما عندنا أي شغل، يعني واليوم وبكرة واحد.
0: خلاص اجل اللي تشوفينه، باكر باكر على كيف تسجهير اللي تامرين فيها بعد عمري.

0: ها يا جهير، عسى ما عندكم عزايم اليوم.
1: للأسف عندي.
0: خير، وش عندكم بعد؟
1: الوالدة الله يطول بعمرها داقي علي وتقولي إن خواتي كلهم مجتمعات عندها وتبيني أجي معهم يعني.
0: طيب والسوق متى تبين نروح؟
1: يا ابن الحلال السوق خله بكرة ولا عقبة، بس تكفى أبيك توديني البيت أهلي، كود تسير على أبوك وإخوانك وتسلم عليهم، وإذا طلعت تمر وتأخذني طال عمرك.
0: شكرا الله يهديك. يا الله إلا طيب، وش رايك أوديك العصر البيت أهلت، ولا صليت المغرب مريت وخدت ثم رحنا ولحقنا على السوق قبل ما يعزلون؟
1: خلاص وأنا موافقة يا عبد الهادي.

0: ها يبا، وشلونك وشلون اخواني كلهم؟
1: كلهم بخير وانا ابوك. يا الله لك الحمد على العفو والعافية.
0: طيب يبا، وين اخواني سعد وخالد وبندر؟ ترى يعني ما شفناهم ولا شفتهم من مبطي.
1: والله سعد خذ 500 ريال وراح يصلح السيارة، وبندر يلعب على السيكل، وخالد راح يذاكر عند زميله.
0: ايه على طاري زميله يبا، ترى قابلت من كم يوم صديقك ابو علي، وتراه يسلم عليك سلام كثير ويسألني عنك.
1: الله يسلمك وياه، وشلونه؟ عساه نشيط؟
0: هو يا يبا ما تغير وعلى خبرك.
1: ايه هالدنيا الله يكفي شرها، ولا من كان يصدق اني انا وابو علي نبي نقعد حول السنة ما شاف واحدنا الثاني. ايه دنيا عسى الله يعين عليها بخير.
0: هذا لون الناس يا يبا، هذا لون الناس كلهم، مو بنت لحالك. اقول يا يبا
1: سم،
0: خط الله عمرك، هذول كم قرش؟ يمكن تحتاجون شيء ولا؟ سبحان الله،
1: عندي يا وليدي عندي خير.
0: يا يبا الله يخليك لي، تفضل خذ، وانا داري ان عندك خير، وهذا رزق من الله، وانت عارف ان اخواني مصاريفهم واجد، وتوهم صغار بعد يا يبا.
1: قل يا الله يا وليدي ان الله يرزقك ويخليك ويخلي لك عيالك ويهديهم ويوسع في رزقك.

0: وطلعت من عند الوالد وهو يدعي لي، ومريت وأخذت جهير حسب وعدي. وفي الطريق علمتها أني رحت للوالد وأعطيتها كل المبلغ اللي معي، وفعلا صارت على اسمها. وقلت هذه الساعة المباركة، ولو تبي زوجي عبد الهادي فخذ من ذهبي وبعه وأعطي أبوك وأخوانك. ورحت للمكتب ثاني يوم وجلست على مكتبي وأنا أفكر في الموقف الممتاز اللي حصل من زوجتي، وما دريت إلا بالموزع جايب لي دفتر التوزيع ويسلمني خطاب مختوم. ويوم فتحته وقريته لقيت فيه شيك مبلغ 20,000 ريال مكافأة إنتاج من الشركة، ومع خطاب شكر من المدير. وكل هذا من بركات الله ثم من بركات دعاء الوالد. أسأل الله يطول لي في عمره ويخليه لي. وصحيح أن رضا الوالدين ودعاهم ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار